0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا. على شريط القلب تسير الذكريات في الليل، تفتح بوابة المساء وجهتها ويتميل بنا، يدنو القمر قليلا فتتعرج أحلامنا في المدى ونسرح بالخيال إلى البعيد. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

الفيلة حين تهرم تسمع طبلة الموت دم دم دم، وتأخذ طريقها إلى مقبرة الفيلة هنا أو هناك عميقا، حيث لا يسمع إلا أنين العاجي. والشعراء؟ تسأل الطفلة. ألا يهرمون؟ بلى يهرمون أحيانا، لكنهم يسمعون طبلة الحياة دم دم دم، فيأخذون طريقهم إلى مقبرة الشعراء هنا وهناك عميقا، حيث لا يرى إلا الورقة البيضاء المرمية على

ضحكا ويراه أمرا داعيا للمفخرة. هل ثورة الأحرار دم موطنا شتان من يبنيه أو من دمره؟ في كل شبر من ثرانا لوعة، في كل ركن من مدانا مجزرة.

أنام في جسدي منذ السنين بعين مواربة، أنام في جسدي منذ السنين بعين مواربة، بينما الأخرى تتلفت تسقط حبة من عنقود الأحبة، فيوقظني الدوي في لحمي، أرى يدي تتفقد مفجوعة ضواحيها العزلاء، أذني ترتجف مثل رأس قطة مرعوبة. لعل الدوي سقوط قريب أو شبيه، أنام مع جسدي منذ سنين بعين مواربة، بينما الأخرى تتلفت لا تعرف الضربة من أين تجي، من الدماغ أم من الرئتين، من القلب، من الكبد، من الكلية، من المثانة. اللعنة يهتف الطفل، اللعنة يهتف الطفل في جسده العجوز، في قفصه المتحرك. جسد هذا أم وكر في قتلة يتربصون، جسد هذا أم وكر قتلة يتربصون. أضع منذ السنين يدي على فم حبيبتي، أضع حبيبتي منذ السنين يدها على فمي، كي لا توقد شهقة أحدنا العدو النائم في جسد الآخر. اللعنة جسدي هذا أم عدوي، جسدي هذا أم عدوي، جسدي هذا.

0: النهر الخالد،
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: أيا قمر يبازل مقلتيها ويسرق نوره من وجنتيها، حباك الله حظا لم أنله فأنت تضل أحيانا عليها، حلمت بوصلها يوما ولكن بدا التفسير ألا ألتقيها، رضيت بواقعي وتركت قلبي يصالي نار أشواقي إليها، وأخشى أن أحملها ذنوبا تعذبها وترهق عاتقيها.

قاتل الأنفاس يخنقني، وأقدام بلون الليل تسحقني، وليس لدي أحباب

ننسى امتهان السجن والسجان، وقد نهفو إلى زمن بلا عنوان، وقد ننسى وقد ننسى، فلا يبقى لنا شيء لنذكره مع النسيان. ويكفي أننا يوما تلاقينا بلا استئذان. زمان القهر علمنا بأن الحب سلطان بلا أوطان، وأن ممالك العشاق أطلال وأضرحة من الحرمان، وأن بحارنا صارت بلا شطآن. وليس الآن يعنينا

تمردنا على الأحزان وعشنا العمر ساعات فلم نقبض لها ثمنا ولم ندفع لها دينا ولم نحسب مشاعرنا

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: عتبي عليك، عتبي عليك، عتبي عليك، وكم تغيب وأعتب، وتطيل بعدك يا قريب وأعجب. كم أدعي أني سلوتك عامدا، وأقول إني قد نسيت وأكذب. أنا لا أبالي بالأنام، ملتهم، حسبي بأنك مقلتاي وأقرب. وجهي على جدران هجرك شاحب، والقلب من جمر الجرى يتقلب. صعب علي، صعب علي الليل دونك والنوى، والعمر بعدك دون وجهك أصعب. شوقي لهيب لا ينام، وصبوتي نار، ودمعي عند بابك سيب. فاشهد أيا جرح الغروب بأن أنني ضيف يذوب وخافق يتعذب. لا الوقت يرحمني ولا سيف النوى، فمتى إليك من المواجع أهرب. ديني رضاك، ووجه صبحك قبلتي، والليل في أسرار همسك مذهب. ومدامعي عند اشتياقك عذبة، فالمر يحلو إن رضيت ويعذب. كرما لعينك سوف أنثر دمعتي، والدمع أشهى في هواك واطيب.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: أخفي الهوى ومدامعي تبديه، وأميته وصبابتي تحييه، ومعذبي حلو الشمائل أهيث. أجمعت كل المحاسن فيه، فكأنه في الحسن صورة يوسف، وكأنني في الحزن مثل أبيه. لحارقا بالنار وجه محبي، مهلا فإن مدامعي تطفيه. أحرق بها جسدي وكل جوارحي، واحرص على قلبي فإنك فيه. إن أنكر العشاق فيك صبابتي، فأنا الهوى وابن الهوى وأبيه.

مالي أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد. مالي أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد. إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم، والماء يعرفه الظامي وما ورد. وسنة الله في الأحباب أن لهم وجها يزيد وضوحا كلما ابتعد. لكنهم وعدوني في الهوى صلة، والحر حتى إذا ما لم يعد وعد. وقد رضيت بهم لو يسفكون دمي، لكن أعوذ بهم أن يسفكوه سدى. يفنى الفتى في حبيب لو دنا ونأى، فكيف إن كان ينأى قبل أن يفدى. بل بعده قربه لا فرق بينهما، أزداد شوقا إليه غاب أو شهد. أمات نفسي وأحياها ليقتلها، من بعد إحيائها لهوا بها وددا. وأنفذ الصبر مني ثم جدده، يا ليته لم يجدد منهما نفدا. تجارة المرء في الآمال تكذبه، بيع يزيد رواجا كلما كسدا. جديلة هي من يأس ومن أمل، ضدان ما اعتنقا إلا ليجتلدا. يا لائمي هل أطاع الصب لائمه قبلي، فأقبل منك اللوم واللددا. قل للقدامى عيون الظبي تقتلهم، ما زال يفعل فينا الظبي ما عهد. لم يصرع الظبي من حسن به أسدا، بل جاءه حسنه من صرعه الأسد. وربما أسد تبدو وداعته إذا رأى في الغزال العز والصيد. لولا الهوى لم نكن نهدي ابتسامتنا لكل من أورثونا الهم والكمد. ولا صبرنا على الدنيا وأسهمها قبل الثياب تشق القلب والكبد. ضاقت بما وسعت دنياك وامتنعت عن عبدها وسعت نحو الذي زهد. يا نفس كوني من الدنيا على حذر، فقد يهون على الكذاب أن يعد. ولتفرحي عندما تدعوك أن تجدي، فإنها لا تساوي المرأة أن يجد. ولتقدمي عندما تدعوك أن تجلي، فالخوف أعظم من أسبابه نكدا. ولتعلمي أنه لا بأس لو عثرت خطى الأكارم حتى يعرف السدد. ولا تكوني عن الظلام راضية، وإن هم ملك الأيفاع والوهدى. ولتحملي قمقما في كل مملكة تبشرين به إن مارد مردا. ولتذكري نسبا في الله يجمعنا بسادة ملأ الدنيا عليك ندى. فدا لهم كل سلطان وسلطنة، ونحن لو قبلونا أن نكون فدا على النبي وآل البيت والشهداء. مولاي صل وسلم دائما أبدا.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

الموسيقار محمد عبد الوهاب. قصة كمال الملاخ. سيناريو وإخراج سمير عبد العظيم.

0: مالك يا ام كلثوم مخبيه وشك كده ليه؟
1: لعب الشوم الحي يا خالد.
0: ايه في ايه؟
1: الواد بتاع السيما بيبوس البت بتاعت السيما.
0: ايه ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اخص اخص على كده. خش جوا ام كلثوم داري وشك.
1: هل سيمال يبوس عين عينك كده قدام الناس؟ طب يختشوا؟ طب لما يروحوا دارهم هم ما لهمش دار؟
0: اعوذ بالله. خشي.
2: ايه في ايه يا خالد؟
1: لا يابا ما فيش حاجة يابا.
2: طيب تعالوا كلوا الكلمة بقى تعال.
0: حاضر يابا.

0: قول كمان والنبي يا سيدنا الشيخ.
1: قول انت بقى.
0: ما انا قلت كتير، عايز اسمعك بقى.
1: وانا برضو قلت لك كتير قوي يا ام كلثوم.
0: عايز افضل اسمعك وتسمعني طول العمر. مالك يا سيدنا الشيخ، دموع في عينيك؟
1: عمري ما هفترق عن الصوت ده طول عمري.
0: سيدنا الشيخ ابو العيله،
1: مش هنفترق ابدا يا ام كلثوم.
0: يا ريت.
1: ام كلثوم.
0: نعم يا سيدنا الشيخ.
1: من اللحظه دي اعتبريني مسؤول عنك زي ابوك بالظبط.
0: ده شيء يشرفني يا سيدنا الشيخ ابو العيله.
1: عمر ما في صوت شدني قد صوتك يا بيه. انا ليا شويه تحفظات على بعض حاجات، انما معلش معدن صوتك ما فيش منه ابدا.
0: تحفظات ايه يا سيدنا الشيخ؟
1: بعدين هنقعد مع بعض كتير وهنتكلم مع بعض كتير.
0: طب غنيلي يا سيدنا الشيخ، سمعني. الجو جميل والقعاد في البلكونه بتاعت لوكاندا دي ظريف قوي. غنيلي وسمعني في الجو ده سيدنا الشيخ. الله، ده لسه الدموع في عينيك.
1: مش قادر، مش قادر احوش دموعي يا ام كلثوم. انا بعيش احلى ايام حياتي بعد ما غنيتي لي يا بنتي.

0: ايوه يا ابني، بس جميع الحفلات اللي اشتغلناها معاك قبل كده كانت مليانه ناس وكسبت فلوس كتير.
1: انا جايبكم قبل الحفله مخصوص علشان تشوفوا بنفسكم.
2: نشوف ايه؟
1: تبص على الكراسي، على الصاله.
3: الله، ده الناس قليله قوي.
1: عليك نور، علشان كده انا بقول يعني مش هقدر ادفع المبلغ اللي اتفقت عليه معاك يا شيخ ابراهيم.
0: ايوه، ليه كده بس يا اخواتي؟
1: يعني يرضيك ان اخسر؟
0: طبعا لا يا ابني، ما يرضنيش. على كل حال، عاوز تدفع كام؟
1: نص الاتفاق.
0: حاضر يا سيدي، موافقين
1: كده نقدر نشتغل.

0: واعتبرنا بقى قرويين سوزك.
1: ايوه
0: ورنا الصلاة قبل الناس ما تيجي بمدة كبيرة وقالنا ما فيش ناس.
1: وبعدها الناس هلي
2: لا وايه جاب كراسي كتيرة قوي من بره.
1: ايوه بالظبط كده.
3: لازم تتوقعوا مقالب كتيرة جدا من المتعهدين. اغلب المتعهدين يحبوا ياكلوا كل شيء في بطنهم.
0: على كل حال عزقنا يا سيدنا الشيخ الناس اللي بتحبنا وبتجيلنا من كل حتة.
3: انا ملاحظ فعلا ان جمهورك بدأ يكبر مع الايام يا ام كلثوم.
0: الحمد لله يا سيدنا الشيخ. الف حمد والف شكر.
1: والله علشان كده احنا مدققش على الفلوس. خلي المتعهدين يضحكوا علينا زي ما هم عاوزين ويلهفوا منا زي ما هم عاوزين. الله ما هو احنا مسامحين يا سيدي. الرزق ده على الله. ربنا هو الرزاق.
3: ونعم بالله.
1: ايوه يا سيدي.
3: بكرة المتعهدين يجروا وراكم ويدوكوا قد اللي تطلبوه مرتين وتلاتة كمان.
0: تعيش يا سيدنا الشيخ ابو العلا. ربنا يخليك يا رب.

0: ايه يا خالد مالك مطهوم في قرايه الجريده اللي في ايدك كده ليه؟
1: بقرا حاجه هتبسطك قوي يا ام كلثوم.
0: ايه خير؟
1: طلعت بيه حرب عمل بنك مصري يقف قدام بنوك الانجليز.
0: طلعت بيه حرب؟
1: ايوه، راجل من رجاله مصر الوطنيين.
0: والله براو عليه،
1: عمل بنك بتاع فلوس وسماه بنك مصر.
0: تحيا مصر.
1: والانجليز متغاظين قوي من الحكايه دي.
0: ان شاء الله يتنقطوا. حتى احنا مالنا؟
1: بنك مصر ده هيساعد كل المصريين وهيعمل شركات ويشغل فيها المصريين بس.
0: اهو كده الكلام خالد.
1: نعم يا ام كلثوم.
0: ما تيجي نشترك معاهم؟
1: نشترك معهم بايه؟ دي حاجات بألوفات.
0: بألوفات؟ يعني هي كتير علينا؟
1: ربنا يديك يا ام كلثوم الألوفات.
0: هيدينا بإذن الله يا خالد.

0: شوفي بقى يا أم كلثوم يا بنتي.
1: أيوة يا سيدنا الشيخ.
0: آن الأوان إن أبتدي أقول لك خبرتي، إنك لازم تفهمي الكلام والمعاني قبل ما تنطقي، لأن مش معقول أبدا هتغني وإنت مش فاهمة اللي بتقولي.
1: مظبوط يا سيدنا الشيخ أبو العلا.
0: يعني لما يجيلك موشح أو قصيدة عشان تغنيها، فصصي الكلام كلمة كلمة وفهميه كويس جدا. لو في كلمة مش عجباكي أو مش فهماها ما تغنيهاش.
1: أيوة.
0: ما تغنيش كلمة واحدة ما انتش مقتنع بيها أو مش فهمة معناها. مظبوط كده؟
1: مظبوط كده يا سيدنا الشيخ.
0: بعد ما تحفظي تغني، ولما تغني ما تغنيش من بره، ما تغنيش من غير إحساس.
1: أيوة.
0: خلي كل كيانك ومشاعرك تحس بكل حرف بتقوليه. عايز كل جزء في كيانك يغني معاك يا أم كلثوم. ما تخليش حنجرتك هي اللي تغني بس بتقولي، عشان اللي بيخرج من القلب يخش في القلب دغري من غير استئذان.
1: عرفت السر يا سيدنا الشيخ؟
0: سر ايه يا بنتي؟
1: السر اللي بيخلي كل كياني بيهتز وانت بتغني.

0: أنا واثق إنك هتنفذ الكلام ده هايل. يلا يا أم كلثوم سمعيني بقى وانت حاطة في دماغك الكلام اللي قلته لك.
1: حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ايه مش هتتعشوا؟
1: نتعشى ايه يا خالد؟ روح كل انت، خليني املى مخي من النبع العظيم ده.
2: انا مش عامل عليك انت، انا عامل على عم الشيخ ابو العلي.
0: يا سيدي انا مش عايز اكل، حد يبقى قاعد مع تلمسته النجيبة ويدور على حاجة ياكلها او يفكر في حاجة تانية؟
2: ايه ده انتوا بقالكم اكتر من 5 ساعات قاعدين.
1: يوه في وش العادة.
0: شوية كمان يا شيخ خالد. يلا يا ام كلثوم قولي يا بنتي.
1: حاضر.

0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
1: اهلا بيك يا عم الشيخ ابراهيم، ده انا تعبت قوي على ما عرفت اوصل لكم.
0: ليه يا اخويا؟ ده حتى لوكندتنا ما تتوهش.
1: انا ما كنتش عارف انكم هنا في اللوكندة دي. نخش بقى في الموضوع.
0: نخش يا سيدي في الموضوع.
1: اولا اعرفك بنفسي.
0: والله يا سيدي انا عارفك، اصلي شفتك قبل كده بس انت ناس يعني. مش حضرتك صديق افندي احمد؟
1: بالظبط كده.
0: اهلا وسهلا.
1: طب عارف بقى انا جاي لك ليه؟
0: اهي دي بقى اللي ما اعرفها شيء، لا يعلم الغيب الا الله.
2: غدا سومة، كمال الملاخ، عمر خرشد، سمير عبد العظيم.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

مستمعي الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك ناسيا غافلا، أقبل أقبل. فمهما كان ذنبك فعفو الله أعظم، مهما كان جرمك فكرم الله أوسع. عد إليه فأبوابه مشرعة للتائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

جاي تقول عليه انت عارف قبل معنى الحب ايه لما تتكلم عليه. هذه مقدمة أغنية حب ايه التي شدت بها كوكب الشرق أم كلثوم سنة 1960، وكان التعاون الأول بينها وبين الشاعر عبد الوهاب محمد وأيضا مع الموسيقار بليغ حمدي. ولا يخفى على أحد أن ألحان بليغ كانت نقطة مهمة في حياة أم كلثوم، لأنها جعلت الشباب مستمعا جديدا لها، فلم يتخطى في هذا التعاون الأول معها عامه 23، كما أن بليغ أضاف بعض الآلات الموسيقية لتختها الشرقي.

وكان بليغ حمدي توقف أمام هذه الأغنية في العديد من حواراته وقال إن المصادفة كانت تقول كلمتها في كثير من مواقف حياته، بما فيها لقاؤه الأول سنة 1960 مع أم كلثوم، وأنه لحن مدخل أغنية حب إيه قبل أن يلتقي بها بأكثر من عامين، وكان يفكر مع مؤلفها عبد الوهاب محمد ماذا سيفعلان بها ومن سيغنيها قبل أن يقرر ترك الأمر للظروف. والثابت أن بليغ حمدي دخل تراث الغناء العربي والموسيقى العربية منذ بدأ يلحن لأم كلثوم سنة 1960، وفي تلك السنة تصدرت أغنية حب إيه موسم أم كلثوم مع أغنية هو صحيح الهوى غلاب التي كانت آخر ما لحن لها زكريا أحمد.

0: أشار بليغ حمدي في أحد حواراته إلى أنه في ذات أمسية اصطحبه الموسيقار محمد فوزي الذي كانت تربطه به صداقة قوية إلى بيت الدكتور زكي سويدان أحد أمهر الأطباء وقتها، وكانت أم كلثوم على رأس المدعوين. قدمه فوزي لأم كلثوم وقال لها إنها ستستمع لملحن رائع، وطلب منه أن يغني لها من ألحانه، وغنى حب إيه، وأكد أنه بمجرد البدء في الغناء فوجئ بأم كلثوم تجلس على الأرض إلى جواره وسط ذهول الجميع، ثم طلبت منه أن يمر عليها في اليوم التالي، وعندما ذهب إليها طلبت أن تستمع الأغنية كاملة، واتصل بمؤلفها عبد الوهاب محمد الذي كان يعمل مهندسا بشركة بترول بناء على طلبها، والذي بدوره لم يصدق نفسه حتى رآها تجدو بها، ووقتها فقط صدق أن الحلم تحول إلى حقيقة. الشاعر عبد الوهاب محمد يتحدث عن أغنية حب إيه.
1: أول أغنية ألفتها للسيدة أم كلثوم كانت حب إيه، وآخر أغنية حكم علينا الهوى، ودي اللي مزعتهاش أم كلثوم على المسرح قدامنا. طبعا من كده كان في مجموعة كتير من الأغاني،
2: 10 أغاني.
1: بيسأل
2: روحك والصبر حدود وفكروني وحق بلادك وحاجات كتير
1: في الحقيقة من أجمل الأغاني اللي غنتها السيدة العظيمة الراحلة. يعني التقيت مع السيدة أم كلثوم إزاي؟ يعني
2: الحقيقة كانت حاجة غريبة، يعني كانت سمعتها غنوة في الراديو فعجبتها، فبقيت تسأل عليا، فلقيتها سألت عني الأستاذ بليغ حمدي. فبليغ يميها لما قال لي يمكن ما صدقتش، فما رحتش المعهد يعني، ففوجئت بيه. راح هو واتصل بيا من هناك في التليفون وقال لي ما جيتش ليه؟ قلت له انت مش كنت بتهزر؟ قال لي لا خد كلمة. ففوجئت بصوت السيدة أم كلثوم بتقول لي تعال دلوقتي، وكنا في رمضان، وكان اذكر في السنة دي كان رمضان في الصيف الدنيا حر، فرحت حتى كده يعني عادي بقميص وبنطلون وحاجات كده، فرحت الساعة 11 خرجت الساعة 6:30 طبعا. يعني قعدنا نتكلم في التأليف والشعر عامة وفي الأدب العربي القديم، لأن أنا ما شفتش حد في الفنانين بيحترم المؤلف قد أم كلثوم،
1: على الرغم من كل خبرتها الطويلة
2: على الرغم هي، بس هي كانت عندها القدرة. يعني لما كنت أناقشها كنت أحس إن أنا بناقش أديب أو شاعر، يعني باطلاعها وبحسها الفني كانت تعرف مثلا الشطرة مكسورة ولا موزونة، وكانت زي الشعراء، فكان يمكن هي ساعات وهي على المسرح تغير أو ترتجل الكلمة، هو ده اللي كان بيخلي الناس يعني تقول فيها التعديلات، وبتغنيش الشيء اللي مقتنع بيه تماما يعني. ولذلك بتدقق أوي، تدقق في بروفاتها، تدقق في موسيقيين، تدقق. وفي حياتي ما شفت مطربة بتخاف على شغلها زي أم كلثوم، يعني بتروح أحس إن دي هتواجه الميكروفون لأول مرة، كل حاجة كل مرة كان عندها الطاقة إنها تقعد الساعات الطويلة واقفة هي بتسجل، وبعدين تقف وهي بتسمع، ما كانتش تقدر تقعد. حضرت كتير من تسجيلاتها، يعني ما كنتش أحضر حفلات، يمكن يعني الحفلات مرة بالعافية خدتني حفلة، لأن كان ليها غنوتين في نفس الليلة يعني، وقالت لازم تيجي. انما تسجيلات كنت حريص ان انا احضر التسجيلات، حتى في بعض حاجات مش بتاعتي زي حديث الروح حضرت تسجيل، وكانت نفس الطريقه دي،
1: نفس طريقه القلق المستمر.
2: واذكر ان احنا مره قعدنا في الاستوديو من الساعه 10 الصبح يمكن لتاني يوم او لتاني يوم، يعني حرص البال، يعني انا ما شفتش حد كده هي كده مناقشة في كل كلمة، في كل حرف، في كل حاجة، في تأويل معناه، جايز يتاخد كده، جايز كده، لغاية درجة الاختناع. وبعدين بعد كده ما كانتش تحفظ من ورقة، عمري ما شفتها بتسجل من ورقة، بتسجل اللي حافظاه فعلا واللحن والكلام 100%، مفيش غلطة بقى بعد كده.
1: مش طريقة متعبة في التعامل
2: فيه. يعني دي القدوة، أقول إنها يا سلام لو تبقى قدوة لناس كتير، الإخلاص في العمل بالشكل ده يبقى شيء عظيم، يجيب نتيجة عظيمة زي اللي شفناه.
0: وأضاف بليغ حمدي، كان الفنان محمد فوزي تعاقد مع أم كلثوم لتسجل أغنياتها لشركة مصر فون، وفي ذلك الحين رأى الفنان الراحل أنه يمكنه لعب دور في تسجيلات أم كلثوم، فرتب لقاء في منزل أحد الأصدقاء، وكان كل شيء مجهز لهذا اللقاء الذي بدا وكأنه صدفة. وحضره أيضا أنور ميسي وعبد الغني السيد، وهما من أصدقاء السيدة أم كلثوم. والنتيجة كان اللقاء انطلاقا لمشوار طويل من الأغاني والألحان المشتركة بين الموسيقار بليغ حمدي وبين كوكب الشرق أم كلثوم.

سنة 1966 سأل الصحفي الشاب حينذاك رجاء النقاش: يا ست، من كاتبك المفضل؟ قالت: طه حسين. لماذا؟ ردت: لأن كتابات طه حسين فيها رقة الشعر وموسيقاه، وكلما قرأت كتابه الأيام أحسست أنني أمام شاعر حساس موهوب. وهذا الكتاب هو في حقيقته مجموعة من القصائد الجميلة البديعة، قصيدة عن القرية، وقصيدة عن الطفولة، وقصيدة عن الحرمان، وقصيدة عن الأمل. وطه حسين هو الكاتب الشاعر. ثم قالت أم كلثوم: ولذلك أعتبر أدبه قريبا إلى قلبي.

صدرت كتب عديدة عن أم كلثوم تتناول جوانب مختلفة من حياتها وفنها، مثل أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة لحسن عبد الموجود، وأم كلثوم التي لا يعرفها أحد لمحمود عوض، وأم كلثوم عصر من الفن للدكتورة نعمات أحمد فؤاد، وموسوعة أم كلثوم لفيكتور وإلياس سحاب، وصاحبة الجلالة أم كلثوم لمحمد شوقي، بالإضافة إلى كتب توثق مذكراتها أو تتناول دورها السياسي والاجتماعي، مثل أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي، ومذكرات الآنسة أم كلثوم، ووثائق أخرى لمحمد شعير.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الفاضل، الأشقياء بكل معاني الشقاء، هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دينٍ

0: صباحكم سعيد ومرحبا بكم في أول مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. توسع رقعة الحريق المندلع بجبل برقو من ولاية سليانة وإجلاء مئات العائلات من جبل جيتون بالقيروان. الشروع بداية من اليوم في تقديم مطالب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. اليوم انطلاق التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية للنقل بصفاقس. صفاقس تحتضن اليوم ورشة عمل حول مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالجهة بحضور بعثة البنك الإسلامي للتنمية. في العالم قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف فجر اليوم شرق مدينة غزة. الرئيس الأمريكي يدرس شن ضربات محدودة على إيران، والرئيس الإيراني يقول إن بلاده لا تزال تسعى لحل تفاوضي مع الولايات المتحدة. نهاية هذا العرض الإخباري، والكلمة مباشرة لعيشة في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الصباحية المباشرة منوعتكم اليومية، أحلى صباح تنطلق من الآن وتتواصل بإذن الله إلى حدود 9 من صباح هذا اليوم الجديد. اليوم هو الفتح من سبتمبر 2026 الثلاثاء طبعا الموافق ل 19 ربيع الأول 1448 هجري، وكل يوم بداية، فما بالك شهر جديد، يوم جديد، عام جديد، كل شيء البداية ديما تبقى جميلة، البداية تبقى ديما بشرة للخير، بشرة للتفاؤل والأمل. إن شاء الله يوم كله خير، إن شاء الله يوم الخيرات لكم الناس كل، يوم البركات، وإن شاء الله صباح جديد يحمل برشا تفاؤل وبرشا أمل وبرشا خاصة موجات إيجابية عالية. إن شاء الله لكم الناس كل أحلى صباح. لكل مستمعين أنا ما كان وصلهم صوت نختاروا أنه يستيقظوا على صوت إذاعة فاقس، وطبعا في البث المشترك مع إذاعة بانوراما. مرحبا بكم مستمعينا من توا حتى للتسعة، نأثوا لكم هذا الفضاء بعدد من الاستضافات بالورقات الصباحية طبعا والنقاط أيضا المختلفة، نحاولوا من خلالها نعملوا متابعة على المشهد العام في تونس وفي صفاقس، في الحياة المجتمعية، في السلوك اليومي، خاصة في المشاغل الاهتمامات أيضا التونسية. هذا هو الأساس طبعا لمنوعتكم أحلى صباح اللي تعود بنا دائما وأبدا معكم في النغمة التونسية والصوت التونسي والإيقاع التونسي بدرجة أولى. بعد شوية رسالة الصباح باش كنا مع الشيخ عاطف كالعادة، وطبعا الفقرات تتوالى من هنا حتى للتسعة مع المواعيد الإخبارية اللي تأمنوها منها قسم الأخبار كل نص ساعة، والنشرة الرئيسية اللي تجيكم في موعدها إن شاء الله 7:30 صباحا. أحلى تحية تصلكم من أمير جاموسي اللي هنسنى اللقاء اليوم في الإخراج الفني لمنوعتنا، وعايشة أتمنى لكم ديما أحلى الأوقات على موجاتنا في منوعة أحلى صباح. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، لا إله إلا هو، عليه نتوكل وبه نستعين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

0: 12 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين، صباح الخير، أحلى صباح لكم مستمعينا وين أنتم موجودين. وصلكم صوتنا واستيقظتوا على الصوت هذا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. شيء يسعدنا أكيد ويفرحنا معكم مع يوم جديد. شي ما نقولكم ديما نقول كل يوم جديد راهو بداية جديدة، نحاولوا نبدوها بالأمل وبالتفاؤل وبالدعاء لله سبحانه وتعالى وبالحمد والشكر على نعمه الكثيرة اللي يحبنا بها من يوم إلى آخر. ربي لك الحمد، وحتى ترضى أكيد كما ينبغي طبعا يجي لوجهك وعظيم سلطانك. 18 دقيقة بعد الستة، وكل عادة في توقيت هذايا عنا رسالة يأمن هنا كل نهار ثلاثة صباح شيخنا وأستاذنا شيخ عاطف الفتوي اللي يكون معنا في صباح جديد وصباح الثلاثاء أول يوم في شهر سبتمبر 2026. إن شاء الله شهر خير عليكم الناس كل، شهر أكيد نرجع فيه للتوقيت الشتوي، نبدأ نحضر فيه للعودة المدرسية، واليوم فما عودة جامعية وفما نسق جديد أكيد يدخل في حياتنا مع الغالب الحرارة هذه الطقس حار. لكن نرجعوا لبرشة أنشطة وبرشة تظاهرات أكيد تكون لنا مع أول سبتمبر ومع الشهر هذه شهر سبتمبر كما قلت تعود ربما الحياة أيضا نسقها العادي المتعودين به في موعد الشتاء والخريف. احنا تواتخلنا للخريف، هذك علشان نقول إن شاء الله كل بداية تكون متميزة وكل بداية يكون فيها برشة تفاؤل وأمل. شيخنا قولك السلام عليكم، أهلا وسهلا، صباح النور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يوم جديد.
1: نسأل الله السميع العليم أن يكون أحلى صباح لأحلى مستمعين.
0: لأحلى مستمعين إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله يا رب يكون أحلى صباح، كله تفاؤل وكله إيمان وكله محبة وكله تراحم وكله مودة.

0: الله يبارك لك إن شاء الله.
1: أقول الحمد لله العظيم الذي وسع كل شيء علما وقدرة ورحمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المكرم بمغفرة ذنوبه المتقدمة والمتأخرة، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي المقامات العالية. أستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فإننا نحن أهل الإيمان في حاجة كبيرة إلى أن نتراحم فيما بيننا كثيرا، وأن يرحم بعضنا بعضا، وأن نكون من أحاسن الرحماء، وأن تكون قلوبنا مليئة بالرحمة، لأن هذا من وصف أهل الإيمان، حيث صح عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تدعى له سائر جسده بالسائر والأمة.
0: نعم.
1: وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وإذ قال ربهم جل وعلا في محكم التنزيل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ورحمتنا لبعض وتراحمنا فيما بيننا من أعظم ما تستجلب به رحمة الله لنا وبنا في الدنيا والآخرة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبشرا: الراحمون يرحمهم الرحمن، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وثبت صلى الله عليه وسلم أنه قال آمرا ومبشرا: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال أيضا مرهبا: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، بل وحتى الحيوان أعزكم الله إن رحمناه رحمنا الله، فكيف برحمة إنسان، وكيف إن كان إنسانا مسلما. حيث صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال: يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة.
0: نعم.
1: هذا النبي في يوسف، بل أبعد من ذلك، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يرحمون صغار المؤمنين ولا يوقرون كبارهم، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فإن الرحمة أختي الغالية من أعظم خصال القلب الجليلة، وأجمل قلاله الباطنة، وأجل مزاياه، وأشرق سجاياه، إذ تجعل الرحمة المرء يرق لألام غيره، وكأنها نازلة به وعليه، فيسعى لإزالتها عنهم أو تخفيفها قدر استطاعته، فإن عجز ذلك تألم لهم بداخله، ودعا لهم بلسانه، وتجعله الرحمة يسعى في سد عيوبهم وسترها. نعم. كما يفعل مع عيوبه وعثراته، بل ويتمنى كمالهم وصلاحهم والتوسع عليهم كما يتمناه لنفسه ومن يعول. وتجعله الرحمة لا ييأس من هدايتهم واستقامتهم، ويستمر بنصحهم وإرشادهم وأمرهم بالخير. فإن أحوج الناس إلى الرحمة والشفقة والعطف والحنون منا وإظهاره لهم بالقول والفعل.
0: نعم.
1: فإن الإنسان الجليل الطيب، الإنسان الجليل الطيب الموقر الكريم، يتميز بقلبه وروحه، فبالروح والقلب يعيش ويشعر وينفعل ويتأثر ويرحم ويتألم ويرفق ويلين ويعطف ويصبر.
0: الله الله.
1: والمؤمن الله. نعم
0: صاحب القلب الطيب هذا اللي نبحث عليه دائما وأبدا
1: يا ربي. والمؤمن قوي الإيمان يتميز بقلب حي مرهف لين رحيم عطوف.
0: نعم.
1: يرق للضعيف والصغير والمسن والمريض والمنكوب والمبتلى، ويألم للحزين والموجوع، ويحن على المسكين ذي المتربة، ويشعر بذيق مصاب غيره.
0: جميل.
1: قلب يجعله يمد يده سريعا إلى الملهوف.
0: الله.
1: وينفر من الإيذاء والظلم والبغي، ويكره الإجرام والعدوان وفجور الخصومات. قلب يستصلح ما استطاع في نفع وهداية الخلق دوما وباستمرار، فهو مصدر خير وبر وسلام ونفع لما حوله ولمن حوله، لأن هذا المؤمن قد سعى جديدا في إصلاح قلبه. فقد صح النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة صلح الجسد كله. وإن فسد الجسد كله.
0: نبحث دائما علينا. والله ما أحلاها الكلام شيخنا.
1: أن نكون متواصين برحمة الناس، من أهل نكون أحنا من أهل مرحمتهم، وأنا تواصل بالرحمة والمرحمة مع عموم المسلمين لا سيما مع أهليكم وقرابتكم وجيرانكم
0: ولكنكم
1: من تحت أيديكم من عمال وخدم وضعفاء المسلمين من الأيتام والمساكين والأرامل وذي الشيبة والهرم والمريض والعاجز والمقعد والصغير وضعيف العقل فتلك عقيبة كؤود فاقتحموها لتكونوا من أصحاب اليمين. وأحسن حاجة نختم بها أخي الغالية هي قصة عظيمة لمن لعثمان ابن عفان رضي الله عنه. شوف معناها الرحمة تتجلى في في في في في في هذه القصة العظيمة. في جاء في عهد الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصاب الناس جفافا وجوعا شديدا، فلما ذاق بهم الأمر ذهبوا إلى الخليفة أبو بكر. قالوا رضي الله قالوا يا خليفة رسول الله إن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت وقد أدرك الناس الهلاك، فماذا نفعل؟ أشقلهم. قال أبو بكر رضي الله انصرفوا واصبروا فإني أرجو ألا يأتي المساء حتى يفرج الله عنكم. ربي يفرج علينا جميعا. وفي آخر النهار جاء الخبر بأن قافلة جاءت محملة من قمحا وذرة وشعيرا وزيتا بشكون هذه. قالت فأناخت أمام بيت عثمان ابن عفان، فلما وصلت خرج الناس يستقبلون فإذا هي 1000 جمل محملة سمنا وزيتا ودقيقة. وأناخت قلنا في باب عثمان رضي الله، فلما أنزلت أحمالها في داره أبت السلعة جاءوا التجار قالوا لهم يا عثمان استحبوا ماذا تريدون؟ فأجاب التجار إنك تعلم ماذا نريد، بعنا من هذا الذي وصل إليك فإنك تعرف حاجة الناس. قال عثمان كم أربع على الثمن الذي اشتريت به؟ قالوا درهم بدرهمي. قال أعطوني غيركم وخيركم أعطاني زيادة على هذا. قالوا الدرهم بأربعة. قال عثمان عنه أعطاني غيركم أكثر. قال التجار نربحك 5، الدرهم في 5. قال عثمان أعطيني غيركم أكثر. فقالوا لهم في المدينة ليس هنالك تجار غيرنا ولم يسبقنا أحد إليك، فما الذي أعطاك أكثر مما أعطيتنا؟ فقال عثمان رضي الله عنه إن الله قد أعطاني بكل درهم 10 الحسنة بعشر أمثالها، فهل عندكم زيادة؟ قالوا لا. قال عثمان إني أشهد الله أنها جعلت أنها جعلت ما جاء به هذه الجمال صدقة للمساكين وفقراء المسلمين. ثم أخذ عثمان ابن عفان يوزع بضاعته، فما بقي
0: على
1: فقراء المدينة واحدا إلا أخذ ما يكفيه ويكفي أهله. أختي الغالية
0: جميل
1: هو معلمنا ديننا.
0: جميل جميل جميل.
1: إن شاء الله
0: أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: التونسي
0: رحمة والله. وفما برشا صور مزيانة في الفترة هذه شفناها بعيدا عن الصور الأخرى اللي يحتكر واللي يلقى فرصة يلقاها فرصة.
1: الناس عندها قوم صلى الله عليه وسلم
0: أي ما نختم اليوم
1: لا يحتكر إلا خاطئ معنا لا يحتكر.
0: صح
1: احنا نشوف الكسر مليان نشوفوا اللي علمنا عليه النبي
0: صور مزيانة. فما ناس توزع في الماء وفما ناس تخرج تشوف غيرها فما ناس أي الحمد لله ديما نشوفوا الناس الباهية موجودة.
1: الحمد لله
0: الخير في أمتي. الحمد لله. نشكرك شيخنا يعطيك الصحة وصلنا الوقت الموجز.
1: اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك وارحمنا بالمعاصي أبدا ما أبقينا وارزقنا حسن النظر والعمل فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربي يحفظك يبارك في عمرك
0: لك.
1: في أمان الله وبحفظه. السلام عليكم.
0: اللهم أمين. شكرا جزيلا لك لرحمك ثريا. نسمعها بعد موجة 6:30. خليوا المجال لموجز الأخبار من جديد مع قسم الأخبار طبعا ومواصلين معكم الرحلة حتى للتسعة. نذكركم طبعا منوعة أحلى صباح تسمعوا على موجة إذاعة فيقس وإذاعة بانوراما. ونذكر أيضا أغنية التونسية والصوت التونسي بامتياز رشيدة سمعتها في الموجز الأول تو. شكون معنا؟ نويل الطهري. مرحبا بهم الثنائي. أمن لكم مختلف مواعيد الأخبار والنشرة الرئيسية الأولى تجيكم في موعدها 7:30 إن شاء الله. تحياتي لجميع أحلى صباح على موجتنا.

0: صباحكم سعيد ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار. أعلنت اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النشج بالوسلاتية من ولاية القيروان إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بقصر لمسة بمعتمدية الوسلاتية إثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برقو بولاية السليان. يشرع اليوم في تقديم مطالب تغيير المنظومة العلاجية وتتواصل إلى غاية 30 من شهر سبتمبر الجاري، في حين يكون آخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة 30 نوفمبر القادم. ينطلق اليوم التسجيل الاقتناء للاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية الجديدة على شبكتي النقل الحضري والجهوي بصفاقس، ويتم التسجيل عبر موقع ويب الخاص بالشركة الجهوية للنقل، على أن يتم تحديد موعد ومكان تسليم الاشتراكات عبر إرسالية قصيرة. أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بتعديل سفراتها بداية من اليوم بمعدل 10 سفرات في اليوم. تبعا لزيارة بعثة البنك الإسلامي للتنمية خلال هذه الفترة لمتابعة تقدم تنفيذ مختلف مكونات مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بصفاقس، تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة اليوم ورشة عمل مع فريق البعثة لمناقشة المحاور الأساسية للمشروع. تنطلق اليوم المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية لتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من نوفمبر من نفس الشهر وفق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. في العالم، توعدت رئاسة الأركان الإيرانية باستهداف مصدر أي هجوم على أراضي البلاد إن كان موقعه، متهمة الولايات المتحدة باستخدام قواعد في بعض دول المنطقة لتنفيذ هجمات على إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
3: صباح الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح النور.

41 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا، صباح الخير، نهاركم زين. تحية لكل من استيقظ الآن على صوتنا اليوم يوفاسيون سينيك اللي ما عاملين الشعر في الحقيقة تقوى في أكثر من فيش، معناتها الصباح اليوم يوفاسيون سينيك. اليوم ترجع العودة طبعا للتوقيت الشتوي 8:30 تبدأ الإدارات طبعا تفتح أبوابها حتى للنص النهار، وأكيد أنه بعد نعطيكم تفاصيل على أبرز الأوقات، أبرز الإدارات زادة خاصة البريد التونسي، ضمان اجتماعي، غيرها من المؤسسات الحيوية اللي تقدم الخدمة للمواطن واللي في علاقة مباشرة بالمواطن. أكيد برشا يسأل على التوقيت ويسأل زاد على طريقة التعامل في التوقيت هذية. بقيت نقولكم أنه بعد شوية ناخذ فكرة عن أحوال طقسنا نهار اليوم، لكن بنفس مواصفات يوم أمس مازالت الحرارة مرتفعة، درجة الحرارة تقريبا اليوم مش تشهد انخفاض لكن طفيف جدا، ما معناتها يمكن حد يشعر به وحد لا، لأنه بالحق من بين الفرق من تدخل مكان فيه مكيف وتخرج فرق كبير برشا. بشوفوا قداش الحرارة مرتفعة، توصل تتراوح القسمة بين 33 و 38 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 39 و 44 درجة بقية الجهات. فما الشيلي يظهر الشيلي من جديد يعني محليا في بعض المناطق، والطقس مغيم. امبارح انتظرنا امطار في الحقيقه على حسب التوقعات الاوليه مع دوات الرز الجوي، انتظرنا امطار ما كانتش موجوده في صفاقس، كانت في بعض الجهات الاخرى خاصه الجنوب الغربي. اليوم بعد شويه اكدنا الكلام طبعا مع دوات الرز الجوي، لكن على حسب التوقعات السحب مش تكون قليله على كامل البلاد، تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربيه للوسط ومحليا بالشمال والجنوب. ان شاء الله ربي يرحمنا اليوم، ان شاء الله ربي يرحمنا اليوم بالامطار ان شاء الله، مع ظهور خلايا رعديه مسحوبه بامطار تشمل بعض الجهات الشرقيه. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون ضعيفه فمعتدله، تتقوى نسبيا اخر النهار بالجنوب. ان شاء الله انا نقول فقط ربي يرحمنا بالغيث النافع، وقيت غيث نافع يبرد علينا شويه الاجواء الحاره هذه ويلطف اكيد الاجواء هذه. واللي مازال مصيف صح عليه، البحر يجم يكون مريض، يجم يكون مريض اللي باش يحمي نفسه من هالحراره هذه ودرجه الحراره اللي تقريبا بعض منا مشافها لاول مره، الطقس هذايا والحراره هذه. ان شاء الله ربي يعطينا على قد ما نطيقوا في كل تفاصيل الحياه، تبقى ديما الدنيا مزيانه، قديمة الحياه جميله لانها نعمه من عند الله، هي نعمه يحبنا بها ربي. لذلك علاش لازم الانسان يكون فيها احسن خلف، خليني نقولوا للنعمه هذه يجم يقوم بها على احسن وجه. ان شاء الله ربي نستثمر الوقت في الحاجات الطيبة، ونستثمر الوقت هذية في الحاجات الصالحة إن شاء الله اللي تبقى الأثر، لأنه ديما الإنسان يقولوا راهم يخلي كان الأثر اللي بيزم يكون أثر طيب، لذلك علاش يبقى ذكرى طيبة في أذهان الناس وفي عقول الناس والناس اللي تعاشروا واللي تكون محيطة به. 46 دقيقة، نهاركم زين، صباح الخير، مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لمنوعة أحلى صباح، تسمعنا على إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما، وهذا جميل الشيء بيقول لكم محليكم انتم، مش محليك برك محليكم اللي يسمعوا فينا واللي يستيقظوا توا على صوتنا.

غيدا جين على موجاتنا. مرحبا بكم من جديد لمنوعتكم أحلى صباح. طبعا نذكركم أنه متواصلين معكم حتى للتسعة, مواصلين رحلة أحلى صباح باش نمشي بكم الوزارة التربية للبارح ولنهارين هذوم الكل. أكيد تخرج برشا معلومات على العودة المدرسية وأيضا على العطل المدرسية, على طريقة أيضا كيف على الكتب والاستعدادات العودة هذه, خاصة بالنسبة للكتب أيضا المعنيين بها الكتب المدرسية, مراحل مختلفة من المستويات التعليمية كما الابتدائي الأساسي والثانوي, وأيضا تطبيقة جديدة لخدمة رقمية جديدة من المركز الوطني البيداغوجي تكون لفئة الأولياء والتلاميذ, تم توفيرها أيضا فيها البحث عن الكتاب المدرسي, تدخلوا على التطبيقة طبعا, وأي كتاب ربما ساعات مقاول الكتب ناقصة ولا الكتب مش موجودة, التطبيق هذه ممكن تمكنكم منكم تلقاو الكتاب اللي تبحث عليه. بالنسبة للكتاب المدرسي التطبيق هذه يدخلوا على موقع الوزارة وشوفوا أكثر تفاصيل فيها, اسمها البحث عن الكتاب, تجم تحملها على الهاتف الجوال و من موقع المركز الوطني البيداغوجي لتحديد اسم وعنوان الكتاب أو الكتب الأقرب ليك باش تجم تلقى الكتاب اللي أنت تلوج عليه المتوفر أو الكتب تلقاه متوفر عنده الكتاب هذايا. وكنت هبطت أيضا على صفحتها الفيسبوك وزارة التربية نحكي أنه مجموعة الكتب اللي معنية بها المراحل الثانوية كيف المراحل الابتدائية أو الأساسي تعليم الأساسي تجم تلقى مجموعة الكتب وقائمة الكتب المدرسية كما قلنا للمرحلة هذه التعليمية. وآخرها البارح كان حول الرزنامة ورزنامة العطل المدرسية وانطلاق سنة دراسية باش تكون نهار 15 سبتمبر كما أعلنت عليه وزارة التربية. نذكركم بالعطل بالنسبة للمدرسين يتحقوا بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم يوم الاثنين 14 سبتمبر, وبالنسبة التلاميذ تنطلق دروس يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026. قائمة كاملة من العطل موجودة في رزنامة كاملة العطل المدرسية موجودة على صفحة وزارة التربية, فيها كل ما يهم. فقط كان موعد الامتحانات مازال ما تمش ضبطه أكيد بالنسبة للثلاثيات وبالنسبة أيضا للسنة الدراسية كما قلنا 2026-2027. بدأ العدد التنازلي اليوم باش نحكيه بعد شوي على العودة الجامعي, لأنه برشا مؤسسات جامعية ترجع اليوم لمقاعد الدراسة كما كلية الطب وكما المعهد التحضيري لدراسة الهندسية وغيرها من المؤسسات الجامعية. لكن بالنسبة للمدارس والمعاهد والإعداديات أكيد تكون نهار 15 سبتمبر, نحكيه أكثر تفاصيل أكيد في النقاط القادمة. بالنسبة لمنوعتنا أحلى صباح نحييكم من جديد وندوكم أكيد بأعلى وعلى الإيقاعات مع صباح جديد إن شاء الله. بعد شوية مع قسم الأخبار نتابعوا أيضا حوال الأهلي والمتابعة لحريق جبل برقو وغيره من التفاصيل أكيد اللي تهم المجتمع التونسي وتهم زادة اليومي والنبض اليومي والنسق اليومي اليوم في منوعات أحلى صباح. بعد شوية مازلنا متواصلين معاكم مع النجاحات التونسية زادة, مع الأسماء التونسية البارزة في عديد الجهات وعديد المجالات اللي قاعدة تشرف تونس خارج أرض الوطن بإنجازاتها, وخاصة ب عدد كبير من المهارات اللي تقدها وتقوم بها. هذه باش نرجع عليه بالتفاصيل إن شاء الله بعد العناوين بعد النشرة بإذن الله في النجاحات التونسية. تونمتكم بباقة ورد والإمضاء لأعدين الشواشي 56 دقيقة. أحلى صباح ليكم.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد ومرحبا بكم. العناوين الأخبار: توسع رقعة الحريق المندلع بجبل برقو من ولاية سليانة وإجلاء مئات العائلات من جبل جيتون بالقيروان. الشروع بداية من اليوم في تقديم مطالب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة بالنسبة لمقرة الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. اليوم انطلاق تسجيل اقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية للنقل بصفاقس. صفاقس أيضا تحتضن اليوم ورشة عمل حول مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بحضور بعثة البنك الإسلامي للتنمية. وفي العالم، قصف مدفعي إسرائيلي استهدف فجر اليوم شرقي مدينة غزة، ورئيس الأمريكي يدرس شن ضربات محدودة على إيران، ورئيس الإيراني يقول أن بلاده لا تزال تسعى لحل تفاوضي مع الولايات المتحدة. تفاصيل هذه الأخبار في نشرة السابعة ونصف. إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: صباح الخير،
3: صباح الخير،
6: صباح النور،

0: رجينا على موجتنا. صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا. أنا ما كنت وصلكم صوتنا وقيت متيو
1: متيو.
0: المتيو هذا الصباح يحدثنا عليها طبعا حوالي طقسنا نهار اليوم 7 درجين من المعهد الوطني للجو. يكون معنا سيانيس الساتوري. صباح النور سيانيس. صباح النور
2: ليك.
0: مرحبا.
2: صباح الفل والياسمين مدام عايشة. تحية ليك والأوفية إلى أصفاق.
0: يعيشك الشكر ليك. أحوال طقس أحوال كنتي ساعة على بس الحمد لله. مستمر الحمد لله. ربي صبرنا على السخانة هذه هكا ولا وربي يلطف بنا.
2: هانت نحن المنخول وتعدينا معناها الذروة وماشي نحو الانفراج.
0: الحمد لله الحمد لله رحمة ربي واسعة. إذا أحوال طقسنا نهار اليوم كيف نية كيفاش مش تكون؟
2: خلينا نبدأ بدرجات الحرارة اليوم القصوى إن شاء الله باش تكون بين 32 و37 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، بين 38 و41 درجة في بقية الجهات، توصل إلى 44 درجة في الجنوب الغربي جهة تزر وكبلي مع ظهور الشهيلي محليا. في معنى ذلك اليوم الطقس مش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم تتكثف السحب بعد الظهر في الجهات الغربية مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل مع تساقط محلي البرد. كان نسميهم الجهات الخلايا الرعدية تبدأ بالقصرين، سيدي بوزيد، قفصة، قبلي، توزر، ممكن حتى تطاوين ثم تتفرع نحو القيروان بنسبة أقل للكيف وسليانة، ثم المهدية، ممكن حتى صفاقس وارد جدا صفاقس وقابس.
0: استنيناها أمس احنا زاد المطر ربي يرحمنا.
2: آمين إن شاء الله ربي يرحمنا
0: والله. نعم.
2: في معدى ذلك اليوم الريح من القطاع الشمالي بالشمال شرقية بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى آخر النهار بالجنوب، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة بشكل هبات. البحر عموما قليل الاضطراب يصبح محليا متموج بالسواحل الشرقية. يوم الغد يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في الوسط الغربي، ما تكون مصحوبة بأمطار، تيارات تنتقل من القطاع الشرقي تقريبا على كامل مناطق البلاد. البحر باش يكون قليل الاضطراب يصبح متموج بالشمال، والحرارة نجم نقولوا باش تكون في استقرار بالشمال والوسط، تكون حتى في انخفاض طفيف بجهات الجنوب الغربي. يومي الخميس والجمعة مع انتقال التيارات من القطاع الشمالي باش يكون فما انخفاض أكثر في درجات الحرارة، نزيد ونقتربوا أكثر من المعادلات العادية. باش تتقوى أيضا الرياح باش تكون معناها محسوسة، يمكن حتى يكون العنصر الأبرز. يعني اليوم مثال سرعة الرياح بين 10 و 25 كيلومتر في الساعة، الخميس والجمعة باش تكون بين 20 و 40 كيلومتر في الساعة. البحر باش يكون مضطرب في الشمال قليل الاضطراب إلى متموج بالسواحل الشرقية. وكما قلنا درجات الحرارة إن شاء الله باش تبدأ في انخفاض طفيف وتدريجي. هذا طقسنا، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعطيك صحة سيانيس، شكرا جزيلا لك. أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه فكرة عن حول الطقس، ما فماش تغيير يذكر، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع على حسب التوقعات الأولية طبعا للمعهد الوطني للرصد الجوي، وربي يعطينا على قد ما نتيقوا في كل تفاصيل الحياة وفي كل تفاصيل الطقس وغيرها من تفاصيلنا أكيد في يوم جديد. نتمنى ديما يكون صباح الخيرات ليكم الناس الكل، صباح كله بشير إن شاء الله وكله خير. 7:14 ساعة يقول ساعة أصحابك وساعة غيوم حاجة كما هكا. المهم أنوار سميري يغني لكم في التوقيت هذا، منوعدكم أحلى صباح على موجات تاع صفاقس وإذاعة بانوراما.

الصابر، الصابر عمره ما خاب. هذاك علاش ديما نقول لكم الصبر زي سمحوا به ومزيان صبرك مكتوب. ان شاء الله نعديوها بعد زيد الغنيه هذه، يحبوها برشا ويطلبوها منا، وخاصه اللي في العينات توانسه. نحب نحييكم من جديد مستمعينا، لما كنتم يوصلكم صوت

0: هذا كان أنور السميري من عماق خزينة الأغنية التونسية. إن شاء الله ندوكم ديما بالتقطق التونسية أكيد اللي برشا منا ما يعرفهاش الجيل الجديد, ما يعرفهاش برشا جيل زادة, ما يعرفش برشا أغاني. نحاولوا من حين إلى آخر نرجع شوية بالذكرى لبعض الأغاني فيهم اللي حضرنا عليهم اللي ما حضرناش عليهم أكيد وقت التسجيل وقت التقديم أو وقت تسجيلهم. خاصة نحكي على خزينة أغنية خزينة إذاعة صفاقس الثرية أيضا بمكتبة موسيقية ثرية جدا من حيث الأنغام والإيقاعات. نرجع لكم أكيد بعد نشرة 7:30 نرجع نكمل رحلتنا, لكن النشرة بعدها الرياضة. نذكر النشرة يأمنوها رشيدة الغريبي وأمنة الجيبسي, مش نويل, أمنة الجيبسي معكم في صبحية ثلاثة اليوم مع رشيدة, ومن بعدها الأجواء الرياضية, ومن بعدها نرجع نكمل رحلتنا مع عدد كبير من الاستضافات باش نحكيو على الاشتراكات المدرسية. تنطلق اليوم التسجيل البيحة بتبيعة في النقاط المعنية, ناخذ تفاصيل من بعد مع المكلف بالإعلام صديقنا محمد علي البرجي. وأيضا مش نحكيو على العودة الجامعية اليوم, بعض المؤسسات ترجع لسنة جامعية جديدة, بشكون معنا رئيس جامعة صفاقس بعض الأرقام, والسنة الجامعية هذه جديدها ربما في بعض الأرقام يكون معه هو. كيف مش نحكيو على تظاهرة ثقافية اقتصادية نجمو نقولوا مع عودة مدرسية أو يحضروا العودة مدرسية باش تكون في سقيت الدير, نحكيو عليها بالتفاصيل إن شاء الله. وما تنساوش موعدكم 8 مع السلم والميزان مع إيمان وعدد آخر من الاستضافات الصباحية. لكن توا حبيت نحكي على النجاحات التونسية.
1: صيفكم
2: معنا أحلى
1: قصص
2: تجارب
1: ونجاحات
2: من تونس.
0: نجاحات تونسية في الصيف وفي الشتاء وفي الخريف وفي كل تفاصيل الحياة, لأن النجاحات التونسية ما يعوقهاش زمن وما يعوقهاش فصل في الحقيقة. ما شاء الله على تونس الولادة واللي ديما فيها الخير والله الحمد. بعد ما حضرنا نهاية الأسبوع على تظاهرة فلكية علم الفضاء وما أدراك مع علم الفضاء مع الدكتور محمد عبيد, طبعا مهندس الفضاء بالنازا, واحد من متوجين في تونس والمتوجين والمشرفين تونس أكيد خارج أرض الوطن, عالم للفضاء, مهندس الفضاء بأكبر الوكالات العالمية للفضاء اللي هي النازا. كان قدم تجربته قدم الشباب ما شاء الله عليهم فيهم شعلة كبيرة وحماس مزيان, وكلها كانت باللغة الإنجليزية. وشفنا قدش تبارك الله التونسي والشباب التونسي ده عنا برشا فيه ما نجمو نلقاو فيه برشا إنجاز وبرشا امتياز. أيضا كانت عشوية مزيانة وعلمية ذات رقي معين, وكان فيها الحضور أيضا راقي جدا كما قلت لتلامذتنا وشبابنا, بعض منهم يافعين شباب وأطفال أيضا كانوا حاضرين يحبوا الفضاء ويحبوا عالم الفضاء هذية, وكانوا أيضا متوجين كما يحبوا تجربة محمد عبيدة والدكتور محمد عبيدة, وحبوا يشوفوا هالتجربة هذية ويحلموا أيضا يكونوا موجودين في هالأماكن هذية, وخاصة كما قلنا في مجال علم الفضاء. مبروك الجمعية التونسية الفضاء على النجاح التظاهرة هذية, وكيف كيف على استضافتها لهذا الدكتور اللي قاعد يجوب تونس في عدد من الولايات ويقدم في تجربته تجربة ناجحة تجربة تلقاوها على صفحتنا على الفيسبوك. لكن حبيت نحكي على واحد آخر أيضا من أبناء صفاقس من أبناء تونس كيف كيف متميز وناجح, هو أحد أبرز الباحثين في العالم في اختصاص علم الوراثة. نحكي على الدكتور الكفاءة التونسية في المجلس العلمي لمنظمة الصحة العالمية اللي تم انتخابه 27 أوت نهاية شهر أوت, تم انتخابه في أو تم إعلان عن كما أعلنت منظمة الصحة العمومية العالمية, منظمة الصحة العالمية أعلنت تعيينه عضو في مجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالم وخبير دولي. نحكي على الدكتور حمدي مبارك اللي المجلس هذايا يعنى بتقديم المشورة العلمية للإدارة العامة بتبع للمنظمة بشأن القضايا العلمية ذات الأولوية والتطورات الحديثة في العلوم والتكنولوجيا. والدكتور حمدي مبارك يعد من الباحثين المتخصصين في علم الوراثة الجزيئي وعلم الجينوم والصحة الدقيقة وتحليل البيانات الجينومية, وهو يشغل حاليا منصب مدير إدارة البحوث وتحليل البيانات في معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة تابع لمؤسسة قطر. ويعتبر الدكتور كما قلنا حمدي مبارك اللي تحصل على شهادة الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية والخلوية من جامعة إيفري فالديسون في فرنسا, أجرى عدد كبير من الأبحاث بعد الدكتوراه في اليابان وهولندا وفي مجالات خاصة الجينوم الأمراض المعقدة العقدة والوراثة المرتبطة بالأمراض النفسية والإدمان، وأكاديميا عمل في أكثر من مجال وأكثر من جامعة وأكثر من بحث علمي موجود لي. علميا هو أحد أبرز الباحثين في العالم في اختصاص كما قلت علم الوراثة. مبروك لتونس، مبروك لهالتتويجات هذه، كفاءة أخرى تونسية تشارك في النقاش العلمي الدولي حول مستقبل الصحة، وهذا مش شيء هين، هذا شيء كبير أكيد وحاجة مهمة جدا ومتميزة جدا. نجم نعتبره كعنوان نقول من مخابر البحث في تونس إلى مواقع البحث العلمي الدولي. تعيين الدكتور حمدي مبارك في مجلس العلمي لمنظمة الصحة العالمية هو اعتراف بمسيرة باحث تونسي اختار علم الجينوم والصحة الدقيقة مجال المساهمة في رسم ملامح طب المستقبل، وهذا هو طب المستقبل حقيقة. ألف مبروك مرة أخرى ولد صفاقس وبن تونس، وكفاءة تونسية نفتخر بها ونعتز أكيد بهذه الكفاءة التونسية اللي موجودة. لما قول تونس ولادة ولله الحمد. وصلنا لسبعة وستة وعشرين دقيقة، أحلى الصباحات لكم مستمعين إذا ما كنتم، نرجعوا لكم في حدود الثمانية تقريبا بعد المواعيد الإخبارية. بقوا على نفس الموجة الإذاعية طبعا، إذاعة صفاقس.

إشعار بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: صباحكم سعيد. توسع رقعة الحريق المندلع بجبل برقو من ولاية سليانة وإجلاء مئات العائلات من جبل قيطوم بالقيروان. الشروع بداية من اليوم في تقديم مطالب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة بالنسبة لمخارطي الصندوق الوطني للتأمين على المرض. صفاقس تحتضن اليوم ورشة عمل حول مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بحضور بعثة البنك الإسلامي للتنمية. في العالم قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف فجر اليوم شرق مدينة غزة. والرئيس الأمريكي يدرس شن ضربات محدودة على إيران. وفي تفصيل هذه العناوين أمن الجبسي
1: صباح الخير
0: ورشيد الغريبية. بعد صيف استثنائي اتسم بدرجات حرارة قياسية وتواترت خلاله انقطاعات الكهرباء ومياه الشرب واشتدت فيه أزمة التزود بالمياه المعلبة، يستأنف اليوم العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
1: عودة العمل إلى النسق المعتاد يتزامن مع العد التنازلي للعودة المدرسية والجامعية وما يرافقها من استعدادات وضغوطات جديدة على العائلات، في وقت يأمل فيه التونسيون أن يكون الموسم القادم أكثر استقرارا بعد صيف ثقيل بكل المقاييس.
0: ومع اقتراب العودة المدرسية المقررة في 15 من الشهر الجاري، تتواصل المجهودات في مختلف مناطق صفاقس لتهيئة المؤسسات التربوية بالجهة بهدف توفير ظروف ملائمة لاستقبال التلاميذ، وفق ما أكده المندوب الجهوي للتربية صفاقس واحد عبد الوهاب الجربي الذي أقر بوجود بعض الصعوبات، لكنه شدد على استعداد الإطارين التربوي والإداري لمواصلة الجهود من أجل إنجاح السنة الدراسية الجديدة.
2: نعمل ليلا نهارا، نحن مستعدون لإنجاح العودة المدرسية ورابط 119 ألف تلميذ مرسمين ابتداء من المرحلة التحضيرية إلى الابتدائية إلى الإعدادية والثانوية بالتعليم العمومي والتعليم الخاص. الجهود على أشدها لإنجاح العودة المدرسية. قمنا بجلسات ماراثونية مع جميع السادة المعتمدين في الجهات، جلسات أخرى قمنا بها هنا في رواق الولاية تحت إشراف السيد الوالي، جلسة أولى ثم جلسة ثانية بحضور أمني لضمان العودة المدرسية. تو حملات نظافة موجودة داخل جميع المؤسسات التربوية، من تقليم، من تزويق لمداخل المدارس، لدهن القاعات داخل المؤسسات التربوية. إن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله تكلل السنة الدراسية بالنجاح كمعهد جهة صفاقس اللي متميزة بنتائجها منذ أمد بعيد.
1: العناية بالمؤسسات التربوية لا تتوقف على تدخلات الجهة الرسمية فقط، بل هي مسؤولية جماعية تحتاج أيضا إلى روح المبادرة والتطوع من مختلف مكونات المجتمع. ريبورتاج زهور الحبيب.
3: بالنسبة للعودة المدرسية لو ثم مؤسسات تربوية عاجزة حقيقة على أنها تقوم بتدخلات داخلنا، بحكم تدخلات خارجية ربما تكون البلدية ديما هي اللي تقوم بحملات نظافة استعدادا للعودة المدرسية.
4: هذه دعوة المنظمات الكشافة للهلال الأحمر، المجتمع المدني المتواجد غديك والمواطنين.
5: يلزم المواطن يعاون المدرسة باش في التنظيف.
3: ثم مواطنين هي جمعيات ومنظمات على غرار الكشافة للهلال الأحمر تقوم بحملات مشتركة، ثم حتى مؤسسات خاصة.
6: أيامات ونستعدوا للعودة المدرسية، ما فيها باس كان الناس كلها أنه تعاون في الظروف هذه القاسية المناخية شوية سخنة، والكل ما فيها باس الناس كلها تعاون، الأولياء تعاون سواء ماديا ولا حتى يهبطوا ينصفوا شوية ولا يعملوا حركة، ما فيها شيء الناس كل تعاون.
3: اللي نجم يساهم في المؤسسة اللي بحذاه
4: لدعم مجهودات الدولة ومجهودات المندوبيات الجهوية في تنظيف واستعدادا للعودة المدرسية.
5: تعاونوا الأولياء مع بعضهم، تجهدهم بمواد تنظيف، مواد أولية، ويساهموا في تنظيف المدارس.
4: على الأقل كل جهة تتحمل مسؤوليتها في معاهدها ومدارسها.
6: راهو شفنا مبادرات كل عام، نشوفوا حتى اللي عنده موهبة مثلا في التزيين، لأنهم ينزينوا المدارس باش تكون في أحسن حلة بالاستقبال بالصغيراتنا، فما شكون يعاون بالدهن ولا يعاون بالفلوس ولا يعاون، كل واحد يعاون باللي يقدر.
3: هي مسؤوليه حقيقه مجتمعيه.
6: حاجه باهية انه يكون القسم بريزونتابل، خاصه هما صغيرات، انه نشجعهم على القرايه،
5: يساهم باللي نجم باللي يقدر، هو المهم يساهم.
6: ان شاء الله ربي ينجح الناس كل.
0: وفي علاقة بالعودة المدرسية كذلك أطلقت وزارة التربية أمس خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات. وتتمثل الخدمة في تطبيق للهواتف الجوية جوالة تحمل اسم أبحث عن كتاب، إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي، بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إليه.
1: ومع بدء العد التنازلي للعودة المدرسية تعيش العائلات التونسية ضغطا كبيرا من حيث المصاريف والاقتناءات وسط ارتفاع كلفة المستلزمات المدرسية.
0: وفي محاولة لجعل هذه العودة مناسبة للفرح والترفيه، اختارت جمعية رؤى للتنمية والثقافة بصفاقس بالتعاون مع بلدية سقيط الدائر والمكتبة العمومية، اختارت أن تمنح للعودة المدرسية ثوبا جديدا تنظيم تظاهرة الساقية والنصف بداية من اليوم وإلى غاية الأحد القادم تحت شعار للقراية حاضرين.
1: تظاهرة الساقية ونصف تجمع بين العروض التنشيطية وورشات الإبداع والأنشطة الموجهة للأطفال، إلى جانب توفير مستلزمات مدرسية بأسعار في المتناول، وذلك في محاولة للجمع بين البعد الثقافي والاجتماعي ومساندة العائلات في هذه الفترة.
0: فيما يهم النقل، ينطلق اليوم التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية الجديدة على شبكتي النقل الحضري والجهوي بصفاقس، ويتم التسجيل عبر موقع الويب الخاص بالشركة، على أن يتم تحديد موعد ومكان تسليم الاشتراكات عبر إرساليات قصيرة.
1: نبقى في صفاقس، حيث أفادت شركة الجديدة للنقل بقرقنة بتعديل سفرات سفنها بداية من اليوم بمعدل 10 سفرات في اليوم. تنطلق الأولى من صفاقس في 4:15 صباحا وسفرة الأخيرة في 10 ليلا، فيما تكون رحلة العودة من قرقنة في 4 والأخيرة في 10 ليلا.
0: وبعيدا عن أجواء العودة المدرسية، يتواصل بولاية صفاقس إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بكلفة جملية تناهز 30.6 مليون أورو، معظمها بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية. واليوم سيتم تنظيم ورشة عمل بحضور بعثة من البنك للحديث عن تقدم المشروع.
1: المشروع الذي شمل في مرحلته الأولى معتمديات منزل شاكر والحنشة وبير علي بن خليفة، يهدف إلى تحسين ظروف العيش والإنتاج بالمناطق الريفية من خلال تطوير البنية التحتية الفلاحية والمحافظة على المياه والتربة ودعم الموارد المائية والمسالك الفلاحية، إلى جانب تحسين الإنتاج والتسويق والتكوين.
0: إلى القيروان، حيث تم مساء أمس إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بمعتمدية الوسلاتية بعد اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برجو بولاية سليانة، وفق ما أفاد به عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة السبيخة والوسلاتية وعين جلولة نبيل الحامدي.
1: الحامدي أوضح أيضا أن رقعة الحريق اتسعت نتيجة هبوب رياح قوية واقتراب النيران من التجمعات السكنية بمنطقة الشرفة، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالوسلاتية إلى اتخاذ قرار إجلاء العائلات حفاظا على سلامتهم.
0: في المجال الصحي، يعلم الصندوق الوطني للتأمين على المرضى الكنام وخارطيها أنه سيتم بداية من اليوم فتح المجال لتقديم مطالب تغيير المنظومة العلاجية، وذلك إلى غاية 30 سبتمبر الجاري، في حين يكون آخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة هو 30 نوفمبر القادم.
1: صحيا كذلك، أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من اليوم. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة، وأكدت أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات الترتيبية المعمول بها ستبقى دون تغيير، داعية المتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة القيام بإجراءاتهم وفق السياق المعتمدة واحترام الترتيب الجاري بها العمل.
0: إلى أخبار العالم، والبداية من قطاع غزة، حيث شن جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم قصفا عنيفا شرق مدينة غزة بعد ساعات من استشهاد 5 فلسطينيين جراء استهداف طائرات الاحتلال سيارة في حي تل الهوى جنوب غربي المدينة.
1: وفي الأراضي المحتلة، نفذت قوات الاحتلال الصهيوني عملية هدم وتجريف واسعة طالت عدة منازل في مدينتي رام الله ونابلس الضفة الغربية، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على المدن والبلدات الفلسطينية.
0: وتبعا لهذه التطورات، جددت حركة حماس مطالبتها للوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
1: وفي مستجدات الحرب الأمريكية الإيرانية، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد قوي على الهجمات التي استهدفت قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأمريكية في الأردن في جولة تصعيد جديدة بعد نحو شهر من الهدوء بالتوازي مع تجديد الضغوط الاقتصادية الأمريكية.
0: في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده ولا المنطقة، مشددا على أن إيران لا تزال تسعى لحل تفاوضي، مؤكدا الاستعداد لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل بها.
1: وكشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي يدرس مع كبار مساعديه شن ضربات محدودة ودورية في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط.
0: وعلى الجبهة اللبنانية، صعد الجيش الصهيوني الليلة الماضية من اعتداءاته في عدة بلدات بالجنوب من خلال تفجير كبير وتحليق مكثف للطيران والقصف المدفعي.
1: من أخبار العالم أيضا، أعلنت وزارة الخارجية النيبالية أن ما لا يقل عن 590 أجنبيا من 39 دولة لا يزالون مفقودين عقب الفيضان المدمر الذي ضرب النيبال الأسبوع الماضي.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها: توسع رقعة الحريق المندلع بجبل برقو من ولاية سليانة وإجلاء مئات العائلات من جبل قيطوم بالقيروان. الشروع بداية من اليوم في تقديم مطالب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة بالنسبة لمخارطي الصندوق الوطني للتأمين على المرض. صفاقس تحتضن اليوم ورشة عمل حول مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بحضور بعثة البنك الإسلامي للتنمية.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.com.
0: في ختامها، أجمل تحيات من الجابسي ورشيد الغريبي، والكلمة مباشرة لأنس وأخبار الرياضة. إلى اللقاء.
8: إذاعة صفاقس،
7: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
8: عشرة ديمة ديمة
9: ثنية زينة. ثنية زينة. ثنية
10: زينة. يلزم السائق ضعف الانتباه والحذر عند القيام بعملية المجاوزة، فالمجاوزة اللي تشكل خطر على الجوالين تنجم تؤدي إلى حادث مرور، وهذاك علاش يلزم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة عند الشروع في هذه المناورة باش تكملها بكل أمان. ويلزمنا نعرفوا كيفاش نقوموا بعملية المجاوزة والحالات اللي تمنع فيها، والأهم من ذلك أن كل سائق يحب يقوم بهذه العملية يلزم يكون متأكد من قدرته على القيام بها دون خطر.

0: سبور نيوز. سبور نيوز. صباح النور للجميع، مرحبا بكم في سبور نيوز. النادي الرياضي الصفاقسي يتحول اليوم الثلاثي الى نيجيريا استعدادا لمواجهه شوتينغ ستارز النيجيري لحساب ذهاب الدور التمهيدي الاول من كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. تنطلق رحله النادي الرياضي الصفاقسي من مطار تونس قرطاج الدولي اليوم على الساعه 6 مساء بتوقيت تونس في اتجاه لاغوس عبر الدار البيضاء المغربيه، على ان يصل وفد الفريق الى العاصمه النيجيريه لاغوس فجر يوم غد الاربعاء في حدود الساعه 6 صباحا. ومن لاغوس سيتحول وفد النادي الرياضي الصفاقسي الى مدينه ابيوكوتا اللي تبعد حوالي 130 كيلومتر عن لاغوس، حيث سيقيم الفريق ايام الاربعاء والخميس والجمعه قبل خوض المباراه مساء السبت. هذا وسيجري فريق النادي الرياضي الصفاقسي 3 حصص تدريبيه في ابيوكوتا استعدادا لمواجهه يوم السبت. تجدر الاشاره الى ان الاتحاد الافريقي لكره القدم كان عين طاقم تحكيم كاميروني لاداره المباراه هذه بقيادة الحكم ياني كانيس فودوب. نقعد مع أخبار النادي الرياضي الصفاقسي اللي أعلن يوم أمس عن تعاقده بصفة رسمية مع المهاجم الدولي في المنتخب الأولمبي وليد ذويب لمدة 2 مواسم. وتجدر الإشارة إلى أنه ذويب سبق ليه اللعب في بطولة دبي وكذلك في بطولة البرتغال وفي بطولة ليتوانيا. الترجي الرياضي الجرجيسي أصدر بلاغ البارح دعاما خلاله جماهير الرياضة في صفاقس إلى مساندة الفريق في مباراة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. نذكر الترجي الجرجيسي باش يواجه نادي ديامبرز السينيغالي يوم الجمعة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس بداية من الساعة 3:30 بعد الظهر في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول. وحرصا على تشريك الجماهير الرياضية في صفاقس في هذا الموعد القاري، تعلن الهيئة المديرة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي عن تخصيص 1000 تذكرة لأهالي مدينة صفاقس بسعر رمزي قدره 10 دنانير للتذكرة. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع جماهير صفاقس على الحضور بأعداد محترمة ومشاركة جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي في مساندة ممثل كرة القدم التونسية في هذه العودة الإفريقية بعد غياب تقريبا دام 20 سنة. كما ستقوم الهيئة المديرة بتوفير عدد من الدعوات المجانية سيتم توزيعها بالتنسيق مع هيئات أحباء فرق كرة القدم بصفاقس تقديرا للعلاقات الطيبة لتجمع فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بمختلف مكونات المشهد الرياضي بجهة صفاقس. وسيتم الإعلان لاحقا عن نقاط بيع التذاكر المخصصة في مدينة صفاقس وكيفية توزيع الدعوات. نذكركم إذن ببرنامج مباراه ذهاب الدور التمهيدي الأول للأندية التونسية في مسابقتي كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي. حسب ما أعلن عليه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في كأس رابطة الأبطال الإفريقية يوم السبت 5 سبتمبر في ملعب حمادي العقربي برادس لقاء النادي الإفريقي جولي بالمالي انطلاقا من الساعة 7 مساء. في كأس الاتحاد الإفريقي يوم الجمعة 4 سبتمبر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس الترجي الجرجيسي يواجه نادي ديامبرز السينيغالي بداية من الساعة 3:30 بعد الظهر. ويوم السبت 5 سبتمبر في ملعب الحرية بنيجيريا لقاء شوتينغ ستارز النيجيري مع نادي الرياضي الصفاقسي بداية من الساعة 4 مساء. وتجدر الإشارة لأن الترجي الرياضي التونسي معفى من خوض الدور الأول لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن تمديد أجل انخراط النوادي. وقالت الجامعة في بلاغها البارح أن النوادي اللي لم تتمكن من إيداع ملف انخراطها للموسم الرياضي 2026-2027 والنوادي التي لم تستكمل الوثائق الضرورية لتسوية ملف الانخراط طبقا للفصل 25 من القوانين العامة أن وقع التمديد في الأجل، وذلك إلى غاية يوم الخميس 10 سبتمبر 2026. في الألعاب المتوسطية تارنتو 2026 بإيطاليا اقتصر حصاد المشاركة التونسية في يوم أمس على ميدالية برونزية واحدة كانت بإمضاء الرابعة آية العوادي. ورفعت البعثة الرياضية التونسية رصيدها إلى 17 ميدالية توزعت بين 2 ذهبية و5 فضية و10 برونزية لتحتل مركز 14 في جدول الترتيب العام في وقت لا تزال فيه إيطاليا تغرد خارج الصرب بمجموعة 163 ميدالية 57 ذهبية 58 فضية و48 برونزية بفارق شاسع أمام تركيا صاحبة المركز الثاني برصيد 81 ميدالية. نقعد مع الألعاب المتوسطية تارانتو إيطاليا، نعطيكم فكرة على أبرز وأهم المنافسات في برنامج المشاركة التونسية اليوم الثلاث الفاتح من سبتمبر. في ألعاب القوى عبد السلام العيوني يخوض نهائي سباق 1500 متر انطلاقا من الساعة 6:15 مساء، مروة بوزياني نهائي سباق 3000 متر موانع بداية من الساعة 6:50، رحاب الظهري نهائي سباق 3000 متر موانع بداية من الساعة 6:50، محمد أمين الجيناوي نهائي سباق 5000 متر في 7:40 متاع العشية، أحمد الجزيري نهائي سباق 5000 متر بداية من 7:40 أيضا. في رفع الأثقال كرم بن هنية نهائي منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام 9 متاع الصباح، جواهر القاسمي نهائي منافسات وزن أقل من 69 كيلوغرام نص النهار. في التجديف سالم الذويدي نهائي سباق الفردي وزن خفيف 9 متاع الصباح، غيث القادري نهائي سباق الفردي وزن خفيف في 9 متاع الصباح و25 دقيقة. أيضا في الفروسية غازي اللوز وشارل بن ميمون ومحمد الجيزاني وعمر الترابلسي يشاركوا في منافسة القفز على الحواجز فردي انطلاقا من الساعة 5 مساء. وفي كرة اليد المنتخب الوطني التونسي سيدات يواجه إيطاليا في الدور النهائي انطلاقا من الساعة 7 مساء. بلاغ صادر البارح عن النادي الرياضي الصفاقسي يهم فرع الكرة الطائرة بالفريق بمناسبة العودة إلى التدريبات وانطلاق الاستعدادات للموسم الرياضي 2026-2027. تم الإعلان عن التركيبة الكاملة للإطار الفني والإدارة الفنية وتركيبة لجنة فرع الكرة الطائرة بالنادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبة لتركيبة الإطار الفني أكبر ضمت أنور التورغي مدرب أول، حكيم الزويري مدرب مساعد، محمد علي بن علي مدرب مساعد ومكلف بالإحصائيات، حمادي بودوارة معد بدني، خالد المسعودي أخصائي علاج طبيعي، زيادة ترابلسي مرافق للفريق. بالنسبة للإدارة الفنية تم تعيين غازي قوبعة مدير فني لفرع الكرة الطائرة. وبالنسبة للجنة فرع الكرة الطائرة تم تعيين أمين السلامي عضو بلجنة فرع الكرة الطائرة. نفس الشيء تم تعيين رفيق بوعتور عضو بلجنة فرع الكرة الطائرة أيضا. في كرة اليد البارح الموعد كان مع الجلسة العامة التقييمية والانتخابية لنادي الرياضي بساقية الزيت في قاعة العقود ببلدية ساقية الزيت. خليل شطور هو الرئيس القديم الجديد للنادي، وهو نسمعه في تصريح للزميل حسام قوبعة يتحدث عن برنامج الهيئة في الموسم الجديد.
1: احنا ديما يعني كالعادة ديما متفقين هيئة قديمة وهيئة جديدة، وخذينا قرارات انا اسم محمد قلال في صابر باش نعود نرجع ان شاء الله للجمعية الجديدة ونتحمل المسؤولية هذه، وبدينا نغرس ونقول في اسماء جديدة في شبان جدد، وبإذن الله مش خلو الجمعية ديما على المسار بتاعها ونزيدوا ندعموها.
0: نختم بكرة القدم خارج تونس في الليغا الإسبانية البارح مواجهة برشلونة وريو فاليكانو، وفات بفوز برشلونة بنتيجة 5-2. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات أمير الجموسي في الإخراج التقني، أنس رباعي في الأعداد والتقديم، بعد شوية عايشة بيار ترجع وتواصل معكم مشوار. أحلى صباح إن شاء الله، نهاركم زينة.
2: Sport News. Sport News.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح النور.

0: الثامنة صباحا. مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: راس نجلة. يقع راس نجلة على بعد حوالي 20 كيلومتر من مدينة بنزرت، ويدعى أيضا رأس الملائكة، ويتميز بمنارته القديمة وبشاطئه الجميل المترامي الأطراف والمتاخم للجبل والغابة. وهو رأس من الرؤوس الموغلة في البحر والموجودة في ولاية بنزرت، مثل رأس زبيب ورأس الأبيض وكبسرات. في أواخر شهر ديسمبر من سنة 2014 احتفلت تونس وبنزرت خاصة بإعلان رأس نجلة أقصى نقطة في إفريقيا من جهة الشمال. وهكذا أصبح رأس نجلة موقعا عالميا يقابله في جنوب القارة السمراء رأس أقولاس أو رأس الإبر، القرية الساحلية الواقعة في مدينة الكاب الغربية بجنوب إفريقيا. تختص رأس نجلة بنشاط صيد الأسماك والإنتاج الفلاحي، وتنجز فيها العروض البحرية في الغوص والتجديف. إلا أن هذا الموقع في حاجة إلى تثمين. شأنه شأن مواقع أخرى تنقصها العناية، مثل جزيرة جالطة وأرخبيلها المكون من 6 جزر، علاوة على الجزر التي يسخر بها بحر بنزرت، مثل جزيرة بيلو بالقرب من شاطئ سيدي علي المكي، والجزيرة المنبسطة قبالة غار الملح.
0: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: قلت شي حاجة، هي اللي قالت راهي الغنية مش أنا. إن شاء الله ترتاحوا على الصوت هذا، وإن شاء الله تقوموا فيقين رايقين، عاملين بون كيف، عاملين جو الصباح لازم يزم، مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال ومهما كانت الاهتمامات ومهما كانت المشاغل، يزم نقوموا بروح جديدة، خاطر نهار جديد، خاطر هذاك منا من عند الله سبحانه وتعالى، نحمد فيها ربي على نعمة الصحة، نعمة الحياة، نعمة النبض اللي يجدد فينا كل صباح، ومن بعد نبدأ نحسبه، ومن بعد تبدأ عاد الساعة تدق بشوي بشوي، مثالش أما المهم الصباح تبدأ رايقين فايقين باش تقبلوا على نهار جديد، تقبلوا على صباح جديد، كونوا متفائلين وكونوا مستبشرين خير، وكونوا متأملين في الله سبحانه وتعالى أنه ما يجيب لكم كان الخير ونعم بالله. ثمانية درجين، نهاركم زين، صباح النور عليكم الناس كل، أحلى صباح متواصل معكم حتى لتسعة بعد الوقفة مع الأخبار، بعد الإيقاعات شرقت لكم غيرت لكم المود شوية، بدينا مع نهار جديد، أكيد ديما نقول لكم يوم جديد، شهر جديد، بداية جديدة، كل يوم هو بداية جديدة، نبداوها ديما بالأخبار السمحة والأخبار المزينة إن شاء الله، وانتظارات إن شاء الله تكون العائلة التونسية تكون انتظارات كما ينتظروا يلقاو إن شاء الله الأفاق تكون أرحب وخير. قلنا على إيقاع استعداد لعودة مدرسية، بدأ العدد التنازلي لعودة مدرسية، إن شاء الله تكون عودة طيبة موفقة للجميع على جميع المستويات، وبدينا نحكيه على النقل وما أدرك ما النقل، لكل عام أكيد نوصلوا صوت الناس، صوت المواطنين، صوت التلامذة والطلبة، إنه يتوفر لهم النقل كأحسن ما يكون، إن شاء الله هذا اللي نأملوا له، أما ديما الظرف يحكم، الظروف تحكم، اللوجستي يحكم، الكل هذايا نخليوها على جنب باعتبار انه نبداو البدايه الايجابيه، هذاك علاش باش نبدا على الاشتراكات والخدمه المدرسيه والجامعيه اللي تقدمها شركه جاوي للنقل صفاقس اللي هي سوريتراس، ويكون معنا اول ضيف اليوم في حصتنا محمد علي البرجي المكلف بالاعلام بسوريتراس الشركه الجهويه للنقل بولايه صفاقس. قولوا صباح الخير، مرحبا، وكل عام وانتم حيين بخير.
1: صباح النور، صباح الورد لكل مستمعي داسك، وليك عايشة ولكل فريق العمل معك هذا الصباح،
0: مرحبا. إذا نبدينا وبدأ العام تقريبا، بدأ العدد التنازلي لعودة مدرسية وجامعية، وبدأوا تستعدوا زادة لهذه العودة على مستوى توفير النقل والخدمة، خدمة النقل للطلبة والتلاميذ. الاشتراكات تنطلق اليوم تقريبا، التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية، تفاصيل عنه.
1: بالطبع العدد التنازلي بدأ للعودة المدرسية والجامعية، وبالطبع الاستعدادات كانت منذ أشهر بالطبع للسنة العودة المدرسية والجامعية الجديدة هذه 2026-2027، ولكن اليوم جديد هو أنه موقع الافتتاح بالنسبة للتسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2026-2027 بداية من اليوم، نجموا أبناء التلاميذ والطلبة لاقتناء والتسجيل عبر موقع الشركة اللي نذكر بيها www.soritras.com.tn. هذا موقع الشركة يدخلوا له، فما ما مطبوعة أم فرميلار يعني يعمروها
0: استمارة
1: استمارة، وفما دليل في التسجيل، دليل معتها في الموقع، فما دليل تسجيل، اللي يعرفش ينجم يتبع الدليل هذا ويقوم بالاقتناء فالانتظار.
0: الاستمارة ما تبدلتش يعني بتاع كل عام تقريبا،
1: نفس الإجراءات،
0: ما أنت لي مستانس متعود ولي أول عام وكي يستفسر مش مشكل.
1: بالنسبة كما قلت، معناتها يدخل الموقع ويقوم بتعمير الاستمارة هذه، ويحط رقم الهاتف، رقم الهاتف الخاص به، باش من بعد فما يعني
0: ترجعوا له بالتليفون،
1: اي لا يرجعوا له بالاسماس، يجي يقول انا فما بالنسبة للتوقيت والوقت والنهار وقتاش باش يستلم الاشتراك ومكان التسلم الاشتراك، سواء في محطة باب الجبلي ولا في محطة رايد الجاوي.
0: باه، زوج محطات.
1: نعم، هذه بالنسبة للإجراءات، والإجراءات يقوم بها بطبيعة الحال سواء الولي وإلا التلميذ بطبيعة الحال والطلب يعني.
0: واضح واضح.
1: لا، فما فقط فما حاجة فقط نشير لها، أنه راهو يلزم اعتماد رقم بطاقة تعريف الولي اللي قام بالتجيب مؤسسة تربوية.
0: باه.
1: يعني يرسم التلميذ، معناتها يترسم التلميذ في المؤسسة التربوية، بعد يقوم بالترسيم ولا باقتناء الاشتراك المدرسي.
0: هو كي مش يعمل الاستمارة مش بيخذها في وقته، مش تبقى فترة يعني بعد ياخذها الاشتراك، مش تو باش ياخذها.
1: لا لا، مش تو باش ياخذها بطبيعة الحال، التسلم يكون بعد الترسيم.
0: وفي الاستمارة المؤسسة التربوية يذكرها
1: بطبيعة الحال،
0: واضح

0: كبرت عندها سنوات بالرغم ما تاني فما عديد يعني التحسينات وعديد الخدمات بتبات حال النقل ما هذا بتبات حال احنا نقوله ديما عنا الهاجس نقل المدرسي والجامعي وهذا يقولوا احنا نقوله 60% ما تم النقل بالنسبة للشركة الجامعية ونقل بالسياق 60% هو موجه للنقل المدرسي والجامعي.
1: فما خطوط تزيدت نسبة حافلات توفرت أكثر في خطوط معينة فما تدعيم أسطول ربما في مجال التلاميذ والطلبة
0: هو صار تدعيم الأسطول للشركة بالنسبة لسنة 2026 بالسداسي الأول 41 حافلة يعني تم إضافتها حافلة جديدة منها 27 حافلة يعني صينية بقيمة مع الجملية مع 23 مليار هذايا معناتها بالنسبة للاستثمارات في بخصوص الأسطول الحافلات للسداسي الأول لسنة 2026 تم بطبيعة الحال يعني بشي يتم تعزيز الأسطول من هنا لنهاية 2026 ب 80 حافلة إن شاء الله بتكون بينها 66 حافلة صينية
1: واضح
0: ولا بطبيعة الحال نحاولوا باش
1: ومازال ديما نطلبوا المزيد أكيد مازال نطلبوا ديما المزيد توفير خطوط في بعض الأماكن نعم محمد علي
0: يطلب استثمارات بطبيعة الحال وراي
1: مال قوام العمل اكيد جدا
0: من الشركه يعني بطبيعة الحال لانه باش نوفروا اكثر حافلات ونوفروا خدمه النقل ذات جوده عاليه خاصه يعني بالنسبه للطلبه والتلاميذ
1: هذا هو اللي نرجوه طبعا للوسط التربوي في الحقيقه باش نكونوا على الاقل نوفروا النقل مهم جدا راهو ديما نلقاو اشكال في النقل ديما نلقاو اصوات توصلنا وتبدا العوده المدرسيه والجامعيه ان شاء الله ما نلقاوش اشكاليات هذه السنه ونلقاو الدعم موجود بالنسبه للاسطول الحافلات هذا اللي نتاكدوا منه ان شاء الله مع بدايه السنه الدراسيه فقط نقول اليوم تبداو تسجلوا من اليوم تجموا تدخلوا على الموقع نتاع سوريتراس بتبيع على موقعها على الانترنت تبداو وتحطوا الاستمارات تعمروها وتسجلوا باش تتحصلوا على الاشتراكات المدرسية والجامعية اللي تقريبا يبدأوا يتسلموها مع بداية السنة مع بداية الدراسة معناتها القراية
0: هو
1: يوني 10 ايام 15 يوم
0: قبل العودة المدرسية
1: معناتها اسبوع يجم يتسلموا الاشتراكات نتاعهم
0: ظرف اسبوع ينجم يتقال لسماس ويتوجه فيه باش ياخذوا الاشتراكات نتاعهم
1: بالتوفيق
0: هو يكون التسجيل بالنسبة للموقع يكون ماضي بين من اليوم معناتها
1: من اليوم
0: ينجموا
1: ايوه المهم الموقع مفتوح
0: ياخذوا الاشتراكات
1: ما ساعات يدخلوا يلقى لك الموقع مسكر فمش كونيكسيون ما كذا كذا ريزو دونك اليوم مفتوح الموقع اليوم يفتح هكا ولا
0: مفتوح بطبيعة الحال الموقع
1: هو الموقع مفتوح ما تدخل على استمارة تلقاها
0: على مدار السنة يعني مدار السنة من هنا حتى يعني لنهاية السنة الدراسية
1: أكيد بالتوفيق لكم هذه طبعا فكرة عن انطلاق التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية بالنسبة لشركة النقل الجهة الصفاقس اللي هي سوري تراس نحب نشكر محمد علي البرجي المكلف بالإعلام عن الشركة شكرا جزيلا ليك يومك طيب
0: شكرا
1: تحياتنا ليك احنا مواصلين في أحلى صباح بعد شوية سلم الميزان مع إيمان وبعدها نمشيو للحياة الجامعية باش نمشيو للتظاهرة أيضا ثقافية اقتصادية تهم ساقية الدير إذا الكل بعد ما نسمعوا إيقاعة متاعنا اللي على موجات إذاعة صفاقس وبانوراما نسمعوا ظهر اللجنة يلا

0: 25 دقيقة. أحلى صباح وصلنا معاكم لرحلة إيمان عبيد في السلم والميزان. مش نحكيه اليوم على الاستثمار في الحقيقة في الوقت نكملوا فيه، لكن احنا نستعد وزيدا العودة مدرسية إن شاء الله تكون على أساس صحيح، خاصة نحكيه على تلمذتنا والأولياء، زيدا ندخلوا دائما في العائلة التونسية سلم والميزان.
1: السلم والميزان مع إيمان.
0: اليوم من بجتهزنا في السلم والميزان إيمان، صباح النور.
2: صباح الخير، صباح المحبة والأمل والعمل العايشة والاستعداد إن شاء الله للنجاح والتوفيق ومزيد التألق. وإحنا كنا نشوفه في تتويجات في يوم العلم في سواء كان في تونس أو في الساقط، وذي ما يزيدنا كان حماس لأنه الحياة المدرسية أكيد نعيشه على وقع عام كامل، ونتمنى باش يكون زاد الاستعداد لها استعداد جيد باش نضمنوا هذيك النتائج اللي تفرح إن شاء الله العائلات الكل وتعطي هيك الثمرة الجيدة للسعي
0: سواء كان يجنيوا ثمرة التعب متعب كامل. أكيد جدا محلى الفرحة كي تشوف يوم العلم، شوف التتويجات في المؤسسات، يعني بالحق ذاك أكبر حافز ومحفز ومشجع لأنه الإنسان يكمل الرحلة ويتوق دائما للأفضل. اليوم حتى نوصل لهالنتيجة هذه السمحة أكيد يلزمنا خطوات، يلزمنا خطوات عملية.
2: أكيد أكيد. إذن هو أول سؤال يقول عليش الاستعداد، عليش يلزمنا نستعده. أول حاجة إحنا كنا في عطلة، كنا في راحة، كنا في خمول، كنا في نشاطات من نوع آخر. دونك هنا الاستعداد ضروري باش يضمن لنا الانتقال التدريجي من حالة الراحة والاشتياق إلى الاشتياق والعمل. احنا مازلنا نص شهر تقريبا نحاولوا هذيك ندربوا فيه تغيراتنا وندربوا فيه احنا كلنا على نشاط جديد. ثاني حاجة لتوضيح الرؤية والتوجه، ديما نحكيه في التطوير الاستراتيجي إذن نعرفوا احنا وين وين نحبوا نكونوا. نصيح عملنا عملنا تجربة السنة باش ننطلقوا من بداية جديدة وين نحبوا نكونوا، أكيد نتمنى باش نكونوا في وضعية أفضل. وخاصة لتسادي المفاجآت ببناء الثقة والمسؤولية لدى التلميذ في أنه رأوا في الأخر اللي باش يصير هو كله نتيجة قرارات ونتيجة اختيارات اللي هو باش إن شاء الله يحاول يتدرب
0: عليه. صحيحة. نعم. عطينا خمس خطوات ولا اربع خطوات مهمة.
2: اي نيت خلفهم هو شنو قبل الاستعداد، اذا هو التهيئ وجمع العدة في اللغة.
0: هي.
2: مش نحضروا احنا من ادوات من وسائل من تقنيات من مهارات وحتى من افكار.
0: نحضروا الادوات اما احنا في داخلنا ما نحضروش.
2: يعطيك الصحة، لانه هذيك تقريبا
0: يشي يكتب والكرارس والستيلوات وما الى ذلك يتحسن ما فهم.
2: يعطيك الصحة. وهنا وك عليش احنا نسيو السلم، لانه فما ناس راهي بالنسبة لي للعودة المدرسية ادوات لكن اليوم نحب نطلع درجة أخرى في السلم، راهو مع التحضيرات هذيك المادية لابد من تحضير نفسي، لابد من تحضير فكري ذهني جسدي اللي هو باش يواصل به التلميذ إن شاء الله المسيرة متاعه. في المعجم كما قلنا اللي هو التهيئ النفسي والمادي الجسدي، راهو الاستعداد عمره ما كان مادي فقط لكن هو ضروري باش يدخل فيه العامل الجسدي لإنجاز العمل بسهولة ويسر. دونك الغاية من الاستعداد هو تيسير إن شاء الله الحياة المدرسية تغيراتنا. كيفاش احنا تو باش نستعد؟ اول حاجة كما قلنا هيك الادوات والجانب المادي ضروري يكون موجود،
0: مفروغ منه
2: نعاون القدمة معناه
0: اي اذا كان مفروغ منه اعطينا الباقي.
2: اي الجانب النفسي هو اول حاجة لابد من ان نخدمه مع تغيراتنا الفترة هذه على
0: الحوار
2: على هكا خربشة الافكار، على توضيح بعض النقاط منها. اول حاجة لازم تكون عنا اجابة واضحة ودقيقة يا عايشة من عند تغيراتنا الويش العودة المدرسية لماذا باش
0: يستنوا منها.
2: اي وش يستنوا منها؟ يعرف علاش راجع، لانه اذا كان هو مجبور باش يرجعوا برا لانه صار 15 سبتمبر ورجعنا راهو ما ننتظروش برشا، لانه ضروري باش يرسم هو ونرسمه معاه بالطبيعة احنا باش نعاونوه حسب مستوى العمر نتاعو، لانه شنو هي المكاسب اللي باش يطلع لها هو.
0: واضح.
2: هو وين يحب يوصل؟
0: ما انت فما حماس ولا ما فماش، لازم يكون هو الصغير عنده الحماس هذايا للعودة المدرسية. واضح.
2: نسمعوه
0: ونحكيوا فيه، مهم جدا.
2: السؤال الثاني هو سؤال كيفاش باش نوصلوا لهيك الصورة اللي رسمناها، نحاولوا احنا نبسطوا له راهو ما نوصلوا كان بكذا كذا كذا، ونحاولوا باش ما نكونوش احنا اصحاب القرار واصحاب هيك توجيه المعلومات معناها. لابد يكون هو يوصل فكرة للطريقة كيفاش هو باش يوصل للأهداف هذيك. تنظيم هذي الجانب النفسي. الجانب الجسدي عنا التنظيم الروتين اليومي، احنا كنا عايشين في فوضى عارمة وإلا في نتق وقلوا احنا لا يمت لي معناها الأهداف متاعنا هذه بصيلة.
0: نظموا وقت تنظيم وقت ساعة بيولوجية تتبدل النوم يتبدل.
2: وقت نحكيه على السلم، وقت نحكيه على السلم راهو ثمانية خلال العطلة دربت تغيراتها على انها باش توصل انها تحترم الوقت انها تنظم مواعيدها انها هي عندها اهداف. هنا ديما في السلم عندنا درجات الناس اللي هو ما قدمش عليها قبل تو باش يبدا واللي هو قدم عليها قبل تو باش يحاول يزيد يطورها باش تعطيه الاداء الافضل. دونك التقليل التدريجي من الشيفات، تعديل وقت النوم، ضبط المواعيد الاكل، تنظيم الوقت والارتباط بمواعيد التنظيم الذهني. التنظيم الذهني كيفاش يفكر المخ نتاعنا اكيد باش يدخل توا في عمليات جديده اللي هي خدم عليها عم ناول ولكن نرتاح في العطله. مراجعه بعض المواد مثالش ببعض الانشطه هيك تحديات الحفظ لانه الذاكره نتاعنا جات تدخل شويه نعملوا تحديات حتى في شكل العاب مع اصحاب مع بعضهم او الاخوه وبعض التمارين الرياضيه او الالعاب الفكريه اللي هي تنشط كما قلنا الذاكره. دونك في السلم
0: بعض الثواني واحد منا ونختم بعض الثواني نختموا
2: كل واحد منا حسب المستوى اللي هو فيه باش يزيد يحسن. احنا كل يوم نتحسنوا وكل عام نتحسنوا دونك احنا في مستوى السلم لازمنا نكون واعيين به. وفي الميزان كما انا باش نحاول نوعي روحي ونحسن من مستوى الاداء نتاعي ديما نخدم على تحسين الاخر. والتوازن بين المادي والنفسي ضروري لانه التركيز على المادي فقط بالتجربه يا عائشه
0: ما يوصلش
2: اللي راهو او بعد دونك ايمن الامنيات اللي بيتنا الكل نزيدو ديما نذكروه ونقولوا لهم راهو نحن نصنع المستقبل الاجمل وهذه هنا ما يزيدنا كان قدره وكثقه على انه كيفاش احنا باش نصنعوه وننطلقوا ان شاء الله بسنه دراسيه موفقه للجميع.
0: والمستقبل ما يستناش، يلزمك تسعى له، يلزمك تسعى له. شكرا جزيلا لك استاذه ايمان عبيد المسرف التطوير الاستراتيجي، يومك جميل ان شاء الله. وصلنا ل 38 دقيقه على موجاتنا، احلى صباح متواصلين معاكم ايقاعات زاده، ان شاء الله تعجبكم وتروح لكم في الاختيارات اليوم. طبعا الاخراج الفني ذكركم به الامير الجاموسي والاخراج الرقمي للدكتور مرام الجمل ومضى اشاريه ورجعينا.
3: إشهار. بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: صباحو في سباق مع الزمن. في الحقيقة أحلى صباح مواصلين معكم. مازال عندي زوج ضيوف نحاول بإيجاز ناخذ فكرة أولا على الساقية ونصف تظاهرة تنطلق اليوم، تفاصيلها مع المكلف بالإعلام عن التظاهرة هذية، وتحديدا بالطبيعة باش نعطيكم فكرة على التظاهرة. حتى في طريقة التسمية كاينة شدتني شوية، علاش الساقية ونص؟ للقراية حاضرين هكا تقول التظاهرة عن جمعية رؤى للتنمية والثقافة. حدثنا المكلف بالإعلام طبعا وصديقي ذات فاقس ومستمع وفي منذ زمان حمادي الانتيتي الموجود معي الخط الهاتفي، نقول صباح الخير ومرحبا.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
1: مع الحب والمودة كيف تستمعي ذات فاقس، وتحية لكل فني العاملين معاك في هذا الصباح الجميل.
0: شكرا شكرا شكرا.
1: واللي شنفوا أسمعنا بالأغاني التونسية، وهذا مش غريب على منشطنا القديرة عايشة
0: متحفتنا
1: في صبيحك في
0: صبيحك
1: زاد الفني. ويعطيك الصحة على اختيارك الجميل اخت عايشة، على خاطر في عينك حلام مش مبرجاء. وشكرا على
0: الاستضافة. حلوة هذه. اعطيني الساقية ونصف هالقراية للقراية حاضرين، شنو حبيتوا تقولوا من خلال هذا الملتقى، وشنو بالضبط هذا الملتقى وهذه التظاهرة؟
1: هو اخت عايشة جمعية رؤى للتنمية والثقافة بسقيدير هي زاخرة بالأنشطة على مدار السنة، وبعد أن أزلت الستار على مهرجانها المتميز هذه السنة في دورة الثامنة، أرادت مواصلة مدى ثقافي بكل ثبات داخل ربوع هذه الضاحية الجميلة، سعيا منها لفتح باب الفرحة من جديد، وأملا منها في أن تكون العودة المدرسية بعيدة عن أي أب، بل استقبالها يكون كان كلمة طيبة قبل الكراس، وبضحكة قبل القلم، وبأمل قبل الدرس.
0: جميل. نعم.
1: وهذا ما حدا بجمعية رؤى للتنمية والثقافة بسقيد دير أخت عايشة بالتعاون مع بلدية المكان مقبل أمية بصنع الحدث بتنظيمها بكل اقتدار الدورة الأولى لتظاهرة سمتها الساقية ونصف تحت شعار القراية حاضرين. طبعا هي تظاهرة ثقافية واجتماعية بامتياز أخت عايشة، وفرت من خلالها عديد الفضاءات الرائعة والجميلة.
0: أنت مش كون فما معرض، مش كون فما معرض، مش كون فما ورشات، شنو مش كون بالضبط موجود؟
1: مش يجي كامل.
0: يلا يلا يلا.
1: سواء للطفل اللي تنتظره عديد العروض، منها عرض عم أسامة للدمى العملاقة، وكذلك عبودة شو المسرحية والمثل القدير يا بنادي مش مسرحية الأطفال، كذلك أفلام توعوية لتنوير عقل الطفل مع كالعادة ورشات الرسم والإبداع والألوان، وحتى الكبار أخت عايشة ومن سينامش وعن بيم العائلات اللي سيجدون ظلتهم منشودة وتنتظرهم متفرهيدة.
0: معناتها التنشيط موجود به، الترفيه والتنشيط موجود، معناتها عدد من العارضين.
1: كذلك معرض الصناعة التقليدية اللي هي بنة البلاد، كذلك ركن خاص من المبدعة، وفكرنا أيضا أخت عايشة حتى في جناح لتبادل كتب مدرسية حتى يكون الشعار العلم دائما يوصل للغير.
0: مهم.
1: على كل التظاهرة هذه فكرت أيضا في الناس البعاد، ووفرت لهم نقلا مضمونا ومجاني أيضا. ما تنسيش على كل هذه التظاهرة أخت عايشة ممتدة على مدى 6 أيام ابتداء من اليوم 1 سبتمبر إلى يوم 6 من نفس الشهر. الفضاء هو نفس فضاء المهرجان والمسرح الصيفي في سقي الدير الملعب المحاضي دار الثقافة. التوقيت اليومي للنشاط ينطلق من الساعة 5 مساء إلى حدود منتصف الليل، وأسعار الدخول تكاد تكون
0: مجاني. واضح. إذا هو كل معرض معناتها فيه التظاهرات، فيه معرض الأدوات المدرسية، وفيه أيضا الورشات والتنشيط، وأيضا الجلسات ربما كما قلت المقاهي الخاصة بالكبار وخاص بالأطفال. يعني مهم حاولوا تستقبوا كل الشرائح المجتمعية الموجودة في سقيت الدير واللي تجي سقيت الدير بالذمة. واضح
1: أخت عايشة. هي على كل تظاهرة ساقية ونص تحمل عدة مضامين، منها غرس روح المحبة بين جل أبنائنا التلاميذ حتى تكون عودتهم كلها أمل وفرحة.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هذا اللي نحبوه. يعطيكم الصحة، رسمتوا برشا أهداف إن شاء الله تحققوها من خلال هذه التظاهرة الساقية ونص. كما قلنا تظاهرة ثقافية اقتصادية اجتماعية الساقية ونص للقراية حاضرين، تجمو تحبوها انطلاقا من اليوم. شكرا حمادي.
1: يا عايشة
0: خويا،
1: يا عايشة دائما تفرحنا وعاش ثقافتنا وحلقة دائما على أمواج ذات الفرح.
0: شكرا يا سيدي.
1: وتحية لكافة العاملين بها وعلى رأسي من السيدة المديرة ندى الشاري.
0: شكرا داعمة
1: دوما للعمل الثقافي داخل الجهة والعشرة القديمة.
0: بارك الله فيك، يعطيك صحة عشرة دائمة. شكرا لك محمد انتيتي مكلف الإعلام بجمعية رؤى للثقافة والتنمية للتنمية والثقافة بساقيت الدير. شكرا جزيلا. نحاول نختم برئيس جامعة صفاقس إن شاء الله، والعودة الجامعية من بعد ما نسمعونا بها كراولي في النغمة هذه.

0: غير درجين أحلى صباح، مازال متواصل معكم حتى للتسعة، وكيد قلت نختم في الحقيقة فضاءنا منوعتنا أحلى صباح بجديد جامعة صفاقس، باعتبار كما قلنا اليوم فما بعض المؤسسات الجامعية كما كلية الطب على رأسهم كلية الطب تبيعة اللي يرجعوا للعودة الجامعية ويرجعوا لسنة الجامعية 2026-2027. حبيت ناخد تفاصيل بالأرقام أكيد من لدن المختصين وأهل الاختصاص، وهما أدرى أكيد بما هو يهم السنة الجامعية الجديدة، وعلى إيقاع الاحتفال البارح أيضا بالاحتفال الجهوي بيوم العلم اللي كان بشرف ولي صفاقس. نحب نحيي رئيس جامعة صفاقس السي أحمد الحاج قاسم اللي خط على الخط الهاتفي معنا اليوم في آخر استضافتنا الصباحية. طبعا عودة جامعية تمنوها موافقة للجميع. صباح النور سيد أحمد، مرحبا.
1: صباح النور سيد عائشة، مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعين إذاعة صفاقس.
0: كل عام وأنتم حين بخير.
1: وانتم
0: زادة، والف مبروك مرة أخرى. التتويجات في الحقيقة بالجملة اللي نالت أيضا جامعة صفاقس من خلال عدد كبير من التكريمات في يوم العلم أيضا للتميز متاحها وأيضا إنجازاتها الجميلة. ألف مبروك. نعم،
1: يعيشك بارك الله فيك. دونك احنا كل عام انتم حين بخير بالنسبة للسنة الجامعية الفارطة، وكل عام احنا حين بخير زادة بالنسبة
0: للمقبلين عليها
1: الجامعية.
0: نعم، بالأرقام تقريبا نجم نقوله فما استعدادات كبيرة بدأت منذ مدة لعودة جامعية مميزة.
1: نعم، احنا كما تعرف الانطلاق السنة الجامعية في مستوى المؤسسات الجامعية هو في على زوز مراحل. مرحلة الأولى هو الانطلاق اليوم بالنسبة للمدارس الهندسة، المدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس، والمدرسة الوطنية الإلكترونية والاتصالات كيف عندنا زيادة المسارات الطبية، أو كلية الطب اليوم تنطلق في العودة الجامعية متاعها، وكيف عندنا مدارس التحضير، دونك
0: عندنا
1: المعهد التحضيري للدراسات الهندسية، وعندنا كلية العلوم زيادة كيف اللي هي فيها مسار تحضيري، وعندنا زيادة اللي يسميه التحضير المندمج بريبا انتجري كيف موجود في كلية العلوم بصفاقس، وفي الميتي ميديا معناها المعهد العالي الإعلامي والميتي ميديا بصفاقس.
0: جميل.
1: دونك احنا عندنا براتيكمون اليوم 6 مؤسسات ينطلقوا في بداية السنة الجامعية،
0: عندهم السنة الجامعية. نعم،
1: والبقية المؤسسات بالطبيعة يلتحقوا ان شاء الله يوم 12 سبتمبر.
0: يوم 12 تباعا، فما جديد بالنسبة للسنة الجامعية الجديدة هذه حيث ربما
1: جديد هو احنا خاطر العام الفارط تعدينا معناها بمرحلة اعادة تأهيل وتأهيل مسارات التكوين. دونك احنا السنة مش ننطلقوا بالنسبة للسنة الاولى باش نكونوا ننطلقوا في المسارات الجديدة اللي هي محينة، اللي هي مسارات حاولنا باش نخدموا عليها فترة يمكن 6-7 شهور. اللجان البيداغوجية خدمت وعطات اقتراحاتها وتعديت على اللجان القطاعية في المستوى الوطني وقعت تأشير عليهم في مستوى الوزارة. دونك هذوما توقع الانطلاق نتاعهم بداية من السنة الجامعية 26-27، واحنا زادة كيف السنة مش يكون عندنا حملة نتاع تأهيل وإعادة تأهيل مسارات التكوين في الماجستير. دونك كي باش ينطلقوا 27-28 ينطلقوا مسارات جديدة.
0: واضح جدا. وبالنسبة هذا طبعا فما لوجيستي زادة، تحضير لوجيستي جديد، ربما فما توسع لبعض المؤسسات الجامعية في الاستيعاب
1: بطبيعة. نعم، بطبيعة، وعندنا احنا بعض المشاريع قاعدة تصير في مستوى المؤسسات. واحنا هناك يمكن اشغال
0: مازالت
1: بشكل كبير. بتيتر احنا بالنسبه لسنا وفي هالعوده الجامعيه عندنا الاستلام جزء معناها توسعه صارت في مستوى جامعه صفاقس، مستوى اداره جامعه صفاقس.
0: نعم،
1: دونك هذه مش وقع تسليم يمكن من هنا لاخر شهر سبتمبر. سينو احنا عندنا مشاريع اخرى موجوده في بعض المؤسسات نتاع اعاده تاهيل خاصه. دونك دوما نتبعوا فيهم بشكل متواصل. زاد كيف خدمنا على البروجي نتاع الفوتوفولتايك، وهذه حاجه مهمه جدا اليوم.
0: نعم،
1: صحيح. دونك احنا عندنا براتيكمون كل المؤسسات توا هما يعني وقع تاهيلهم في الفوتوفولتايك وقع زاد ربطهم بالشبكه. كيف هذه زيدا حتى هذا الملف كان معناها اش تعرف انت ملف ياخذ برشا وقت، ولكن الحمد لله نجحنا باش نجمو نخففوا العبء على المؤسسات، وبطبيعه نستغلوا معناها الطاقه الشمسيه باش
0: نقص شوي في الاستهلاك مهم جدا. نعم نعم نرجد الاستهلاك للطاقة ومهم الطاقات البديلة، هذا هو المسار الجديد يعني تقريبا بالضبط. داخل المؤسسات والإدارات بالضبط. وحتى ديار العائلات عادي معناتها الاستهلاك العادي.
1: وإحنا تو في نسق تصاعدي في علاقة بالتحذيرات لانطلاق السنة الجامعية، دونك غدو عندنا إن شاء الله في مستوى الوزارة مجلس الجامعات، وبعد غدو عندنا مجلس الجامعة الشاقس. بالطبيعة احنا في مستوى مجلس جامعة الشيخ نطرق العديد المسائل في علاقة بالعودة الجامعية، المبيتات والمطاعم الجامعية،
0: الخدمة الجامعية. نعم
1: الخدمة الجامعية بالضبط. وزيادة كيف للنقل، وانتم يمكن جبتوا عليه اليوم الصباح.
0: اي مهم جدا
1: مهم جدا. دونك هذه معناها الامور الامنيه، النظافه، معناها برشا ويجي نحاولوا نخدموا عليهم باش نامنوا عوده جامعيه ان شاء الله تكون في تطلعات الطلبه نتاعنا، وكيف معناها كل مكونات المؤسسات الجامعيه.
0: واضح جدا هذا اللي نتمنوه على كل الاصعده في الحقيقه، على نحكيه على قطب جامعي يستقطب عدد كبير من الطلبه من داخل تونس وخارج تونس ومن مختلف ولايات الجمهوريه، نحكي على صفاقس بالطبيعه. نتمنوه التوفيق ل 19 تقريبا مؤسسه جامعيه، معناتها
1: 19 مؤسسه اثناء نستقبلوا حوالي 9000 طالب جديد.
0: ايوه 9000 ما شاء الله.
1: في مجمل عدد الطلبه احنا عندنا ما يفوق 35000 طالب، يستم حوالي 1200 طالب أجنبي. دونك هذا مو ما نبلي دوني نتاع عدد الطلبة. بالنسبة بين عام ناول وسنان عدد الطلبة جدد يمكن معناش معناها تزيد مش تزيد بحاجة كبيرة ياسر، لكن معناها يمكن تزيد في حدود 10% معناها بالنسبة لعام ناول.
0: بالتوفيق والنجاح إن شاء الله، هذا ما نتمنيه بطبيعة لسنة جامعية تكون مميزة ومتفوقة على جميع المستويات. شكرا السيد الأستاذ طبعا أحمد الحاج قاسم رئيس جامعة صفاقس، شكرا جزيلا ليك وموفقين إن شاء الله.
1: شكرا.
0: تحياتنا ليك. هكا نختموا معك أنت أجواءنا ومنوعتنا. أحلى صباح اللي بديناها مع بعضنا من 6 متاع صباح على موجات إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما. شكرا الأمير الجاموسي في الإخراج الفني، شكرا الدكتور منعم جمال في الإخراج الرقمي خاصة في الاستضافات الصباحية من 8 لتوا ريتمه سريع. مع التحية لكل الأصدقاء اللي تواصلوا معنا وتفاعلوا معنا وبعثونا برشا إرساليات وبرشا أيضا اقتراحات، نبدوكم بها إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد هذايا. منوعتكم أحلى صباح، نتمنوا لكم ديما من خلالها أحلى الأوقات على موجات إذاعة صفاقس. بعد شوية بعد موش 9 أكيد الخدمات من جديد، وأكيد بعد تواصلوا مع مختلف فضائياتنا وبرامجنا المباشرة. عايشة ديما تتمنى لكم أحلى الأوقات على موجات إذاعة صفاقس. نهاركم زين، إلى اللقاء.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية، وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 38 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. يستأنف اليوم العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة سمير الخلفاوي اليوم إقرار برامج خصوصية استثنائية لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعلبة، مشيرا لعودة نسق الإنتاج بشكل عادي في 30 وحدة تعليب للمياه، وذلك لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. يشرع بداية من اليوم في تقديم مطالب بتغيير المنظومة العلاجية وتتواصل لغاية 30 من شهر سبتمبر الجاري، في حين يكون آخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة 30 نوفمبر القادم. في صفاقس تطلق جمعية رؤى للتنمية والثقافة بالشراكة مع بلدية سقيط الدائرة والمكتبة العمومية بسقيط الدائرة اليوم الدورة الأولى من تظاهرات الساقية ونصفها تحت شعار القراية حاضرين. في العالم، قال نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس إن العمل حاليا على ضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز، مضيفا القيادة الإيرانية مستعدة لفعل أي شيء لعرقلة تدفق النفط والغاز دون حسابات استراتيجية. ختاما، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن واقعة أمنية استهدفت ناقلة خلال عبورها مضيق هرمز شرق مدينة خصب في سلطنة عمان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: في الخدمة.
6: ألو
7: إذاعة
6: في الخدمة.

صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في متابعة لعدد جديد من برنامج في الخدمة. ننطلق معكم توا، نتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود الساعة 10 صباحا. نرجع بكم كالعادة لحصة 27 الخميس الفارط 27 أوت 2026، بعد استفسارات المواطنين وبعض النداءات اللي تواجهتوا بها. نرى وين وصلت المطالب متاعكم مع بمورات إذاعة صفاقس. ومرة أخرى تحية لكل مسؤول تواصل معنا وتفاعل معنا. ما نتخيلش اليوم في المكالمات الهاتفية ما نلقاش ناس متغشة. من حقكم تتغشوا، من حقكم تعبروا على رأيكم، وهذا الفضاء ليكم أنتم بطبيعة الحال، لأنه الانقطاعات المتكررة الكهرباء، فما بعض الناس اللي تتحملها تقولك عادي لا غالب جينا في شوية سخانة ودنيا ظلام اوكي سي باغاف تو سوي 20 تاثر يرجع. فما ناس عادي تتقبل الامر، وفما ناس اللي عندهم مشاريع، اصحاب المشاريع الصغرى اللي عندهم مطاعم، اللي عندهم ربما اشكاليات صحيه كيما برشا فيديوهات قاعدين نراو فيها. شفت مؤخرا موسن فوق 70 سنه عنده كونسنتراتور، الجهاز هذاك تاع الهواء، ذوق صعدو ما انه فما مقهى قريب منه يستعمل في مولدات الكهرباء، بيت على كرسي رجل بجنبه الكونسنتراتور دوكسيجين. للأسف اليوم لازمنا نلقاو حل سريع لتفادي هذه الإشكاليات. وشوفنا زادة كيف كيف برشا من المصانع لتسمين وتربية الدواجن زادة كيف كيف الدجاج كله ميت، معناتها هذه كله شكون باش تحمل العبء نتاعو؟ يلدرا المواطن صاحب المشروع الصغير شكون هذيك؟ علاش اليوم مرحبا بكم الناس الكل معانا على 70 164 280 70 164 280. اليوم في عدة سيونس يونيك نرجعوا نخدموا حصتين، نظام الحصتين صباح وعشية. ربما يزيد استهلاك الكهرباء كيفاش باش تكون، لأنه درجة الحرارة ما زالت مرتفعة، وجمعتين أخرين تقريبا تفصلنا عن انطلاق الموسم الدراسي والسنة الدراسية 2027. برشا نداءات جاتني الحقيقة على الخاص ولا حتى في لهنا في إذاعة صفاقس، برشا اللي ما عندهمش إمكانيات ما يقدروش باش ياخذوا الأدوات المدرسية لصغارهم. هذيك علاش إن شاء الله نعرف أنه كل عام نحكيه في الموضوع هذية، فنلقى الناس الكل اللي تعدت على مجرد إذاعة صفاقس تحققت المطالب متاعها وصغيرتهم شي يقرأوا، وانتوما برشا منكم مش تحضروا لهم الكرتابلة والطبلية والأدوات المدرسية الكل. وإذا نعرف توا برشا برشا يسمعوا فيها يقول أيوه عطينا السامي وعطينا شكون اللي ناقصوا حاجة وإحنا نتكفلوا به. فتحيز ده للناس هذوما. باش نمشيو لي نغم، لكن قبلها الحقيقة يوم أمس فقدنا شخص عزيز علينا برشا في صفاقس وفي تونس الكل الحقيقة، الدكتور صفوان بوعزيز الله يرحمه وينعمه. الحقيقة نعرف معرفة شخصية، هو متابع لكل البرامج اللي نقدمها، متابع حتى على صفحات الخاصة، مشجع الله يرحمه. أمس حضر قهوته مع أم وبوه، شربوا القهوة، حس شوية وجيعة، بعد توفى. نحب نعزي عائلته الكل، نعزي والدته والده كل اخواته واهله واصحابه وحبابه وكل زملائه الاطباء اللي بالحق امس كانت صدمه بالنسبه ليهم، لكن هذيك هي الحياه. ربي يرحمه وينعمه دكتور صفوان. نمشيو للنغم من بعدها باش نجاوب على بعض استفساراتكم، بعد نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. بعض الإشكاليات وقت اللي تتحل زاد ما فيها بس فلين ناخذوها معنا في المباشر. تحضر معنا مدام نعيمة ليوم الخميس الفرد، هي وزوجها توجهوا بنداء عبر موجات إذاعة صفاقس، تحدثوا من خلال النداء هذية على فقدين ربما، ولا صار فما خطأ، فقدين مبلغ مالي قيمته وقدره 400 دينار، مش قيمته هو 400 دينار. مدام نعيمة،
1: نعم،
0: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الورد، صباح الفل، صباح الفل،
0: مرحبا. عايشك ربي فضلك.
1: الله يبارك لكم.
0: عايش ملا فرحانة، ملا الفلوس رجعت
1: على الأخر، على الأخر. وكان هو ربي سبحانه
0: الحمد لله بتبيعة طبعا.
1: نعم بالله، الله الله ينصركم.
0: عايش،
1: الله يبارك لكم.
0: الفلوس بتاعك وصلت وصلت الحمد لله، الحمد لله يا رب.
1: هو سمع الراجل اللي سمع اللي يأخذ الفلوس وجاء للمركز بتاع ساقيت الدير، زاد للمركز بركة الله فيهم، وزاد وخذيت فليساتي
0: الحمد لله.
1: والله يبارك لك،
0: الحمد
1: لله، الله يبارك لك. والله مش نشكرك، راني والله ندي عليك بالخير، اقسم بربي ندي عليك بالخير.
0: هنا ما عندي حتى يعيشك، والله انا فرحانه برشا اللي انا رجعت.
1: يا راجلي قديش عد عليك بالخير، قديش عد عليك بالخير، قديش عد عليك بالخير.
0: ربي يفضلك، تحية ليك وسي لطفي مدام
1: يعيشك. أكل فلوس هذاك ربي هو اللي يعلم احنا قديش واحد أم.
0: عندكم حق بتبيعة، بتبيعة عندكم ألف حق.
1: الله ينصركم،
0: يعيشك، الحمد لله، الحمد لله. أنا بدينا بخبرني فرح اللي في ليزيت رجعت المستحقين للناس، الحمد لله يا رب، الحمد لله.
1: فاز قلت لك الفاز ربي ولي لكم، مشيت وشكيت وكل شيء، لكن برا كما ربي سبحانه وعز وجل كيفاش دمي ربي. قلت له حنمشي انا نكلم الدم، حنمشوف ترى
0: الحمد لله
1: يا اخي، جاء الخير كل على الله يبارك لك.
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله، الحمد لله. سلمنا على سي لطفي، يعيشك ربي فضلك، سلمنا على سي لطفي
1: ويخليك وربي ينصركم ان شاء الله.
0: الحمد لله، ان شاء الله ديما كل حد ياخذ حقه.
1: والدين يرحم والديك،
0: يعيشك ربي فضلك، ربي يخليك حتى انت. شكرا ليك مدام نعيمه.

0: اسمحوا لك انت.
1: الحمد لله احنا هنا.
0: الحمد لله. انت عندك مشكله كان ذكرنا شنو الاشكال اللي عندك مدام ليلى؟
1: ما دار المعينة.
0: ايوه عندك برشا. قدش عندها المشكله هذه؟
1: ايه صار لها برشا.
0: قديش برشا؟ قديش عندها؟
1: كيف دورة العامين وين خبطين وين؟
0: عامين كاملين وانت تجري وتجري بيش سوى المشكلة اللي عندك تخلص في زوز فواتير
1: ماني يبعثولي في زوز فواتير
0: اكزاكت
1: نقرون عندي واحدة
0: بنجي يعطيك الصحة. انا حبيت ان نبشرك في المباشر مدام ليلى، تحية لسند صفاقس لإقليم سند صفاقس، تحية كبيرة برشا سي محمد شبير التصل بالمركزية تصلوا بتونس والاشكال متاعك تحل يا مدام يا مدام ليلى. الحمد لله
1: يرحم والديك.
0: تعيش ربي فضلك. شكرا لك. انا بدي فرحان راه عامين مسكينه المراه تجري وتجري ماشي جايه للصنيه دي. يا ولدي راني عندي مونجيله واحده يديكم ربي. الاشكال بتاعك تحل وتخلص مونجيله واحده ومن حقك الطالب بكل مستحقاتك. معناتها راهو شيء وجع القلب. معناتها مواطن عنده مونجيله واحده خلص زوز بناجل راه عامين وهي تجري وتجري بعد كذا. الحمد لله مدام ليلى فرحانه.
1: الحمد لله راك انت حنين وخلقك ربي حنين.
0: يعيشك ربي فضلك. انا نفرح برشا كي نكون في خدمه المواطن اينما كان. ربي يخليك. لا لا
1: بارك لك
0: شكرا ربي يفضلك. مرحبا بك. شكرا لك ربي يخليك. بعد شويه باش نرجعوا لاستقبال المكالمات الهاتفيه بعد النغم مباشره. نرجع لكم ما زلت معاكم على 70 164 280 وانا راجعين.

0: خدمة في الخدمة.
1: ألو
2: ألو
1: في الخدمة.
3: كيف كيف يوم الخميس الفارط سيدة إيمان تواجهت بنداء بالغ ضيع صديقتها اللي ما لقاوهاش تداكو تفاجأوا.

0: على التعاون، نحاول نتصل بها مرة أخرى. وذي زي من الأخبار اللي حابين نبدأ بها تفرح، حابين هكا نبدأ بطاقة إيجابية معكم الميسيون، نقص شوية من الضغط والستريس بعد شوية زي كيف كيف نستقبل تليفوناتكم. لكن قبلها تواصل معايا سي سلمي الوحيشي، يحكي على كارت جرايتي. الكارت هذه اللي تسهل برشا وتقرب برشا الخدمة من المواطنين، خاصة أصحاب الجرايات اللي ياخذوها من البيتيتي من البوست. أنا الحقيقة توصلت، هو قال أنا عملت مطلب تجديد للبطاقة متاعي، يعني تجديد بطاقة جرايتي. يقول لي للأسف توا 3 أشهر وأنا ماشي جاي على البيتيتي ولقيت صعوبة في تجديدها. يقولوا لي راهو في البيتيتي وين نتواصل معهم، بالحق راهو باش تكون عندك الحمد لله الان باش تجددها مره اخرى وتنتهي الصلاحيه نتاعها، ولا ما نعرف شنو اللي يصير لها. يلقى صعوبه المواطن، يلقى صعوبه كبيره برشا. تحيه كبيره برشا برشا برشا سعاد النقاتي، ان شاء الله ان شاء الله توا الاشكال تحل. سي سامي تو نتواصل معاك يما بعد شويه ولا نهار الخميس نشوفه معاك، كان فما امكانيه نتواصلوا معاك ونشوفوا يا درا هل تحصلت على بطاقة جرايتي اللي عندك 3 أشهر وانت تلوج باش تاخذها صحيح خذيتها وقال لا. هذية بالنسبة لسي سامي. منعرفش إيمان معنا أميرة مدام إيمان. إيمان إيمان مش معنا، به إيمان ما يش معنا في الكواليس، كنت معاها والحمد لله. وميمة القاوها والحمد لله، تعرضت لبركاج خلينا نقوله وقت اللي هم بلغوا في إذاعة صفاقس، هو أيضا عند السلطات المعنية مشوا لمركز الأمن يقولوا اسمها أميمة، مش لازم نعطيه اللقب أميمة. أميمة الناس كله حتى في صفحات أميمة، وهي تقول لهم اسمي ألفة منيش أميمة. هذيك علاش هما، هذيك علاش هي ما عرفتش ترجع وما عرفوش يرجعوها، لانه وقت اللي صار لها البركاج فما شكون فك لها التليفون نتاعها، ومعناتها صارت لها برشا حاجات الحمد لله. نقولوا احنا الحمد لله على سلامتها، لانه شيء يوجع القلب، بنيه مازالت صغيره ماشيه تخدم على روحها، شنو يصير لها شيء ياسف. المهم رجعت لبس لعائلتها، وإحنا نفرح برشا برجوعها بطبيعة الحال. إن شاء الله ربي يحفظ كل بناياتنا ويحفظ وليداتنا من البركاجات ومن الحاجات الخايبة الكل، إن شاء الله ربي يحفظهم. الحمد لله على سلامتك يا ألفة، وإن شاء الله ربي يحفظك. شفتوا كيفاش وعد ساعات وقت اللي ناس نسميه أصغارنا زوزة سامية بطاقة تعريف اسم والبرة اسم، حتى هذه تسبب إشكاليات كبيرة، لأنه الطفلة وقت اللي لقاوها فيه من بعد ساعات تقريبا يقول لها راهو عاملين نداء واسمك كذا كذا، تقول لهم لا راهو اسمي ألفة ما اسميش أميمة. وهي تبدا بالصدمة لأنها تم الاعتداء عليها بالعنف زي كيف كيف، ورميوها في بلاصة وحاسين فما شكون لقاها. الله يرحم والدي سيد صاحب الكاميون هذي اللي لقاها ووصلها للأمن. أنا الحقيقة كانت معنا إيمان تعطيكم هي تفاصيل، منبش نعطيهم أنا تفاصيل غريبة عجيبة. المهم الحمد لله لقاوها لباس البنية، إن شاء الله ربي يحفظها وربي يسترها إن شاء الله. أمين. باش نمشي لدفعة من المكالمات الهاتفية اللي توصلنا على 70-164-280. المكالمة رقم 1 بعد ما قينا حل الإشكالياتنا، نمشي لتوالي بعض الإشكاليات اللي توصلنا عبر موجة إذاعة صفاقس واللي إن شاء الله نلقاو لها حل. ومرة أخرى الناس اللي تسمع فينا وتحب تشري وتعاون في الأدوات المدرسية في الكرتابلة والطبلية، وأنا سنوات الحقيقة معاكم في الميسيون هذية وسنوات صغار الكل اللي تحدثنا عليهم تحصلوا على الأدوات المدرسية بالكرتابلة بالطبلية بالتروس اللي فيه الأقلام، كل شيء كل شيء كل شيء. كان هذا الميكروفون العزيز الغالي علينا برشا، كان هو سبب باش يربط الصلة بين الناس اللي تحب تعمل الخير والناس اللي ما تقدرش باش تدخل صغارها يقرأ. نشوف المكالمة أولى. تحية كبيرة برشا لزميلة موزع الهاتف. ألو، عسلامة، صباح النور.
1: صباح النور،
0: مرحبا بيك.
1: وبيك أكثر.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: نسعد من فاقس.
0: مرحبا سي اسعد.
1: عندي استفسار.
0: تفضل.
1: على موضوع انقطاع الضوء.
0: اي شنو الاستفسار؟
1: لو احنا نفهموا انه في الذروه نتاع النهار
0: اي
1: انه الضوء انقطع، والله ثم بعض التفسيرات يعني العقلانيه
0: موضوعيه قلت
1: اي ما انه في الليل ساعتين تاع الليل وثلاثه تاع الصباح ولا تاع الصباح

0: يقص الضوء وقت اللي ما ثماش استهلاك كبير وما ثماش ذروه نتاع استهلاك ما ثماش علاش يقصوا الضوء. في الثلاثه نتاع الصباح الاربعه نتاع الصباح والساعتين نتاع الصباح والله له مفهوم اختي، ماذا بينا مسؤول يخرج يفهمنا علاش في الوقت هيك الساعتين والثلاثه والاربعه نتاع الصباح يقص الضوء وقت اللي معامل مسكره، شركات مسكره، اجواء مع الاتصالات مسكره، ما ثماش استهلاك نتاع الضوء. في النهار ثم يقول له الاستهلاكات شو نقص عليكم؟ والله ان احنا مع الدوله ونصفر، لكن في الليل
1: معليش
0: ما ثماش استهلاك ذروه نتاع استهلاك وتقص عليا
1: معليش.
0: اعطينا تفسير هذا لو الاستفسار الثاني.
1: ايوه
0: والله هو عتاب صغير واحنا وانا من محبي ذا.
1: مرحبا مرحبا تفضل عتاب تفضل. شنو المشكله؟
0: انا ماذا بيك يجيبوا يجي مسؤول جهوي ولا مسؤول وطني؟ اخيرا جاء سيد مدير جوي للتجاره كلمته اذاعه شخص على موضوع النقص والا انقطاع التام للمياه المعلبه.
1: نعم ما انا بيجي كيفكم التاون لوجع المياه المعلبه من بلاصه لبلاصه مش موجود
0: بعظمه لسان. وقال انه اليوم على النهار اللي يتكلم فيه
1: تم ضخ كميه كبيره من المياه
0: 121000 قاروره.
1: باهي عندك الرقم ديجا.
0: انا كنت نحب من المقدم برنامج اللي بحذاه يقول له سيدي اعطينا الضي شوين ما تسميش الفضاءات على خاطر الاشهار. قول لي اخويا ما تسميش هكا نفهموا للفضاء نعرفوا شنو يفسر لنا يقول لنا انا هكا اني فضخ وين ضخ وين ضخ هنا في الهواء.
1: لا هو اكيد في عددك مع كل المدام يعني في كل يمكن في الصباح هاي ما فهمش.
0: انا شخصيا نقوم الصباح والله الشغل الشاغل نتاعي تو حاليا هو انا لو انا قاعد لوج على الماء
1: تقوم بكري لوج على الماء من مغازه لمغازه
0: والله من ثنيه لثنيه وين يقول لنا على الاقل وين ذم الماء. اما هكا يعني يعني كما نقول احنا
1: يعني تو نتصل بيه هنا في الكواليس تو نتصل بيه انا سي محمد حريز ونقول له وين موجود الماء وكيف فما من المواطنين اللي يسمعوا فينا توا وموجود الماء في المناطق اللي هما فيها ولا قريبه زاده من سي لسعد. انت طريق شنو سي لسعد؟
0: انا بالسياره في اي مكان المهم نوجد الماء.
1: باهي باهي ماك قال لكم في اي مكان
0: نوجد الماء ونحب ناخذ زاده السيقه كالمواطنين ولا ما نحبوا الناس الكل تاخذ اما على الاقل نعرف وين ثم.
1: باهي برشا باهي سي لسعد انت تواجهت بنداء الماء المعدني وين موجود بربي كان مواطن يسمع فينا توا يقضي في الماء ولا مستعد يسمع فينا كيف ما يكلمونا توا يقولوا لنا وين البلاصه توا نكلم سي لسعد ونعطيه حتى من غير ما نعملوا اشهار قولي لي في طريق شنو توا نكلموا في الكواليس ونقولوا برا امشي خذ الماء يا سي لسعد داكوردو مرحبا بك يا سيدي.
0: وبالنسبه لموضوع الاعانات المدرسيه
1: ايوه
0: رقمي يوقف الكواليس اتصل بي انت تعرفني شخصيا لكن من غير ما اتصل بي واحنا نعاونه باذن الله
1: باهي يا سي لسعد رغم اني نسيت شويه اما مرحبا بك يا سي لسعد.
0: انا ما خاطر كان نقول لك انا شكون تعرفني وما نحبوش احنا.
1: مرحبا بك يا سي لسعد مرحبا بك انا نحبكم الكل وانتم اخواتي الكل وانا نفرح بتفاعلكم معنا خاصه في العمل الخيري معناتها الله يرحم والديكم الكل والله ربي يبارك لكم.
0: سلبية ان شاء الله نعاونوا باللي نقدر.
1: بارك الله فيك ربي يبارك لك ان شاء الله.
0: طيب
1: شكرا ربي يخليك. باه نعاود نذكر بربي كيف ما مواطن يسمع فينا ويعرف ما موجوده المياه المعدنيه في مكان معين يكلمنا باش سي لسعد وبرشا ربما من الناس اللي يسمعوا فينا يحبوا ياخذوا المياه المعدنيه يقول لك انا نحبش ناخذ بيب سمان نحب ناخذ ستيكه ولا زوز نخبيهم في الدار لانه راهو توا صيف وسخانه هو سي الصيف ولكن سخانه مازال درجه الحراره مرتفعه نحبوا شربه ما بارده معناتها شربه ما نشربوها انا والصغار رغم اني ان اليوم الحقيقه فما برشا ناس تخاف من السبالة اللي هو المفروض ماء صالح للشرب فما برشا من العائلات في صفاقس اللي عندهم الماجل الحمد لله يا ربي فما اللي ما عندهمش ماجل يستعملوا في ماء الحنفية بال ما نعرفش كي يقولوا اسم مزور هذا شهر ولا لا أمير في بالي لا مش صحيح فما ناس تستعمل اسم مزور هذا اللي هو يصفي الماء من الشوائب تلقى بعد انت بعد فتره تلقى هذيك الكالكير الكل في موجوده مصفيه امورها واضحه انت تخيل لو كان الناس تركبها في ديارها راهو لانه انك نشوف بعض الاوقات طريقه عرض المياه المعدنيه اللي هي معرضه للشمس ويجيبوها من مناطق بعيده تلقاها تتعدى ثنيه كامله في الشمس بعد يجي حتى اصحاب المخازن الكبرى ولا الحوايج نشوفهم بعينيا راهم في الشمس دبوزه بلاستيك في الشمس مدة طويلة بعد يجي يأخذها المواطن روي ذيك ما نتخيلش تكون صحية وتحافظت بطريقة صحية. فنحن نجري ونجري ونجري وعلى دبوزة ماء بلاستيك ها فيها ماء كاين صالح للشرب ربما توذية يزيدوا مختصين ما فيها بيس ينورونا في النقطة هذه لأنه مهم برشا نعرفوا وقت اللي تم عرض قوارير المياه المعدنية البلاستيكية وهي موجودة في الشمس وشوفوا كيفاش تعديت شنو نجم ونعمل بزمن نلقى حلول حتى نحن اللي نحافوا ونحبوا نحافظوا على صحتنا وسلامتنا الجسدية. مشو المكلمة مويلة العسلامة صباح النور.
2: ألو
1: مرحبا بيك.
2: الو عسلامه مدام.
1: مرحبا بك. الحمد لله. شكون معنا للا؟
2: مدام عروسيه معك.
1: مدام عروسيه مرحبا بك يا للا. تفضل اختي الغاليه.
2: انا يا بنتي اشكالي عندي بنيه نافذه عندي بيبي الثوب يتقص لي بالستة وسبعة مرات كي يرجع ما يرجعش ما يعطيناش قوه ما يعطيناش الفولمن المطلوب باش الكليماتيزر ولا فونتيلاتور. صدقني بالحق بنتي عشت معاها في جحيم نرقدوا نعسوا عليهم الزوز تعني عليه انت تقتلي الصبح تقتلي ساعتين تقتلي الاربع الصباح.
1: وين هذيا مدام عروسية؟
2: احنا طريق المحارزة كيلومتر 5.5 وعنا عملنا قبل في 2019
1: يا مدام عروسية كيلومتر. الله لا يبكيك الله لا يبكيك اختي الله لا يبكيك حسيت بيك هاي لطف عليك لطف عليك خاطر الدنيا سخونة برشا وانتم ماذا بيكم كليماتيزور هكا ولا نعرف شنو اللي صار تليفونة هذيا مدام عروسية هي قالت لنا هذا المكان طريق المحارزه كيلومتر 5.5 هذه دعوه للستيك رجاء راهو سويحه من زمان ساعه ونص وقالت لك نتحملوا اما برشا وخاصه لبيبي راهو نعرف برشا من الصغيرات مازالوا كيتولدوا توا في ديارهم رجعوا خرجوا لبس وصح ستار الحمد لله يا ربي راهم قاعدين يعانيوا والبيبيات في ديارهم لانهم ارتفاع درجه الحراره يقلق برشا البيبي كيما يقلق المسن. هذاك علاش مدام عروسيه راك انت ربما وقت اللي نزلت على التوش خليتنا وانا انت توا مدام عروسيه كانت تسمع فينا نحيه هذيك اللي انا تونت وتواصل معنا مرحبا بيك راني نحب نتفاعل معاك ونحب نعاونك انت وكل ما تسكني طريق المحارزه كيلومتر 5.5 ونتواصل انا مع الستيك بعد شويه معناتها ما يجيش راهو انك تعاتب ساعات طويله راهو ماهوش مقبول وماهوش معقول اللي عنده حاجه في الثلاجه تفسد هذا كيف راه المواطن وقت شي شويه لحم ولا حوت ولا شويه نعرفش كروفيت ولا اي حاجه تلقاها في الثلاجه يا لبي ربي بدي قسم فيها نعرف برشا ناس هكاك بعد يمشي لوحهم الكل ما قالش بي ربي هذا كيف فمرحبا بيك مدام عروسيه ربي يحفظ لكم بيبي ومامادو وان شاء الله يتعدى كل شيء لباس وعلى خير تو نتواصل مع ستيغي غاليه والله لا يبكيك مره اخرى مش التليفون مولي العسلامه.
3: الو عسلامه
1: مرحبا بيك شكون معنا سيدي صباح النور.
3: معك عبد اللطيف.
1: سي عبد اللطيف تفضل يا سيدي مرحبا بيك.
3: الحمد لله والله عندي حاجتين نحب نتكلم فيهم. الحاجه الاولى الناشد وزاره التعليم اذا كان 15 متشرج وما تقنع الصغار وخم شويه اذا كان في امكانيه يا مظلة. واثنين بالنسبة للماء أنا هكا قيت حل بسيط. أنت والناس تحكي على الماء على الماء قيت هكا عملته أنا في الحومة بتاعي وإن شاء الله العملية ناجحة. ناخذ لما تجمع في الحومة حكيت معهم وناخذ في سديرنا ماء 50 دينار توقف العشية جمع الكل لا نعبيه بدلنا ما أحلو ما أحلو زلا. وين بس من فلسطين روا شفت جماعة فلسطين يجيبوا سديرنا أما إحنا وقعدنا ناس عندنا البلد الكبار وعندنا كذا يجينا التركتور الخمسة متراشية في ودي قراوة في التيرمينيس وين تمت الكوشة الظل غديكة وتجينا ستيرنا نعبدو جمعكم بخمسين دينار تشدنا ما شاء الله فهمت المهم حين حل
1: بيه فكرة علاش لا فكرة يا سي عبد اللطيف نتعاونوا من بعضنا تقول انت نتعاونوا من بعضنا وناس كل هكا ولا باش ناس كل تكون عندها الماء بيه سي عبد اللطيف قل لي
3: هذا شوف احنا ناس تقول هذه اشكالية من الناس وهذه تقول اشكالية ما وهذه تقول الماء مصطفي وما يجينا ثم صغيرات وثم كذا والناس تحب علو راه كيما قلت لك ما فيها باس 60 ب 50 دينار فيها 1000 فيها قداش هي 8000 لتر حومه كامل نجيو العشيه كالحد اللي يجيب بيدون ب 20 بدل عبد سواع يوقف التركتور وعاش الزايده والله قسم بالله هذه نستعمل فيها في الحومه بتاعي والناس عبي بالماء والله شيخين الطريقه شيخين بها بالبيبي
1: الحمد لله يا رب ان شاء الله ديما شيخين مفردين وكيما صابر ربيعي انا شيخ انا عامل كيف نحبكم شيخين مفردين والله كي ديروا انتم مفردين تلقاو في الحلول وتحاولوا تعاونوا في بعضكم هذه حاجه ما تنجم كانت تفرحني انا راه والله نعاونوا بعضنا باللي نقدروا حتى نتجاوزوا الازمه هذه باش ما نقعدوش ديما نرميوا اللوم على هذيك وهذيك ونبقاو مكتفين يدينا معناتها لازم نلقاو حلول حتى نحن الحلول السلميه
3: حاجه اخرى حتى عليها، انت تلوم فيها وانا نلوم فيك، وناس قاعده تموت انت تلوم فيها، وناس قاعده ما تدوش وكذا. نعمل حل الحومه كامله ونعمل حل زي حتى ربحنا لنا كو، هذيك حاجه خارج على الاستطاعة تاعنا وبيحاول الله يزال كوها لبس
1: ان شاء الله. يعطيك صحة يا زي عبد اللطيف، ربي فضلك خويا، محليهم محليهم اللي عندهم انرجي هكا بوزيتيف نزال كوها لبس والله. باهي بالنسبة للعودة المدرسية، حسب بلاغ وزارة التربية باش تكون بالنسبة للمدرسين تاع المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي، حسب منشور الوزارة المدرسين يلتحقوا بالمقرات العمل نتاعهم يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، نهار الاثنين 14 سبتمبر 2026، وبالنسبه للتلامذه نهار الثلاث 15 سبتمبر 2026. معناتها توا مديب الوزاره قالت كهو نجمو نقدموا لا نوخروا، هما قالوا هكا قول والله يبارك، معناتها ما نجموش ان نناقشوهم ما نقول لهم معليش ولا كيفاش هكا ولا يا امير دوزار قالت أكاها. نمشي ولدي مكلمة مويلة لو عسلامة. صباح النور. مرحب مرحبا بيك، صباح الخير، مرحبا، شكون معنا؟
4: صباح النور يا لالا، نهارك تقلى وحليت.
1: يعيشك ربي يفضلك، الحمد لله. شكون معنا سيدي؟
4: يا أختي حنان وليد.
1: الحمد لله. سي وليد.
4: لا لا لا
1: تفضل يا سي وليد، مرحبا بيك، نورتنا سيدي. انت في الثنية ولا وين يا سي وليد؟ قل لي انت وين بالضبط.
4: انا قاعد نخدم نخدم اختي نخدم.
1: ها هذيك علاش نسمع في حس ربي يعاونك ان شاء الله وربي يرزقك يا سيدي.
4: تفضل. احنا عندنا مش واحد صدقني ملي يقوم الصباح اللي يرقد في الليل عايش على المشاكل وعايش على الستريس.
1: لطف عليك، شنو المشاكل والستريس؟
4: لا صعب توصي كامل راهو راهو قلنا نحكي لك اختي ريتا راهو شيء اغرب من خيالي، معناتها قص الماء قص الماء قص الماء قص الماء تلقى الزبلة حشوفي مطيشة البرة تلقى الحفر في الكيس، فعلتها ريتا ما فهمتش أنا العباد اللي شادة تول البيروات أسكوه معناتها ضميرها معناتها يجيه من نوم في الليلة. خير عندي يا رسول الله الزبلة حشوفي تو عندها 10 أيام نحتر فيهم في النهار، صدقني شيء أسف، صدقني الواحد مخه حبس معناتها ما فهمتش أنا سخانت ربي وزيد الماء ما فهمش زيد تلقى الزبلة مطيشة فهمني فهمناش إلى متى أختي أقسم بالله الواحد تيقر تيقر تعش ماذا تيقر.
1: يا سي وليد أنت تحكي على الفضلات المكدسة اللي هي دور البلدية طريق شنو ولا في كل الأماكن؟
4: أنا أختي ريتا الريق نتاعي نشف الريق نتاعي نشف وشاح وتيقر تعش ماذا تيقر نمشي البلدية طلع وافد الخزانات ما فهمناش إلى الحكاية، احنا نسلو بالداخل قرمدة كيلو متر 11 حي الهذيلية ما فهمناش اسكو تابعين الشعب التونسي ولا منعزين احنا
1: تغرم ديك المطرح
4: لا اختي شيء اغرب من الخيال.
1: انت تحكي على الفضلات الموجوده؟
4: لا احكي على الفضلات راه بورتا بورتا ما فهمناش احنا كي تخرج على كيس تلقى الدنيا زي نظيفه زي من برا شحالك من داخل راه شيء يوقف المخ راه مشيت حكيت مع الكاتب العام مشيت نبحث على شوقتي الواحد لسه تقر معناتها ولا ريتا عايش على الستريس صدقني واحد يستنى في الموت وقت ايش يموت.
1: لطف عليك لطف يا سي وليد، بسم الله عليكم بسم الله عليكم.
4: الماء اختي الماء اختي من الماء الماء الواحد البارح انا ما رقدتش البارح نعس تخيل عشان نعسك نعس على السبالة وقت ايش يمشي الماء
1: بس عم شوية ما
4: ما فهمش
1: وتقوم في الصباح بس مش تخدم معناتها ولازمك تفيق الصباح بس مش تخدم وانت تاعب ما رقدتش
4: ما غسلتش وجهي انا ما غسلتش وجهي باهي خاطر صغاري صغاري فهمني قاموا قيمتهم قبل مشاو يترينوا فهمني وسطوا شهم تبوس معاها تخيل انت أنا ده شيء أسف هذا الواحد تيقر فجر راه براسي يقول لك السكر السبيطار معبي بمرض السكر معبي بالستريس أبس إيه أبس تيقر ترى راه ياسر هيدي أنا اللي حبستي مخي كيفاش عبيت تاخذ الزهر ياس وقاعد يلعب عليك لما الزهر وكرسيته ويخرج بالشارع شوف العباد شوف الشاف يتيحوا يا رسول الله يتيحوا مستوى الشاف راه ما فهمتش أنا يا أخو في شهرية ومش معرق عليها فهمني كيفاش ولا نحكي ولا حكيت الماء سيدي الماء ولا بالمعرفة بالمعرف كل شيء بالمعرف سوي ريتا كل شيء بالمعرف الماء احنا الحمد لله عندنا مجل الحمد لله اما لحكيت الماء السيد كان يحكي راسي اسم راه رانا عايشين في بلاد اقسم بالله بلاد النفاق وبلاد قالوا اخذيلي لاخذيلك وبلاد تحت الطاولة ومشي وهات وركح الدنيا
1: بيه سي وليد
4: سي وليد مخك يحبس اختي راه في كل المجالات
1: سي وليد لطف عليك خليني نقول لك كلمة لو تسمح سي وليد ربي فضلك مسيرش نعرف مع السخانة مع ستريس الصغار القضية هذه مع انقطاعات الكهرباء الإنسان يبدأ ستريسي على أعصابه ساعات يقول ربما بعض الكلام اللي هو يقول لك علاش أنا قلت هكاك مسيرش شوية الصبر. نتحملوا شويه الغلب اللي بلادنا وذي الظرف اللي احنا فيه. فجأة صدمنا بالانقطاعات المتكرره للكهرباء، راهو وقت نقول انقطاع كهربائي راهو نحكيه على اقتصاد، رانا نحكيه على استثمار، رانا نحكيه على مشاريع، رانا نحكيه على اسحاب مؤسسات، رانا نحكيه على شباب مازالوا في بدايه الطريق نتاعهم، مازالوا كيعملوا بروجي سكر البروجي نتاعهم لانه ضو يقص. راهو نحكيه على مستثمر اجنبي ربما يحب يجي يستثمر، يقول لك كيفاش نستثمر وقت اللي ضو يقص اكثر من مره. لازم نلقاو حل باش الاقتصاد يقف على ساقيه، باش نوع بالكهرباء وبالماء اللي يلزمهم يكونوا متوفرين في اي بلاد. هذو من حاجاتهم، هما حاجتهم الضروريه ولازمه لاي مشروع يكون في البلاد. شويه وسعبال سي وليد مع هذه تو نتصل ببلديه العوابد الخزانات ونقول لهم على رفع الفضلات، على الاقل المواطن كي يخرج يمشي يخدم ولا يمشي بشي قضيه قضيه ما يلقاش الفضلات مكتسه هنا وغاد. تو عرفنا مشكله نتاع الضوء نقص في الطاقه وكذا، الماء خطروا بالضوء كيف كيف هذيك علاش بعض المناطق يقص عليها، هي رفع الفضلات دور البلديه، دوركم هذا شنو المشكل معناتها؟ لازم يتم رفع الفضلات المنزلية في وقتها، تهز الفضلات هذه باش ما يبقاش المواطن على اعصابه، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. تخيلوا انتم الروائح الكريهة تولي مع الذبان مع الحشرات مع غيرها، فهذا امر غير مقبول. كاين يسمعوا فينا سيد كتب عام بلدية العوابد الخزانات، تواصل معنا في المباشر ومرحبا بك على 70-164-280. اي مسؤول زي كيف يحب يتدخل مرحبا بيه، انت تكون معنا وانت ايضا في خدمة المواطن. اي مسؤول راهو على كل سلاوز ده كيف هو في خدمة المواطن اينما كان. نمشي للمكالمة الموالية لعسلامة. صباح النور، اهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بيك سيدي، مرحبا،
5: عايشك الله يبارك. وعندي زوجتين بس تحصلت عليك الحمد لله.
1: مرحبا بيك، شكون معنا سيدي؟
5: عايشك محمود.
1: سي محمود تفضل. سي محمود
5: عديد الاشكاليات خاصة المواطنين قاعدين يحكيوا حلوا لي برشا معناتها اشياء معناتها حكينا عليه من قبل وما صارش. بعد الارجونس هيك الحفر نتاع الكياس طلع الصاعده نتاع الارجونس التكسيرات نتاع الكياس، قال البلديه ما فهمتش، احنا البلديه بحذنا مشيت لهم مرتين ولا ثلاثه من الكورونا تحرقوا البوبالات ما رجعوهمش.
1: وين موجودين هذيا؟
5: في طريق العين.
1: طريق العين ما فما حتى بوباله؟
5: من اللي تحرقوا في الكورونا ما تعودوش، حتى مشيت لهم من حساب ما عندهمش وقع عندهم، قال لي لا كان لازم موافقه من هكذا، قال لي احنا نهزوا أزيدي حاصين وقتي والناس كل يقول دم زلقة مصف معناتها أرواح روائح كريهة ومناظر معناتها خايبة برشا. وعليه ولا المواطن يطيش من يجي عليه
1: تحكي تحكي على بلدية العينة
5: شيء على بلدية العينة وفهمش أنا باش خليتها الشهادة متاع
1: والله يكش باش أقول لك أنا معناتها تاونتي تحكي لي في حاجة وين معناش برشا كي تم تكريم
5: ومخدر بلدية العينة هي مش كان هي فرتو الناس كلها كل بالمصارح وهذه ثم قهوة جوزة ما سماش مادة المادة الكل كلها عملها فيونت وكارلاج ومشيت لهم قال لي قدم شكوى وعملوا الشكوى قال نوريك الخدمة اللي سيستام ما تعملش المواطن غدو حيما القصوي نمشي هنا على المادة هو حضرة القهوة ويخلوا الناس كلها على الكيس تمشي والموتورات والكراج.
1: يا سي محمود بلدية العين تحكي على بلدية العين تحكي على طريق العين الفضلات موجودة في كل زنقة وما فماش بوبالات هكا قلت لنا انت توا
5: فماش لي موبايل كانوا بعد المستوصف نحاول ولا بعد الجراج وهذيك في الزنقة ما فماش على الكياس الطريق الرئيسي بعد مدرسة سيدي الجيلاني ملي تطبق ولا تكسر ولا تحرق وما فماش لي حتى ما عوضهمش المشكلة كي تمشي لهم هذيك تدب وتلقى خيرات هذا لي موبايل مقطين فوق بعضهم
1: فقط لحظة تسمح سي محمود لحظة واحدة خلينا نذكره أنه البلدية هذه معناتها تحصلت على جائزة السيد رئيس الجمهورية لأنظف البلدية عام 2025
5: ممكن قدام البلدية برا
1: انا هنا معناتها مانيش فاهم معناتها شنو اللي صار بي. طبعا نتواصل مع البلديه ونفهم شنو هي الحكايه نتاع لي بوبيل هذوما. شنو هي النقطه الثانيه سي محمود؟
5: وما برشا نقاط ما النقطه هذه تو ذكرها لي تو عوان البلديه خاصه جماعه الحظاير ما فهمتش انا تو نعرف احنا الغرس مش مليح نصغر حتى بغير خبره نعرف الغرس يصبح بكري مال فجر يا بلي ما فهمتش انا 7 نتاع الصباح و8 نتاع الصباح تلقى هكا التيوات تمشي ويسقيه في هذيك العظمة نتاع قدام
1: الأرض
5: يحرقوه معناتها علاش يحرقوه؟ معناتها عندك انت تلاحظ نصيف شهر كذا يعاودوا يحفروه ينحيوه يعملوا شيء جديد بطبيعه يتحرق ما يعرفوش هما. فهمت انا اللي يخدم في الجرده ما يفهمش الجرده ولا اللي مسؤول عليه ما يفهمش معناتها تصير معناتها السقيان التسعه والعشره والكيس مبلول وموتور تسلق والسيكل تسلق. فهمت انا اللي يخدم في البلديه يخدم اصليته كترسيه ولا اش كان يخدم. فهمت انا
1: سي محمود شكرا ليك وانا الحقيقة نسمع فيك ومنتبهة ومركزة معاك يا سي محمود، لكن نذكره انه فما حريق مازال متواصل في القيروان في نعرفه جبل برجو توسعت فيه الحرائق هذيك، علاش منذ قليل تم اجلاء 100 عائلة من جبل جيتون وقت اللي توسع الحريق كما قلت في جبل برجو. نقول ان شاء الله ربي يحفظ كل متسكني واهالينا في القيروان، ان شاء الله ربي يحفظهم وربي معهم، لانه بالحق هو نحكيه على نار، نحكيه على انتشار سريع للنيران ويلزم الهليكوبتر يعني باش طفي الحرائق، مش حكايه سهله معناتها من البارح واحنا نتبعوا في الموضوع هذايا. ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا يا ربي امين. خلينا نمشيو للمكالمه مويله. العسلامه صباح النور.
6: الو عسلامه
1: صباح الخير. خاطر قالوا لي ما تقول صباح النور والنور مقطوع، قالوا لي لا بالك تقولها باهي، قلت لهم الله يبارك. مرحبا، شكون معنا سيدي؟
6: الو فريد بخيريه.
1: مرحبا يا سي فريد، مرحبا بك.
6: شنو احوالك؟
1: الحمد لله ربي يفضلك.
6: ولا قدام ما ندخل في الموضوع نحب نشكرك على رحابة صدرك مع المتدخلين الكل وصدق وبارك الله فيك.
1: يعيشك هذا واجبي ومرحبا بكم الكل ونحس بكم الكل والله يا ربي يعرف. مرحبا بك يا سيدي.
6: قل احنا كان قص عندنا الماء في عقارب في واد الكبير، كان قص عندنا الماء تقريبا شهر ولا شهر ونص. دخلت السلطات سيد المعتمد والنائب الشعب وكذا وبارك الله فيهم، خلونا يعملوا في بير في بلاصه اسمها الحنش. فهمتني؟ احضر البير وربطونا معه، ربطونا ولا الماء يمشي عندنا. الاشكاليه شنو هي؟ كان الماء حلو احسن ماء موجود في معتمد عقار نشربوا فيه تويكا، ولا الماء ما يتشربش مالح. هذه اشكاليه. والاشكاليه الثانيه اللي اصعب، بعد ما تدوش انت بالماء هذا 4-5 مرات يمكن الواحد احكاك وتقول مجرب
1: يا لطيف
6: والله، ومش واحد مش اثنين مش ثلاثة. احنا علاش ما يربطوناش مع الحلقوم اللي متعدي قدام ديارنا، الحلقوم اللي ماشي للمحرس، علاش ما يربطوناش معه؟ علاش يبدونا من البير هذا والبير هذا طلع مالح؟ هما كثر خيره مجتهد وبارك الله فيهم كسلطة وكذا، لكن يا اخويا الماء مالح لا ينزي مالح ما تشربش، ندورو نلمدو شكون عنده ماجن نمشيو ناخذو شويه ما باش نشربو. فهمتي؟ انا عندي امراه مرتي معاقه، فهمت؟ فردين تمشي على الكروسه نتاع قضيه الخضره تجيب في بدون اثنين ما باش نشربو، ندوشو منه الماء هذا. فهمت؟ لا 5-6 مرات يمكن نحكيك.
1: لطف عليكم.
6: مش واحد مش اثنين مش ثلاثه، واذا كانوا مكذبين اطلعوا الواد الكبير واسالوا العباد.
1: ميه سي فريد، انا استغربت شويه من الموضوع، ما تنزل نتواصل وحنا مع سيد نائب الشعب اللي نشوف فيه نتبع فيه حتى على صفحته الخاصه. قاعد يخدم في خدمه الجهه نتاعه وربي يفضله بالحق. والله
6: انا شفت له قلت لك السلطات خدمه وبارك الله فيهم عملوا حل خدمه. انا قدام ما نحكي قلت لك راهم خدمه كما مجلس النواب يكثر خيرهم، اجتهدوا من اجتهد واصاب فله اجر، من اجتهد ولم له اجر، من اجتهد لم يصب له اجر واحد. هم خدموا وبارك الله فيه ويخدم معنا مع تيم تدعقار بشيء كبير، لكن اختي الماء مالح، الماء مالح ليش مالح ما نشربوهش؟
1: وزيد قلت انت ما حتى في الدوش ما يقلقكم.
6: صح كنا مالح ما يسالش ما نشربوهش، ندبر روسنا بشويه ما حلو ونشربوه وهذا كان دوشه منه ونسقيه منه ونغسلوا منه معه ونغسلوا منه. الواحد ولا يدوش فانت لا يمكن الحكاك انه مجراب.
1: لطف عليك
6: والله. يا راس محمد مش واحد مش اثنين مش ثلاثه في الواد الكبير، هو اللي يحب يطلع يستفسر يتفضل.
1: مرحبا بك يا سي فريد، شكرا لك تنظرفهم واكثر الموضوع تهنا. تفضل تفضل تعيش ربي فضلك حتى انت. شكرا لك، فمعاي جديد في الموضوع ان شاء الله من نهار الخميس نلقاو حل ولا نفهموا الموضوع هذايا حتى يكون حاضر معنا سيدنا الشعب. نمشيو للمكالمه المويله. وعسلامه صباح النور. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
7: حسنا يا مدام،
1: الله يسلمك، مرحبا بك.
7: شكرا لك وكامل فريق مع زهير.
1: مرحبا يا سي زهير، مرحبا بك سيدي، تفضل
7: يا
1: سيدي.
7: يا مدام بالله حبيت نكلمك على قصه الزو. فهمت؟
1: اي
7: اتصور انا عامل 70 سنه ولا 71 سنه وقصت عليها الزو ثلاث مرات في ليله، والله ما نشوف نرق اي حاجه. تسمع فيها مدام؟
1: نسمع فيك بطبيعه، من شكون نسمع؟
7: قصه الزو والله، قصه الزو في النهار نمشي معك.
1: في الليل
7: لا فقط الزرع نمشي مع كما في الماضي ساعة وساعتين والثلاثة والأربعة
1: كما قال سينا ساعة
7: شركات تخدم درا معامل تخدم درا جوامع تخدم ما نفسها ليش لا تخدم تصبح وتصدق ولا الأربعة تصبح ماذا بيني خزينة مسؤولي فهمنا ليش يا أخويا يا مدام بلاقي حاجة خلف المرة مثل مثلكم أنا نخرج على زيادة وقت قصة الضوء والله صدقني مدام لا نجم نرقد درج بلاكل حس المتوات بكبر بي
1: مشكلة كبيرة بي.
7: صدقني صدقني صدقني مدام لا نجم نرقد ربع ساعة وانا على زيادة انت متعيش ولا لا ماذا بينا شوفوا لنا حل فيه مدام ويبارك فيك يا خزينة مسؤولي يا خايفة عنا أهلا الله يبارك في تنطف
1: واضح يا سي زهير ان شاء الله ربي يفضلك ان شاء الله ربي يبارك في عمرك ان شاء الله ربي يحفظك يا سي زهير مرحبا بك
7: يرحم والديك
1: تعيش ربي يفضلك شكرا ليك والبركه هذيك الكبارات نتاعنا ونقدروهم ونحترموهم والشباب هذي الشبيبه اللي عمرهم 16 و17 و18 سنه واللي عندهم موتورات اللي عندهم الفيسبا ويت وغيرها من انواع الموتورات يجي في القايله ولا في الليل مخر يقلقوا الناس يعملوا ما نعرفش في الحس هذيك نتاع حس الموتور هما شيخين وعاملين كيف وطايرين كما كما غنى صابر الربيع لكن راهم الناس اللي في زيارهم راهم يتقلقوا لهم اللي يجيو يرقدوا فما كبار فما صغيرات فما تجي من خدمة تعبة تحب تقيل فما الناس ترقد بكري ما تسهرش في الصيف كل واحد وكيفاش فنحن ما يجيش هذه ما نجيش نحكي حاجة أخرى هذه أخلاق هذه تربية فإن شاء الله الأولياء نجم تنصح صغيرتها بالموضوع هذي تنصح الأولاد متاحها راه وما يجيش وما يليقش أن نقلقوا راحة الناس وكيف كيف الشباب لا وكان يسمع فينا رجعين راه وما يجيش تقلقوا راحة المواطنين لأنه راه صدقوني في البرنامج هذي أكثر من مرة يتواصل معي مواطن يقول لي بربي عملونا حل في الموتورات هذي اللي في كل وقت تخرج بتعمل الحس هذيك زعما باش يعملوا جو بعضهم لكن الناس اللي في ديارها تتقلق برشا نمشي المكالمة موالي لو عسلامة صباح النور
8: صباح الخير
1: اهلا وسهلا مرحبا بك
8: لاباس عليك منيح حالك
1: الحمد لله مرحبا شكون معنا سيدي
8: والله يا ريت راهم المسؤولين كل اخلاقك كي اخلاقك انت والله قسما بالله
1: يعيشك ربي يبارك لك ربي يفضلك
8: والله العظيم انت بنت حلال ومتربيه والمواطن كي يجي للمسؤول حتى يعطيه اخلاق ويقول تفضل واحد حتى ما قدرش يمشي شارع
1: يعيشك ربي يفضلك هذه واجبي معاكم والله واجبي معاكم
8: يا سيدي والله العظيم ربي يسترك اخلاقك الطيب احنا بنيتي من الشعار من جماعة الرباية
1: عايشك ربي فضلك ذكرني بالاسم لو تسمح
8: سالم
1: سي سالم ما يتفضل يا سي سالم مرحبا بيك
8: مشكلتي مني بالله يا بنيتي بالخمستاشين يوم وراسل النبي محمد يا خمستاشين يوم لا يصلنا يحلوا بالخمستاشين يوم وما يصلناش ومشان المعتمد المعتمد المتكلف عشيش ما تقال لبرا ايه النهار اللي حلوا للميسة عشيش ما تقول دور عليهم كان عندنا بوطاز يحل لنا الخميس ولا حد الاخر نجيب بطرات
1: يا عم سالم وين البلاصه هذه تحكي عليها المنطقه
8: الخروة على الرباية
1: تبعني في شعالة
8: اي
1: تو ما عندكمش ماء معناتها تو في شعالة
8: بالخم والله قسما بالله يحل بال 15 يوم من 15 يوم اللي فاتوا الخميس اللي فات والله اللي مشيت لنا قطره يجي 10 قوت بالدليل زاد والعنده على الباله وامس من شت مران معتمد
1: المنطقة هذه في الشعال اسمها الخروع منطقة سكنية فيها برشا متساكنين نعم سيلمها
8: اي مرقبنا المناقيل
1: اي والماء مخصوص عليكم جمعتين كاملين انتم ما فهم عندكمش ماء خطرة لا
8: بال 15 يوم اللي فاتت الخميس اللي فات هذايا وراس محمد لا مشاه ونزيد ونستنوا لا الاخرين مشالك اما احنا تقريبا 10 بيوت فضيل ما جاناش الماء وراه المعتمد قال للمتكلف قال لي يلزمك نهار الدور تمشي الدور على الشمات كل
1: سيستيهم
8: واللي
1: يا عم سالم تو نشوفوا احنا تو نشوفوا شنو الاشكاليه نتاع الماء في منطقه الشعال هذيا علاش 15 يوم الناس ما عندهمش حتى قطره ماء اخر مكالمه اميره اخر مكالمه معايا الو صباح النور اهلا وسهلا
9: الو عسل اختي
1: مرحبا بيك ربي يفضلك شكون معنا سيدي
9: محمود
1: تفضل يا سي محمود
9: الموضوع ما حكيت شيء معناتها بين الموضوع المهم اللي يمشي لقرقنا
1: سي محمود اللي دخلت معنا قبيله شويه
9: ايه الموضوع
1: الموضوع
9: مش انا قرقنا لازموا فيزا ولا تاشيره ولا شو ما فهمتش انا قصتي كي نمشي للبوليس يرجعني قدام اللود يجي يرجع فلوسك ما يرجعكش والله يصدقني قدامي يسخفوا عباد عائلات بالعشره بالثناش بالثناش مراه وصغارها مراه
1: علاش ما يخليكمش تمشيوا لقرقنا شنو المشكل؟
9: مش انا عالي ندخل ما فهمتش علاش يا خويا ما مشاوش ولا يرجعوا لهم فلوسهم ياخذوا
1: بتبيعه بتبيعه هذيك
9: دور لا ما عندناش دخل اللي في الجيش قال لك ما عندناش دخل وربي يبارك لك على شخصي.
1: مرحبا بك يا سي محمود، مرحبا بك. هو اللي نعرف وين فما برشا اجراءات امنيه في محطه اللود، لانه يعني نعرفوا برشا ناس معناتها المنظمين الحرقه وغيرها وناس يخافوا من الموضوع هذايا بهذايا كوتي. اما وقت اللي مواطن تمنعوا انه يمشي وهو خلص دينار، ولا والله بالضبط في بلي دينار مشي القرقنة في اللود، عايشه بحذينا عايشه تقول لنا هي، ولا هم بليش عاد جماعه قرقنة الكل يركبوا بليش في اللود. المهم بقرقنة يرجعوا لهم الفليسات نتاعهم، معناتها من حقهم. انا ما مشيتش ما تعتش بالخدمه هذه، وانت اللي منعتني باش نمشي رجع لي فليساتي، معناتها هذه راهو منطقي جدا، ما تحرمني من المشين وتاخذ لي فلوسي ونروح لداري هكيكا ما يجيش. تو احنا نتواصلوا مع سنوتراك ونشوفوا معاهم شنو هي الاشكال في ما يخص الموضوع هذي. هنا ماذا بين نزيد معكم ساعة أخرى، راهو عندنا برشا برشا برشا مكالمات هاتفية، برشا إشكاليات المواطنين، لكن هذيك أحد البرنامج سبعة من زمان حاولوا قدر المستطاع نسمعكم فيها. البرنامج هذي راهو من اثنين للخميس مع الزملاء، وانا تلقاوني ديما إن شاء الله وبحول الله نهار الثلاثاء ونهار الخميس، نحاول قدر المستطاع إذا تجاوبوا معنا المسؤولين وبرشا يتجاوبوا، الحقيقة ربي يفضلهم الكل، باش نحلوا إشكاليات المواطنين أينما كانوا. تحية كبيرة برشا ليكم مستمعينا الكرام، إن شاء الله ربي يبدل علينا الأوقات بخير، إن شاء الله ما عادش نعيشوا برشا ضغط وبرشا ستريس، تمشوا الخدمة متاعكم وانتم هكا راقدين مليح مفرهدين باش تجموا تصبحوا تعطيوا هيك الروندمون مزيان برشا. حاولوا تتبسموا حتى في الشارع، ونلقى برشا الوجوه هكا مقلقة ومكشبرة وغيرها، ما يسالش لاباس، إن شاء الله ربي يحفظنا وربي يبدل علينا الأوقات بخير. أجمل تحيات حنين الحشيشة، أمير الجاموسي، عايشة بيار، كامل الفريق، تحية كبيرة برشا زميلنا في غرفة الهاتف. باي باي، في أمان الله، في بلي سونيا بن عمار تقدم لكم آخر الأخبار. باي باي، في أمان الله.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس اليوم ورشة عمل مع فريق بعثة البنك الإسلامي للتنمية لمناقشة تقدم مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالجهة ومناقشة محاوره الأساسية المتمثلة في تنمية البنية التحتية الأساسية بمعتمديات منزل شاكر والحنشة وبير علي بن خليفة وتطوير منظومة الإنتاج والتسويق بما يعزز مردودية القطاع الفلاحي. مع اقتراب العودة المدرسية تطلق جمعية رؤى للتنمية والثقافة في صفاقس اليوم بالشراكة مع بلدية ساقط الدير والمكتبة العمومية بالمكان الدورة الأولى من تظاهرة الساقية والنصف التي تتواصل إلى يوم الأحد القادم تحت شعار للقراية حاضرين. في مجال النقل انطلق اليوم التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2026-2027 على شبكتي النقل الحضري والجهوي بصفاقس، ويتم التسجيل عبر موقع الويب الخاص بالشركة الجهوية للنقل على أن يتم تحديد موعد ومكان تسليم الاشتراكات عبر إرسالية قصيرة. تبدأ اليوم أجل تقديم مطالب تغيير المنظومة العلاجية الخاصة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وذلك إلى غاية 30 من شهر سبتمبر الحالي، في حين حدد يوم 30 نوفمبر القادم آخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة. أفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران مسيرات صهيونية في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس العمل حاليا على ضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز، ولم يستبعد لجوء القيادة الإيرانية لعرقلة تدفق النفط والغاز دون حسابات استراتيجية. نهاية الموجز للقاء.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: تونس بعينينا.
2: تونس بعينينا.
6: تونس. تونس بعينينا.
2: بعينينا.
7: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة.
1: في تونس انظر إلى عقد الريحان يزين جيد الفتاة، انظر إلى الشاشية بيد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف.
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا.

0: بعينينا،
1: تونس بعينينا
2: مع ألفة زميت.
3: تونس بعينينا مع ألفة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في عدد جديد وتقريبا القبل الأخير من تونس بعينينا للموسم الثاني على التوالي في الشبكة الصيفية. كنت سعيدة جدا أني نأمن الفضاء هذا والبرنامج هذا الحقيقة بكل حب للمستمعين لإذاعتي وبطبيعة لبلادي العزيزة. كل مرة نتجولوا في ولاية من الولايات وصلنا سنة حتى حد عددنا بعض المعتمديات اللي مشينا لها خصصنا لها هي زيارة خاصة بها، كما معتمدية قرقنة وكان لنا استوديو خارجي، كما معتمدية جرجيس، كما اليوم مش ركزوا شوية على معتمدية من المعتمديات واللي موجودة في ولاية من ولاية الساحل، واللي الحقيقة لأول مرة باش نتناولوا الولاية هذه. عم نول ما خدمناهاش السنة، قلنا أكيد لازمها تكون موجودة تكون حاضرة، خدمنا اللي قبلها وخدمنا اللي بعدها تقريبا هكا كان، ما تخونيش الذاكرة وما تخونيش بإذن الله متأكدة، خدمنا اللي قبلها وخدمنا اللي بعدها، خدمنا المهدية، خدمنا المنستير اللي بعد هي بعدهم خليني أقول دونك ولاية سوسة الجميلة جوهرة الساحل هي اللي باش نختموا اليوم عليها في حصة اليوم من تونس بعينينا معاكم أنتوما مستمعينا. أهلا وسهلا ومرحبا. أنا متأكدة اليوم انه برشا منكم يعرفوا ولاية سوسة، نتخيل هكا ولا برشا منكم يعرفوا ولاية سوسة وسوسة السياحة، سوسة ثقافة، سوسة مهرجان أوسو، سوسة الأجواء المزيانة، البحر، النزل، الأجواء هذيك الكل اللي تخلي العائلة في تونس تمشي لسوسة بحكم حتى القرب جوهرة الساحل من نواحي الكل يظهر لك تشوفها حتى في وسط الخريطة، تتوسط الخريطة على الجزء الساحلية والجهة الساحلية. فالناس الحقيقة تقريبا برشا منا نستخافوا نمشيوا لولاية سوسة، تقول قريبة مني نجزأ نقولوها هكا ولا من عشان توما تشاتروني رأي وألا لا. ما أنا نستدعيكم باش تتواصلوا معايا إن شاء الله في الجزء الثاني من الحصة على 70-164-280 وألا على صفحة رسمية الخاصة بإذاعة صفيقس على فيسبوك تلقاو لافيش الخاصة بالبرنامج. بعد شوية باش نعطيكم سؤال خاص بكم مستمعينا اللي تتبعوا فيا على الفيسبوك سينو. بالنسبة للمستمعين اللي في بالتليفون أكيد كل مستمع عنده السؤال الخاص به واللي هو يكون مستوحى من المعلومات اللي يقدموها ضيوفنا ولا نقدمها أنا. دونك هيك علاش التركيز مطلوب في الحصة كما كل مرة في برنامج تونس بعينينا. الجائزة قيمتها عنا جايستين قبل كل شيء، شدوا عندكم، مش جايزة واحدة، عنا جايستين، عنا 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس، هذه جايزة مالية نقدية، ونزيدوا جايزة أخرى كان ما زلتوا تحبوا تبحروا، تحبوا تتفرهدوا، تحبوا تعملوا تفرشيكة مزيانة، تطلعوا في فيديت، تعملوا دورة بنينة، فطور مزيان، شنقول لكم عومة محليها. دونك تنجموا زادة تشاركوا معنا على خاطر مايورا كوكو بيتش الموجودة في غار الملح من ولاية بنزرت على ذمتكم، وتأمن لكم كيف وصل قيمته 200 دينار، 200 دينار من اهداء مايورا كوكو بيتش. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. موزيكتنا حاضره باش نحكيوا بعد شويه على ولايه سوسه، باش نخصوا الحقيقه نحاولوا نركزوا شويه على معتمديه او اثنين مع سوسه المدينه باش نجمو نحكيو على تفاصيل مزيانة، تفاصيل معينة. قعدوا معانا مجموعة من ضيوف انتظاركم، هما بيدهم سعداء جدا انهم مش يتواصلوا على امواج اذاعة صفاقس وباش يحكيو على ولايتهم وباش نحكيو على منطقتهم خاصة. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، بلغكم تحية فيصل مرزوقي مازالك يلتحق بنا توا، فرحانة برشا بيك فيصل، شونسني في الحصة. منعم جمل اكيد زاد في الديجيتال يسلم عليكم. فريد عبد الجواد في التليفونات على 70-164-280 وألفة زميت من قدام الميكرو.

0: سلوين.
1: تونس بعينينا،
2: تونس بعينينا.
1: تونس تونس بعينينا،
2: بعينينا.
3: تونس سبعينينا حتى النصف النهار. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل معانا في هذه الحصة قبل الأخيرة، نحكي فيها على ولاية سوسة. أون جينيرال ما باش نحصوا بالذكر كما قلنا تقريبا زوز معتمديات، نحكي على جوهرة الساحل ونعطيكم سؤال المسابقة الخاص بها، واللي هو شنية التسمية القديمة لولاية سوسة. التسمية القديمة لولاية سوسة وقرينها تقريبا من الابتدائي. الحكاية هذية ما نتنجم نتذكرها، نجموا تقعد في بين حتى وقت نقريوا صغيراتنا، كيما زادة فرصة باش يعرفوها اللي ما يعرفوهاش وإلا نسيناها، دونك نتفكروها. التسمية القديمة لولاية سوسة شنية هذية؟ سؤالكم انتم على فيسبوك مستمعينا، مرحبا بكم الناس الكل. سينو كيما قلنا اللي باش تدخلوا معنا على 70164280 تو سامبلومون، كل واحد سؤاله وحده ومستقى من الحصة ومن المعلومات اللي قدموها في الحصة. ولاية سوسة اللي موجودة أكيد في الساحل واللي تبعد على العاصمة تقريبا 140 كيلومتر، دونك ديما يحسوها الناس كل قريبة، معناها اللي من تونس ولا من كابون يحسها قريبة، اللي من زغوين من القروين يحسوها بطبيعة قريبة، اللي من سوسة اللي من مستير ومهدية وحتى صفاق نحسوها قريبة أكا ولا مع لوتوروت، والحمد لله نتصور حتى جابس والجنوب كيف كيف. دونك فما معناها ناخذ البوز المزيانة في ولاية سوسة اللي تقريبا مساحتها 2669 كيلومتر مربع. ولاية سوسة بمختلف معتمدياتها، نحكيه على مجموعة الحقيقة كما حمام سوسة، كما الجوهرة، كما سوسة المدينة، كما سيدي عبد الحميد، الرياض، كما مساكن، أكودة، المكنين، شنو آخر باش نحكيه؟ وإحنا برشا معتمديات الحقيقة على كل من ولاية سوسة نحاول نحكيه عليهم تباعا. ما نحكيه زادة على القلعة الكبرى، معروفة القلعة الكبرى أكيد بناسها بنساها برجاء جيلها بولادها اللي يحبوها برشا واللي يخدموا عليها برشا، كما السيدة اللي حاضرة معايا توا على أمواج إذا عاد صفيق. أنا فرحانة برشا أن تكون حاضرة معايا، هي ناشطة في المجتمع المدني وهي كانت رئيسة جمعية مدينتي بالقلعة الكبرى، ناشطة من السيدات الناشطات في ولاية سوسة وتحديدا القلعة الكبرى. تحكي برشا على كل ما هو موروث ثقافي، خاصة تحكي برشا على كل ما هو يعني عندها علاقة ومختصة وتحسها قريبة من التراث. هذا هو اللي نجمو نحكيو عليه بأكثر تفاصيل معها. فرحانة برشا باش تكون حاضرة معايا إلهام بغديري. أهلا وسهلا ومرحبا بيك على موجة إذاعة صفاقس في برنامج تونس بعينينا.
4: عسلامة مدام ألفا،
3: مرحبا
4: بيك وكيف المستمعين. فرحانة برشا بوجودي معكم.
3: يعيشك كيفضلك، وإحنا زيدا سعداء جدا. وأنا قلت في بداية الحصة ضيوفنا الحقيقة فرحانين باش يحكيوا على منطقتهم وعلى ولايتهم. مرحبا بك.
4: مرحبا عايشك.
3: به نتعرف عليك شوية. دوكتي ناشطة في المجتمع المدني، كنت تشغل يعني رئيسة جمعية مدينتي
4: بالقلعة الكبرى.
3: بالقلعة الكبرى، وعنوان الجمعية وحده يوحي بالمحبة وبالقرب للمنطقة وحب الانتماء للمنطقة اللي انت معناتها تنتمي لها كولا.
4: بالطبيعة أسست مدينة القلعة الكبرى وفي جمعية مدينتي اخترت باش معناها تنميت بالتراث وبالموروث المادي ولا مادي للمدينة. تنجم تقول نستلجي هكا متاع طفولة، إني قريبة برشا لجداتي، والمدينة القلعة الكبرى معروفة برشا بتراثها وبعاداتها وتقاليدها جيس كمان تنو معناها. حبيت كل حاجة معناها، فكر الحاجات التقليدية كي كبرت وكذا وعملت جمعية لقيت روحي متشبثة، حاجة نحبها
3: ومتشبع، لقيت روحك متشبثة ومتشبع زادة خاطر تعلمت وتربيت على يديهم وفهمتش معناتها حاجات، فهمتش معناها عادات، فما تقاليد، فما حاجات مزيانة اللي تو احنا باش نخلطوا نحكيوا عليها ان شاء الله تباعا.
4: اي هذا هو
3: دونك احنا

0: باش نحكيو سوسة اون جينيرال القلعة الكبرى معناها نختص فيها خاصة باعتبار انتمائك القلعة الكبرى الهام. كان نحكيو شوية على الساعة على الموروث المادي, كان نحكيو شوية على أكلتنا على عولتنا على حاجاتنا اللي تربطنا بجدودنا وما زلنا محافظين عليها. شنية بالضبط؟
1: احنا مثلا توا كسيف سيف مثلا في القلعة الكبيرة حاجة اخرى. اول حاجة تبدأ نقول سيف هو موسم العولة, تنجم تقول معناها من اخر جويلية دبيد اوت معناها تبدأ في كل بريس كل دار هي سيف بدت تندثر بشوية, اما الحمد لله ما زلت معناها ما فماش كون متشبث يعني فيها. نبدأ مثلا بالكسكسي, نعمل عولة الكسكسي, نعمل عولة المحمسة, الكسكسي بنواعه من كسكسي السميد, الكسكسي القمح, الكسكسي الشعير اللي احنا في القلعة الكبيرة نسميه كسكسي صيفي. بعد ذلك نعمله معناها
0: كسكسي صيفي
1: كسكسي صيفي هكذا هذه العبارة فيها كسكسي صيفي هو كسكسي شعير أسمر تلقاه وكل دار راي كل دار معناها تقع عندها حتى لما تقدرش باش معناه باش تعولوا تصنعوا الكل تشريه خاطر احنا عندنا نسي عندنا بويسكن نسي الكل تو بريس كل تخدم يعني ما عادش مقبل في الدار والكل معناه ما عندهمش الوقت
0: معناه عندها اللي سهل عليها وتاخذ من عندها
1: ولا فما سيت معناها في ديارهم عاملين معناها في جارهم معناها امتعوا لا ويبيعوا معناها بالكيلو بكذا فانت انت تقعدي مع حاجة ديالي وحاجة نظيفة معناها
0: أكيد.
1: والكل معناها ويشريوا يعني من عندهم.
0: هذه ميزة كبيرة موجودة في الساحل عموما خليني نقول
1: عموما
0: مش حتى كان سوسة عموما تقريبا سوسة. هي العولة في فصل الصيف وري موجودة الحقيقة حتى عنا احنا زادة في صفاقس موجودة في برشا ولايات هي لكن عادة خاصة حسمة هكا انا عرفت شوية من ولاية اخرى كيما المهدية مثلا عندكم العولة معناتها حاجة لازمة هذيك باساج اوبليغاتوار في الصيف حتى وقت اللي سميت في فترة ما معناتها مقطوع ولا ناقص معناتها الناس كنت لوج عليها خاطر لازمتها تعمل العولة لازمتها مش خاطر من هكاك كان معناتها عملت سينو ما يقلقش لا لازم تعمل العولة
1: لازم لازم ويعملوه معناها وتحسوا ما نعرفش يعني حاجة تكريرة هي العولة
0: فوالا هذا اللي حابة تقول ولا ديدي
1: هي صحيحة هي مدن الساحل الكل معناها كلها رايحة تعمل عولتها والكل اني بوح ننحاز شوي القلعة الكبيرة بتيجي معناها
0: اكيد اكيد ما فما حتى شك في هذا انت توبش تحكينا على اي تفضل
1: للحة اللي تعيني نلقى روحي معناها في اجواء العولة حتى الماكلة معناها باش نربطوا الماكلة معناها تقليدية معناها بالعولة متاعنا نلقاو مثلا كيف نهار العولة مثلا قعدت لنا كعادة معناها نعملوا كسكسي بالسردينة نعملوه وكالجو معناها كالناس كالنسيات الملمومين الكل خطروا ما يتلموا الخليط العميت الجارات والميت تبدأ معناها كما بيناتهم وكلها ويجلزوا ينشروها ويشيحوها
0: لما محليها
1: كذا لما وبعد ذاك الكل من الكسكسي هذاك اللي تصور واللي معناها تصنع في الصبحية هذيك يتيب منه معناها الغداء اللي هو كسكسي بالسردينة يتلموا عليه الناس الكل قاعدة عنده معناها القوة ذيك متاع العولة ونقولوا نحن مثلا كسكسي سيفي احنا كسكسي سيفي في القلعة الكبيرة ومنعرفش فما برشا بلدان خاطر قدمناها قبل اللي نحن في القلعة الكبيرة مشهورة بها الأكلة هذه هو الببوش كسكسي بالببوش وديان نعملوا مرقة زادة بالببوش وخبز الطابونة
0: بيخلنا فهم الببوش أنا متاع البحر ولا متاع اليخص متاع الحلزونات
1: الحلزون ذاك
0: كسكسي في الكسكسي زادة خاطر احنا نعملوه مثلا بتشيش في بالي ولا بالمحمص في بالي هكا بالنسبه لينا احنا ما نتخيلش كي نعملوه بالكسكسي في صفاقس معناها طيبوا مرقه بالببوش وتسقيوا الكسكسي
1: هي سبحان الله كل مدينه كيفاش تعملها كيفاش
0: تطيبوا
1: احنا كيما نعملوه كيف نعملوه نحن مرقه معناها تقاه بالجلبانه تقاه بالبطاطا كذا مثلا في الموسم نتاعو وصلتو في الربيع عن الكسكسي السيفي هذا الشعير اللي هو كسكسي شعير معناها فتحس عنده ميزه هكا معناها كي يطيب معناها بالببوش يعملوا له الصوص نتاعو معناها المرقه نتاعو بالببوش وبالخضره زيدا والكل الخضره
0: بتاع بالنسبه للكسكسي بالسردينه زيدا بالخضره كيف
1: بالخضرة بيان سي،
0: خضرة وسردينة
1: والفلفل المقلي والكل هيك، هو مع صحن الدلاع بتبيع
0: ميلة مديم، وجو صيفي بامتياز وقت العولة اللي نعملوها في الصيف، دونك محليشي منها لما
1: محليها حس عندها بالحق عن فما جو معناه في الحكاية وفك اللمة وفك في كل شيء معناه
0: محليها، سيردو انه تحافظوا على جو العولة ذاك الجو الجماعي اللي يتحط هكا كما قلنا مع العائلة ولا الجيران ولا الام وبناتها وكناينها منعرفش يعني هيك الجو ياسر مزيان يعطي يوطد العلاقات ينزل البركة حتى في العولة هذيك سبحان الله.
1: احنا قاعدة عنا برشة في القلعة الكبيرة برشة معناها كل لما هي ليك معناها متاع العولة والكل موجودة، حتى كين ما معناها ما كل الحكاية ما تكبرش وما تنديش العميت والخليت وجارات تقال جارتها اللي بخاش لها مثلا سلفتها اللي بجنبها بار اكزامبل معناها لو حتى جوز معناها يعملوا كي الجو هذيك ويطيبوا بعد تنادي جارتها الأخرى إيجا أفطر معنا إيجا كذا ويتلموا على نفس الطاولة والكل معناها قاعد بالحق فما حاجة اسمها بركة معناها
0: الحمد لله يا ربي بالحق تنزل البركة في العولة سبحان الله وتشد العام
1: بالله نقولوا بديت معناها تقل ما مندثرتش معناها خطر قاعد تتوارثها معناها الأجيال والحمد لله.
0: هذه من بين الميزات اللي في الساحل عموما وخليني نقول في القلعة الكبيرة خصوصا نحكيه تو شوية على اللبسة التقليدية ونحكيه على خاصة معروفين بالتخليلة هكا ولا
1: بالتخليلة احنا في القلعة الكبيرة معروفين بالتخليلة. خلينا نبدأوها من جدود من الجدات معناها بلتو الجدات كانت في حياتهم معناها العادية حياتهم اليومية يلبسوا تخليلة معناها كتشوف انت الجدات الكل في المدينة هذيك ما يلبسوش لبسة كما هكا هاو جلباب ولا جبة ولا حاجة، عندهم تخليلة اسمها تخليلة كموني. تخليلة الكموني تقاها معناها الكولور متاحة اللي تحسوا معناها كيف البردوة كي شوية حاجة معني كلور مزيان راهو هي مزيانة على الأخر، تقاه لبستها بمريول الفضيلة وبالحسارة نقولوا نحن من داخل وتقاها بالخلة منا ومنا تتشد معناها كيف من هنا ومن هنا وراسها تقاها مغطي بيان سير وكل احنا نقولوا عندهم منشف المنشف مش منشف بعبارة معناها كل حاجة نعرفش منشف حاجة تتصنع يدوية تقاها مثلا يتقاهرية مثلا شوية كيف عندهم تاع الصيف ما عندهم تاع الشتاء معناها يصنعوها هما وديما روسهم تلقاها مغطية. هذه بالنسبة للبستهم اليومية التخليلة الأيام العادية والأيام اليومية
0: تخليلة كموني تتسمى
1: تخليلة كموني فما تخليلة الزرقاء اللي هو الكولور يقتل ما فهمتش علاش هما ربطوه بالحاجات الخايبة اللي هي تلبسها المرأة الأرملة اللي راجلها متوفي اللي ما عادش عندها مثلا فرح في حياتها والكولور مزيان لك البلوك خاطر هو لك حاجه ما بين
0: ما يهونش معناها انك تربطه بالسلبيه ولا بالحزن ولا بالقلق ولا
1: والله يهونها كولور ينعشق قبلت مع جدتي رن نعشق برشا كولور حلو
0: ولبسته جدتك
1: لبسته جدتي ارملة وتمشي تضحك برشا معناها بالنسبه ليها كضحك برشا وكل واحد الكل لا يلزم طفله
0: فما ميساج معناها اترافير لون اللبسه في حد ذاته
1: اي بالحق تقاها مرأة سيريوز حتى ما إني معناها نشوف هكا وكل تقاها أرملة تقاها لبسة هديكة تقاها ما تحبش الألوان ما عاش تحب ألوان هيتها اخترتك اللون هذاك الأزرق
0: واضح
1: مع إنه حاجة مزيانة وكلاس مي توا بالحق أيه نكمل لك ساعة وبعد نقول لك فيش وليت عنا تخليلة الحمراء تخليلة الحمراء هذي مربوطة بالأفراح والمسرات اللي هي توا جيسكا منتنا العروسة تلبسها يوم السابع متاع العرس ما فيهش برشة مثلا دينا كما مثلا تخليلة متاع حمام سوسة حاجة أكثر من رائعة متروزة كلها بالفوطة متاعها حاجة مزينة احنا التخليلة متاعنا متاع القلعة ما فيهش دينا هي حمراء روجة كي تخليلة حمراء يعملوا لها احنا نقولوا قفية والعصابة اللي تجي على الرأس وتقاه فوقها حوطه مثلا ذهب بكية تقاه هذيك المزينه وتقاه لابسه ذهب ومريو الفازيله والحصاره تقاه متروزه معناها باللعدس والكونتيل والكل والتخليله تقاه بخله معناها معناها ذهب وبيان حاجه مغطسه هي مش ذهب ما فضه مغطسه في الذهب ولا نقولوا نحن الحزام أحزمة رجال ينقولوا أحزمة رجال تقاها مزين بالبردو بالفير بالدوري والكل، ومعها تقاها لبس الاكسسوارات نتاعها هو الذهب نتاعك التخليلة برشا ذهب.
0: معناها هي ماهيش مطروزة كيما في حمام سوسة ولكنها شارجي من بعد بالإزاكسسوار
1: بالذهب والإزاكسسوار
0: بالذهب مش مخير مش لازم تكون مطروزة مش لازم يا أختي السماح خليها
1: أي هم اللي تتعلي في السرويل العربي هو تقع سرويل دونتيل معناها يبدأ ظهر شوية من التخليلة وتبدأ لبسة خلخال احنا نقوله خلخال ذهب معناها وتبقى في ساقيها معناها تحس عندها مظهر معناها حاجة مزينة والتول توج جسكا من قبل ديما العروسة نهار السابع تلبس التخليلة هذه. وبالنسبة للتخلو خلينا نكمل لك الكموني والزرقاء بالحق خطر بالحق لي كولوغ نتاعهم ياسر حلوين والكل واللي موديفي معناها ولات فيهم برشا موديفيكاسيون ولات لبسات هكايا دي غوب دي فيست حاجات. ومثلا كي تبدا فما ايفينمون معناها اني واحده من الناس معناها لبست معناها منها وعملت دي ديفيلي بالحاجات التقليديه نتاعنا وليت لبسات محليها معناها فهمت وفيزيتي
0: وفيزيتي مودرن براتيك معناتها تحافظ بين الأصالة ولا ومعناها الحداثة تربط بيناتهم لسنين وحاجة تكون براتيك هذاك هو المهم
1: حاجة تخكيك مزينة ومع اكسسوار هكي حلو معناتها وكل حاجة حلوة برشا.
0: ونشوف احنا اللبسة التقليدية الهام بوغديري تحكي معنا من القلعة الكبيرة من ولاية سوسة اللبسة التقليدية تتوظف حقيقة حتى في التعريف معناها بولاية سوسة. عنا شكون اللي بعد ان شاء الله باش يكون ضيفي هو فنان فسيفسائي محترف فنان عالمي خلينا نقول دولي الحقيقة والتونس وهذا شرف كبير لنا احنا اللي وصل حتى معناها اللبسة هذيك او التخليلة هذيك عملها في شكل فسيفسائي وعرف بالبلاد برشا حاجات فنية مزيانة عن طريق فسيفسائي متاعه. يعني نرجع لهنا اللبسة التقليدية مهمة برشا ان نتعرف معناها بثقافة المدينة وخاصة في المهرجانات وإلا وقت اللي يجيوا أجانب ويجيوا سياح تحاولوا تبرزوا اللبسة هذه هكا ولا؟
1: إني عملت معناها شركتي برشا إيفنمونات خاصة في القنطاوي في مارينا وعملت معناها شركت عندي معناها في الجمعية إكيب مزيانة هكا متاع شبيت
0: بنين ولبسوا اللبسة التقليدية وعرفتوا
1: لبسوا لبسة تقليدية وحتى نافل ونعمل ديجستاسيون زيادة بالماكلة متاعنا التقليدية متاع مدينة القلعة الكبرى معناه نفرش حتى كوم ناف نفرش معناه تخليلة كولا ركية
0: هي ما تمشي مع الأجواء
1: سياح ولا سياح ولو كيراو من جديد معناه الصوم تاعنا يجي ومعناه ولو يعرفوا اللي هذيك تابعة القلعة الكبيرة وقداش من سيحة تحب تلبس زيادة ولا لبسني نحب نلبس معناها كيكا معناها تخليلة والكل معناها وكاو عنا زادة تخليلة ترجع لقريب 300 سنة اسمها دي أول تخليلة كانت في القلعة الكبيرة اسمها تخليلة البنفسج هي كلها مش بنفسج
0: تخليلة البنفسج البنفسج اي
1: هي اسمها البنفسج
0: وما هيش لونها ولونها شنو
1: نوار
0: أبون ومين جيت البنفسج يعني
1: هما هكا قبل يقولوا بنفسج ممكن هي
0: عمرها أكثر من 300 سنة هذية
1: ولبستها قبل عملت شركتي إيفنمون وقتها وكل شركت معايا جمعية من البرتغال لبستها لرئيس الجمعية
0: والله يعطيك الصحة هذا هو كيفاش نجمو نعرفوا ببلادنا على طريقتنا ونعرفوا منطقتنا وولايتنا برافو يعطيك ألف صحة أنا نحييك برشا مدام الهام بوغديري على كل إفادة على كل محبة حسيناها منك أنت لمنطقتك ولولايتك شكرا ليك على كل اللي قاعدة تقدم فيه أنا مش نسمك السيدة عليا توا عز البلاد وفخرها تعرف الغنية ولا؟
1: عايز البلاد وفخرها
0: سوسة
1: ديما تغنيها
0: هذيك هي
1: ولا فخرها هي سوسة ديما تغني فيها
0: يلا نسمعوها وربي فضل لك العائلة الكل وفرحت برشا بتدخلك معنا الهام بوغديري
1: يعيشك وفرحانة برشا حتى يعيشك
0: شكرا ليك تشوف الباساج نتاعك من بعد شوية ان شاء الله على فيسبوك تلقاه موجود وحتى انت تنجم بارتاجيه وهكا الناس تزيد تستفيد وتزيد تتعلم برشا حاجات وتعرف برشا حاجات او تطلع على برشا حاجات شكرا ليك تسمع سيدة عليا
1: يعيشك
0: ورجعي مع بقية ضيوفنا في تونس 70.

0: بعينينا،
1: تونس بعينينا.
2: تونس بعينينا
1: بعينينا.
3: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: بعينين أماليها.
1: بعينين ماليها اكيد ينعم بعينين ماليها ماليها اللي باش يحكيوا لنا على مدينتهم باش يحكيوا لنا على ولايتهم مختلف معتمدياتها في جوله جميله جدا. خليني نقدم مباشره باش ندخل في صلب الموضوع ونقول اللي هو ضيفي اللي باش يكون معايا توا والموجود ديجا معايا توا هو كاتب اكثر من 20 كتاب تقريبا 22 كتاب وتعرفوا على شنو بالضبط يكاتبهم. هو أستاذ مبرز في اللغة والأداب العربية وهو مختص في التاريخ المحلي وشنو نجم نقول آخر نقول اللي هو أعلامي أعلامي بولاية المنستير وعنده الحقيقة ما يقول برشا برشا برشا في الأجواء هذية مش بعيد برشا على برنامج تونس بعينينا. أنا نحييه برشا سي جلال مرحبا بيك وأنستنا برشا برشا سي جلال بن سعد على مواجدة تسفيقس الأعلامي والأستاذ مرحبا.
2: مرحبا بيك شكرا على هذه الكلمات اللطيفة الراقية.
1: العفو يا سيدي احنا شيء ما قلنا قدام اللي انت مقدمه للبلاد الحقيقة
2: العفو هذا أقل ما يجب أن نقوم به. أنا في الحقيقة مختص في تاريخ القلعة الكبرى
1: أيوة.
2: ولكن لا بأس أن أحيي الولاية التي تنتمي إليها مدينتي وهي ولاية سوسة بهذه الأبيات للشاعر المصري علي أحمد قالها حين زار مدينة سوسة: أرأيت سوسة والأصيل يلفها في حلة من الأضواء، أما أنا فلقد أخذت بسحرها لما وقفت هناك ذات مساء. البحر يبدو من أمامي موغلا في الأفق والشمس تسكب في الغروب أشعة حمراء فوق اللجة الزرقاء. وأود أن أحيي كل معتمديات سوسة التي تتكون بها ولا أستثني هنا أي معتمدية.
1: أيوة.
2: سوسة سوسانة أو حضرموت هذه الأسماء التي اشتهرت بها مدينة سوسة. أبتدئ بمعتمدية سوسة المدينة أصيلة وبنينة، ثم معتمدية جوهرة جذابة وجوهرة الجوهرة، ثم معتمدية سوسة حي الرياض رونق وجمال وتفتح وتناسق عمراني حديث، ثم معتمدية سيدي عبد الحميد ومنطقتها الصناعية جميلة وبهية. وأنتقل إلى شمال الولاية بوفيشة الجذابة محلاها ومحلى الخلاعة في شط السلوم ونفيذة نفيذة أرض الهنشير والخيرات وأرض النضال. وسيدي بوعلي معتمدية سيدي بوعلي معتمدية سيدي بوعلي والتناسق الفلاحة والصناعة وشكون ما يعرفش إنتاج الحليب ومعمل الحليب. ونتعدى المعتمدية كندار وخيراتها وحبها للزيتونة. وسيدي الهاني معتمدية سيدي الهاني محلاها ومحلى خيراتها، أما مساك الأشراف معتمدية مساك الأشراف الخدمة والعمل في فرنسا وفي تونس وخدمة بلادهم بالطبيعة خدمة الولاية. والقلعة الصغرى أرض معتمدية قلعة صغرى أرض معطاء وناس طيبين. أما القلعة الكبرى معتمديتي اللي ننتمي لها نقول يا قلعتي وعمري يا عزتي وفخري، ونقول فيها أيضا يا قلعة كيف أرويها وقد شيد المجد حاضرها وماضيها، يا حبا يا حبا ألهم قلمي وقصة لا تنتهي مع الأيام حواكيها، يا قلعة يا نبضا يسري خافقا في دمي كم تيم بالعشق قلوب محبيها. هذه هي التحية من سوسة ومن القلعة الكبرى.
1: يعطيك ألف صحة على الجولة الجميلة هذه اللي خذيتنا فيها مع مختلف المعتمديات في ولاية سوسة سي جلال بن سعد. أنا زاد بعد 11 الله عندي ضيفي بيش يعمل بينا جولة أما في المسالك المتنوعة في المدينة العتيقة بولاية سوسة، زاد كيف كيف جولة أخرى حلوة برشا إن شاء الله نودوا بها مستمعينا. إذن أنت صاحب 22 كتاب اللي كتبتهم على شنو بعد؟
2: نعم نعم.
1: خلينا نفاجئ سيد المستمعين،
2: هناك 6 كتب في ما يسمى جانب التربوي، كتبت كتاب عن العنف المدرسي، عن الانقطاع المدرسي، عن التقويم التربوي، عن علم الإحصاء التربوي، كتب تربوية. ثم كتبت 10 كتب عن مدينة القلعة الكبرى، منها موسوعة ب7 أجزاء، كل ما يهم القلعة، القلعة عبر التاريخ، القلعة بمناظريها، القلعة بشهدائها، القلعة بعاداتها، القلعة بتقاليدها، القلعة بأحيائها، القلعة بلغتها الخاصة. يعني حتى عملت لها حتى ديكسيونير معناها خاص، معناها عندنا لغة معناها متميز، كل بلاد معناها ولغتها وأرطالها. فأغلب الكتب اختصصت فيها بالتاريخ المحلي، وأكتب بطريقة تسمى طريقة النانو تاريخ، كما لدينا في علوم الطب وعلوم التكنولوجيا النانو تكنولوجي ونانو ميديسين من خلال السكانر والمجهر. أنا كتبت كان التاريخ قديما يكتب عن فلان أو نقل عن فلان، فأنا كتبت التاريخ ومعه الحجة ومعه الوثيقة ومعه الصورة. اليوم التاريخ يكتب بالحجة والوثيقة، ولا ثقة في رواية التاريخ اليوم إلا بالحجة، إما السمعية البصرية أو الحجة التوثيقية. وهذا اختصصت به، وقدرت دولتي ووزارة الثقافة هذا وحتى اليونسكو، وأنا ممتن لهم جميعا.
1: حاجة تفرح برشا دونك الحقيقة، يعطيك صحة للإضافة اللي انت قاعدة تقدم فيها، حط على مواجهة إذاعة المنستير كيف كيف.
2: إذاعة المنستير مثلا اختصصت في حصص التي تتعلق بالأمثال، على كل الأمثال ما هي أسبابها، كذلك في أصل الكلمات من خلال علم الإثنولوجيا، مثلا كل كلمة ما هو أصله. هذه الصائفة برنامج نجح وليس من باب شاكر نفسه، عن البيبان، يعني ليس البيبان العاصمة فقط، بل حتى في الصفاقس حدثت عن 6 و7 بيبان تاريخها، لأن كل بيبان كل باب هو
1: البرنامج اسمه حل البيبان في بالي،
2: حل البيبان،
1: حل البيبان
2: نجح والحمد لله،
1: يحكي زادة في نفس الأجواء. هذا اللي قلت وين قبيلة في تقديمي ليك، أن يحكي في نفس الأجواء تقريبا على تونس وعلى مختلف البيبان في مختلف المدن.
2: نعم هذه البيبان يعني كيف كانت من عهد رومانيا، البيبان الباب هو رمز بلوغ القرية مرتبة المدينة، ثم أصبح الباب حصن، ثم أصبح الباب معناه للمراقبة، وهكذا تطورت الأمور.
1: أحكي لي على باب من البيبان، خلينا نختم به لقائنا قبل موجز الحديث.
2: أنا أختار نحكي على باب الجامع في القلعة الكبيرة. باب الجامع، باب الجامع هو أقدم باب معناه من القرن 12 ميلادي، وهو أشهر باب في القلعة الكبيرة،
1: أشهر باب
2: دمر. نعم دمر، وهو إلى اليوم ملتقى اقتصادي وملتقى ثقافي، ويعني فيه كل المعنى المؤسسات الإدارية والتجارية. وسبحان الله منذ 2000 سنة والباب هو صحيح دمر ولم يبقى منه إلا جزء قليل، يعني في صومعة بنيت من العهد الحفصي، ولكن دمر في مواجهة بقايا أنصار الشهيد ساسي سويلم على القلعة الكبرى سنة 1881. والباب هذا معناه كان ممتاز، يمتد يرتبط بباب الكاتب ونجد فيه العدول والأشياء، يعني باب ساعات تحدث عنه، وإن شاء الله يكون عندي معك لقاء حين أنتج في نوفمبر موسوعة القلعة الكبرى
1: إن شاء الله،
2: وهي ستكون أول موسوعة تاريخية ب7 أجزاء،
1: أول موسوعة تاريخية بإذن الله. إن شاء الله تكون حاضر ضيفي في البرمجة الشتوية ونحكي وناخذ أكثر وقت بطبيعة، وناخذ وقتنا ونحكي أكثر على هذه الموسوعة. أنا نحب نشكرك برشا برشا من الأعماق الحقيقة على الإفادة اللي قاعد تقدم فيها، مش كان توا في المداخلة هذية، أو إنما عموما في قاعدة في اختصاصك وفي حتى المجال الإعلامي تبقى ديما.
2: وانت زادة ربي يزيدك في التعلق، وبصراحة حتى في سوسة وفي القلعة عندك برشا متابعين، لأنه عندك أسلوب يخاطب القلوب، يخاطب القلوب،
1: يعني
2: الحنين يحرك معناها مشاعر. زاد برامجك ناجحه وليس رمي ورود، وانا فرحت
1: يعيشك
2: اتصلت معك وربي
1: يعيشك، شرف لي يا انا زيد.
2: عملت دعوه قلعيه، انا عملت
1: هيت هيت هيت، يا ريت يا ريت يا ريت.
2: اسمع، يجي عليك وين تقبل تربح،
1: اي
2: ويجي عليك وين تقبل ربي يفتح لك البيبان.
1: امين
2: ويبعد عليك الظلام ولاد الحرام ويعليك على من يعديك وإن شاء الله ديما متألقة.
1: يا ربي محليها دعوة كي هكا في المباشر مع ضيفي. يعطيك صحة فجأتني بي. أنا نشكرك برشا من الأعماق. خليني أقول ونحييك وأنا إن شاء الله كما قلت بإذن الله وعد أنه إن شاء الله تكون ضيفنا وماذا بي تكون بحذينا في الحصة في هوني تحضر يعني حضوريا في الأستوديو إن شاء الله ونجم نفيدوا برشا المتقبل ويسمعوا فينا برشا من الساحل ويسمعوا فينا برشا من ولاية سوسة وحتى من القلعة الكبيرة وعنا برشا يتدخلوا معنا والحقيقة نفرح برشا بالتواصل هذا. نشكرك برشا. شكرا ليك يعطيك ألف صحة. سي جليل بن سعد إذن إعلامي وبالأساس هو أستاذ مبرز في اللغة العربية ومختص في التاريخ المحلي وتحديدا القلعة الكبيرة اللي كاتب عليها كتب وكتب وبينتو شلا موسوعة. شكرا ليك سي جليل بن سعد. أنا ذكركم فقط بنص مسابقتنا الاسم القديم هاوكا ديجا قالوا سي جليل راو قبيلة. الاسم القديم لولاية سوسة شنو هذي بالنسبة للفيسبوك وبالنسبة للتليفونات كيف العادة بعد شوية حاضروا لرواحكم نتصور برشا منكم شادين ستيلو ورقة ويكتبوا في المعلومات. دونك مرحبا بكم على 70-164-280-150 دينار من اهداء إذاعة صفاقس و200 دينار وصل قيمته 200 دينار من اهداء مايورا كوكو بيش اللي حبي يكمل الصيف متاعه بجو مزيين وتفرهيدة حلوة في غار الملح.
0: على جبينك يا سمينة وفي الورد جميلة على الخدين.
3: تونس بعينينا.
4: تونس بعينينا.
3: بعينينا.
5: الحادية عشرة صباحا
6: إذاعة صفاقس

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلقت اليوم في صفاق اسبي بادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ورشة عمل بمشاركة فريق بعثة البنك الإسلامي للتنمية لمتابعة تقدم مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالجهة ومناقشة محاوره الأساسية، خاصة تنمية البنية التحتية الأساسية بمنزل شاكر والحنشة وبير علي بن خليفة وتطوير منظومة الإنتاج والتسويق تعزيزا لمردودية القطاع الفلاحي. تزامنا مع تشكيات المواطن في سفاقس من النقص الفادح في المياه المعدنية، أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة سمير الخلفاوي اليوم إقرار برنامج خصوصي استثنائي لتزويد مختلف الولايات بهذه المواد، مشيرا إلى عودة النسق بشكل عادي في 30 وحدة تعليب مع رصد 750 مخالفة في قطاع المياه، وهي ممارسات احتكارية وزيادة في الأسعار وحجز أكثر من 700 ألف لتر من المياه المعدنية المخبأة خلال شهر أوت الحالي. دخل عمال وإطارات شركة فوسفات قفصة اليوم في ضرب عام عن العمل بكامل مواقع الإنتاج، تواصل 3 أيام للمطالبة بجملة من النقاط أبرزها إقرار التمثيل النقبي بمجلس إدارة الشركة وترفيع في المنح وإدماج الزيادات في الأجور بعنوان سنوات 2015-2016-2017 ضمن الأجر الأساسي وتنقيح القانون الأساسي لشركة فوسفات قفصة. في العالم استشهد 3 فلسطينيين وأصيب العشرات بينهم نساء وأطفال في حالات حرجة اليوم في هجوم الصهيوني بالمسيرات على منطقتي الكتيبة والأنصار غرب قطاع غزة في خرق واضح لوقف إطلاق النار وعدم التزام به من الجانب الإسرائيلي. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم في قمة منظمة شنغهاي للتعاون أن بلاده ستتعامل بالمثل على الفور إذا عادت الولايات المتحدة إلى عدوانها على إيران، وذلك بموجب اتفاق مؤقت موقع في جوان الماضي. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة.

الله أكبر، البقاء لله وحده. انتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله تعالى صفوان بوعزيز ابن عبد القادر وحورية الخرات، شقيق عاطف وعبير. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع سيدي جيلاني، طريق العين، كيلومتر 4. وانتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله تعالى وجدي خليل العطري، شقيق سعيدة وآسيا وميسة وأيوب. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع التقاء، حي الحبيب. وانتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله تعالى حبيبة رقيق، أرملة المرحوم المختار حسني ووالدة صلاح ودليلة والمرحومة بإذن الله هندة. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع الحسنات، طريق سكرة، كيلومتر 1.5. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهاليهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تونس بعينينا،
2: تونس بعينينا.
1: تونس تونس بعينينا
2: بعينينا.
3: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم ن...

0: في بالك في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة.
1: في تونس انظر إلى عقد الريحاني يزين جيد الفتاة، انظر إلى الشاشية في يد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف.
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا.

0: تونس بعينينا،
1: تونس بعينينا.
2: تونس
3: تونس بعينينا
2: بعينينا.
4: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة.
1: في تونس انظر إلى عقد الريحان يزين جيد الفتاة، انظر إلى الشاشية بيد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف.
2: تونس بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا بعينينا.

السبعينينا بتاريخ الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، 19 ربيع الأول 1448 هجري، الحصة قبل الأخيرة خلال هذه الشبكة الصيفية من تونس سبعينينا اللي خصينا بها ولاية سوسة عموما، وخصينا شوية الحقيقة القلعة الكبرى خصوصا مع الضيوف الحقيقة اللي معانا. لكن توا معانا ولد سوسة، ما نعرفش عاد يأكد لي هذا ولا ولد سوسة المدينة وإلا من معتمدية أخرى، ما هو بش يعمل بينا جولة جميلة جدا في المدينة العتيقة، ولد المدينة العتيقة مغروم بالسياحة، ناشط في المجتمع المدني ويحب برشا ولايته ويحب برشا مدينته، فرحانة برشا بش يكون

0: انت عمر بلهوي؟
1: والله يا بارك الله فيك. والحاج احنا التوانسه الكل لازم ندافعوا على الهويه نتاعنا، على التراث نتاعنا، على الاقتصاد، ولازمها سياسات ثقافيه في البلاد، لازمها معناتها صناعه ثقافيه وابداعيه سياحيه في البلاد، لازمها معناتها تثمين للتراث المادي ولا مادي بتاع تونس كامله، لازمها تونس ولا المدن نتاعنا تنخرط في المنظمات الدوليه والبرامج الدوليه والريزوات كما المدن المطيعه والمدن المتعلمه، باش معناتها تكون عندها تشالنج ولا عندها معناتها قرب للمدن العالميه، لان تو فما رابط ما بين الدول العالميه المدن العالميه باش تظهر الثقافه نتاعها والخصوصيه نتاعها في الماكله، في الادب، في الموسيقى، في الفكر، في الصناعات التقليديه، في كل خصوصيه. واحنا تو كتوانسه وكمدن الحقيقه راني كندافع على مدينتي، راني ندافع على تونس راهو كما اي واحد في مجتمع محلي، وذيك هي معناتها دورنا، معناتها الجماعات والمجموعات والافراد والاشخاص اللي تسون في التراث راهو ذيك أهم مكسب للمدن والدول. هذا هو نقطة مهمة.
0: يعطيك صحة على التوضيح هذا. قبل كل شيء أنت أصيل، أنا منطقة بالضبط من ولاية سوسة.
1: يعني ولد المدينة.
0: ولد المدينة.
1: ولد الصفرة في العرض عند سوسة. حومتي المدينة الكوليكي كلهم نعتبرهم أخواتي، أصحابي، ناسي ومالية. وكذلك كما أي واحد في سوسة معناتها عنده انتماء للمنطقة نتاعو، عنده انتماء حب وعشق وغرام. وماهيش معناتها مصغرة في دمه الواحد، فهمتني؟
0: بالطبيعة يعطيك صحة هذية. وأنا بيدي ديما نكرس لي حب الانتماء للمنطقة اللي موجودين فيها. ساعات يكونوا معايا ضيوف يقول لي مش على خاطرني أنا من الولاية هذيك ما راهو، قلوا لا لا حد على خاطرك من الولاية هذيك، بوخكوا با، معناها احنا راهو نحبوا منطقتنا ونحبوا مدينتنا ونلقاو رواحنا نحبوا بلادنا، هكا ولا؟
1: أكيد أكيد. واسمعني، الأرض هي الشرف وهي الحاجة الغالية، والأرض مربوطة بالعادات والتقاليد، مربوطة بالثقافة نتاعنا، بالبحر، بكل ما يتعلق جزئية معناتها هذيك هي الانتماء، انتماء لغوي، انتماء في العرق، انتماء في كل شيء.
0: أعطينا توا اللي باش يجي لولاية سوسة وباش يعمل دورة فيها. انا مثلا شخصيا نتذكر وانا ممكن عمري 10 سنين 11 سنه مع الكشافه يمكن وقت نشاط كشفي مشينا في يوم الى ولايه سوسه، من احلى وامتع الايامات الى حد الان نقعد نتفكرهم. وين نمشي لسوسه نتفكر النهار هذاك كيفاش خلينا ترينو مشينا وفطوراتنا معانا زاده واحنا صغيرات، والا خدينا من غادي يمكن، اما نتفكر فطرنا وين سور المدينه ودخلنا لهيك السومعه هيك نعرفش تسميوها في الرباط، الرباط سوسه في الرباط، وطلعنا لاعلى نقطه وشفنا سوسه كامله، شوفوا محلاها هذا واحنا صغار. واحنا كبار قعدنا نشوف ونحبوا نطلعوا على مرسى القنطاوي، ولازم وين نمشي ولازم نعمو طلا غادي شط بو جعفر، تمشي معناتها لوسط المدينه اللي قاعده ديما الحقيقه انيمي، معناتها حتى كي نقولوا وين تحب تتفرد يقول لك تو دي بونت، كي تمشي اجونس دو فواياج يقول لك شنو الولايه، انت شنو تحب؟ هل تحب الصخب هكا والجو ولا تحب بلاصه كالم ساعه؟ اذا كان تقولوا نحب الجو ونحب هكا البلاصه انيمي، دونك سوسه معروفه بجو هذا هكا ولا الى حد الان؟
1: الحقيقه نحب نقول حاجه مهمه برشا، اللي سوسه من اكثر المدن في البحر الابيض ومصر اللي معناتها تقبل المختلف، تقبل فيها ثارات انا وعويك، علاش عاشوا فيها مالطيه واسبانيول وطليان وعاشوا فيها من انواع، وهيك علاش تخلقت احياء كبيره برشا. مدينة سوسة المهمة برشا كل شيء، اللي برشا ناس اللي تاريخها كبير برشا ومعانها ما كثيرة، وهيك علاش المدينة العربية متاع سوسة دخلت التراث العالمي 9 ديسمبر 88 هي والقروان فرد نهار، ودخلت للمدن المتعلمة ريزون المتعلمة 5 ديسمبر 2025، وهذا مكسب للمدن التونسية والمدينة سوسة بالخصوص. وبرشا ناس يجي يقول لك سوسة فيها كان سهريات ونزول البحر، لا، سوسة فيها معالم ومتاحف ومعالم مهمة برشا. ولهنا نقولوا كي تجي لسوسة لازمك أهم حاجة تزور المدينة العربية، تزور المعالم نتاعها، متحفها اللي هو ثاني وطنيا في عدد الفسيفساء واللي هو جميل جدا، ولازم نأكد للعباد لازمك تزور متحف دار

0: جديد، متحف القبة، متحف الفن المعاصر بتاع أبوك الطيب، متحف دار بابا، ذوما المتاحف اللي هو معناته مهم. اي مدينه ما فيهاش متاحف راهو ناقصه حاجه. وفما المنظمه العالميه للمتاحف تو قاعده تخدم في خدمه كبيره وقاعده تطور المتاحف اللي تبع الدوله والمتاحف البريفي، احنا لازمنا نخدموا عليها. وكذلك الدير السوسه لازمك تزور اسواقها الثمانيه اللي هما مهم، سوق الذهب وسوق الربع وسوق الحلفوين وسوق الجزارين وسوق الهوكا، مهمين أسواق تلقى فيها صناعات تقليدية وفيها حاجات مهمة برده. وكي تزور سوسة لازم تجي لساحة جامع الكبير والرباط اللي هو من ضمن 843 بناهم الأغالبة في بداية القرن الثاني الهجري اللي بناوا على طول من صبرات حتى في العناب اللي بقاوا شيء مخين اللي هم سوسة والبزير. وكذلك جامع الكبير اللي هو معناته فيه خصوصية معمارية تونسية رهيبة. وهيك علاش حتى الناس المختصة في المعمار يقول لك مدينة سوسة فيها خصوصية معمارية يسمى المعمار السوسي. ولهذا مدينة سوسة تصنفت في التراث العالمي لأن فما الخصوصية ذي المعمارية، لأن مدينة الأبراج والحصون والخصوصية المعمارية بالبساطة، ولكن خرجوا حاجة نزيهة فنية. وكي تزور مدينة سوسة لازم تحضر تمشي المطاعمها ومقاهيها وتمشي المهرجاناتها وتمشي لبحرها. كي تزور سوسة لازم تمشي لبحر بوجعفر اللي هو بحر تاريخي وعريق واللي فيه مهرجان أوسو، اللي مهرجان أوسو يعتبر من الحاجات المهمة في سوسة اللي يخلي الثقافة مهمة. وكذلك لازمك تزور بحر سيدي عبد الحميد وتزور بحر حضرموت اللي مش حضرموت، بحر أسد من الفرات اللي خرجوا منه المسلمين فتحوا مدينة صقلية. وكذلك لازمك تزور المطاعم المتاحة اللي هي مهمة برشا والخصوصية كما معناتها حاجة ممتازة برشا لازمك تاكل فيهم ولازمك تحضر وتتبنى المطعم التونسي والمطعم السوسي المهم برشا كما فما مطعم تفاقسي ومطعم متاع كناتونس. هذا كل مدينة عندها خصوصية. ولازمك تمشي المقاهي تو مثال فما حاجة موروث لمادي تونسي هو قهوة الفيل تلاتي اللي هو معناتها حاجة مميزة تميز مدينة سوسة. تلقى قهوة فيل مهمة برشا واللي هي تنجم تاكلها. تمشي للحاجات المميزة برشا كي تحضر على الحفلات وتحضر على الزواج فما خصوصية متاع حفلات ومتاع عرس متاع مدينة سوسة. لهنا مدينة سوسة ماهيش مدينة معناتها تنجم تمشي لها كل السهر، لازم تمشي لها بالتهنية
1: وإلا للنزل النزول فقط. وأنا هذا اللي قلته معك في تحضيرنا للحصة معناتها قلت هي تتقال على السائح الأجنبي عادة يقول لك معناتها يجي يقعد في الأوتيل بالأول إنكلوزيف يقعد غادي ما يخرج ما يمشيش ما يقضيش ما يكلش في دي ريستورون آخرين البرا يخدمهم يخدموا الأسواق وغيره والنقل كل شيء مرتبط ببعضه. تحطوا الحافلة يقعد في النزل الجمعة 10 أيام نتاعو بعد يعاود يروح للمطار قليل الدورة الخفيفة به. حتى التونسي ساعات الحقيقة موجودة تقول لك ملي ندخلوا احنا يزلنا نستغلوا الوتيل دونك نقعدوا غادي ما نخرجوش بالكل. اورك هي مهم برشا انك انت تعمل تور دو فيل متاعك دوما توصل. بالنسبة لي مش كيفي بلاد البرة من تونس حتى في وسط تونس كي توصل انت لسوسة به تعمل التور متاعك قبل ما تدخل الوتيل بعد تعمل هيك الخرجة تنجم انت الاول انكلوزيف مثلا ما ناخذوش لكن وناخذوا فطوراتنا برا ندخلوا المدينة العتيقة لازم تهز صغيراتك وتعمل بها تعمل دورة بيهم في المدينة العتيقة ويقارنوا شوية بين المدينة متاعهم والمدينة متاع سوسة. هذا زاد مهم. هذا اللي ديما نسعى الحقيقة أني أنا نوصله حتى في برنامج تونس بعينينا
0: أهم
1: اللي قلته أنت تو تقريبا
0: أهم نقطة أني حسب رأيي تو احنا تو تونس تعرف والمجتمع التونسي متقلق من مواضيع السياحة الشمولية الانكلوزيف هي متقلقي منها وفماش إضافة كبيرة للمجتمع. وإحنا كقهاوي وكمطاعم وكصناعات تقليدية وكفضائيات في البلاد مانيش مستنفعين من السياحة ذي. ولكن إحنا تونس لازم نفهم وراهم عشان نجم نبيعوا سياحة شاطئية كهو. لازم سياحة أخرى لازم نبيعوا ثقافة متاعنا
1: والهوية
0: والمطعم متاعنا والرستوران. وراه تو فما مبادرات كبيرة ولكن مبادرات من المجتمع المدني ومن الأفراد ومن الشخصيات ومن الجماعات ومجموعات مازالت الدولة راهي ما وصلتش. تو عنا في تونس أكثر من 3000 دور ضيافة اللي قاعدة تخدم في برشا حاجات مبادرة في المعمار في في في السيرفيس في في
1: تقريبا كل دار ضيافه وعندها خصوصيتها تلقاها اللي تنتمي للمنطقه اللي هي موجوده فيها جوستومون.
0: وهي خلق فرار وراو تصم برشا دول وسياح قاعدين يجوا يجيو لتونس ما همش يجيو يمشيو للوسط يجيو ياخذوا طياره يهبطوا في مطار تونس يعديوا نهارين في تونس العاصمه بين سوسه ما بين المدينه العربي والمرسى ومن بعد ياخذوا الكهرباء يهبطوا لسوسه يقعدوا نهارين وثلاثه يمشيو القروان مهديه الجم يهبطوا الجربه يمشيو للسيركوي نتاع الصحراء. راو فما سياحه جديده بديله وهذه هي طوندونس نتاع العالم. العالم يحب يعرف الخصوصيه نتاعك يعرف شنو هو تاكل يحب يعيش معاك كيفاش تتكلم كيفاش تعيش كيفاش تخرج كيفاش تنفعل فهمي. وهذه الحقيقه مهم برشا لازم هو قرار سياسي في السياسه الثقافيه والسياسه السياحيه لازم تتبدل مش قرار احنا نجتهدوا فهمي. اما لازم المؤسسات تتبع معناتها المبادرات هذه وتمشي معاها وتدز معاها
1: معناتها في كلامك هوني فما نقص تشجيع على لي ميزون دوت خاطر قاعدين نشوفوا ما شاء الله لي ميزون دوت قاعده تخدم ولكن هل هي عند الاطر القانونيه الخاصه بها سي ستاتيو نتاعها ولا ما زالت الحكايه؟
0: والله احنا تو نستناو كما يقولوا معناتها الوزير معناتها تو عنده اكثر من 3 سنين واحنا نستناو في كره الشروط. فما معناتها فما إشكاليات فما مسائل أمنية فما مسائل متاع أمن فما مسائل متاع زادة فما ما فماش تنسيق مع وكالات نزول زادة يحبوا عندهم تصور إيش بالسياحة. ولكن نقول حاجة برك راهو السايح لازم نسيبوه مرتاح يسكن وين يحب يأكل وين يحب ويعيش مرتاح. تواحنا مثال في مدينة كما مدينة سوسة السايح تلقاه معبي في الوتلة لكن ما يجيكش عمرك ما تلقاه سايح في خزامة ولا في سهلول وكل شيء جوز يهبطوه قدام بحر وكله وكهو. أما احنا كي نمشيو للسياحة البرة نمشيو للبلايص الكل معناتها
1: نحبوا نطلع ونحبوا نمشيو لدويخالهم وزنقهم وحومهم ومعناها ونكتشفوا ونشوفوا هي قوة التسويق زادة كيف قاعدين نشوفوا تتحسن قاعدة الراو فيها توا حتى مع صناع المحتوى الحقيقة قاعدين معناها يوصلوا في الصورة وبرشا بلايص ما كناش نعرفوا احنا بيدنا كتوانسة فما بالك أجنبي ولينا نعرفوهم ولاو يعرفوهم زادة ويحبوا يجيهم. أنا نشكرك برشا على اللي قلته كل على ولايتك واللي انت كناشط في المجتمع المدني حكيت عليه بكل حب وحكيت زادة على موضوع مهم برشا اللي هو معناه لي ميزون دوت كيف ان شاء الله نلقاو يا ربي في اطر تكون واضحه ومنظمه. تفضل. اي تفضل. اي
0: والله يعني الحقيقه زرت المدينه العربي نتاع صفاقس وماذا بيا نطلب من السكان نتاع صفاقس نتاع المندوبيات والولايات يخدموا دوسي كبير باش تسجل صفاقس في التراث العالمي اللي فاهمه خصوصيه معماريه في المدينه في صورها. أيه. والحقيقه فما حتى نقاش معناتها فوق البيبان نتاع مدينه صفاقس. أيه. مش لاهين بهم الحقيقه ماذا بينا معناتها المجتمع المدني والجمعيات اللي هم تبارك الله عليهم راهو قاعدين يقوموا بدورهم. أم لازم اكثر
1: جمعية سيانة المدينة كيف المحافظة عليها سور ولاية صفاقس الوحيد المكتمل سور الولاية. أيه. سور صفاقس
0: صحيح. أيه. ولكن المهم انت كل باب من بيبان هو محافظين عليه وفوق نقيسة كتابة لأنها وثيقة تاريخية.
1: أكيد هي وثيقة تاريخية صحيح.
0: معناتها راهو لازم مهمة برشا لازم تخدم عليها.
1: والله أنا نحييك يعطيك الصحة على انفتاحك ساعة وعلى كبر قلبك انك انت ما قعدتش تحكي كان على سوسه بركه حكيني حتى في الاوفي انا وياك وحكينا على مدينه صفاقس والمدينه العتيقه بصفاقس. انا راني نحيي برشا الحقيقه من شباب المدينه اللي يخدموا عليها واللي قاعدين يعملوا فيه حتى معناتها يعني افلام صغيره والا دي كابسول صغار على المدينه اللي تخليها معناتها يعرف بها اكثر. مهم برشا لكن ديما تبقى فما خدمه اخرى لازمتها تتخدم مع المختصين ومع الناس اللي هذيك هي خدمتهم وهذيك زاده واجبهم. نشكرك برشا عمر بلهوين يعطيك الصحة ناشط المجتمع المدني ولاية سوسة عملت بينا دورة جولة مزيانة برشا في سوسة. شكرا ليك من الأعماق والباساج متاعك تعاود تشوفه إن شاء الله على فيسبوك راديو صفاقس. شكرا ليك يعطيك الصحة يعطيك ألف صحة. شكرا ليك. احنا دون لي رو دو سوس شنو رايك فيصل كان اسمها بما أنه عمر خذينا في أجواء وأزقة المدينة العتيقة بسوسة.

0: تونس بعينينا.
1: تونس بعينينا.
2: تونس بعينينا.
1: بعينينا.
3: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة.
1: في تونس انظر إلى عقد الريحاني يزين جيد الفتاة، انظر إلى الشاشية في يد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف.
2: بعينينا
3: تونس بعينينا. نعم خلطنا الدقيقة 38 بعد الحديش، قديش الوقت يجري بينا، فما برشا ثراء على مستوى المعلومات اللي قاعدين نقدمون في برنامج تونس بعينينا. الآراء زادة مهمة برشا، نستفيدوا نفيدوا كيفاش نجموا نشوفوا بلادنا. إن شاء الله يا ربي كل الخير. أنا مش نذكركم جوست بالمسابقة، راهو نزلوا على اسم القديم لولاية سوسة شنو هذايا في فيسبوك، وكيف كيف بالتليفون تو بعد شوية المكالمات نعطيكم الأسئلة في المباشر. 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس، و200 دينار وصل قيمة 200 دينار من إهداء مايورا كوكو بيتش. والله نحب نعطيكم الرقم الحقيقة، خاطر ديما تطلبوني فيه الرقم متاع مايورا وتقولوا لي بو ريزيرفي، دونك نعرفوا لي فما برشا أسامي، لكن تقولوا ماذا بينا اسم يكونوا معناتها مطمئنين ونعرفوه، دونك تنمدكم بالرقم ديكو يكون قدامي. توا نمشي مباشرة لضيف في الحقيقة اللي شو نقوله، بديع زمانه، خليني نسميه بديع زمانه. نحكي على حكاية غرام، حكاية فنان جاب أرض تونس وخارج تونس من برشا بلدان، تقريبا زار القارة الكل من خلال الفن متاعه. الفسيفساء هو فنان فسيفسائي محترف، حكى على تونس بطريقته الخاصة، حكى على تونس بفنه بفسيفسائه، وعرف بها في برشا دول، ومازال إلى يوم الناس هذا يعرف بها. واليوم ديجا باش يمشي لبلاد أخرى من البلدان، اليوم ماشي القارة الأوروبية وباش يزيد يعرف أكثر بتونس عن طريق فن الفسيفساء. فرحانة برشا باش يكون حاضر معايا. شو نقول لكم، أنا هو أستاذ جامعي وهو فنان، سي بديع بن جبلة، أهلا وسهلا ومرحبا.
4: الورد اختي ألفا، صباح الورد وصباح الفن جميع مستمعي إذاعة صفاقس.
3: يعيشك يعيشك.
4: عيشك. بديع سيد جبلة، فنان فسيفسائي محترف وعامل أركيولوجي، معناها الفورماسيون تاعي أركيولوجي.
3: أي هي جوستومون أنت معناتها
4: علم الآثار.
3: أي هي في علم الآثار، ولكن اختصيت في مجال معين وبعدت حتى على يعني على العمل نتاعك ومشيت تبعت الفن وتبعت الغرام.
4: بالضبط.
3: هذا اللي صار، هذا اللي صار.
4: قريت مثلا الاركيولوجي، بعدها خدمت عامين ونصف مع دوات التراث، وقصيت هذاك الكل وروحت لسوسه حليت اركيولوجي موزايك.
3: يعطيك الصحه يا سيدي، قصة غرام كبيرة برشا. تحب تحكي على خصوصية الفسيفساء، أما هو الحقيقة مش وقت أنه نحكي على الخصوصيات بقدر ما وقت باش نحكيه في تصويرة من بلادي، أو باش نسمعوا توا سوتيتر هذية تصويرة من بلادي على طريقتك الخاصة، كيفاش أنت عرفت ببلادك على عن طريق الفسيفساء.
5: تصويرة من بلادي،
2: تصويرة من بلادي.
3: في تصويرة من بلادي أنا هنا نحب نبلغك تحيات، وهي مش تحيات، هو الحقيقة نحب كلمة صدق نقولها، والسيد نحبه برشا ونحترمه برشا ونحترموه برشا في صفاقس على الأخر، وحبيناه وقرب منا برشا وقربنا منه على الأخر. سي توفيق القيد اللي كان مندوب الجهة والسياحة بصفاقس، نحييه برشا، نسلم عليه. وأنا كنت في حديثة معه الحقيقة، هو اللي نسق لقاء هذية، وخليني نقول لك كلمة واحدة، كلمة حق، ما نجمش يسكت وهو يحكي عليك، ما نجمش يسكت وهو يحكي عليك وعلى معناها اعتزازه بمسيرة الشخص كيف سيادتك أنت. يقول لي ألفا راني ينجم يحكي لك برشا برشا برشا، إنسان هذية اللي بالحق نجم عن طريق الفن متاعه يعرف ببلاده. تحية كبيرة لسي توفيق الجيد، أنا نسلم عليك برشا سي توفيق، وإن شاء الله تكون في الاستماع، وإن شاء الله يا ربي في يوم من الأيام يكون ضيفنا سي توفيق. ما تيسرلوش توا الحقيقة فمش الإمكانية، لكن إن شاء الله في قادم الأيام. إذن كيفاش نجم نحكيه على فنك اللي خليك معناه من الفن هذي تعرف ببلادك؟
4: أول حاجة كما قلت لي شكر موصول سي توفيق بالحق. وسي توفيق خاطر كان على اطلاع بمسيرتي يمكن من البدايات من 2013-14 كان معي برسك لحظة بلحظة وقليل الجمعة لما نتلاقاوش وما نحكيوش فاني. سي توفيق
3: أيوة.
4: شنو عندك جديد؟ شاعر عملت شخدمت أنا بدايتي في الموسيقى سابدت من 2011 على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني. قلت لك قصيد الخدمة قعدت واحد يندور من جبل لجبل من منطقة لمنطقة لوج على الحجار وعلى الشخدم بين فوسيف وسام. وبعدين في 2013 كانت لي أول مشاركة دولية في فرانكفورت في ألمانيا, شارك في معرض فني, وبعدها في شتوتغارت وفي بادن بادن في سبتمبر 2013. من وقتها بدأت المشاركات, شارك في مقارب 43 دولة
3: ما شاء الله ما شاء الله,
4: في فرنسا إيطاليا إسبانيا صربيا ألمانيا النرويج اليونان في كامبيرا وفي سيدني في أستراليا في طوكيو في سيول في كيبيك في واشنطن عمناول في برازيل. في الحقيقة كانت عندي مشاركات عديدة وديما نحاول انه تكون مشاركتي مش كان معرض فني, ديما نحاول ان نقدم محاضرات او نقدم صورة على تونس وعلى تاريخ تونس في الفسيف وسائل بيع خطر ذاك المجال نحتص فيه.
3: اي هو به الاختصاص وبه الانسان يعرف حدوده اللي هي ما شاء الله ما عندهش حدود. انت تبارك الله معناتها ما كانتش عندك حدود جملة ومشيت بها معناتها لكل بقاع العالم ما شاء الله. اذا نسيب دي عسيد ايوه
4: ديما كي نحاول نقدمش روحي كفنان باكثر ما نحاول في مخي اني كيفاش نوري التصويره الصحيحه لبلادي. هذا كانت صارت عندي في 2014-2015 ده اللي كانت عندي اكسبوزيشن في روتردام في هولندا ووقتها صارت اتنتا في سوسن وكان عندي زملاء فنانين اجانب قالوا لي علاش ما نجيوش لتونس ونظهروا ان تونس بالحق بلد الامان بلد السلم بلد حضارات ليش بلد الإرهاب كما قاعد يتسوق تو. وفي سياق ذاك نظمت وقتها سمبوزيوم الأول لفن فوسيفوسا من أجل السلام في سوسة في 2015 وقعدت تتوالى الدورات حتى العمناول نظمنا الدورة ثامنة.
3: يعطيكم الصحة.
4: لكن هذا على المستوى الوطني, لكن على المستوى الدولي كان عندي شرف في 2025 جولي 25 كنت ضيف شرف في معرض 18 للفن التشكيلي في بلغراد واغتنمت الفرصة انه بصراحة في الشرفين نحب نشكر سفيرة تونس ببلغراد في صربيا اللي كانت متجاوبة معي على الاخر. في ترى ذي وقت نظمنا ندوة حضروا فيها 50 سفير معتمد في صربيا وقدمنا فن فوسيفوسا في تونس من التاريخ للفن المعاصر وكانت ثم تجاوب كبير بنقول لك حاجة ما متصدقش. وموغود والسفيرة كلمتني قالت لي بديع أخي شو عملت لهم السفراء راه يطلبوا فيا ويعاودوا كيفاش نظمت ندوة كيما هكا خلينا احنا بيدنا نعاودوا كيفكم بالحق منبهرين بالتاريخ اللي عندنا. راح البلاد عندها 3000 عام تاريخ, راح البلاد كان عندها أكبر مخزون حضاري من فن الفسيفوسا مش كان سوس هراو دي قلت لي مثلي مش كان سوس على تونس الكل كان جمعوا الفسيفوسا القناع في تونس الكل تغطي مساحة خريطة متاعنا الكل وغذايا أتو اللي نجمو أننا نستغلوه ونثمنوه باش نخدمو السياحة الثقافية متاعنا
3: بالطبيعة. مهم برشا هذا هو الترويج للسياحة الثقافية هو اللي سيادتك قاعدة تقوم به معناتها
4: بالضبط. حاجة أخرى أنا ديما في بالي في مخي صحيح ما عنديش تيتر سفير كي نمشي المعارض ولا نمشي قدم محاضرات
3: سفير الفوسيفوسا
4: ديما في مخي راني سفير لبلادي راني أنا واجهة متاع بلادي يجيني التصوير اللي خلاها ولا الانطباع نخليه في العاصمة ولا الدولة اللي نمشي لها ديما يكون أثر باهي ونخلي العباد اللي تتمنى تجي لتونس تتمنى تجي تعيش التجربة في تونس.
3: هذه قوتك وهذه قوة كل تونسي كيف يخرج من البلاد شنو ينجم يعمل وشنو يلزم يعمل.
4: والحقيقه زاد نشكر البعثه الدبلوماسيه البره زاد كنت واصله معاهم وكل مره عندي معرض في البلاصه الفلانيه تنجم تجيب حذانا تفضل بحذايا. الحقيقه ثم تواجبك تجاوب كبير برشا هذا زاد نثمنوا. اللي نحب نركز عليه راهو مش كان اني فنان, اي فنان في تونسي راهو كيعيش يعيش تجربة البرة راهو ديما لازم يكون في مخه راهو ماشي سفير لبلاده سفير بالفن نتاعو, لازم يعدي تصويره ايجابيه لتونس وتصويره اللي تخلي المتلقي يتشوق باش يجي لتونس ويزورها ويكتشف حضارتنا ويكتشف تاريخنا ويكتشف
3: تراثنا. مهم برشا هو الاحساس نتاعك في حد ذاته انك انت تقوله وعلى نن تقول انا نحس في روحي سفير وقت نخرج خاطر يزمني نعطي احلى صوره على بلادي وكيفاش نوصل أنا نروج لسياحة ثقافية لتونس ونخلي الناس تجي لهنا وتحب تكتشف معالمنا وتحب تكتشف متاحفنا وتكتشف سيف وسائنا. مهم برشا هذي أنا نحييك عليه برشا أستاذنا سي بديع بن جبله الفنان الفسيف وسائي المحترف والدولي اللي قاعد أنت بيدك تعمل في فسيف وسائل اسمك تنحت في اسمك الحقيقة وتنقش في اسمك يعطيك ألف صحة. نشكرك برشا على تواجدك معنا وشرف لينا انك انت تكون حاضر معنا وشكرا على رحابة صدرك. انت لليوم ان شاء الله تغادر البلاد الى ايطاليا في رحلة جديدة.
4: رحلة جديدة ان شاء الله.
3: ان شاء الله
4: ان شاء الله. حاجة برك اني حبيت نوصل مساج للشباب.
3: ايوة.
4: والناس مع برشا يقول لك الاثار وتراث متكرش خبز. راو غلط مو صحيح. راو الاثار متاعنا وتراث متاعنا كنعرف كيفاش نثمنوه ونعرف كيفاش نسوقوه ونسوقوه. راو صدقني عنده قيمة مضافة كبيرة برشا برشا برشا. لسانسيال اعرف كيفاش تخدموه.
3: مهم برشا
4: بعدش اللي غيفوني اللي يجيوكم رمو صحيح انه التراث والاثار والفن ميوكلش خبز.
3: الفن والتراث وخاصة جستو ماما عند أنه نحافظوا على تراثنا نعرفوا قيمته ونثمنوا نعرفوا كيفاش يروجول وديما نقول أنا حتى يعطيهم الصحة الحقيقة حتى صنع المحتوى اللي قاعدين يعملوا في فوكس على حاجة كيما هذية مهمة ويخليوا عباد برشا تبع فيهم خارج تونس أنهم يجيوا لتونس ونشوفوا راهو هذية راهو مجهود ساعات يظهر ساعات ما يظهرش مجهود للدولة زادة كيف أن هي راهي زادة تحافظ على الكنوز هذية وما تبقاش كنوز منسية ونعملوا لها مسالك معينة ونهيئوها ونعملوا ضويت ونعملوا لي بيست وغيره راهو ينجموا ولاد المنطقه هذيك يخدموا على الاثار هذيه زاد مهم برشا انه نقولوه في برنامج تونس بعينينا. شكرا لك سي بديع سي جبله فنان الفسيف المحترف من ولايه سوسه وتحديدا القلعه الكبيره. شكرا لك على كل اللي قدمته وشكرا لك على لقاءات انت تقدم فيه للبلاد في تونس وخارج تونس. تحياتي لك.
4: شكرا وشكرا لجميع مستمعي اذاعه الثقافه.
3: يعيشك سيدي. احنا مباشرة باش نمشيو للمكالمات الهاتفية خاطر الوقت راهو غلبنا برشا برشا. قلت انا توا من غير ما نعدي باساج غنائي نسمع ديريكتومون المستمعين ونعطيهم فرصة اكثر باش يسمعونا. فقط هكا سوتيتر قالوا عليها الخضر ها نسمعوه ونرجع لكم.
6: قالوا عليها الخضرة ارض الجود واهل الكرم.
7: احنا الجود

0: نمشيو للمكالمات مباشرة. وقديش عندي باش نسألكم برشا الأسئلة، المهم قيدة عندي برشا معطيات. كان تشوفوني في المباشر وتدخلوا على السيت، وإلا حتى بعد في لي باساج تشوفوهم في الفيسبوك تشوفوني نكتب، خاطر أنا بيدي ساعة نحب نكتب المعلومات، خاطر كي نكتبها نحس في روحي نخزنها في مخي، واثنين باش أنا نعرف نعطيكم الأسئلة تلمو عندي معلومات. الحقيقة احترت أنا تواش مش نسألكم. هيت ناخذ المكالمة الهاتفية اللولانية في حصتنا. ألو ألو، أهلا وسهلا.
1: ألو مرحبا.
0: مرحبا، عسلامة سيدي، شكون معنا؟
1: عسلامة شعلك. أمين معكم سفاقس.
0: أمين شكون؟
1: أمين بوزويتي. أنا سفاقس
0: بوزويتي. نعم مرحبا بيك يا أمين، أنسنا برشا. أمين تسمع فينا من أول الحصة؟
1: نسمع فيك أي بجاني عن سوق الكلب. نسمع فيك
0: صحة لبدين وتوا وقف تحكي معنا ولا كيفاش؟
1: لا ركيت ركيت
0: صحيح بشجمة تركز. يعطيك ألف صحة سي أمين. أي سيدي ما ديمك تسمع فينا من الأول، نرجع للأول شوية. فما لبسة تقليدية معروفة برشا في سوسة وخاصة في القلعة الكبيرة، شنية اسمها؟ حدثتنا عليها ضيفتنا مدام إلهاء.
1: الخلة جيك رواك يحكوا عليها هما.
0: احنا نقولوا الخلة، هما يقولوا تخ تخ تخ.
1: حتى كفيت الخلة. احنا نقول الخلة، هما يقولوا الخلية خليلة ولا
0: تخ. اسمعنيش
1: خاطر قعدت مركز مع العولة متاعهم وما عندهم العولة
0: مع العولة. باهي باهي، اعطيني باهي شوف اسمها تخليلة، اعطيني زوز الوان نتاع تخليلة. اي
1: تخليلة
0: اي
1: الالوان نتاعهم.
0: اي
1: عندهم التخليلة اللون الاصفر وكيف اللون الاخضر.
0: هما اللي ما فماش لا اصفر ولا اخضر. اما احنا مش نعتبروا اجابتك صحيحه ميسالش كي قلت الخله، خاطر احنا نقولوا هوني في صفاقس خله وما يقولوا تخليله بوتيت خاكا. باهي نعتبروا اجابتك صحيحه، شكرا لك سي امين. ناخذ تليفوني من بعد. الو عسلامه، مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا.
2: تحيه ليك وتحيه لكل الامين بذات صفاقس ومستمعين ومستمعات.
0: يعيشك سيدي، شكون معنا؟
2: معك سالم الجيزاني، معتمديك لوساتيه ولايه القيروان.
0: مرحبا مرحبا سي سالم الجيزاني، وينك الجمعه الفايته خدمنا على القيروان يا سي سالم في المولد النبوي الشريف؟
2: الله غالب مريك في الكاميون، نشوف الكاميون نسمعكم يا رب. الله غالب
0: ان شاء الله ثنيه زينه يا سيدي. كيف كيف كانك تسوق مراكي على اليمين تو؟ ها
2: والله والله الكاميون معدي في البيطاء مدام وفي طريق الجم على التروس في طريق الجم.
0: ان شاء الله ربي معاك وثنيه زينه ان شاء الله. اي بي سي سالم تسمع فينا من الاول في برنامج تونس باينينا؟
2: سمعتكم نسمع فيكم، ماشي ما الحقيقه مركز معكم برشا، نسمع فيكم ذات شخص نحبها برشا ونسمعها.
0: باهي سيدي ما نصعبش عليك برشا برشا. نقول لك سمي لي ثلاثه معتمديات من ولايه سوسه.
2: ساكن القلعة الصغيرة، القلعة الكبيرة، حمام سوسة، معتمدي تنفيذة، بوفيشة، سيد الهيني، كندار، تحب نسمي لك هيك شط مريم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، برافو برافو يا سي سالم، تحياتي ليك، شكرا ليك، يعطيك الصحة. ولد ثنية عاد دونك يعرفهم عاد. ولد ثنية سي بون.
2: عايش في سوسة، عايش في سوسة يا مدام، عايش في سوسة.
0: صار انت تعيش في سوسة صح تلبي.
2: نعيش في سوسة واسي مو قروان، ونعيش في سوسة والصغار ما عادش يحبوا يروحوا القروان.
0: يحبوا يقعدوا في سوسة، يحبوا البحر، يحبوا البحر، حتى القيروان جميلة جدا وسوسة حلوة والحمد لله بلادنا سمحة ياسر ياسر ياسر. شكرا لك سي سالم، تسلمنا على الوليدات ربي يحفظهم لك. ناخذ تليفوني من بعد. ألو ألو عسلامة.
3: ألو
0: ألو مرحبا، أهلا وسهلا، شكون معنا؟ شكون؟ الصوت يخسر ما هوش واضح بالكل، أول مرة المداخلة كلها رجالية. الاسم ما عندكش ريزو، كيفاش نجمو نتواصلوا الحقيقة؟ ألو ألو
3: ألو
0: أيوه نسمع فيك توا، شكون معنا؟
3: وسام باجي من سق.
0: وسام
3: نعم
0: وسام الباجي مش مشكلة، عطينا وسام بعد نلقاك بالتليفون. مرحبا بيسي وسام، سهل برشا، انت مش تجاوبنا على السؤال اللي خاص بالفيسبوك، شنو اسم سوسة القديم وقالوا ضيفنا سي جلال؟
3: اسمها حضرة موت.
0: حضرة موت هذيك هي، تحية كبيرة ليك وتحية كبيرة الكل اللي يشاركوا معنا في الفيسبوك وقال اللي بالتليفون حابوا يدخلوا معنا في برنامج تونس بعينينا. شوية موسيقى هكا على شط بوجعفرة، مش تهزنا البوجعفرة تزل أبو جعفر فيصل نمشي جري أبو جعفر شوفوا مسهلها المشية والجاية عن طريق برنامج تونس 70 وبعد نقول لكم شكون الفايزين معنا اليوم.

0: تونس بعينينا.
1: تونس بعينينا.
0: تونس. تونس بعينينا.
1: بعينينا.
2: تونس بعينينا. في ختام لقائنا اليوم للحصة قبل الأخيرة نعطيكم الفايزين بالنسبة لحصتنا لنهار اليوم اللي ربح معنا الحقيقة بالتليفون هو وسام البيجي، ربح 150 دينار من أهداء إذاعة صفاقس. مبروك عليك وسام. هذا حسم اختاره فيصل، حسم اخترتنا توا إيناس دريرة ربحت معنا وصل قيمته 200 دينار من أهداء مايورا كوكو بيتش. ربي سامحوني جيس نحب نعطي الرقم، هو 52 730 780 بالنسبة لمايورا كوكو بيتش، 52 730 780. إن شاء الله ديما فرحانين ديما زاهين، وما زال الجوائز على أمواج إذاعة صفاقس في كل برامجنا. الموعد الآن للأخبار مع زميلتي سونيا بن عمار ألفا، زميل تواصل معكم المشوار إن شاء الله الحصة الجاية كيف العادة في تونس سبعين. شكرا الفيصل، شكرا المنعم، وشكرا الفريد، إلى اللقاء.
0: تونس بعينينا.
1: تونس بعينينا.
0: تونس بعينينا.
1: بعينينا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. أقر عدد من الفلاحين المنتفعين بمشروع التنمية الفلاحية المندمجة بصفاقس بتضاعف صعوبات لديهم بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، إلى جانب نقص الأعلاف وقطع الماء، مطالبين في تصريحهم للأخبار بحلول جذرية على غرار الاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة. نفذ اليوم عدد من المعلمين والأساتذة النواب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بإدراجهم ضمن الدفعة الثانية للمنتدبين بوزارة التربية وفق المنسقة الجهوية للمعلمين والأساتذة النواب 2006-2024 فاتن الشنوفي. كما دخل عمال وإطارات شركة فوسفات قفصة اليوم في ضرب عام عن العمل بكامل مواقع الإنتاج، يتواصل 3 أيام على خلفية مطالب مهنية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بإطفاء 111 حريقا من مجموع 631 تدخلا وفق المتحدث باسم الحماية المدنية. في العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع اعتداءات استهدفت أراضي زراعية شملت اقتلاع عشرات من أشجار الزيتون، في حين ألحق مستوطنون أضرارا بممتلكات فلسطينية. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية مجد الأنصاري اليوم أن النقاشات مستمرة مع سلطنة عمان وباكستان بشأن إجراءات خفض التصعيد في المنطقة، وأكد العمل على مع الشركاء للوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة.
5: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
6: زوم زوم زوم اليوم،
7: أخبار
6: زوم اليوم،
7: خدمات
6: حوارات زوم اليوم.

0: تحية وتقدير لكل السادة المستمعين، أهلا وسهلا مرحبا بكم، موعد جديد يجمعنا معكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر، فضاء لطرح أهم المشاغل وتحليل لأهم القضايا المطروحة على الساحة الوطنية والدولية. اليوم نسلط الأضواء على زوز مواضيع الحقيقة اللي نعيشوا على وقعها في تونس. الموضوع الأول مسألة الطاقة، و تقريبا معناها على الأقل عندنا شهر في موضوع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، تقييم للإجراءات اللي صارت وشنو نجم نعمله لإنقاذ، ليس الحديث عن هذه الأيام ولكن اليوم الأنظار متجهة لإنقاذ صائفة 27، لأن مشاريع كبيرة ومشاريع تتطلب وقت بالإضافة إلى الاستثمار والفلوس ومجموعة كبيرة من الأمور. نحكيه في الطاقة مع السيد يوسف شبيل رئيس المنظمة التونسية للطاقات المتجددة للطاقات النظيفة اللي حاضر بحضانا. سي يوسف مرحبا بك.
1: وبيك شكرا.
0: أهلا وسهلا، فرصة طيبة، مرحبا. وأيضا نصف النهار ونص بعد الأذان نحكيه على الأولويات الاقتصادية. اليوم من المفروض في الظروف العادية الطبيعية كل ما كان مبرمج ما قبل مرحلة الانقطاع التيار الكهربائي وأزمة الطاقة وأزمة المياه مخطط ومشروع وإلا قانون مالية حاجة، وما بعد يفترض الأولويات تتغير والاهتمامات تتبدل، وأيضا هل نحتاج إلى ما هي أولوياتنا المرحلة القادمة في الناحية الاقتصادية. موضوع إن شاء الله تحدثنا عليه الأستاذة خلود التومي مستشارة في مجال التحاليل والسياسات الاقتصادية. أهلا وسهلا مرحبا بكم. فاصل موسيقي قصير وننطلق مع ضيفنا في الحديث والتحليل لموضوع الطاقة، من أجل التحسيس، من أجل الضغط على شلا، من أجل لفت الانتباه وضرورة رد الفعل وضرورة اتخاذ القرارات اليوم قبل غدوة لتخفيف من وطأة الطاقة صائفة 27.

0: زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات حوارات
0: زوم اليوم.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم. نواصلوا إذن مع ضيفنا سي يوسف. اهلا وسهلا سي يوسف شبيل، الحقيقه واحد من بين الشباب اللي تحركوا قبل معناها هذه الصائفة، وكانوا في لقاءات مع مجلس النواب، مع في الأعلام، في العديد من بمختلف الوسائل المتاحة لي، ينبهوا إلى أنه التيار الكهربائي راهو وطاقة مهددة باش تكون العرض أكثر من الطلب. مرحبا بك سي يوسف شبيك.
3: وبيك وشكرا على الاستضافة.
2: كلام صحيح
3: صحيح.
2: يعني كيفاش أنتم من 24 تحكيوا وما ملقيتوش أذان صاغي؟
3: هو طول اللي نحكيه فيه نحن من وقتها، لربما يظهر حاجة جديدة ولا مهش ماشية في النمط العادي ولا في النسق العادي. هو في الحقيقة الوضع العام تاع الكهرباء الموجود اليوم هي حاجة جديدة علينا، لكن الحاجة الجديدة علينا راهي صارت قبل في بلدان أخرين قبلنا. كان الممكن
2: مش بالحدة هذه،
3: هو بطبيعة مش
2: لأن درجات الحرارة قياسية عالميا، معنا في نهار من نهارات القروان ظهر لي أسخن منطقة في العالم ولا من بين أسخن مناطق في العالم.
3: هي فما السخانة اللي كانت قياسية، لكن ماهيش سخانة وحدة هي سبب في المشكل. السبب في المشكل أنه فما نمط الاستعمال الكهرباء في تونس وفي العالم الكل قاعد يتغير، ونمط إنتاج الكهرباء والتزويد الكهرباء زاد كيف في تونس قاعد يتغير. وفي وقت من الأوقات باش نجيوها في عام العوام اللي هي صارت السنة بطريقة واضحة بالبيع، مش نلقاو فما اختلاف كبير موجود بين العرض والطلب. والطلب اللي كان قبل حاجة بريفيزيبل وعارفين الاستهلاك التونسي قداش باش يكون، اليوم ما عادش حاجة بريفيزيبل. اليوم مربوطة بالطقس، قبل 10 سنين تالي حتى كي يجي طقس سخون كيما هكا ما كانش فما بارك بالحجم هذا نتاع المكيفات، لكن اليوم هذا واقع جديد لازم نتعاملوا معه على مستوى إدارة الكهرباء.
2: صحيح.
3: كيف زاد حتى في المستوى الإنتاج، قبل كانت واضحة فما لي توربين نتاع ستيك شنو ينجو شنو ما ينجوش، اليوم دخلت فيها اعتبارات أخرى، ولينا ناخذوا نوليو ناخذوا الكهرباء من عند الجزائر اللي هي بيدها تنجم تضمن انها ديما موجودة.
2: هي بيدها مهدة.
3: هي بيدها مهدة، وأبار انها مهدة انت هذاك الضوء تاخذ فيه نجم يكون اليوم موجود غدا مش موجود، تنجم 100% تبني عليه. نفس الشيء زاد حتى بعض جزء من الكهرباء جاي من الطاقات المتجددة، والطاقات المتجددة فيها لي زافونتاج بتاعها، لكن زاد فيها الأوقات معينة تختلف، فما شمس ما فماش اتسيتيرا. دونك احنا ماشيين شيئا فشيئا، انه الدوموند تولي امبريفيزيبل واللوفر تولي امبريفيزيبل. كيفاش تربط مع بعضهم؟ ما تنجمش بالمنوال القديم تربطهم بعضهم. مش شيء هذا نحكيه فيه اليوم في تونس، راهو صار مثلا فما مثال به احنا ديما ناخذوه، صار في استراليا في 2018 2019. استراليا عندها طقس سخون كيفنا، استراليا ماهيش مربوطه برشا بلدان الجوار كيفنا نحنا، الدرجه حراره جديده وطبيعه الطلب اللي تبدل وطبيعه الانتاج اللي تبدل خلاهم هم بيتهم زاد دخلوا في مشاكل نتاع كهرباء. ممكن كنا نجموا نحنا نعتبروا ما لا صار في بعض البلدان الاخرين ونستبقوا الاحداث. اليوم مش باش نقعدوا نقولوا شنو ولا صار شنو ما صارش، لكن نقولوا ها شنو لازم يصير طول القدام، شنو نجموا نقدموا به، وشنو نجموا ناخذوا اجراءات اليوم باش 2027 ما نعاودوش نعيشوا نفس اللي عشناه اليوم، باش 2028 2029 نلقاو احنا مشينا للحلول ما قعدناش ديما في جيستيون دو كريس.
2: كيفاش تقيم الإجراءات الوقع اتخاذها؟ كيفاش تقيم طريقة التعامل مع الأزمة اللي صارت تقريبا مدة شهر؟
3: هو الطريقة اللي صارت تعامل فيها مع الأزمة ما فماش برشا ما يتلام فيها، خاطر عبارة أنجير البروبليم، معناها الإشكالية اليوم ما فماش ما يكفي من الكهرباء، يا أما باش نقصتها بطريقة ألا ما تنهارش الشبكة، يا أما لا قدر الله كان ينجم يكون ما أسوأ توصل الشبكة للانهيار ويوصل البلاك أوت موجود.
2: وإذا وصلنا للانهيار لا قدر الله تولي ما عادش حكاية ساعات، وإنما تولي الانقطاع لمدة أيام.
3: هو مش فرسيمون أيام، لكن لساعات طويلة، وتولي تمس حتى المراكز الحساسة. اليوم فما أماكن معينة حساسة ممكن نجح تستيقن تحافظ الكهرباء موجود فيها، لو كان انهارت الشبكة مناطق حساسة أو غير حساسة يولي مفقود فيها الكهرباء لمدة ساعات طويلة. ما وصلناش احنا للكريزات، دونك اللي صار هو أخف الأضرار، لكن في أضرار وبرشا أضرار،
2: أضرار حتى اقتصادية مست الجميع. معناها كان يشوفوا ربما الخسائر المالية ينجم يرتقي إلى بعث أو تمويل محطة جديدة لإنتاج الكهرباء.
3: هو ما فيش شك ما اليوم برشا مناطق صناعية ضرت ما فيهاش كهرباء كيف فيهاش كهرباء ما فيهاش إنتاج برشا دبوات اللي يخبيوا فيها الفريقوات اللي يخبيوا فيها بعض السلع على السلاكي الوقت آخر قص الضوء دونك مضطر السيد حاط السلع بتاعه في الفريق ومضطر يخرجها طوى في عوض ما يخرجها في الوقت اللي حشنا فيه مرة أخرى.
2: ذاك علاش التفاح موجود بكثرة وحتى الأسوان معقول شوي ولا الخوخ مثلا الغلة
3: على كل حال إن شاء الله
2: هي حوايج نورمالمون ماشي للتخزين
3: فوالا لكن إن شاء الله ما يكونش على حساب أوقات أخرين وعلى حساب حاجات أخرين. كيف كيف زاد العباد اللي ربيوا في الدواجن العباد ما صارت
2: انهيارات مالية بصراحة
3: صارت وتقييمها لو كان يصير تقييم تاعها اون تيرم دوكو ما نحبش نحسبها لكن مؤكد راهو رقم مفزع
2: ينجم يكون يمول ولو جزء كبير من محطة
3: تقدير الشخصي ينجم
2: ينجم معناها هذه مسألة استراتيجية
3: أي.
2: هذه داخلة في الاستباق
3: في
2: قدرة المسؤول في استباق أو في تفادي وقوع الحدث لأنه مثال بسيط كل الخبراء المناخ يحكيوا يا صباحا ومساء تحية لهم فما أربع خمسة من الناس الحقيقة معناها كلام علمي دقيق واللي صاير اليوم هي مسائل علمية تقنية بحت
3: صحيح صحيح وحتى على مستوى المناخ فما ظواهر النينو والنينا بارامون زادا يأثروا بصفة كبيرة على المناخ الموجود عندنا وصحيح شخصيا سمعت من أربع شهور التالي خمس شهور التالي فما من المختصين في المناخ أنه يحضروا الصيف هذا باش يكون صيف سخون بما أنه
2: احنا
3: اليوم في ظاهرة النينا باش يكون موجود
2: واليوم الإشكال تعدين الصيف وماشي على الروح كيفاش نستبق شنو نجم ننقذ الصيف القادمة لأنه التداعيات مش تداعيات درجات الحرارة مازالت متواصلة ونفس الخبراء يقولوا أنه صيفة 27 باش تكون أسخن صيفة على الإطلاق.
3: هو تقدير الشخصي بالنسبة للعام هذا الغالب نقوله تعدينا الأسوأ الغالب ماشي للستابليزاسيون لكن كما تحكي أنت العام الجاي مش عاود يطرح الموضوع مش عاود يطرح الموضوع بالاعتبار المناخي اللي قلته أنت مش عاود يطرح الموضوع باعتبار زيادة الاستهلاك الطبيعية وقت الذروة خاطر ديما فما ناس جدد مش راكو ديك ما تيزر
2: العامل الأساسي اللي باش تتعامل معاه ارتفاع درجة الحرارة دونك أنت كيفاش باش تجابه كثرة الطلب
3: وماذا بيه الحقيقة نزيد حاجة أخرى للنقطة هذه هو صحيح فما برشا حديث على العرض والطلب لكن المعادلة راه ما فيهاش عرض وطلب كهو وممكن نعتبره زاد الاقتصار على الدو بارامتر هذم خبينا برشا حاجات ما تقلش أهمية عليهم أنا كي إذا كان

0: وعادة نغزر احنا الاستوريك في تونس عادة محطات كيما هذا ياخذوا بين 3 سنين وبين
1: يسمحني سيوسف هذايا كنت تفرجوا توا ما تقوليش ذكاء الصناعي في الصين عمارات وبنايات شاهقة في ايام معدودة تكون حاضر. شنو هو اللي يمنع اليوم ضخ اموال شراكة مع اطراف صينية مع كذا تعاون مع ثنائي ينقذ لك الشيء هذا اللي مش ينقذ الاقتصاد اكثر منه باش توفر الحد الادنى للمواطن؟
0: هو برش حاجة تنقص باش يصير الشيء هذا. الحاجة الاولى باش تعمل بطريقة هذه تقتضي انه لربما فما عندك قوانين صفقات عمومية مختلفة.
1: نعمل حاجة استثنائية.
0: هو انا نعتبر ممكن الاسهل. شنو الحلول الاخرين الاسرع؟
1: بديل
0: باهي انه الحل البطيء نسرعوه صعب شوي. لكن احنا بركونت هات نغزو شنو الحلول السريعة بطبيعتها. وهذه هي اللي نحاول نكيفها للوضع متاعنا. احنا اليوم كي نحكيه روعة على الانتاج ولا توفير الكهرباء تقريب فما حديث على 2000 ميجاوات ناقصين نحن في تونس. تقديراتنا نحن الشخصية انه اكثر من 2000 ميجاوات لكن خلنا
1: نتعاملوا مع الفين.
0: انت فما برشا طرق باش توفرهم للفين هذوك. فما نجم يكون عن طريق المحطات كما قلت انت سخيرة ولا غير سخيرة لكن المحطات عن طريق الغاز. لكن اذا كانت باش توصل الغاز مش فقط حتى مدة الانجاز متاعهم منين باش تجيب لهم الغاز متاعهم حتى ذاك فما حاجات مرتبطة بها. الحل الثاني فما الطاقات المتجدد. الحل الثالث احنا نسميوها إدارة الطلب. معناها اليوم مؤكد فما أوقات معينة من ذروة الطلب على الكهرباء فما احتمال استعمالات كهرباء ماهيش أسي أرجونت كسا. ومؤكد فما أوقات معينة في النهار عندنا فيها إمكانية الإنتاج لكن ما فماش استهلاك يقابلها. دوك من الحاجات اللي تنجم أنت تلبي بها النقص هذا مش كل شيء يزم يصير عن طريق إنتاج أكثر من كهرباء خاطر شو اللي وقتها كلفة كبيرة ياسي إذا كان عن طريق الغاز خاطر ما نساوش عن هذا ما تروح ل 15 يوم 20 يوم في العام مش ما تروح العام ككل. دوك الكلفة بار كيلواتور باش تولي غالية ياسر. دوك الحل هو كومبينيزون تاع المختلف الحاجات هذا. قلنا المحطات الغاز لازمين أما باش ياخذ وقت معين. الطاقة الشمسية نحكيو فيها. الطاقة الشمسية تكون حل لكن مش نجم تكون حل راو من في الكهرباء ما نعملوش ريزون مو على الصيف كهو
1: عندك على مدار العام
0: دونك
1: انت تحب تدخل في مرحله تخزين الطاقات الغير مستهلكه على مدار العام
0: على خاطر راهو كيما الانتاج الناقص من الكهرباء يضر الشبكه الانتاج الزايد راهو يضر الشبكه. والطاقه الشمسيه انت عندك فيها زوج طرق باش نستعمل الطاقه الشمسيه. كيف نستعمل الطاقه الشمسيه ديسنتراليزي الموزعه تركبها فوق الاسطح البيانات البنايات كيما تنستعملها ديسنترال. شو الفرق بين هذا وهذا؟ احنا اليوم انا صحيح مشكل نتاع انتاج لكن حتى توصيل الكهرباء المنتج لمناطق الاستهلاك فيها مشكل
1: صحيح.
0: احنا قاعدين نشوفوا في برشا بلايص راهو ترانسفورت حرق راهو خيط نتاع كهرباء تحرق هذاك شو معناه؟ فما القدره على توفير الكهرباء لكن مش قدره على توصيل الكهرباء. اذا كان احنا باش نعتمدوا الطاقات المتجدده اللي هي تكون سنتراليزي وذاك علاش احنا ممكن الراي نتاعنا على مدى العامين اللي فاتوا نقولوا راي دي ماش باش تمثل الحل على خاطر انت اذا كان باش توفر الشيء هذا عندك مشكل من بعد متى نقلوا لمناطق الاستهلاك. اذا كان طاو باش نعملوا الطاقه الشمسيه ديسنتراليزي في اماكن الاستهلاك الحاجه الاولى باش تمكننا انه ما نعملوش الاستثمارات الفوق اللازم من الحكايه هذه. والحاجه الثانيه غدوه نجم نستغلها مع التخزين لكن المشكل وين لنا؟ المشكل راهو استيك وعندها حق تقول لك اليوم الانفراستركتور الموجوده نتاعنا قبل ما تتجدد السمارت جريد ونترجم بعد الارجونس تاع السمارت جريد استيك ما تنجمش تعرف شنو الانتاج اللي صاير فوق السطح ما تنجمش تعرف لو كانش تتعدى غيمة شنو شي يولي النقص والزيادة متاع الكهرباء وما تنجمش تتحكم فيها عن بعد الانتاج تاع الكهرباء تنقص ولا تزيد فيه شنو اللي تخاف منه؟ تخاف انك تفض بارتي من المشكلة متاعك في الصيف وتلقى روحك في الربيع والخريف فما عندك انتاج كبير ما تنجمش تتحكم فيه تضطر استيك انها تسكر دي سنترال غاز متاعها يصير انسيدون كالكو بار تحو بلاك اوت. ولذلك راهو ما فماش حل اذا كان عشان قلت لك من بكري فما عرض وطلب ومعه وقتاش لازم تفض المشكل للاوقات لكل مش المشكل للصيف كهو
1: هذا ينجم تحكي عليه انت وقت اللي يكون الخط التونسي الايطالي جاهز ينجم يكون جزء من الحل وقت اللي عندك افراد في الاستهلاك في الانتاج توزعوا الاوروب
0: يكون جزء من الحل على خاطر هو بيدهم فيش كاباسيتي كبيره الخط هذا.
1: نستسمعك نرفعوا الاذان اذان صلاه الظهر حسب توقيت محلي لمدينه صفاقس وضواحيها ولا نعود.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.

0: الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم زوم زوم اليوم،
3: اخبار اخبار،
2: زوم اليوم،
3: خدمات خدمات، حوارات
2: زوم اليوم.
4: تقبل الله صلاة الجميع، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. زوم اليوم يواصل الحديث على أزمة الطاقة من خلال استضافة السيد يوسف شبيل رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة، حاضر معنا مشكور، واحد من خير شباب الحقيقة. والله معناها دعوة هذه مهمة لانفتاح على الشباب، عندنا كفاءات راه، وهذا اللي يغيظ احيانا، عندنا الكفاءات في كل المجالات، اعطيهم فرص اسمعهم واعترفوا بتصوراتهم، هذا الإشكال حقيقي راه.
5: هو توا أكبر شيء هذا في الآخر، ساعات وجهة نظر تختلف وساعات فما الزاوية تختلف. إحنا ممكن نقولوا مش كشباب أما كفاعلين في على الميدان، احتمال الراو من زاوية معينة لا تنجم تغيب على الإداري، وفي الآخر فما تكامل بين الأطراف الكل، وتكامل هذا هو اللي يجب أن نقدمه به.
4: باهي نوصلوا مع الحلول.
5: ولا دونك كي نحكيو توا على الطاقه اللي بالغاز، راه قلنا فما شخو اوقات معين لازم نمشيو فيها ويزم نعملوا العناصر اللازمه نتاعها، لكن راهي باش تاخذ شويه وقت. اونتر طون الطاقه الشمسيه تنجم تكون حل، لكن تنجم تكون حل وحدها ما غير سمارت جريد وما غير الشبكه الذكيه، لانه كيما نخمو في الصيف شنو تنجم تعمل لنا مشاكل نقص الكهرباء، كيما لازم نزيد نخمو في الربيع وفي الخريف الطفره نتاع انتاج الكهرباء، المشاكل تنجم تعملها.
4: معنا شبكه ذكيه ممكن اليوم ممكن تجسيدها على ارض الواقع في تونس.
5: هو الحاجه الاولى ساعه يلزمنا نعتبرها أولوية ونغزولها كأولوية، باش هيك تتعطافها نعتبرها بروجي دانترين ناسيونال، مش فقط بروجي متاع ستيغ ولا
4: أمن قومي. هذا
5: أمن قومي، هو شفنا اللي فيه متاع غياب شيء هذا على شو الله سأل كهرباء، واللي فيه على
4: قصد ككل كل القطاعات تضرت بما فيه السياحة، فما الدول تنبه في رعاياها ومواطنيها عدم ذهب لتونس لأنه فما مشكل في الإضاءة وفي المياه وفي كذا، وشفنا فرق سنغالية معنا تيم الحقيقة معنا معمرها صارت يقول لك يلزمك توفر لي الماء المعدن باش نجي طيلة الأيام اللي باقي في تونس.
5: هو طبعا احنا ننسوه المعطى هذا، ولكن راه الكهرباء يتحكم في كل شيء، في غياب الكهرباء برشا حاجات تقف، وهذا من الحاجات اللي شفناهم خطر الظاهرة، لكن برشا حاجات خلينا احتمال بالوقت نشوفهم. بقى باش نرجع طول للحلول مرة أخرى.
4: نعم
5: احنا الشبكة الذكية قريب باش تكون حاضرة فيها حاجة أخرى، باش تكون حاضرة في كل ما هو جهد متوسط، في كل ما هو متوجه للمعامل والحكايات هذوك. دوك احنا شنو الحاجات اللي نقولوا إرجونس اليوم، الحاجات السريعة، خاطر فهم برشا إجراءات لازم تصير بارل، لكن الحاجات السريعة شنو عندك اليوم أنت كل ما هو موجه المصانع المنظومة لازم تتبدل. قبل ستيغ عاملة برشا حواجز على تركيب ستيغ وسط الإشراف تبيع عاملة برشا حواجز على تركيب الطاقة المتجددة للمصانع لأسباب واجهة، الأسباب الواجهة نتاعها يقول المصانع تنجم تنتج لي برشا طاقه، تنجم تكون فما سبت واحد ما فماش استهلاك، يعني ضو هذاك شنو نعمل بيه باش يعمل لي مشكل في الريزون تاعي. اليوم بوجود السمارت جريد، بوجود الاليات العصريه الجديده اللي ولات متوفره، هذا كونتران تكنيك ولا فيها حلول؟ كيف فيها حلول؟ ماذا بينا اليوم شنو اسرع بلاصه نجم نوفر فيها انتاج سريع، وشنو اسرع بلاصه نجم توفر لنا تخزين على عين المكان، وشنو اكثر منظومه على
4: روديل الكهرباء الطاقه اليوم؟
5: تخزين الكهرباء يلزم نوصلوا له بمعنى تخزين للتبادل مع الشبكه، مش بمعنى التخزين انه كل حد عنده باك اب بيرسونيل، خاطر
4: انت فقط اجراء باش تحمي الشبكه،
5: إجراء باش نتعاونوا على الشبكة، باش أنت تكون مستنفع كمواطن والشبكة تكون مستنفعة، باش تكون أنت قادر مهما كانت وضعيتك الشهرية متاعك والوضع متاعك مواطن قادر باش تحمي روحك وتحمي الشبكة. إذا كانش تحمي روحك وحدك بوحدك هو رابش ليك مكلفة ياسر للشخص متاعك. دوك هذا ممكن اليوم في الموين تونسيون، الموين تونسيون هو لازم يصير على مستوى الكهرباء الكل، لكن نحكي طبعا الحاجة الحاضرة اللي تنجم تعطينا نتائج سريعة. دوك احنا ندعو اليوم لتغيير منظومة الجستيون تاع الكهرباء منطقات المتجددة في كل ما هو موين تونسيون، ندعو لتسريع الشبكة الذكية في باقي الريزو الكل، ندعيه لإدخال منظومة استوكاج بالطريقة الصحيحة مش بالطريقة السهلة العبارة أرمي الكرة للمواطن خليه هو يلقى حل وحده، وندعيه زاد في هذا الكل راهو الشبكة يلزم عليها خدمة. الشبكة على مستوى التوزيع نقول الترانسفورت اللي رينا صارت فيه مشاكل، البيرت اللي قاعدة تصير هذا زاد يلزم
4: صيانتها اهتمام بها متابعة شنو صار مشاكل، وعندك فرصة طقس بارد معناها ضغط الطلب باش يكون أقل. في المقابل بدينا في إجراءات حس فما حاجة قاعدة تتخدم توا،
5: هو للأسف ماناش قاعدين نراو، ما هو طول الأزمة عندها مدة ملي بدات وفما صارت بعض وبرشا خبراء حكاو على الموضوع وفما برشا تصورات صارت، لكن ماناش قاعدين نراو ما هي شنو. إذا كانت تصير الأزمة ماذا بينا تتحل حل صحيح، ما يصير حل صحيح فما احتمال حوار لازم يصير احتمال ديزيشونج، ما ريناش ما بوادر
4: الأزمة هذه هي جزء من الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، معناها الحلول متاعك ديجا حاضرة، لكن يبدو حتى الاستراتيجية كاملة من خلال الأزمة اللي صارت هذه أسقطتها في الماء، معناها غير قابلة للتنفيذ وغير قابلة لتأمين الانتقال.
5: وهذا ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نقولوا فيه من 3 سنين تالي، رأي الاستراتيجية الموجودة اليوم رأي اني بلو داكتواليتي، رأي لا تراعي الوضع الحقيقي الموجود سترها.
4: يعني للأسف احنا قبل بشهرين وثلاثة من أزمة الانتقال الطاقي كنا نتباهى نتباهى بالانتقال الطاقي، وكنا نسوق لأننا باش نزود الاتحاد الأوروبي باش نولي منصة للطاقة والكهربائية والطاقة، يعني فهم برشا كلام
5: لأنه هذا الانتقال الطاقي عند برشا عباد ولا يتغزر له كهدف مش كوسيلة لوصول الهدف. الانتقال الطاقي ما نحملوش أكثر من جهده، طاقة المتجددة ما نحملوش أكثر من جهده، طاقة المتجددة تساعدك وتعاونك على المشكلة متاعك ما هي الحل وحدها، إذا كان أنت تغزر له هي كحل وحدها وتغزر له هي كهدف
4: منعزل هاي
5: تولي الأدير بها ما تعملوش وما تعطيكش نتيجة لحاجك به.
4: نعم فرصة إن شاء الله يكون فما حوار فما استشارة فما إصغاء للشباب للكفاءات في الداخل في الخارج، وحتى كانوا مش توانسة وكان عندهم أفكار وعندهم أراء لملال لي أنك تنطلق في الصحيح تنطلق على خطى ثابتة. كل شكر وتقدير ليك يوسف شبيل، من خلالك تحية لكل المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات اللي ناشطة في مجال الطاقة، واللي الحقيقة معناها في كل مرة تكون عندكم رأي وكنتوا سابقين في العديد من المواعيد لمحاولة ولفت الانتباه لتلافي الأزمة في الكهرباء. سيد يوسف شبيل رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة، كل شكر وتقدير على حضورك معنا. فاصل موسيقي فاصل قصير وتكون معنا ضيفتنا في موضوع أيضا في تواصل مع الوضع الاقتصادي وإعادة ترتيب الأولويات وفق الوضع الجديد.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات حوارات
0: زوم اليوم. اهلا وسهلا مرحبا بكم، ما زلنا مواصلين المشوار معكم مع الشباب مع الخبراء والكفاءات لفهم وتحليل الاوضاع في تونس من ناحيه الطاقيه، وباش نحكيو من الناحيه الاقتصاديه. سعيد باستضافه السيده خلوده تومي مستشاره في مجال التحاليل والسياسات الاقتصاديه. سيده خلود اهلا وسهلا مرحبا بك عبر موجات اذاعه صفاقس.
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعين اذاعه صفاقس.
0: شكرا على حضورك. الحقيقه معناها اليوم نتحدث على الوضع الاقتصادي، على التخطيط، على المشاريع، على كل ما هو مبرمج ما قبل أزمة الطاقة، واليوم نتحدث على ما بعد أزمة الطاقة. ما ينجمش يكون فما محافظة والتزام وتطبيق لكل ما نفذ معناها وبرمج من قبل كانوا شيئا لم يكن.
2: هي أزمة الطاقة ما هي غير مرتبطة فقط بالميزانية الدولة، خاطر أنا ذكرت برشا مرات وشخصت برشا مرات الوضعية متاع المالية العمومية منذ سنوات. وضعية المالية العمومية منذ سنوات تعيش فقط على منهج واحد اللي هو توفير نفقات الدولة،
0: صحيح،
2: والاستثمار العمومي غير مرتبط بخمسة سنوات أو غير مرتبط من فترة معينة، والأسباب ذكرناها مسبقاً اللي هي كثرة الاضطرابات سابقاً، ارتفاع كثرة الأجور، إلى أن وصلنا لمرحلة تقليص البيت الثاني من قانون المالية اللي هو الاستثمار العمومي. يعني الاستثمار العمومي هو مهم جداً.
0: نعم.
2: أنه بدون استثمار عمومي، بدون تغيير بنية تحتية، بدون صيانة، بدون توجيه هذه الاستثمارات إلى الاستثمارات العمومية، نقاو رواحنا اليوم في مأزق، كما المأزق متاع الكهرباء والمأزق ثم يليه الماء. كذلك ما احنا ما نحاولوش بدا نتغاضى الأمر أنه في على مدار سنوات عدم قدرتنا إلى توجه إلى الأسواق العالمية، التوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي، فأغلقت كل أبواب الاقتراض الخارجي، توجهنا إلى البنوك المحلية، ولهنا ولينا نحكيو على أثر المزاحمة، يعني لفيديكسيون الدولة أصبحت مزاحم بالاستثمار وللمستهلك بالنسبة للقطاع البنكي، لأنه القطاع البنكي هو الذي أصبح يقرض الدولة، يعني يعطي قروض الدولة لسديد ديون. وجيت الفترة الأخيرة كيف صراع جيو السياسي اللي هو ارتفاع أسعار الطاقة خارجيا، يعني بعد حرب في الشرق
0: الأوسط،
2: ارتفاع أسعار برميل النفط. اليوم اللي تعيشه تونس مش تقولي بيش مرتبط بالكهرباء، شركة الكهرباء والسنات والستيك ستيك تاني من سوء حوكمة كبيرة، وهذا مذكور في تقرير محكمة المحاسبات في سنة 2025.
0: نعم.
2: يعني مديونية كبيرة. اليوم نقوله ستيك عندها سوء حوكمة، راني مانيش نحكي عليها فقط فساد مالي. سوء حوكمة معناها فما ديون متراكمة، فما إدارات تونسية مش قادرة تدفع لستيك.
0: مؤسسات عمومية.
2: أي مؤسسات عمومية. هنا وصلنا إلى مرحلة إنه الشركة الوطنية اللي هي من المفروض كالمداخيل هذيك تعمل الصيانة باش ما يصيرش عندنا مأزق، كيف الثوريد
0: معدات
2: والمعدات، اليوم لقات روحها الشركة الوطنية تحملت كأنه هي مسؤولية هذا الفشل واقتطاع التيار الكهربائي. الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عملت مجهوداتها لأنه هي قاعدة تخدم بالموايان جباغ اللي عندها والمعدات وإلى آخره، هذوكم الكل الدولة زادت تقول لك أنا في كل مرة أتدخل باش ننقص زاد الموقف. دونك لهنا ولات ثم انديزيكيليبر، معادلة غير متكافئة، شركة خاسرة في نفس الوقت الدولة عندها مشاكل في التمويل العمومي، لقاو الطرفين الزوز ما فماش كما نقولوا توازن. لا الدولة تنجم تعاون في الوقت الحالي لأنه كل أبواب التمويلات مغلقة، وهي كيف يا إما باش توجه تمويلاتها إلى سداد ديونها أو إلى توفير النفقات الجارية. النفقات الجارية راهو فيها كتلة الأجور، فيها الدعم، فيها خدمات الدين إلى آخره، أو إلى تقعد كل مرة تدعم هذه المؤسسات العمومية.
0: أي خيار باش تاخذه باش يكون على حساب خيارات أخرى؟
2: أكيد، على خاطر تعرف اللي ما كانش عندنا برنامج اقتصادي كان واضح، يعني ما فهميش برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد. يعني الاقتصاد منذ سنوات راهو يعاني، فبالتالي أي صدمة داخلية أو صدمة خارجية.
0: هو اقتصاد مش يعاني، اقتصاد لا ينتج، اقتصاد لا يخلق الثروة.
2: هو المنوال الاقتصاد منوالنا الاقتصادي قائم على الاستهلاك والاستثمار فقط. إذا كان أنا كمستثمر اليوم نقع البنوك المحلية توجه، يعني الدولة أصبحت مزاحمة
0: من خلال الاقتراض من البنك المركزي،
2: لا من خلال الاقتراض من البنوك المحلية. يعني إذا كان أصبحت هي المزاحم، خاطر البنوك بالنسبة لها ربح أكثر أنها تعطي للدولة وما تعطيش للمستثمر. إنه اليوم المستثمر نسبة السيدة المديرية مرتفعة. أكيد المستثمر اليوم يلقى روحه في غير قادر، كيف رقعة جبائية، اتساع رقعة جبائية، ضغط جبائية.
0: كيف يمكن إحياء الاقتصاد؟ هل يمكن إعادة معناها القدرة على الانتاج، على الصمود لهذه أمام هذه الهزات؟
2: هي الهزات هذه أثبتت أن الاقتصاد التونسي هو اقتصاد هش، يعني اليوم غير مرتبطة فقط بارتفاع درجة الحرارة. مش حل صحي الاقتصاد. الاقتصاد كي كنا ديما نحاولوا نقولوا انه لازمنا اعاده هيكله واعاده دراسه جميع السياسات الاقتصاديه، حتى احنا تو متوجهين الى سياسه اقتصاديه تقشفيه. ما توجهناش الى الاصلاحات المهمه، خاطر كان نحكيوا على اصلاحات مهمه راه تكون اصلاحات موجعه. الاصلاحات هذه في وقت
0: من 2015 احنا نحكيوا على اصلاحات موجعه وما مشيناش فيه لدواعي سياسيه. اليوم ظهر لي ما فماش اشياء موجعه على المواطن اكثر من المشاكل اللي عايشها توا، من انقطاع التيار الكهربائي، انقطاع الماء، ارتفاع الاسعار، فما عديد من المشاكل. المواطن هو اللي يدفع في تكلفه التعليم والصحه.
2: للأسف اللي نحب نقوله أنه أي تأخير، وزي كنت نحكي فيه منذ سنوات، أي تأخير لأي إصلاح اقتصادي ينجر عندهم بعض نتائج
0: أكبر.
2: قبل في 2015، من قبل حتى من 2015 ونعرفوش من كان الخط الأحمر والاتحاد العام التونسي للشغل إلى سنة 2020. هذه النتائج نتاعه اليوم أنه المالية الاستثمار الانفستيسمون بالانس دانفستيسمون والتي تلعب منذ سنوات هي البريابل دانفستيسمون باش توفر كالنفقات. وقت نحن نقاو ما نقاوش فلوس من يمشي نبنصر النفقات نمشي نيخو من ميزانية بتاع الاستثمار،
0: ميزانية التنمية بالضبط، معناها الباب التنمية. نعم،
2: فلهي هذي نتائج متاع سنوات. اليوم نلقاو المواطن التونسي، قبل كان جي انا نقول له راهو باش نعمل اعاده هيكله الاقتصاد، او انا باش نحي الدعم، راهو انا زاد حتى المواطن التونسي هو مسؤول، راهو انا باش كتله الاجور لازم ينخفض في كتله الاجور، لازم ينقص من عدد المواطنين من المؤسسات العموميه. هذه زاد المواطن التونسي قبل ما كانش ينجم يفهمه، لكن اليوم هم فاتوره غاليه بعد سنوات.
0: طيب انا باش نطرح السؤال اللي انت طرحته، وتقول السؤال اللي يجعل الاقتصاد يعيد إنتاج هذه الاختلالات سنة بعد سنة. اليوم شنو هو اللي يلزم يصير بالضبط باش يتعافى الاقتصاد؟ شنو هي هالإجراءات الموجعة اللي
2: حل؟ فإننا نعود نقول لا يوجد حل صحي اليوم للأزمة بالنسبة للاقتصاد التونسي، وخاصة أنه نعود نربطها زاد الاقتصاد التونسي هي دولة من دول نامية مرتبطة بالصدمة الخارجية، والعالم الكل يعيش في صراع اقتصادي. هذا أول شيء. ثاني شيء، إنا كان نحكي على إصلاحات موجعة، يعني نحكي على البريفاتيزاسيون، نحكي على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، نحكي زادة كيف اللي هما يعتبرهم إملاءات متاع صندوق النقد الدولي، أنا ما أعتبرهمش إملاءات
0: الواقع التونسي وإملاءات واقع إصلاح الاقتصاد. اليوم تونيزير ولا البرت ولا رادس ولا غيره من المؤسسات معناها ولا النقل ولا ما تستحقش صندوق النقد الدولي.
2: هي تعتبر إملاءات، هي تعتبر إصلاحات اقتصادية، منظومة الدعم، تحسين الرقعة الجبائية، للكودشانج، هذوما الكل إصلاحات لازم تكون إصلاحات عميقة. ونعود نقول بعد إصلاحات هذه ماهيش باش تعطي ثمارها بعد انه سنوات كبيره نحن متجهين الى التمويل زاد العمومي من البنوك المحليه وغيرنا صبغه التمويل، يعني التعويل على ما يعتبر التعويل على الذات. اليوم ما نجمش نجي الاقتصاد نقول اي كن فيكن الاقتصاد، ليه؟ لازم تكون خريطه الطريق على المدى المتوسط والمدى الطويل، ويعرف زاد المواطن التونسي انه ما فما حد شيء باش يغير له الواقع نتاعو الحالي حاليا. خاصه صحيه راه لازم حلو، لازم خريطه الطريق ثابته، ولازم بدا كيف نخرج نصارحوا المواطن التونسي يقولوا شنو الوضعيه نتاع الماليه العموميه. بدانا خاطر كفانا تشخيص، انا واحده من الناس قلت يكفي من التشخيص 6 سنوات ما احنا نشخصوا في نفس الاشياء، لازم نحطوا الحل ونحطوا خريطه الطريق اللي باش تنقذنا بقيه من
0: ننتقل من مرحله التشخيص، من مرحله التوصيف الى مرحله الانجاز، مرحله الفعل. يعني نحبوا نشوفوا قرارات قاعدة تتنفذ، التونسي كيف يشاهد أشياء ملموسة قاعدة تمشي حتى كان ببطء يصبر يتحمل.
2: أكيد لازم اليوم المرحلة اللي وصلنا فيها إنه باقتطاع التيار الكهربائي، ونحن طبعا من المفروض إنه فما تدابير أخرى استثنائية رانا خدينها
0: عاجلة
2: على خاطر توا اليوم رجعت الدوبل سيانس، يعني شيء جديد باش ترجع عودة المدرسية
0: الجامعية
2: المدرسية والجامعية، الاستهلاك زاد كيف باش يزيد،
0: درجات الحرارة ما زالت مرتفعة.
2: مازال ماهيش هي المشكل درجات الحرارة، المشكل انه في
0: الطلب يكثر،
2: الطلب لهنا باش يكبر امام
0: اقتصاديا. بالله اقتصاديا انت مادام طرحت الموضوع عندك الارقام، يعني اقتصاديا فما كلفة لو يقع التمديد في الحصة الواحدة، وإلا أفضل وفما نجاعة في الإبقاء على الحصة الواحدة؟
2: أنا نتصور بالفترة هذه النجاعة على الحصة الواحدة، لأنه أنت في المقابل قاعد تحاول أنك باش تتقشف شوية في التيار،
0: في الأنفاق وفي المحروقات أيضا. موظف ما يمشي ويجيب سيارته، يمشي بجيب وسائل نقل عمومية وكذا وكذا،
2: المحروقات راه ما فيهاش أضراب، يعني المحروقات موجودة،
0: يعني فما استهلاك إضافي نقصد معناها.
2: أي بالنسبة للمحروقات فما حتى مشكلة، نحن نحكيه على التيار الكهربي ونحكيه على فيما يخص الترشيد في الفترة الحالية. باش يكون اسكو هو المواطن باش يكون بروديكتيف؟ اكيد باش يكون بروديكتيف، مش كيما دوبل
0: سيانس، لانه زاد مازالت ازمه الماء، مازالت ازمات اخرى، معناها فما صعوبات.
2: الازمه نتاع الكهرباء خاطر القطاعات راهي كلها مترابطه، انت جات عنها ازمه نتاع الماء على خاطر التسليخ والضخ والتوريد هذوكم والتزويت هذوكم الكل مشوا بالكهرباء، باش نتجت اخيرا الدواجن وكيف يعني برشا قطاعات ضرتها بطريقه مباشره وغير مباشره. فانا اليوم في شهر سبتمبر انه مش رجع مسار كله، يعني العوده المدرسيه، العوده الجامعيه، العوده نتاع الاستهلاك نتاع الادارات التونسيه من 8 نتاع الصباح ل 5 نتاع العشيه، هذا لازمنا نقراوه ونحسبوه. لو كان ثم تدابير استثنائيه للمرحله هذه الى شهر اكتوبر، خاطر زاد مانيش باش نقاو شهر اكتوبر كهوره، وحتى في الشتاء الاستهلاك زاد كيف يكثر، فنحاولوا انه نلقاو تدابير استثنائيه باش نجموا
0: نجريوا المرحله، ما نسيروا المرحله
2: الى ان ياتي ما يخالف ذلك، نلقاو اصلاح، نحاولوا انه نلقاو تمويلات للصيانه، وهذا اكيد ماهوش باش يكون بحل جذري او صحي.
0: اليوم ترى انه مهم حتى في مستوى قانون الماليه القادم، الازمه الكهرباء وازمه المؤسسات العموميه باش تلقي بظلالها معناها.
2: هو والله على ما اعتقد انه قبل فتره السيد وزير الاقتصاد والتخطيط تحدث عن المؤسسات العموميه، يعني تحدث عن المؤسسات العموميه واعاده هيكله المؤسسات العموميه من فتره،
0: ولكن اللي فهمنا وقتها مش اولويه، قال راي مؤسسات تعاني وراي في حاله افلاس وكذا، وشخص يعني لم يقدم حلول.
2: هو أستاذ جامعي هو مختص في الاقتصاد أكيد مشخص الوضعية وعارف أن ضرورة كل تأخير في القرارات.
0: أحيانا إكراهات المالية تخلي تكون هي اللي وراء التأخير.
2: يصير أربيتراج راهو في الاقتصاد شكون أنا هو المشكل اللي يكون الأهم. أما أنا نرى أنه حاليا إذا كان مش نلقى فقط نعيش أني مش نلقى حل لليوم وغدوة ما يكونش فما حل نجم نلقى أزمة أخرى في أي قطاع آخر. لا اليوم الحل نعود نقول إعادة هيكلة الاقتصاد تجمع الناس الكل لازم يكون فما حل أو خارطة طريق الاقتصاد الكل. وأنا من منبري ديما نعاود نقولها التوجه إلى صندوق النقد الدولي وإعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لكي نضمن أقل شيء البشارة الخضراء لتمويلات واستثمارات خارجية. يعني إذا كان صندوق النقد الدولي رجعنا إلى دائرة المفاوضات معه نتحصل على تمويل فبالتالي نجم نتحصل على تمويلات خارجية أخرى في نفس الوقت نحسن ونصلح ونوجه هذه الإصلاحات العميقة الاقتصاد ودائما نجم يكون إلا على مدار 5 أو 10 سنوات.
0: الاستثمار في البنية التحتية والله أحيانا نشوف في الصين مثلا في الجزائر ما نعرفش معناها في مشاريع عملاقة في قطاعات حيوية وقاعدة تصير في نقلة نوعية معناها طرقات في مناطق صحراوية بشيء كبير الفوسفات في معناها اللي على الحدود التونسية كيف يعني الاستثمار في البنية التحتية حاجة ملحة وحيوية. وهنا شفنا معناها اليوم شكون مازال يركب في النقل العمومي شكون مازال يمشي للقطاع السبيطار الغير وغيره فبالتالي راهو حاجة ملحة وديما الدولة رابحة والمواطن رابح راهو.
2: أكيد الاستثمار في البنية التحتية إذا كان أنا مستثمر في البنية التحتية متاعي أكيد باش نستقطب استثمارات خارجية. يعني أنا وقتها نولي نستقطب إذا كان المواني متاعي تكون مهيئة إذا كان المطار متاعي تكون مهيئة إذا كان الطرقات تكون مهيئة إذا كل يستقطب مستثمرين. وهذا المشكل أنه وقت أنا نتغاضى على المالية على بوابة ثانية من الاستثمار ونعود أقول لك راهو هذه بلانس انفستيسمون راهو هاي وين المشكلة. أنا ديما نحمل المسؤولية للطرف هذيك أول طرف نحمله مسؤولية أحب من أحب وكريها من كريها اللي هو الخط الأحمر كان اتحاد عام تونسي للشغل.
0: لكن اليوم ما فماش اتحاد اليوم فماش خطوط حمراء.
2: لا هو أنا ما نيش نحكي رأيه عمره ما تحكي على اقتصاد على نتيجة اللي بخاطر صارت البارح اليوم هذه النتيجة متاحة. لكن انت تحكي على سنوات لو سنوات ضاعت لهو
0: تداعيات هذه
2: هذه النتائج العكسية متاحة. وقت اللي الاتحاد يعمل اضرابات ويوقف بشهرين ويوقف بثلاثة اشهر انت تولي تضطر تاخذ من ميزانية متاع الاستثمار باش تغطي بها الجاب هذيك لهنا فما مشكل. وقت أنا نضحي بالبنية التحتية والاستثمار العمومي ونضحي بالمدرسة العمومية ونضحي بالصحة لهنا راني نحكي من منطلق علمي نضحي بأي شيء أمام أني نوفر نفقات جارية لأن الاتحاد طالب وقت زيادات أو يسكر لك كل يوقف ويعمل إضرابات هنا زاد أنا نحمل اليوم المسؤولية متاع أني أنا اللي وصلت لها.
0: كل الشكر وتقدير لك أستاذة خلودة التومي المستشارة في مجال التحاليل والسياسات الاقتصادية أعطتنا فكرة لتحليل ربما للذهاب إلى حلول اقتصادية عاجلة ولعل أبرزها عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لضمان الشارة الخضراء لتمويل.
2: سامحني الكلمة الأخيرة يكفينا كمختصين في الاقتصاد من التشخيص شخصنا فيما فيه الكفاية لمدة سنوات
0: واضح
2: حطينا أصبعنا على النزيف من مدة سنوات
0: حتى تشخيص سنوات معاش صالح لليوم لأن الأزمة تتعقد أكثر معنا في حد ذاته
2: التشخيص نحن كل يوم قاعدين نشخص وكل يوم نتوجه إلى التشخيص
0: حان وقت التنفيذ والإنجاز كل الشكر
2: حان وقت إيجاد حلول
0: نعم كل الشكر وتقدير لك سيدة خلود التومي على حضورك معنا جد لقاء معك في مواعيد قادمة إن شاء الله. شكرا لك تحيات منعم جمال فيصل مرزوقي أنا فيصل جبسي نحييكم جد لقاء معكم غدوة المجال مع الأخبار وزميلتي سونيا بن عمار تفضل.
3: زوم زوم زوم اليوم
1: أخبار
3: زوم اليوم
1: خدمات حوارات
3: زوم اليوم
1: عشرة دايما الواحدة ظهراً.
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: أهلا بكم. وزارة التجارة تؤكد قرب انفراج أزمة المياه المعدنية المعلبة وتقر برامج استثنائية لتزويد مختلف الجهات بها. تضاعف الصعوبات لدى فلاحين في صفاقس بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء. ورشة عمل اليوم تبحث تقدم مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في 3 معتمديات بالجهة. في العالم 3 شهداء فلسطينيين في قطاع غزة. ترامب يتوعد بضرب إيران وطهران تحذر من خرق الملاحة في مضيق هرمز. في ظل استمرار صعوبة التزود بالمياه المعدنية المعلبة بجهة صفاقس، أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة سمير الخلفاوي اليوم إقرار برامج خصوصية استثنائية لتزويد مختلف الجهات بهذه المواد، وأشار إلى عودة نسق الإنتاج بشكل عادي في 30 وحدة تعليب للمياه المعلبة، وذلك لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. الخلفاوي أكد أن استهلاك المياه المعدنية خلال شهر جويلية الماضي تضاعف 4 مرات، وشدد على تكثيف حملات المراقبة لضرب الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، معلنا عن رصد 750 مخالفة في قطاع المياه وحجز أكثر من 700,000 لتر من المياه المعدنية خلال شهر أوت الماضي.
5: مع بداية في شهر جويلية كانت وضعية استثنائية بيتم معنى الكلمة، من ناحية معناها ارتفاع درجات الحرارة ترتب عليه تعطيل الانتاج لبعض الوحدات، استنزاف بالنسبة للمخزون اللي عندنا من المياه المعلبة، وكذلك معناها حتى الانقطاعات على مستوى معناها شبكات المياه اللي هي معناها أثرت وساهمت في ارتفاع الاستهلاك، تتجاوز تقريبا 4 مرات الاستهلاك العادي. لنعملنا برنامج استثنائي في عملية التوزيع بالنسبة كميات كبرى وقع معناها ضخها بمساحات التجارية الكبرى. نحب نطمن المستهلكين، نطمن المواطنين، راهو نسق الانتاج والحمد لله عاد اللي ناشطين حاليا في حدود 30 وحدة تعبة وحدة تعليب، راهم ناشطين بشكل عادي واكثر من العادي. احنا طلبنا منهم انهم يرفعوا اكثر ما يمكن في النسق متاع الانتاج متاعهم، وطلبنا منهم انهم حتى في الويكاند معناه سبت ولا حد يخدم ويحاول يوفر اكثر ما يمكن، متجندين بحول الله الناس الكل الى استرجاع النسق وتحسين المشهد العام للتزويد. معناه اذا كان غير مستقر وغير معناها متوازن من ناحية العرض ومن ناحية الطلب، تنمو فيه الممارسات الاحتكارية. قمنا بحملات مراقبة كبيرة، أهم المخالفات 750 مخالفة متعلقة كلها بمجاوزات سعرية واحتكارية. كيف معناها حجزنا كميات كبيرة من المياه المعلبة، تجاوزنا 700,000 لتر من المياه المعلبة، وهذا الكل معناها نتيجة للوضع الغير مستقر على مستوى السوق.
4: بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، أطلق العديد من متسكني صفاقس اليوم نداءات استغاثة جديدة بسبب تواصل قطع الكهرباء لعدة ساعات وعدم التزام شركة ستاغ للمواعيد المعلنة في بلاغاتها بشأن فترات القطع الدوري للكهرباء. الشركة التونسية للكهرباء والغاز أعلنت اليوم عن المناطق التي سيشملها القطع الدوري للكهرباء بين 1 PM اليوم و6 PM بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة بجهة صفاقس، وهي منزل شاكر، صفاقس الجنوبية، ساقيت الزيت، ساقيت الدائر، بير علي، المحرس، عقارب، العامرة، طينة، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، جبنيانة والحنشة. الانقطاعات المتكررة للكهرباء تسببت في صعوبات كبيرة طالت الحياة اليومية للمواطنين، وضرت عديد القطاعات الصناعية والخدماتية وغيرها، كما أقر عدد من الفلاحين المنتفعين بمشروع التنمية الفلاحية المندمجة في عدد من المعتمديات بصفاقس بتضاعف الإشكاليات الناتجة عن قطع الكهرباء إلى جانب نقص العلاف وقطع الماء، مطالبين في تصريحهم لزور الحبيب بحلول جذرية على غرار الاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.
6: الاشكاليات اللي لقيناها قبل احنا نحضر في المشروع اشكاليات كثيره، هي كما البيروقراسيه نتاع الاداره، الورقه هذه.
7: المشروع نتاعي من ابقار الحلوب، البريود هذه حسينا اللي ثم برشا صعوبات التو قاعدين نعانوا فيها، خاصه مع الطقس، مع السخانه، مع عدم توفر الاعلاف، مع قله الادويه
6: غاليه،
7: السخانه المرتفعه هذه تاثر برشا على الابقار،
8: السخانه متعبه العجول ومتعبه البقر، طاقه شمسيه ومضابين يتحلبوا مع بعض البقرات مش بالبقره،
7: وصلنا الخدامه ظل يحلبوا ساعه من زمان الحليب يس مسخن يلزم النجم نحلبه في نص ساعة. اللي عنده فيرما ينظف الحليب بتاعه كل الكربة تكون واقفة تستنى فيه.
8: ضعيف الألفة ما تقويش البقرة وما تعطيش برودكسيون تاع حليب كالعادة. هم نحوا فيها 10,000 ل 15,000 شكارة وضربوا الألفة. يا خويا زيدني ال 10 ل 15,000 وعطينا ألفة باهية.
9: خديت تراكتور على ثانية. تعوب اعتراضاتنا الكبيرة هي قصان الضوء.
7: والعوامل الطبيعية اللي تبدلت في البلاد إذا كان باش تعطي واحد لبقار ولا الأغنام تاعه وتسيبه كما هكاك ويبقى يعاني في الانقطاع المتكرر للكهرباء هذه البيار ما تخدمش الصونات ما يمشيش الماء العلف ناقص
9: معنا الزيتون عطش على الاخر يلزم طاقة شمسية لكن إمكانيات محدودة
7: انقطاع متكرر للكهرباء هذي فيرمات بتاعنا ما هيش مجهزة بالطاقة الشمسية معلش نعوض وك الانقطاع ذاك قاعدة تأثر علينا في الانتاج وفي صحة الحيوانات موجات الحر اللي هي حسب للخبراء وكل ما هيش معناها ظرفية تتواصل سنوات أخرى يلزم نشوفوا حاجة بديل للطاقة
9: للأسف ده مش متوفرة
6: بيوت محمية نعمل فلفل بالنحار ومكوسين موجودة مثلا غالي وثم الشات متاع الحار مش موجود
9: يلزمنا دعم
7: إذا كان ما يتواصلش الدعم متاع المشروع هذا مش ينجح 100%.
4: فيما يأمل الفلاحون أن يتم تجاوز هذه الصعوبات وإيجاد حلول ملائمة من شأنها تطوير منظومة الإنتاج وتعزيز مردودية القطاع الفلاحي، نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس اليوم ورشة عمل مع فريق بعثة البنك الإسلامي للتنمية لمتابعة تقدم مشروع التنمية الفلاحية المندمجة ومناقشة محاوره الأساسية المتمثلة في تنمية البنية التحتية الأساسية بمعتمديات منزل شاكر والحنشة وبير علي بن خليفة، وما يؤكده لنا المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية كمال لهذيلي.
10: المشروع هذا في حدود 96 مليون دينار في 4 عناصر، فيه العنصر نقولوا بنية تحتية مسار الشرب مسارك فلاحية أشغال المحافظة على المياه والتربة أشغال التشجير كذلك معناتها العنصر التمكين الاقتصادي واللي هو إسناد قروض لباعثي المشاريع بعد معناتها التكوين. المشروع هذا زاد فيه عنصر معناتها التكوين لوحدة المشروع إضافة إلى معناتها الإنتاج الفلاحي مرتبط بالغابة الزيتين بتقديم آليات وطرق معناتها فنية جديدة في نطاق ما تستعمل المياه المالحة في ري الزراعة. المشروع هذا يهم 3 معتمديات اللي هي معتمدية منزل شاكر معتمدية بير علي ومعتمدية الحنشة كمرحلة أولى، وهذا ما تراجع ما أساسا في الاختيار هو معتمدية هذه على مستوى التنمية خاصة معتمدية هذه تقريبا مثل أكثر من 70% من الأراضي الفلاحية بالولاية بتاعنا، ولكن هذا ما احنا في إطار الانفتاح ومازال التوسع في المشروع هذا أنا انطلقنا جدا في المرحلة الثانية من المشروع هذا وأضفنا زوز معتمديات اللي هي معتمدية الغريبة ومعتمدية الصخيرة اللي هما عندهم عنصر آخر اللي هو عنصر البحر وإن شاء الله مش يكون كلفة أكثر.
4: نبقى في صفاقس وفي طار الاستعدادات لاستقبال الموسم الدراسي الجديد كثفت بلدية المكان من تدخلاتها لتنظيف محيط المؤسسات التربوية والجامعية في مختلف الدوائر البلدية بهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة للتلاميذ والطلبة والإطار التربوي بما يساهم في إنجاح العودة المدرسية والجامعية. ومع اقتراب العودة المدرسية أطلقت جمعية رؤى للتنمية والثقافة في صفاقس اليوم بالشراكة مع بلدية ساقط الدائر والمكتبة العمومية بالمكان الدورة الأولى من تظاهرة الساقية والنصف تحت شعار للقراية حاضرين. التظاهرات تتواصل إلى غاية الأحد القادم وتتضمن عروضا تنشيطية وورشات إبداع وأنشطة موجهة للأطفال إلى جانب توفير مستلزمات مدرسية بأسعار في المتناول في محاولة للجمع بين البعد الثقافي والاجتماعي حسب ما أكده لنا هشام اليانجي رئيس الجمعية.
11: ساقية ونص تظاهرة أولى تنظمها جمعية رؤى للتنمية والثقافة بالتعاون مع البلدية والمكتبة العمومية بالساقية الدائر. الهدف منها هو التنشيط الساقية التعريف بالناس اللي تخدم في المجال الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وطبعا لإخراج العودة المدرسية من النمطية وباش تكون حقيقة فرحة وعيد واستعداد حقيقي. تظاهرة هذه فيها الجانب الاجتماعي الجانب الثقافي الجانب التجاري والاقتصادي والجانب الترفيهي. حقيقة نجم المواطن يلقى بحضنا أنشطة موجهة للطفل مش يلقى بحضنا تنشيط مش يلقى بحضنا بعض الجمعيات والمراكز اللي مهتمة بالطفولة مش يلقى كذلك بعض الخرافيات اللي تقدم منتجات صناعة تقليدية وأيضا مش يلقى المستلزمات المدرسية بأسواق معقولة. موجودين الأطراف الكل موجود فضاء مهيئ. شكرا للناس كل اللي كانت موجودة ندعو كل الناس موجود التنقل ومجانا، والتظاهرة هي من الخامسة حتى منتصف الليل، فما حافلات خاصة بالتظاهرة هذه تنطلق على الساعة السادسة مساء والعاشرة ليلا وأخيرا في منتصف الليل. ندعوكم جميعا وإن شاء الله بالتوفيق.
4: فيما يتعلق بالنقل، بدأ اليوم التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2026-2027 على شبكتي النقل الحضري والجهوي بصفاقس، وذلك عبر موقع الويب الخاص بالشركة الجهوية للنقل، على أن يتم تحديد موعد ومكان تسليم الاشتراكات عبر إرسالية قصيرة. وبخصوص النقل البحري، أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بتعديل توقيت سفرات سفنها بداية من اليوم بمعدل 10 سفرات في اليوم، لتنطلق الأولى من صفاقس في 4:15 صباحا والسفرة الأخيرة في 10 ليلا، فيما تكون الرحلة الأولى من قرقنة في 4 صباحا والأخيرة في 10 ليلا. في المجال الصحي، يتم بداية من اليوم تقديم مطالب بتغيير المنظومة العلاجية الخاصة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وذلك إلى غاية 30 سبتمبر الجاري، في حين حدد يوم 30 نوفمبر القادم آخر أجل لإدعاء مطلب تغيير طبيب العائلة. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس في أخبار العالم. وبإيجاز استشهد 3 فلسطينيين وأصيب العشرات بينهم نساء وأطفال، بعضهم في حالة حرجة اليوم في هجوم صهيوني مكثف بالمسيرات على منطقتي الكتيبة والأنصار غرب مدينة غزة، وسط أنباء عن إحباط محاولة لقوة الاحتلال لتنفيذ عملية خاصة استهدفت اغتيال أحد قادة الأجهزة الأمنية في القطاع. فيما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بشدة ردا على استهدافها القوات الأمريكية في الأردن، أكدت إيران الجاهزية العسكرية والمالية للرد على الضغوط والعقوبات الأمريكية، محذرة من خرق الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الرئيس الإيراني اليوم في قمة منظمة شنغهاي للتعاون أن بلاده ستتعامل بالمثل على الفور إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها. في ذات الوقت، حذر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم من أن ترك أزمة الملاحة في مضيق هرمز دون حل المستدام قد يقود إلى تصعيد إقليمي واسع، وقال أن النقاشات مستمرة مع سلطنة عمان وباكستان بشأن إجراءات خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا مواصلة اتصالات بلاده مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم العودة إلى المسار التفاوضي. قتل شخصان وأصيب نحو 10 آخرين في انفجار سيارة محملة بالذخائر تابعة لوزارة الدفاع السورية، هز مدينة بنش شرقي محافظة إدلب شمال غربي البلاد. تذكير في الختام بأبرز العناوين، وزارة التجارة تؤكد قرب انفراج أزمة المياه المعدنية المعلبة وتقر برامج استثنائية لتزويد مختلف الجهات بها. تضاعف الصعوبات لدى عدد من الفلاحين في صفاقس بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وورشة عمل تبحث اليوم تقدم مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في 3 معتمديات بجهة صفاقس.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.com.
4: نهاية النشر، أجمل تحية مونجا كيشة وسونيا بن عمر، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
12: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
12: عشرة ديمة.
3: سبور نيوز.

0: مرحبا بكم في سبور نيوز. البداية بالألعاب المتوسطية، تورنتو إيطاليا 2026، توج اليوم الصباح البطل التونسي كارم بن هنية بالميدالية الفضية في حركة النتر في منافسات وزن 75 كيلوغرام بعد ما حقق رفعة ب 186 كيلوغرام، كما توج أيضا بالميدالية البرونزية في حركة الخطف في منافسات وزن 75 كيلوغرام بعد ما حقق رفعة ب 151 كيلوغرام. هاو نسمعوه كارم بن هنية في تصريحه لمبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي يتحدث عن هذا التميز والتألق في رياضة رفع الأثقال في الألعاب المتوسطية في إيطاليا.
1: كارم بن هنية، اليوم برونزية بديت بيها وكملت بفضية، حبيت الذهب وشفت الإصرار تاع الذهب، لكن الظاهر لي ما كانت سهلة الأمور.
2: والله الحقيقة كومبيتيسيون يعني بالنسبة لي النيفو نتاعها طالع على الآخر، لي تروا كونكيرون نلعب معاهم يعني قويين هما يحكيو نيفو مونديال، كيف نقولوا نيفو مونديال، الثلاثة عاملين ذهب مونديال، كلك سوا المصري كلك سوا التركي والألباني، نيفو صعيب على الآخر. وريت بلاني فارمي يعني اللي ما يعرف المهم في العالم، لعب ضدهم كما قلت مونستر، حبيتها تكون الذهب كما شفتوا آخر يعني محاولة 180 شديتها بروحة كبيرة، وكنت متأكد بلا هي باش تكون يا ذهب يا فضة، قعدت نستنى في التركي حتى 187 بعد تروازيه من السي بتاعه شدها على غالب، حبيتها ذهب بالنسبة لي هي ما كتبتش، واحدة فضة واحدة برونز بعد عودة يعني نعرف كنت فترة صعيبة شوية يعني اعتزال وعود نرجعنا، إن شاء الله جاي خير.
0: إن شاء الله جاي خير بالنسبة إذن لكارم بن هنية. أيضا من أخبار الألعاب المتوسطية، منذ قليل تمكن الثنائي محمد الكريمي وخديجة الكريمي من التتويج بالميدالية البرونزية في سباق التجديف زوجي مختلط وزن خفيف، وحققوا توقيت متميز إذن في هذه الدورة، أول ميدالية إذن لوفد التجديف في منافسات الألعاب المتوسطية تورنتو إيطاليا. ألف مبروك إذن لثنائي محمد الكريمي وخديجة الكريمي. نذكر أنه اليوم من أبرز المواعيد المنتظرة في الألعاب المتوسطية، نذكر مباراة كرة اليد بين المنتخب الوطني التونسي للسيدات ونظيره الإيطالي في الدور النهائي انطلاقا من الساعة 7 مساء بتوقيت تونس. نادي الصفاقسي يتحول اليوم لنيجيريا استعدادا لمواجهة شوتينغ ستارز النيجيري لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. رحلة الفريق تنطلق في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت تونس من مطار تونس قرطاج الدولي في اتجاه لاغوس عبر الدار البيضاء المغربية، ومن المنتظر أن يصل وفد الفريق إلى العاصمة النيجيرية لاغوس فجر يوم غد الأربعاء في حدود الساعة 6 صباحا، ومن لاغوس سيتحول وفد النادي الصفاقسي إلى مدينة أبيوكوتا اللي تبعد حوالي 130 كيلومتر عن لاغوس، وين باش يقيم الفريق أيام الأربعاء الخميس والجمعة قبل خوض المباراة مساء السبت. النادي الصفاقسي إذن باش يجري في نيجيريا 3 حصص تدريبية استعدادا لمواجهة يوم السبت. نذكروا أنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان عين طاقم تحكيم كاميروني لإدارة المباراة هذه. ترجي الرياضي الجرجيسي أصدر بلاغ البارح دعا من خلاله جماهير الرياضة في صفاقس إلى مساندة الفريق فريق ترجي الجرجيسي في مباراة كأس الكاف. نذكروا ترجي الجرجيسي باش يواجه نادي ديامبرز السنغالي يوم الجمعة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس بداية من الساعة 3:30 بعد الظهر في إطار ذهاب الدور التمهيد الأول، وحرصا على تشريك الجماهير الرياضية في صفاقس في هذا الموعد القاري. الهيئة المديرة لفريق ترجي جرجيس أعلنت عن تخصيص 1000 تذكرة لأهالي مدينة صفاقس بسعر رمزي قدره 10 دنانير للتذكرة، كما ستقوم الهيئة المديرة بتوفير عدد من الدعوات المجانية سيتم توزيعها بالتنسيق مع هيئات أحباء فرق كرة القدم بصفاقس تقديرا للعلاقات الطيبة لتجمع فريق ترجي جرجيس بمختلف مكونات المشهد الرياضي بالجهة هذا، وسيتم الإعلان لاحقا عن نقاط بيع التذاكر المخصصة بمدينة صفاقس وكذلك كيفية توزيع الدعوات. نذكركم ببرنامج مباريات ذهاب الدور الأول للأندية التونسية في مسابقتي كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. حسب ما كشف عليه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم السبت 5 سبتمبر

0: قالت إنه النوادي التي لم تتمكن من إيداع ملف انخراط الموسم الرياضي 2026-2027 وكذلك النوادي التي لم تستكمل الوثائق الضرورية لتسوية ملف الانخراط طبقا للفصل 25 من القوانين العامة وقاعدة التمديد في الأجل وذلك إلى غاية يوم الخميس 10 سبتمبر الجارية. نادي الرجاء الرياضي المغربي أعلن عن إنهاء مهام مدرب الفريق الأول التونسي محمد نصر الدين نابي، وأوضح النادي في بلاغ لي أنه هذا القرار تم اتخاذه في إطار الاحترام التام للمقتضيات التعاقدية المنظمة للعلاقة بين الطرفين. ذكروا أنه نادي الرجاء الرياضي المغربي كان تعاقد منتصف شهر جوان الماضي مع محمد نصر الدين نابي للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم خلفا للجنوب أفريقي فادلو ديفيز. في أخبار رياضة القاعات، البارح بليغ صدر عن فرع الكرة الطائرة في فريق النادي الرياضي الصفاقسي بمناسبة العودة إلى التدريبات وانطلاق الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد. تم الإعلان عن التركيبة الكاملة للإطار الفني والإدارة الفنية وتركيبة لجنة فرع الكرة الطائرة. بالنسبة للإطار الفني للسيسيس أكابر باش يتكون من أنور التورغي مدرب أول، حكيم الزويري مدرب مساعد، محمد علي بن علي مدرب مساعد ومكلف بالإحصائيات، حمادي بودوارة معد بدني، خالد المسعودي أخصائي علاج طبيعي، زيادة رابلسي مرافق للفريق. بالنسبة للإدارة الفنية تم تعيين غازي قوبعة مدير فني لفرع الكرة الطائرة، وبالنسبة للجنة فرع الكرة الطائرة تم تعيين أمين السلامي ورفيق بوعطور أعضاء بلجنة فرع الكرة الطائرة. وفي أخبار نادي ساقيت الزيت، البارح في الجلسة العامة التقييمية والانتخابية تم انتخاب الرئيس القديم الجديد للنادي خليل شطورو لمدة نيابية جديدة في فريق كرة اليد في ساقيت الزيت. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحية فيصل مرزوقي في الإخراج التقني، جوهر بوستة في الإخراج المرئي، أنصر باعي في الأعداد والتقديم، شهية طيبة، إلى اللقاء.
1: Sport News. Sport News.

0: شذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: ريت الذيب إذا يشوف غنام لازم يدي من المراحة قتيلة، والليل إذا صندل عليك بظلام الناس جعلوا للشعول فتيلة، والمتكولف تعرض الظلام وكل نذل يصيب نذل مثيلة، والرزق اللي يكون ساس حرام يتاكل يوفى في أيام قليلة، واللي تصوروا النمالة في عام يجي الجمل يجملوا في ليلة. القصيدة هذه لأحمد بن موسى، وكيف ما سبق وقلنا هو من سكان العاصمة في زمن أحمد بي، يعني في القرن 19، وكان سماه أحمد بي شاعر الحاضرة. وأحمد بن موسى اكتب في شتى الأغراض ومنها غرض الحكمة، وهالقصيدة هي من شعر الحكمة. وأول حكمة: عدم الاطمئنان والركون للعدو. الذيب عدو لدود للغنم، مش ممكن باش يتخلى على هالطبع مطلقا. وهيك علاش أحمد بن موسى يقول: ريت الذيب إذا يشوف غنام لازم يدي من مراحة قتيلة. ثم يمر بينا أحمد بن موسى الحكمة الثانية، ألا وهي اتخاذ الأسباب، الاحتيال لمعالجة الأوضاع، وكل شيء بالحيلة، صب الزيت تشعل الفتيلة. وبن موسى يقول: والليل إذا صندل عليك بظلام الناس جعلوا للشعول فتيلة. ثم يتعدى بين الشاعر الرصد بعض الظواهر السلبية في المجتمع، وأهمها تدخل الإنسان فيما لا يعنيه، ومن تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. وبن موسى يقول: وإن متكولف تعرض الظلام وكل نذل يصيب نذل مثيلة. أما أهم عيب يمكن أن يتلبس به الإنسان هو استسهاله للكسب الحرام، وينبه بن موسى ويذكر بأن الكسب الحرام ما يثمرش ما يعمرش، عاد يقول: والرزق اللي يكون ساس حرام يتاكل يوفى في أيام قليلة. وهذا صار مشاهد وملموس، يستحيل باش الكسب الحرام يثمر. الناس اللي يأكلوا الرشوة، اللي يغشوا، اللي يخدموا في المحرمات، شوف من هار يخرجوا من هالدنيا، أغلبهم والعياذ بالله يخرجوا على بساط الفقر. هذا في الدنيا، فما بالك بيوم الآخرة، النهار اللي يقول فيه المولى في سورة آل عمران: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويختم بن موسى قصيدته بتضمين مثل شعبي غيرناه بمثل آخر شبيه لي في المعنى مراعاة للذوق، عاد يقول: واللي تصوروا النمالة في عام يجي جمل يجملوا في ليلة. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. نفذ اليوم عدد من المعلمين والأساتذة النواب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية، طالبوا فيها بإدراجهم ضمن الدفعة الثانية للمنتدبين بالوزارة. تمت اليوم السيطرة على الحريق الذي كان اندلع منذ الأمس بجبل الجيتون بقرب منطقة قصر اللمسة في معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، وعادت إثر ذلك نحو 100 عائلة من متسكني دوار الشرفة إلى منازلهم بعد أن تم إجلاؤهم منذ اندلاع الحريق. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيق معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان لدعم التصرف في الموارد البشرية وسلسلة الإمداد، خاصة في مجالي التصرف في المخزونات والبيوعات. في العالم، أعلن وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس اليوم اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس غربي مدينة غزة، في وقت تحدثت فيه مصادر فلسطينية عن فشل هذه العملية، وهي عملية خاصة نفذها المحتل بعد أن اختطفت قوة خاصة أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي إثر قصف مسكنه واستشهاد زوجته. استشهد 4 فلسطينيين، 3 أطفال وأمرأة، أصيب العشرات بعضهم في حالة حرجة جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة صهيونية اليوم على منطقة الكتيبة أنصار غربي مدينة غزة في خرق متواصل لوقف إطلاق النار. صعد جيش الاحتلال الصهيوني اليوم من اعتداءاته على عدة بلدات في جنوب لبنان عبر تفجير كبير وقصف مدفعي في بلدة أرنون بالنبطية بالتزامن مع تحليق طيران مسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض. أشارت تسريبات إعلامية اليوم لوضع القيادة المركزية الأمريكية خطة عسكرية جاهزة لتدمير منظومات الرصد والرادارات الإيرانية في مضيق هرمز ردا على استهداف القوات الأمريكية بالأردن. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أو ساعتين وخمس دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وبرنامجنا يتواصل معاكم حتى للأربعة ونص، ما يفوتك شيء. اليوم 1 سبتمبر 2026، إن شاء الله نقوله احنا انطلاقة التوقيت الشتوي اللي هو حصتين، إن شاء الله رب يكون في العون. أيضا اليوم برشا مؤسسات جامعية فتحت أبوابها وانطلقت في سنة جامعية جديدة 2026-2027، إن شاء الله تكلل بالنجاح لكل أبنائنا الطلبة، ولاحقا إن شاء الله نقوله أبنائنا التلاميذ. أيضا اليوم 1 سبتمبر بداية شهر جديد، مواليد هذا الشهر كل عام وانتم حين بخير، سنة سعيدة إن شاء الله ملؤها الفرح والسعادة. والتحية موجهة أكيد لزميلي مهدي قاسم، نقول له كل عام وانت حي بخير يا مهدي من مواليد الفتح من سبتمبر، تهنيكم وتحيكم. توصلنا كيف العادة في اللقاء هذية لتواصل على امتداد ساعتين ونص، بعد شوية البرنامج المسجل، الفقرة المسجلة مع زميلتنا ودالك شو اللي مشهزنا اليوم لولاية سنيانة في جزءها الثاني، وسؤال تتعرف عليه إن شاء الله بعد شوية، و150 دينار للربح ضيف الحصة الفنان الهدي الجربي والعازف محمد نور العيادي. تحية أسرة الحصة، اليوم معكم سوار الشعري في العدد والتقديم، أنور بوجلبين على مستوى الإخراج التقني، وعلى مستوى الإخراج المرئي زميلنا جوهر بوستة، وسامع بيبسية في استقبال مكالماتكم الهاتفية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، هذه أول نغماتنا، إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. تبعني
2: احنا باقي في ولد سليانة وباقي في كسرة. تبعني عاد نكتشف المتحف اللي ينتصب في كسرة.

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: شي.
1: يا جماعة المبنى هذايا ينتسب حسب تقاليد المنطقة حذو أثار الحصن البيزنطي اللي مثل مرحلة من مراحل تاريخ كسرى اللي يعود إلى العهود البنية. راهو التبناء على مصطبة توفر للزائر مشهد يمتد على مدى البصر يشمل قرية وسهول الخضراء الممتدة أمامها، وتبلغ مساحته حوالي 570 متر مربع ويتكون من زوز طوابق.

0: العادات اللي اتبعها أهلي لي كثرة في ممارستهم لطقوس التحول كما الولادة والزواج والختان والموت. والموضوع الثالث يهتم بالحلي وما تحمله من رمزية توفر الحماية والوقاية. يحتوي المتحف على نحو 200 قطعة أثرية تعود للعهد الروماني وأواني طينية وخزفية لخزن الأغذية والسوائل اللي كانت تستعمل قديما في المطبخ التقليدي، وأدوات الغزل والنسيج ونماذج من المنتجات الصوفية واللباس التقليدي الخاص بمناسبة الزواج وأدوات التجميل وبعض الحلي. كما يضم المتحف حاشيات الرضيع ولباس الأطفال ولوازم الختان وطقوس دفن الميت. تحب تتعرف على العادات والتقاليد في كسرة؟ تبعني
1: تبعني
2: تبعني.
3: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: تبعني من إمكان لإمكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: يمثل التراث الغنائي بقرية كسرة القصائد الغنائية المجهولة النشأة والمتوارثة جيل بعد جيل والمحفور في ذاكرة الفرد والمجموعة، وهي يا جماعة مواكبة لجميع الممارسات اللي يطاعها الإنسان من المهدي إلى اللحن، وتميزت بثراء المعنى وتؤدى بصوت نسائي ولا رجالي. نلقاو أغاني المناسبات وهي تردد وتنشد واختلي المناسبة تجي، وهي المأثورات الشفوية المغنات في مناسبات دورة الحياة.

0: ما زلنا يا جماعة نشوفها عبق التاريخ والحضارات والأثار والجانب الثقافي الرائع في ولاية سليانة. أي طبعا نكتشف موستي ولا يا موستيس يعني حاليا الكريب. تبعني الله
1: تبعني
2: تبعني
0: يا جماعة. الكريب هي مدينة أثرية تقع في ولاية سليانة. يعود تاريخ الاستيطان في الموقع إلى الفترة الفينيقية، وازدهرت المدينة خلال العهد الروماني في القرن الثالث ميلادي. تضم المدينة العديد من المعالم الأثرية اللي تعود للفترتين الرومانية والبيزنطية، ومن أهمها قوس النصر وبقايا ثلاثة معابد، بالإضافة إلى كنيسة وحصن يرجعوا للفترة البيزنطية. أي طبعاً نمشوا المكثرة.
1: تبعني
2: تبعني.
0: تقع مدينة مكثر في ولاية سليانة شمال غرب تونس، وتعتبر واحدة من أبرز الوجهات اللي تجمع بين التاريخ العريق والطبيعة الساحرة. تتميز المدينة بموقعها الجغرافي اللي يخليها حلقة وصل بين العديد من المدن التونسية، وهذا منحها أهمية تاريخية واقتصادية على مر العصور. أي نحكيو على التاريخ والأهمية الأثرية. تبعني
1: تبعني
2: تبعني.
0: تعد مكثر واحدة من أقدم المدن في تونس، يرجع تاريخها إلى العهد الروماني، وكانت تعرف آنذاك باسم مكتريس. وتضم المدينة العديد من المعالم الأثرية اللي تعكس الحضارات المتعاقبة اللي مرت بها، ومن أبرز هذه المعالم المسرح الروماني اللي يعد من أهم المسارح الأثرية في شمال أفريقيا، الكابيتول، وهو مبنى كان يستخدم كمعبد في العهد الروماني، الفسيفساء الرومانية المنتشرة في مختلف المواقع الأثرية وتبرز براعة الفن الروماني القديم. ما ننساوش السور البيزنطي اللي يعكس الأهمية الدفاعية للمدينة في العصور الوسطى. يا جماعة، إلى جانب ثرائها الأثري، مكثر راهي تتمتع بجمال طبيعي استثنائي، على خاطر تحيط بها التلال والمساحات الخضراء، وده يخليها وجهة مفضلة لمحبي الطبيعة والمشي في الهواء الطلق. وتساهم أراضيها الخصبة في جعلها منطقة زراعية بامتياز، على خاطر تزرع فيها الحبوب وأشجار الزيتون بشكل واسع. محلها تونس، محل بلادنا ولاية سليانة، من المناطق الجميلة جدا، وخاصة كما قلنا مكثر.
1: تبعني
2: تبعني.
0: ويعيش سكان مكثر نمط حياة بسيط يعكس الأصالة التونسية، وتعتبر المدينة مثال حي لتعايش العراقة مع الحياة المعاصرة، وتقام فيها العديد من الفعاليات الثقافية اللي تحتفي بالتراث المحلي، كما المهرجانات اللي تبرز الفنون التقليدية والصناعات اليدوية. به مكثر يا جماعة تعد وجهة سياحية بامتياز، على خاطر تجذب عشاق التاريخ والطبيعة من خلال

لتونس وخارجها، ومع ذلك تحتاج المدينة إلى المزيد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع السياحة بما يضمن استدامة مواردها الطبيعية والأثرية. مكثر يا جماعة راهي ماهيش مجرد مدينة، راهي شهيدة حية على تعاقب الحضارات وجمال الطبيعة في تونس، وتعد زيارة المدينة هذية فرصة لاكتشاف الماضي العريق والتمتع بجمال الحاضر، وهي راهي تستحق باش تكون على قائمة الوجهات اللي يلزمك

شيء حتى للأربعة ونص ساعتين وواحد وثلاثين دقيقة. سمعتوا الكبسولة اللي بصوت زميلتنا هدالك شو اللي هزتنا الولاية سليانة، هو الجزء الثاني من العمل هذية، كنت تابعت وينس الجزء الأول. السؤال: ما هي مساحة متحف كسرى؟ ما هي مساحة متحف كسرى؟ ومرحبا بكم على 70-164-280. زميلنا وسامع بابسية في استقبال مكالماتكم الهاتفية، نستقبلها بعد النغمة هذية. تحية لكم اللي قاعدين تتواصلوا وتتشعلوا معنا على صفحتنا الفيسبوك، شكرا لكم. فيما يخص ما يفوتك شيء، مش عاطيكم آخر تعديل لتوقيت السفرات ما بين صفاقس وقرقنة. فيما يخص شركة سونوتراك اللي يبدأ من اليوم بالنسبة للانطلاق من صفاقس، يكون في الأربعة وربع، الستة متاع الصباح، ثمانية، العاشرة ونص، نص النهار ونص، ساعتين ونص، الأربعة ونص، ثمانية، ستة ونص، والثمانية متاع الليل والعشرة متاع الليل آخر سفرة من صفاقس. الانطلاق يكون من قرقنة في توقيت الرابعة صباحا، الستة متاع الصباح، الثمانية متاع الصباح، التسعة وخمسة واربعين دقيقة، نص النهار وربع، ساعتين وربع، الأربعة وربع، الستة وربع، الثمانية وربع، وآخر سفرة من قرقنة تكون في العشرة متاع الصباح. هذية انطلاقا من اليوم التوقيت الخاص بالشركة الجديدة للنقل بقرقنة. إن شاء الله برشا هو تخلى خريف، لكن برشا منزلوا يكملوا في جو الصيف والتبحير. نقول لكم إن شاء الله مثال شاستيف طيب مع بعض التقلبات الجوية، نقول لها مرحبا. هذه نغمتنا.

0: ساعتين واربعين دقيقة نرجع نواصل معكم. ما يفوتك شيء في العدد الأول في هذه البرمجة اللي نقول احنا المعادلة اللي إن شاء الله أسبوعين نستقبلوا البرمجة الخريفية الشتوية على موجات إذاعة صفاقس. كل عام وانتم حين بخير مستمعينا الكرام. نستقبلوا المكالمة الأولى. عسلمة. ألو.
1: ألو عسلمة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: حيا لك سؤال وكيف فريق العمل؟
0: شكرا لك. الاسم الكريم.
1: رباعي من صفاقس.
0: منصف الرباعي.
1: عاطف الرباعي.
0: عاطف الرباعي مرحبا بك يا سي عاطف. شنو احوالك؟
1: الحمد لله. دو انت قلت ما يفوت البرنامج اسمه ما يفوتك شيء هكا ولا
0: ايه؟
1: انا فادنا برود برد القيلة.
0: هو راه اليوم نهار مروح ونهار به بصراحه.
1: انتم حياتكم برد القيلة برد القيلة. احنا ما رينيش البرود في القيلة لان قافمتني ولا كان السخان عليه هكا.
0: ايه وكا بدلني ما يفوتك شيء. تاخذ شويه معلومات. حطينا البرود وكا. الحمد لله. لا اليوم نهار مروح معناتها الحق تعرف اليوم ابرك من الايام الماضيه.
1: عمل داخل
0: لا بالحق الداخل سخونه هيك. هاو نحاولوا انه ان شاء الله نلطفوا شويه من الاجواء وننسوكم مختلف المعلومات وايضا حتى النغمات لانه الفضاء هذايا هو المنوعه تحاول انه تخلق شويه اجواء نقولوا احنا من التراوح ما بين المعلومه وايضا ما بين النغمه وايضا نسمعوا اصواتكم. هاي سي عاطف حسب رايك.
1: يكفي ان نتعرف على البلاد لاني في الضيف ما نعرفوش.
0: الحمد لله ان شاء الله تمشي ولها
1: بحول الله.
0: هدى هزتنا أثيريا وانتم ما شاء الله معناتها عليكم انتم أكيد قيدتوا شنية الأماكن اللي عجبتكم وتتوجهوا لها إن شاء الله في قادم المواعيد إن شاء الله وتبرمجوا لها زيارات على شلا وتعملوا جولة في تونسنا المزيانة. به السؤال قديش مساحة متحف كسرى؟
1: 570 متر مربع.
0: 570 متر مربع. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا سي عاطف وشكرا لك. شكرا لك. المكالمة الثانية عسلمة. ألو.
2: ألو عسلم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: وبيك يعيشك يا سوا.
0: يعيشك. الاسم الكريم.
2: زرلي من العامر.
0: فتحية الزرلي. مرحبا بك يا فتحية.
2: بيك يعيشك.
0: اليوم طقس أبرك شوية في بالي.
2: سخون في العامرة.
0: زي السخون.
2: سخون وزوجات يا سوا.
0: لا هذيك حاجة مقاش نسألوا عليها لأنه إن شاء الله ما تدومش الوضعية هذية وكهوة هيك هوا إن شاء الله. أي فتحية
2: شوية رواحك شوية
0: مبين. أي مسحبة شوية عندكم.
2: أي مسحبة شوية
0: إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب.
0: ويقول لك خريف قابل إن شاء الله. خريف قابل
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أي فتحية الإجابة حسب رأي قديش مساحة متحف كسرى؟
2: 500 وهم قديش سؤالات؟
0: كيفيه؟
2: سؤالات قديش أنا الإجابات ولا؟
0: لا ما أعطينيش اقتراحات. قديش مساحة متحف كسرى؟
2: 570 متر معناها.
0: 570 احنا كي نحسبوا المساحه باش نحسبوها
2: بالمتر
0: اي مش بالمليمتر هيك على الورقه كي نجيو نسطروا في الكراسه بالمليمتر. اما في الارض نقيسوا باش
2: انا ما نعرف.
0: شكرا لك يا فتحيه يعطيك الصحه. شكرا الله يخليك. المكالمه الثالثه عسلامه.
3: الو مرحبا
0: وبيك يعيشك. الاسم الكريم.
3: وينك اختي شوار ما باش؟
0: الحمد لله يعيشك.
3: الحمد لله. الهادي الغندور من زشك.
0: مرحبا بيك يا سي الهادي.
3: وبيك عايشك لاباس.
0: الحمد لله يعيشك. شكرا لك.
3: الحمد لله.
0: هاي يا سي الهادي ايش عندك صغيرات؟
3: والله انتريت ايش عندي. عندي وليد واحد متوظف يخدم ربي يعاوننا ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. ما عندكمش عودة مدرسية معناتها ولا
3: لا
0: الأحفاد؟
3: لا عندي وليداتي من احفادي.
0: احفاد ان شاء الله ربي يوفقهم.
3: عايشك.
0: هاي يا سي الهادي قديش المساحة متاع متحف كسرى؟
3: 570 متر.
0: ثبت لي 570 اي
3: متر.
0: وحدة القيس متأكد منها؟
3: لا والله يبيلي 570
0: اي تواح حطينا 570 كتبناها. وحدة القيس الأرض كيفاش نقيسوها احنا الأرض؟
3: بالمتر. بالمتر
0: بالميترو
3: ولا لا كيلومتر 570 كيلومتر ما تجيش.
0: لا لا عاد يعطيك الصحة يا سليدي. عندك غريت حاب تسمعها؟
3: والله ما ضبي عالية بلاي
0: عالية بلاي. شنو هي الأغنية؟
3: هي شيء هم شيء.
0: ناي ناي إن شاء الله تسمعها. شكرا لك يا سليدي يعطيك الصحة.
3: عايش
0: المكلمة الرابعة. عسلمة.
4: ألو
0: عسلمة.
4: ألو عسلمة
0: مرحبا بك.
4: يعيشك سوسو محليك منورة اليوم.
0: يعيشك بك انت نورك بنور صوتك.
4: يعيشك
0: يعيشك الاسم الكريم.
4: هدى هليلي سيدي بوزيد.
0: هدى هليلي
4: هليل مسيدي بوزيد.
0: مرحبا بك يا هدى.
4: يعيشك
0: منسنا.
4: يعيشك انت انستينا ونورتي لي ذاعة اليوم.
0: يعيشك منورة بكم لي ذاعة ومستمعيها. اي هدى سمعت هدى لك شو شنو حكيت في جزء خاص بسلقنا؟
4: هاي سمعت.
0: هاي المساحة قديش انت عم تحب كسرة؟
4: 570 ملي 570 ملي ملي متر مربع.
0: قديش قديش يا هدى؟
4: 570 ملي متر مربع.
0: ملي متر مربع
4: مربع
0: هذي كيف النية؟ تو مخرجنا تو شنو شنية وحدة القيس في الأراضي شو قولوا احنا؟
4: ملي متر مربع.
0: ملي متر مربع ده زدت صغرت الوحدة بعدين أمريكا.
4: المهم
0: 570 حتى الوحدة القيس كي تذكروها صحيحة دخلة راهو في الإجابة صحيحة يلزم تكون متكاملة.
4: ماما تخرج الجوع ولا كنت عرفت ورا وخد جوع دخلونا بعضنا.
0: يعطيك الصحة يا هدى. قل لي عندك أغنية تحب تختارها تسمعها اليوم؟
4: نحب نسلم على المينا نحب نقول في مهدي إن شاء الله كل عام تحيي بخير.
0: يعيشك.
4: نحب نطلب أغنية متاع عيد ميلاد نهداها في مهدي.
0: اي
4: ونحب نطلب أغنية يا حلو آدم ونهديها لك أنت ونحط على تليفونك كل اللي عامل بني ذاعة.
0: يعيشك شكرا لك يا هدى.
4: نهديها لك ليلك أنت مخصص يا حلو نقول لك حلوة ومضيع مع بيتنا وقتنا و...
0: ومحليك
4: بالحق.
0: يعيشك يا هدى. يعيشك ومحليك ومحلى كلماتك يا هدى ومحلى طاقتك المزيانة. شكرا ليك واحنا نديو كل أغاني الحصة إن شاء الله يا هدى. شكرا.
4: نسمعها الأغنية يا حلو.
0: باهي مخرجنا نغيروا الأغنية ونخليه يا حلو آدم. شكرا ليك يا هدى يعطيك الصحة. مازال ثم مكالمة في الانتظار بهذه الدفعة الأولى. شكرا ليك زميلة أسامة بيبسية. خليكم مع آدم يا حلو ونرجع لكم هدية لكم الكل يا أحلى مستمعين.

0: ساعتين وواحد وخمسين دقيقة. نرجع للدفعة الثانية من المكالمات الهاتفية، وشكرا على كلماتكم اللي قاعدة توصلنا على صفحتنا الفيسبوك. أهلا وسهلا ومرحبا بالمكالمة عدد خمسة.
1: ألو،
0: عسلمة.
1: عسلمة سيوار،
0: مرحبا بيك.
1: مرحبا، معك فاطمة شطورة من ساقية الدير.
0: مرحبا بيك يا فاطمة.
1: يعيشك سيوار.
0: عايش نحويلك.
1: والله الحمد لله، كالعادة احنا ضونا مقصوص نتبعوا فيكم بالراديو مشارجيتو من البارح وجونا مريقل معاكم.
0: يعطيك الصحة يا فاطمة.
1: المهم نكون معاكم ونسمعوكم.
0: يعيشك يا فاطمة. سقيت الدير هالأيام عندها أجواء مميزة في الحقيقة. ثم النشاط منعرفش على البالك بيه وإلا لا، شبه أيام تجارية نقولوا احنا. أي
1: تقريبا
0: ساقية ونص. إن شاء الله تكون من بين زوار
1: إن شاء الله.
0: أيه، لأنه أكيد. عندك صغيرات يقرأ ولا يا فاطمة؟
1: لا لا، مانيش معرفة مازلت.
0: إن شاء الله ربي يجيب لك المكتوب إن شاء الله.
1: يعيشك يعيشك يا سيوار يعيشك.
0: أي فاطمة، حسب رأيك قديش مساحة متحف كسرى؟
1: نقوله 570 متر مربع.
0: متر مربع؟ انت أيوة. متأكدة من وحدة القيس؟
1: وركز لي على المتر مربع.
0: المتر المربع ان شاء الله.
1: اذا كان ما ركزش عند وين كل كلمة تقولها هدى، اكتب اكتب يا حسين كما قال.
0: وانت واثقة من كتابتك؟ واثقة من كتابتك
1: والله ان شاء الله.
0: قل لي على الاقل مجهود ليله كامله وانا نشارجي في الراديو، على الاقل ما نضيعهاش في الدقيقه.
1: لا لا ان شاء الله ان شاء الله. وماذا بينا بلي اسمع، ماذا بينا طلب من اختنا هدى، بربي ما تسرعش يا هدى، راهو عرفت
0: سيسع. وقل لي اقرا حساب اللي قاعد يكتب يا هدى.
1: صحيح.
0: وصلت الملاحظه يا فاطمه.
1: اما ان شاء الله هتكون الاجابه صحيحه ان شاء الله.
0: ايه مخرجنا قال لك امي بتسلم عليك وبتقول لك واحده واحده
1: مليني واحده واحده
0: مليني واحده واحده. يعطيك الصحه يا فاطمه. وصلت الملاحظه وشكرا لك على المتابعه.
1: نحب نطلب اغنيه، او هو من اختياركم. نحب نطلب صبر باي، اما اي اغنيه تختاروها؟
0: باي صبر باي اي اغنيه. تحب اغنيه شيخ؟
1: والله اسمع، هو مسي على جدل انا واخويا، انا نقول الطفله العربيه وهو يقول لي اختار اللي تحب دبر راسك.
0: نخليه الاختيار المخرجنا معناتها.
1: ونحب به وعسريا سريعا سريعا نقول وجوايز انيفرسير مهدي قاسم، وان شاء الله طول عمره
0: ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحه، شكرا لك يا فاطمه.
1: يعيشك وعشيتكم طيبه ان شاء الله.
0: يعيشك وانت بالامثل، شكرا لك. المكالمه المواليه عدد ستة. اهلا وسهلا ومرحبا. الو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك.
2: حييت اختي سوار وحيي كل العاملين والسامع يرحمهم وكل المسائل اللي يسمعوا في ذات فاخر.
0: شكرا لك. يا عايشك الاسم الكريم
2: توفيق الرمدي من بلاد العرب.
0: مرحبا بك يا سيد توفيق.
2: شكرا، بارك الله فيك.
0: توا في التوقيت هذا بلاد العربي مازالت في نشاطها والا توا عاد بدينا نحضروا بيت الرزق نقولوا؟
2: بالنسبة للجماعة اللي يخدموا في الصبابط، والله ثم ناس يقولوا الحمد لله يا ربي، ثم ناس يقولوا خدمة كبرى، ثم ناس يقولوا كان وقت عيد والقراية وشنو ومن المثل، وثم ناس ديما الحمد لله يا ربي، هي كلمة الحمد لله يا ربي باينة. ثم ولا ما تمش الحمد لله على كل حال،
0: أو حال أبرك من حال.
2: صلي ومصباح ربي بقدرة ربي، شو مقدر لك ربي تاخذ والزايد عليك، لا تاخذ زايد لا نقص.
0: يعطيك الصحة، وهذه قناعة تجار قبل في الحقيقة. هذه هي أي أي إن شاء الله بالقسم للجميع.
2: يا سيوارة أي يا سيوارة العربي سخونة برشا.
0: أي
2: احنا أي اللي نسكنوا هنا الكل نخرجوا نتبردوا في النافورة في الكورنيش كذا، ما يتتقعدش.
0: هو البني في بلاد العربي يا التوفيق مش فيه ذيك اللي نقولوا احنا مروح فيها هكا شوية مقبب شوية، وإلا تلقى يعني سقف عالي برشا.
2: أما ديار اللي فقين بعضهم يقول ثم ناهج مسكر الهواء من يقول ناهج كل مسكر الدول اللي فقى بعضها وزيد تغرب السمس تشد السخانة كالحيوط، يعني تصيف ليل ونهار. وكثرة في الشتاء أحلى في من اكتادخ أنا داخل الفريجو مش البيت.
0: يا لطيف
2: والله. الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله الحمد لله. أي ست توفيق سمعت هدى؟
2: سمعتها.
0: إيش قالت؟ زعما قديش مساحة متحف كسرى؟
2: باش ما نكذبش عليك سمعتها ما ركزتش معها انا نتبع في اللي تكلموا واني مش نمشي معهم هكا
0: ايه
2: 570 متر مش مليمتر متر
0: متر
2: متر
0: كهو
2: معنا نقيسوا بالمتر واحنا كهو في بالي كهو ما نسيبه
0: متاكد انت تو عطيتني الاجابه كامله
2: الله اعلم والله هكا حد اللي قلته تبعت لي انا نكذبش عليك اسمعني يا اخي هبتي
0: اي اي
2: لا نهار ثلاثة اللي فات شكون خدم زميلتك شكون انت ولا شكون
0: انا خدمت نهار ثلاثة اللي فات
2: تذكر عطيتك زوجة اخوات تاريخ ضايعين وقلت نهار ثلاثة نعاود اسميهم
0: لا ما لا ممكن مش في برنامج هذايا ممكن في الخدمة
2: في البرنامج مش في الخدمة في برد القايلة نهار ثلاثة اللي فات
0: لا
2: شاركت انا حصيل زوج بطاقات كان خصيت الماليه ما كانش تو نجيبهم لكم اللي جاع نعاود بس ثاني نعاود ما
0: لا لا لا لا لا لا والله انا ما عنديش معلومه
2: خليها في الخدمه خلينا نتكلم
0: صحيت اي اي في الخدمه يعطيك من 9 ل 10 البرنامج
2: اليوم هكا كذا
0: اي شكرا لك التوفيق وبارك الله فيك على المكالمه شكرا شكرا المكالمه المواليه اهلا وسهلا ومرحبا
3: الو
0: عسلامة ومرحبا بيك
3: عسلامة سيوة
0: اش نحوالك لباسة
3: انت لباس عليك
0: الحمد لله الاسم الكريم
3: فاطمة ابو سدرة
0: فاطمة ابو سدرة مرحبا بيك هيا فاطمة شنية الاجابة الصحيحة
3: يعني قايلة شوية الله يسترك
0: يعيشك هيا فاطمة الاجابة حسب رايك قديش
3: والله انا ما عنديش فكرة اما 570
0: اي
3: متر مربع
0: باه ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه شكرا لك يا فاطمه خليكم شويه مع مازال ثم مكالمه باه ناخذوها وقبل موجز الثلاثه شكرا لك فاطمه المكالمه ثمانيه اهلا وسهلا ومرحبا بك اهلا وسهلا
4: الو
0: عسلامه ومرحبا بك
4: عسلامه مدام سيوار مرحبا
0: وبيك يا عايشك الاسم الكريم
4: فرج بومبريك مسلمي
0: مرحبا بك يا سي فرج
4: عايشك
0: يا سي فرج حسب رايك قداش مساحة متحف كسرى
4: 570 متر مربع
0: 570 متر مربع هذه اشترها بالفرنسي كي قلت لي متر معناتها
4: انا بالفرنسي 570 متر كري
0: ما شاء الله عليك يا سي فرج يعطيك الصحة شكرا لك هذه دفعة ثانية مكالمات مازلت مكالمة باينة نزيدو نختموا معها قبل موجز ثلاثة اهلا وسهلا ومرحبا
5: الو
0: عسلامه
5: عسلامه مدام سيوا شنحوالك
0: عايشك الحمد لله بخير الاسم الكريم
5: سعاد ربي سيقف
0: سعاد
5: ان شاء الله مبروك علينا ان شاء الله العنوان الجديد البرنامج الجديد
0: ان شاء الله ان شاء الله يا سعاد اعطيني الاجابه بكل عجاله المعذره
5: الاجابه 570 متر مربع
0: متر مربع
5: مثل مربع
0: يعطيك الصحة يا سعاد شكرا لكم نرجع لكم بعد موجز الثلاثة جديد النغمات وضيفنا الفنان الهادي الجربي والفنان الشاب اللي معاه والعازف محمد نور العيادي

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. وزارة التجارة تؤكد قرب انفراج أزمة المياه المعلبة، خاصة مع عودة الانتاج بشكل عادي في 30 وحدة تعليب، وإقرار برامج خصوصية استثنائية لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعلبة، مشددة على تكثيف حملات الرقابة لضرب الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار. بلدية صفاقس تستعد لاستقبال سنة الدراسية الجديدة عبر تكثيف تدخلاتها لتنظيف محيط المؤسسات التربوية والجامعية في مختلف الدوائر البلدية. اليوم انطلاق تسجيل اقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية لشبكتي النقل الحضري والجهوي بصفاقس عبر موقع ويب الشركة الجهوية للنقل، وسيتم تحديد موعد ومكان تسليم الاشتراكات عبر إرسالية قصيرة. الدينار التونسي يسجل إلى موافى السداسية الأول من السنة الحالية استقرارا إزاء العملة الأوروبية الموحدة الأورو مقابل تراجع قيمته أمام الدولار الأمريكي، وفق معطيات حول تطور سعر صرف الدينار ونشاط سوق الصرف نشرها البنك المركزي التونسي. في أخبار العالم، برنامج الأغذية العالمي يخفض من مستفيدي المساعدات بالضفة المحتلة للنصف لقلة التمويل في وقت تضاعفت فيه الاحتياجات. قطر تحذر من ترك أزمة الملاحة في مضيق هرمز دون حل مستدام قد يقود إلى تصعيد إقليمي واسع، وتقول أن الكيان الصهيوني يستغل التوتر القائم لفرض واقع استراتيجي جديد وهيمنة إقليمية، مؤكدة مواصلة اتصالاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم العودة إلى المسار التفاوضي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد تضامن بلاده مع إيران واستمرار دعمها، فيما شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أن تعزيز الشراكة بين البلدين يمثل سبيلا لمواجهة الأحادية الأمريكية وتجاوز العقوبات، وذلك خلال لقاء جمع بينهما على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعون في المنستير على 100.2
2: عشرة ديما. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين

0: 3:16 دقيقة وما يفوتكم شيء في مناوعتنا اللي بديت معاكم من الساعتين تواصل حتى للأربعة ونص وديما في التوقيت هذية. نحب ذنو نقدمه نغمة مزيانة تطرب الأذان وشخصية نرجعو لها ونرجعو لمشوارها الموسيقي ومجهوداتها وعطائتها وأيضا ينفتح الركن هذية على الطاقات الشابة. اليوم سعيدة جدا نجمع زوز أجيال وزوز عندهم ذكريات مزيانة إن شاء الله مع إذاعة صفاقس واستوديوات إذاعة صفاقس. سعيدة جدا أنه نصافح الفنان اللي احنا نقوله ما يعرفش كلمة لا وقت اللي يتوجه له دعوة في أي مناسبة في إذاعة صفاقس إلا ويقول أنا هذيك إذاعتي لازم نلبي الدعوة ولازم أكون حاضر بأنيقته بابتسامته وبالطبيعة الرصيد الموسيقي المحترم اللي يتميز به. مرحبا بك سيدي دي جربي.
1: شكرا سوار وبيك
0: نورتنا في الاستوديو.
1: مرحبا بكل مستمعي إذاعة صفاقس وإن شاء الله نعديو أمسية طيبة يا
0: إن شاء الله. إن شاء الله اليوم قال لي أنا راني ما نجيش وحدي, أنا نحب المرة هذه نقدم شخصية وشخصية هذه كان لي تعامل معها مؤخرا في فصل الصيف وين الركن هذايا اسمه جديد النغمات. وفي جديد النغمات احنا قدمنا الغنية ولكن ما قدمناش الأسرة الانتاج الخاصة في الغنية هذه. بعد شوية توا نسمعوها من جديد 2026. قدمنا معها نسرين بوشنيق, نوجه لها تحية. نوجه لها تحية نسرين بوشنيق اللي كانت هي طرف ثاني في هذا العمل الثنائي, ومحمد نور العيادي كنا وجهنا له تحية. قال لي المرة هذه راني مش نجيب معايا محمد نور العيادي. قلت له عاد محمد نور ما شاء الله لي ولد الإذاعة, صوته مازال رنان في وضيناتنا والكمانجة ولعب الكمانجة زادة كيف كيف. اليوم هذه هي المؤنسة كاملة في إذاعتنا. مرحبا بك محمد نور العيادي. ما شاء الله عليك
2: عايشك.
0: عمرك قديش وقت اللي عرفتك يا محمد؟
2: 12 سنة.
0: ما شاء الله وتوا
2: 15 سنة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. أنا عرفتك على مستوى الصوت في راديو ستار. ووصلت معنا الأدوار النهائية ما شاء الله
2: الحمد
0: عليك. وإحنا حطيناك في صورة وفي هيئة زياد غرسة الروح التونسية. مازلت محافظ عليها؟
2: ملا
0: هيك التامبر الخاصة
2: بلاش.
0: وحطيناك في بدايتك مع الكمانجة.
2: نعم.
0: وين وصلنا تمام مع الكمانجة؟
2: الحمد لله تقدمنا بالباهي, خدمة معناتها كل نهار في الدار معناتها كل شيء نقرأ زادة الحمد لله وصلت مستوى سواء
0: مرموق متميز
1: ومازال يتقدم إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: شوف مازال عنده طموح.
1: وبالنسبة لمحمد نور وكما نعرفوا أكثر آلة حساسة هي الكمانجة. معناتها كيف يصير حاجة ما هيش معناتها ديركت تقلقك في وضنك. ومحمد نور معناتها نتصور مستقبل الكمانجة وخاصة وخاصة وخاصة بسم الله ما شاء الله عليه في الصوت. في النبرة التونسية عنده ومعها في الأغنية مش نسمعوش مش يعمل في الهوى مش ناق في الأغنية هذه اللي كانت معناتها رغم الأغنية أكبر من عمره راه أوز الأغنية قعدت أكثر من 20 سنة وهي مخبية الأغنية.
0: عندك أنت وما كنتش شكون تعطيها.
1: صحيح هي فيها قصة راه. حضرت الأغنية حضار وجيت للفنان اللي هو شارك معك هنا في راديو ستار في البدايات متاعه. وسمعته الأغنية موزعة حاضرة باش. قلت يا فلان برا مشي اسمعها كان عجبتك
0: خذها
1: خذها. مشي عجبت الأغنية كملنا ما خرج من استوديو مشيت أنا وقال لي سلهي دي نمشي ونقعد في القهوة. مشينا قعدنا فضل

0: ديسمينيت معناتها حاجه
1: هيك
2: الاغنيه تدخل للاذن ياسر.
1: شو حلوه برشا خفيفه الاغنيه. خلي مخرجنا فرمرة
0: بابا عزيزي.
2: بابا عزيزي وتيت عمرهم انت عمر
1: بابا عزيزي هذه احنا نقولوا اخر انتاجات 2026
2: يعني من الطبيعه حتى الوقت تثبتت هيك الانتاج
1: الخروج مع
2: ام هي عندها نجم تقول هكا 2006 في الفترة هذه
1: في بداية الألفينات
2: يعطيك الصحة.
1: محمد نور انت مازلت وقتها ماكش مازلت ماكش موجود.
0: مازلت مانيش موجود.
2: هاي امه موجودة امه موجودة.
1: مكتوب المكتوب الاغنية كانت موجودة.
2: معناتها ولا توزيع جديد وخدمة جديدة موزعة جديدة.
1: عاودت رجعت لها من جديد.
0: لا جديد عاودنا خرجت حلوة.
1: محمد نور هذا أول إنتاج يعني خاص
0: أول إنتاج خاص الحمد لله معناتها فخور جدا نحب نشكر
2: وقت يولي فنان كبير مش يقول أول إنتاج من الفنان هذا الجرب.
0: طبعا نحب نشكر السير هذه اللي معناتها عطى فيها ثقه اللي في الغنيه هذه الحمد لله الغنيه ان شاء الله تنجح غنيه حلوه خفيفه تدخل للوذن كما قال سيلادي حفظناها في حكايه 10 دقائق معناتها فيسع معناتها الحكايه الكل في درجين معناتها حلوه برشا نحب نشكر سيلادي يعطيك الصحه
1: نسمعوها الغنيه
2: نسمعوها
1: بابا.

0: عزيزي ما شاء الله على الغنية هذه اللي بالحق يعني فيها تنويعات على مستوى طبقات الصوتية على مستوى العزف وأيضا حتى على مستوى الأداء. سمعنا حتى العروبي هكا شوية كلمة ويل
1: يعطيك الساحة التصرف عروبي في احنا نقول في الجو التونسي. هي الفكرة محمد علي جربي اللي هو الموزع متاع الأغنية هذه توجهوا له بتحية وقديش يخبين متع بأصواتهم بأدائهم
0: معناتها سلهيدي. انت قلت لي الأغنية هذه عندها 20 سنة، هل انه كي غيرتها لانه عرفت الامكانيات الصوتيه للثنائي نسرين بوشناق ومحمد نور العيادي؟ لانه نور يطبع منيح في التونسي وجو تونسي بامتياز، اضفت الروح التونسيه هذه
1: اكيد كما قلنا احنا هي في جو محير سيكا محير سيكا فراحي الكلمات معناتها يزهرك تدخل للقلب وللمخ وسهله معناتها عباره قاعده تحكي توصف في انسان هكا قدامك
2: تشكر فيها ما يحبش بابا عزيزي
0: تحنيها لبابا عزيزي
1: على كل حال اغنيك كل كانت معناتها في مستوى المأمول كما حبيت انا واشتهيت وقعدت 20 سنه تصور انت ما بدلت حتى رانيا بخلف واكل لمسات نتاع البدايه نتاع الموزع اللي هيك وخاصه كيف اقترح عليهم الموال العروبي هذاك اللي عملوه وكانوا بسم الله ما شاء الله. انا تفاجأت انا كانوا يقولوا لي ما نجمش نعملوا انا وهم عملوا ما تعملش ما شاء الله عليه
0: ما شاء الله في العمر هذيك 15 سنه يعني نعرفوا الصوت مازال متمكنين لكن هم ما شاء الله عليهم وصلوا لي بالكمانجه زاد ما نسيوش
1: هكا سي محمد علي قال له نحبك تعمل هكا الجو نتاع هكا الجنوب امريكا فهمت فهمت كيفاش تاع الوانستر هكا فهمتي وكان في مستوى تصرف من عنده هو اللي خلقه تصير بلاص غاديك في الوقت قاعد يوزع
2: في لحظه كيف ما كل شيء
1: كل شيء على طبيعته
0: ما شاء الله يعني
1: الارتجال وقت حاجه ترتجل فيها مش تخرج حلوه اكيد
0: تحسهم تفاعلوا برشا مع الغنيه حسوها منيح حبوها منيح
1: كيف نحب نتوجه بنسرين نسرين بتحية كبيرة يعطيها الصحة
0: طاقة صوتية ما شاء الله عليها إن شاء الله ربي يوفقها
1: نصورها مستقبلها كبير كيف.
0: وهوني زيدة سلهيدي مهم جدا الخلفية الموسيقية ونقولوا احنا التعليم الموسيقي لأنه ما يكفيش عندك كان الصوت ولا موهبة العزف ولكن حتى الأرضية الموسيقية الأكاديمية عندها أهمية كبيرة برشا اللي تخليهم سواء في إمكانياتهم الصوتية يغنيوا براحة وأيضا حتى على مستوى العزف فهمين
2: الإمكانيات المعرفية
0: ما شاء الله
1: ناس متمكنة ناس قاعدة
0: ما شاء الله
1: قاعدة ماشية بخطة مزيانة وحلوة وربي ينجح إن شاء الله
0: إن شاء الله نجموا نقطعوا ديور ما بين سلهيدي ومحمد نور أغنية تجمع البوب ولده وحكايات جيل اليوم تحكي له على الزمن بتاعك يا سلهيدي ويحكي لك على هو وقته
1: فكرة طيبة هي فكرة طيبة علاش لا يمكن
2: ان شاء الله
1: ندخلوا فيها ونعملوها ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: نقدموها للناس
0: ان شاء الله. نور انت كنت تعرف سلهيدي الجربي؟
2: لا صراحة سلهيدي عرفته كما قال معناتها وقت ذكرى
0: في عيد ميلاد الإذاعة
2: وقت احنا قاعدين معناتها نبرفوا في بروفا عند سي محمد انور اللجمي نحب نتوجه بكل الشكر تحية كبيرة لسي محمد انور اللجمي كنا معناتها نبربوا كل شيء جينا سي انور قالنا راهو عندنا ضيوف باش يشاركوا معنا هما سي الهادي الجربي وفنانين اخرين معناتها يشاركوا معنا في النهار هذيك معناتها جا سي الهادي وقتها وحكينا وكل شيء وقعدنا نبربوا وقتها دفورات وقرايه جات اخر بروفه معناتها قبل
1: العرض
2: بعد العرض جا سي الهادي حب يشكرنا وكل شيء على العرض اللي قدمناه جانا في وصل البروفة قالنا راو حاجتي بمحمد نور العيادي ونسرين بوشناق حاجتي كذا وكذا وغنية قالنا سينا تفضلوا معه مشينا للكلاس فراغ وكل شيء قعدنا نبرفوا عليها كما قلت لك في ده حكاية كل درجين حفظناها برمناها مع الفرقة وقدمناها
0: ما شاء الله عليكم تعرف أغاني لسلهيدي الجربي سمعت قبل أغاني لسلهيدي الجربي
2: بالطبيعة
0: تلوشت عليه
2: هكا. اي ملا بالطبيعة مع انت تفرجت على اغاني سلادي وكل شيء وسمعته بالباهي وخاصة صوته حنين معناتها حلو برشا يعجبني صوت سلادي صراحة. هي الحكاية الغنية كانت اول حاجة مبرمجة ماهيش باش نسجلوها وكل شيء كانت مبرمجة باش نقدموها لمهرجان الاغنية التونسية لكنها في الاخر تقدمت مخر المهرجان وما
0: متاخر
2: بعد ما ركحوا معناتها الليست وكل شيء اخر ساعه ولا حاجه كيما هيك تبعثت الغنيه معناتها من ستاتس
0: باهي مبرمجوا حاجه للسنه علاش لا على بكري علاش لا ثنائي من ذهب في الحقيقه وعندنا جيل من ذهب موسيقي انا اكتشفته معناتها من راديو ستار وتوا نشوف فيهم ما شاء الله ينشطوا بالبيع علاش لانه جمعوا ما بين الهوايه والتكوين الاكاديمي وهذيك اللي يخليهم بالحق في مراتب متميزه. انا مش نرجع لسلهادي الجربي وما شاء الله منين مش نبدا يا سلهادي مسار يعني موسيقي متنوع وسلهادي جربي من الفنانين اللي الكلمات والألحان 100%
1: الحمد لله
0: انتاج خاص
1: وهذه والله هي من الحمد لله وتعرف من حتى من قبل ما ندخل أنا الجو الأفراح والعريس وقبل ما ندخل الميدان الفن كانت عندي هيك الموهبة هذيك متاع من الابتدائي تشد الكرتابلة من دارنا للمدرسة وإلا العكس بالعكس وأنا ولد حومتي هكا ودي نغني في الحومة زادة كيف كين جوا حتى حد ما يتقلق ما حتى كيف خاطر طبيعة البشر هي وقت كانت قبل في هيك الفترة كان نحكي واحنا طبعا قاعد نحكي على فترة السبعينات والست وفي آخر الستينات
0: الموسيقى مش حاجة عندها مكانة مرموقة
1: لكن وقت تخرج من الأطفال وقتها في الفترة هذيك حتى الكبار يشيخوا بها
0: العفوية
1: يعطيك الصحة هيك حتى لين بعدت وقتت الصدفة هي زي كيف دخلت الفن والحمد لله يا ربي ولقينا التجاوب مع ياسر حبيبات
0: ما شاء الله
1: ودخلنا في جو العوادة والعريس وبعدين كانت مناسبة باش ندخل مع فرقة محمد ريدي الله يرحمه من احسن الفرق وقتها فهمت جاء المهرجان الجاموسي وقت عام 81 شاركت في تقريبا 6-7 مهرجانات في الفترة كانوا كل عام يعملوا مهرجان الجاموسي ذكر إذا
0: وذيك علاش عندك في رصيدك برشا أغاني للجاموسي بصوتك أنت معناتها
1: على كل حال المفيد اللي نحب نقوله أما بالنسبة للحن والكلمة يا سبحان الله هكا ما نكتبش اللحن أنا في وقت معناتها مش نكتب الكتيبة الأغنية
0: الكلمات ملحنة
1: يعطيك الصحة يعني نذكر زيادة قيس يحكي في الراديو يتحد على الضمير في بيني
0: رجال تحية زميلة قيس القارة
1: في ليلته وبديت نحضر فيها الأغنية بعد ما سمعت بديت نقول خلص ضميرك يا أخويا الإنسان ريح ضميرك بتمر قد مطمئن الدنيا فانية ما تدومش لحد والدنيا المفشوشة بالورد خلص ضميرك خلص ضميرك بتور قد مطمئن وقت سجلتها سي عماد البلدي توجهوا له بتحية حلو عطيتها للقيس بثت هيك الليلة وانا ما عنديش كوبي طولت نلوج على عماد يا عماد قيس نتكلم فيها خاطر حبيت اخذ الاغنيه كما قلت لك خاطر ياسر برامج يتكلموا على الضمير يعني اللي هي مش موجوده بالكل الاغنيه ان شاء الله نعود ونحيوها الاغنيه وتتبث ويسمعوها الناس ان شاء الله,
0: في كل مناسبه اغانيك تقريبا جلها عندها المناسبات الخاصه بها في كل مناسبه تحاول انه تكون عندك نغمه حاضر بها مؤخرا النجاح في الصيف او الصيف قد عندي اغنيه جديده على النجاح لازم يكون حاضر سلهادي جربي باغنيه على النجاح هذا الى جانب اغانيه الاخرى الفراحي نسمع حاجه
1: نسمعوا
0: هاي نشوفوا مخرجنا شنو اختار محمد انور بوجنبين انور بوجنبين
1: هذه توزيع سي محمد الله يرحمه مبروك عليك بنت الحلال خفة ودلال زينة وجمال
0: نديوها لكل اللي عندهم مناسبات سعيدة

0: مبروك عليك بنت الحلال، ألف مبروك. نقول زميلتنا فدوى الجربي حفل زفاف منتهى هذا الأسبوع. شكرا لكل اللي قاعد يتفاعل معانا زيد على صفحتنا الفيسبوك، شكرا لكم. ومازلنا مواصلين مع ضيوف الحصة، الفنان هادي الجربي ومحمد أنور العيدي. مش نواصل معاك سلهادي، وأنا قلت لي ما شاء الله يعني في رصيدك عدد من الأغاني اللي كلها بمناسباتها، في الأفراح والخطوبة كنت حاضر. اللي يعجبني فيك أنه وقت اللي تلقى صوت يتماشى مع نوعية الأغنية اللي أنت بحضرها ما تبخلش عليه، ماكش كنوع اللي تحضر كان إنتاج ليلك أنت فقط، ولكن أيضا وذنك تعرف تقول الصوت هذا يمكن يمشي أفضل مع الغنية هذه، لأنك تبحث على أنه غنيتك تكون ناجحة أكثر من أنه يكون عندك في رصيدك أكثر غنية.
1: بالضبط، أكيد. بو خاتم خطوبة هكا عجبتني الكلمات ومش موجودة في الساحة الفنية بخلاف دبلة الخطوبة اللي هي شرقية في تونس، مع الناس أغنية تتغنى بالخطوبة. قلت علاش لا، وبديتها في الأفراح متاعنا لهنا وقت جيني في الفرقة متاعنا الموسيقية، وقت تواتي نخدم خطوبة
0: مناسبات
1: صحيح نغنيها، لقات استحسان من عناصر الفرقة اللي هم معايا شجعوني وبرفنا عليها وتخدمت، الناس فرحوا بيها كيف كيف، وخاصة أن معاتها زوز أوزان فيها اللي هو الدويك والزفة، زوز أوزان فراحي
0: أي
1: كاو، سمعتها الابتسام قالت نغنيها
0: وكانت هذه النتيجة.
1: معناتها زي محمد علي زين بكيف كيف.
0: هاي كانت هذه النتيجة، خاتم الخطوبة، صوت زميلتنا ابتسام الرباعي.
1: نوجه لها تحية.
0: نوجه لها تحية بسومة.

0: إن شاء الله اللي يستنى في دبلة الخطوبة وخاتم الخطوبة إن شاء الله ربي تمم لكم بالأفراح الناس الكل. شكرا لك على هالغنية هذية المزينة وابتسام عريتها ودلع ابتسام في الغنية. نحكي أنا ومحمد نول عيدي قال لي نجم راني نجاوب سلهيدي على الغنية هذية أما عن طريق العزف إلة الكمانجة شو نجم نقولوا له عزفا؟
1: نعزف له غناية معناتها تعز عليا برشا في قلبي اللي هي معزوفة ذكرياتي محمد القصبجي. حلوة الغناية مقامنا وند حلوة.
0: شو اللي يعجبك فيها؟ علاش تعجبك؟ يعني تركيب موسيقي ولا قريبة لروحك ولا شنو؟
1: الإحساس نتاعها كيفاش تسمعها حلوة برشا والمقام هذا حساس برشا مقامنا وند معناتها حلوة برشا كي تعزف وكي تسمع تطرب معناتها السامعين
0: نستناو من عندك ما لها الكيف هذه اللي احنا نلوجو عليه.
2: محمد نور في عمر 15 سنة ويحكي بالإحساس هذا ويحكي معناتها حاجة تهزني كوش اللي باهي
0: إن شاء الله أكيد إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك محمد نور العيدي خليك الميكرو ليك أنت وشكرا للمستوى الإخراج المرئي زميلنا جوهر بوسطة.

0: يا سلام يا سلام، برافو عليك، يعطيك الصحة محوى النور العيادي.
1: معزوفة صعيبة ياسر،
0: نطقتك يا سلادي المعزوفة
1: ياسر ممتازة،
0: خليك تحب تغني بالسيف
1: تقول هك سامح يا عمر.

0: مري.
1: يا سلام الله. يا سلام واستديو في الكواليس ما شاء الله. تحية كل الزملاء موجودين. مليكة عز الدين تحية ليك يا مليكة. شكرا لكل مستمعينا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. انا نشوف في بروفيل حسن اللجمي في محمد نور الحيادي واللي تخلوا انا نقول له نعرفش نشوف في حسن اللجمي. وين حسن وجهله تحية.
2: احلى تحية سي حسن واستاذي أستاذي اللي كان ما كان شو اللي أنا موصلتش لنا توفيه في الكمنجة الحمد لله
1: ما شاء الله.
2: نوجه له كل تحية ونقول له شكرا اللي أنت علمتني آلة الكمنجة هذية واللي أنت وجهت لي صوابعي لل
1: المنازل الصحيحة
2: حاجة كيكة.
1: يعطيك الصحة
3: قواعد العصف.
2: قواعد العصف.
1: يعطيك الصحة. شنية أمالك وطموحاتك مع آلة الكمنجة؟
2: آلة الكمنجة أنا تو قدوتي فيها سي زياد الزواري حق متاع ربي.
1: مش تكون مشروع 100 كمنجة؟
2: أنا مثلا موجود.
1: أنت موجود ما شاء الله عليك.
2: سان فيولون سي زياد الزواري هو قدوتي. نحب نوجه له زادة أحلى تحية وثق فيها حتى هو في المشروع هذايا وشجعني بالباهي في العصف صراحة. معناتها في المعنى النفسي والإيجابي إيجابي بالرسمي معناتها ساعدني برشا سي زياد. نحب
1: رجل تحية إن شاء الله يوما ما يكون بحذنا في استوديو إن شاء الله. الفنان زياد الزواري وحازف الكمنجة بامتياز اللي احنا ديما الحازف الكمنجة قبل سيدي يقول لك أنا القدوة متاعي رضا القلعي تو ما شاء الله ما شاء الله وليت عنا أسماء أخرى الحمد لله.
3: وخاصة اللي تسمع تو بالشباب تو كما تسمع محمد نور تو في عمره يعزف المستوى هذاك تسمع ثم دليز هذا حسام بن صالح
2: حمد علي تريكي صاحب الوزارة مزادة تحية
3: هذا مخواتي وليدات. علاش حكيت على عمارهم على خاطري قاعدين يعزفوا في عزف يعصفوا في عصف ممتاز ممتاز ممتاز جدا معناتها فولي هذا يلزم نشجعوهم اكيد
1: واكيد
3: مش النهار اخر مشهور يمكن هم يكونوا غيرهم يقولوا قدوة محمد نور
1: ان شاء الله ان شاء الله
3: كيف يخدم ويلقى ان شاء الله.
2: انا نعزف شرقي وغربي زاده. الغربي نحب نوجه لها تحيه زاده استاذتي مروه داود اللي علمتني معناتها اساس الغربي
1: والتعديل
2: الميلاريسول معناتها نحب نوجه لها احلى تحيه اللي هي زاد علمتني سيس الغربي معناتها الحمد لله.
3: تو نقترح يا نور انت تو تكلمت عن الغربي وعلى الشرقي نحبوا شويه تونسي وخاصه انت ممتاز في الطبعان التونسي
1: هو مزيان برشا اقتراحك
3: اختار مقام اختار اي حاجه
1: أي هو اقتراحك مزيان لكن نرفع اذان صلاه العصر ونرجع
3: تفضل.
4: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. على أثر تضاعف الإشكالية الناتجة عن قطع الكهرباء والماء ونقص الأعلاف، طلب عدد من الفلاحين المنتفعين بمشروع تنمية الفلاحية المندمجة في بعض من معتمديات صفاقس بإيجاد حلول جذرية كالاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة. لليوم السادس على التوالي تتواصل الجهود من أجل السيطرة على حريق جبل بولمان بمنطقة مزاطة التابعة لمعتمدية برغو من ولاية سليانة، والذي يشهد توسعا في اتجاه منطقة بلوطة بعين بوسعدية، رغم تدخلات الطائرات العسكرية لإخماد بعض الجيوب النارية التي يصعب الوصول إليها بالوسائل البرية، وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. والهلال الأحمر التونسي يفيد في بلاغ بأنه يواصل تدخلاته الميدانية من خلال الانتشار الميداني للمتطوعين في الجهات التي تشهد حرائق، دعما لمجهودات الحماية المدنية والجيش والحرس الوطنيين وإدارة الغابات. الأساتذة والمعلمين النواب يطالبون بنشر أسمائهم في قاعدة البيانات المخصصة لتسوية وضعية النواب وإدماجهم رسميا في سلك التعليم، وفق أحكام القرار الرئاسي عدد 21 لسنة 2025، وذلك خلال وقفة احتجاجية نفذها اليوم أمام وزارة التربية بالعاصمة. بداية من اليوم يمكن تقديم مطالب تغيير المنظومة العلاجية الخاصة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وذلك إلى غاية 30 من شهر سبتمبر الحالي، في حين حدد يوم 30 من نوفمبر القادم كآخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة. اليوم أنجزت أول عملية جراحية بالمستشفى الجهوي بسبيطلة من ولاية القصرين، مع انطلاق النشاط الجراحي بهذه المؤسسة الصحية وفق ما أفادت به وزارة الصحة. في أخبار العالم، حركة حماس تدعو الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة لإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن القوات المسلحة الإيرانية تعيد بناء وتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية بأفضل شكل، وقد حققت تقدما عسكريا يعادل تقدم عقد كامل. في المقابل، تقرير لصحيفة واشنطن بوست يثير غضب البنتاغون بعد كشفه عن تحذيرات لقادة عسكريين أمريكيين من أن إطالة العمليات واسعة النطاق ضد إيران باتت غير مستدامة، وقد تؤثر في قدرة واشنطن على مواجهة تهديدات أخرى. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: أشرة ديمة.
4: من مصلحة السائق أنه يبقى ديمة منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
7: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
7: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
7: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
7: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
7: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
7: فكونوا في الموعد.

0: للا يا نور العين الأربع عشر دقائق. الفنان هادي جربي مرحبا بك مجددا في الاستوديو.
1: وتحية مجددة
0: محمد نور العيادي اللي حاضر معنا.
1: وتحية للفنان المستقبل محمد نور العيادي.
0: إن شاء الله هو صوت وعزف ما شاء الله عليه متمكن يعني ما شاء الله عليه. ننتظره إن شاء الله إنتاج متميز. ننتظره إن شاء الله
1: إن شاء الله مش يكون
0: قامة من قامات الموسيقى القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله. للا يا نور العين هذه من الأغاني اللي تعجبني برشا في الحقيقة.
1: هو للا يا نور العين في جو التونسي وكما شفت هما زوز أوزان البونوارة والفزان يقولوا واحد به. الأغنية هذه نرجع هذا كيف كيف البدايات متاعي في اللحن في الألحان كانت من توزيع الأستاذ المتمكن جدا الأستاذ صابر ناجي توزيعه بتحية وكانوا العازفين قمم في العزف الله يرحمه مسي حبيب الزوج سي بروك شقرون وربي يطول في أنفاسه سي جمال اللجم فهمتني شيخو الأغنية شيخو بها معناتها تشجعوني والله هي وكما قلت أنت تتحب الأغنية الأغنية تتحب
0: الأغنية وإن شاء الله نشوفوها في نسخة جديدة على
1: الشاشة. أنا مهضوم الحبر في البث
0: في البث لا في لا
1: والله ما هضم نأكد كل الأغنية هذه طبعا أكثر من 20 سنة في الإذاعة موجودة بثت شي 4-5-6 مرات ووقت شي تبث ساعة ساعة نطلبها أنا باش منشط هكا واللي فهمتني يمكن انت
0: ما شاء الله مع تنوع الرصيد الموسيقي وتعدد ما شاء الله يظهر لي لا يظهر لي برشا زملاء حتيو يقراوا حساب الهادي جربي في بعض الاغاني لانه عندك اغاني تفرض وجودها يعني من غير ما نبداو.
1: سمر سمر يا سمر شنو هالعسل بيضه يا حلوه بيضه كيف الفل يا شقر عجبتيني بزينك حيرتيني زاد غنية حلوة ياسر مزيانة معناتها هي فريدة من نوعها كونها تتغنى بثلاثة ألوان متاع
0: نعم دي سيدي. أنا مش نسمك نغمة من بعد نحكم عليها النغمة هذي
1: تفضل

0: سليدي، شنو رايك في الصوت هذا يا سليدي؟
1: بس هو انا راني تبعته من البدايات نتاع فريدي ستار وقتها، فهمتني، وشغل به وقت هذاك اسال الحالي للجنه وتمنينا له باش ان شاء الله يكون في للمستقبل
0: ان شاء الله دوره.
1: وقد صار مدام وداوم ووصلت معناتها بعد 5 سنين و6 سنين، معناتها أكيد مازال يتقدم ومازال يتحسن ومازال يعطي
0: إن شاء الله. هذه من تسجيلات راديو ستار 2024 في حل عمبر، نسمع هكا شوية
1: في مقام الحسين. هذه
2: مقام الحسين،
1: فهمت، ومقام الحسين مش بالسهل باش تنجم تتصرف فيه، تعمل عروبة فيه
0: وكان مصر على برشا عروبيات وش يحب العروبيات يا سليدي في الكواليس شو أقول لك.
1: إن شاء الله إن شاء الله. هو عنده خو زاد صغير، بسم الله ما شاء الله عليه،
0: زين
1: توجهوا له، اسمه
2: بيرم
1: العيادي، والله ما شاء الله عليه
0: ما شاء الله.

0: يا عيني عليك
1: يا التونسي، يا عيني على التونسي.
0: ها يعطيه الصحة، نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق دور، ما شاء الله عليك. أنا كنت سعيدة بالمصافحة هذه،
1: شكرا.
0: تقريبا من راديو ستار هكا ما تلقيهاش. يعطيك الصحة، نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق
1: إن شاء الله،
0: النجاح الدراسي وأيضا الموسيقي، ونشوفك إن شاء الله في مشاريع كبرى. سليدي جربي، شكرا لك على هالمرافقة هذه اللي حطيتنا اليوم في هاللقاء هذه. ما يفوتك شيء، نغمة مزيانة حاولنا إن شاء الله انتوا بها السادة المستمعين. شكرا على هذا الرصيد الموسيقي اللي احنا ما سمعنا منه حتى شيء راهو للأمانة. حبينا فقط اللقاء انه نجمعوا زوز اجيال ونحكي موسيقيا، ان شاء الله رقدت لكم الاستضافة هذه.
1: بوه سوار، نحب نشكرك من جديد، وهذا مش غريب عليك،
0: العفو. هذه
1: انت فنانة وما شاء الله بالحق، خاطر مش بالسهل باش تتحاور مع انسان هكا اذا ما يبداش متمكن، فهمتني؟ وانت قدها وقدود.
0: هو والله اذا كان عندي مرجعية موسيقية فالفضل يرجع لي المرحوم سلهدي احمد، وأيضا للفرقة الموسيقية لإذاعة سيرس، نوجه لها تحية كبيرة برشا، اللي حاولوا في كل مرة يعطوني إضافة، والحمد لله تمكنت شوية هكا من بعض.
1: لا بس عليك، بس عليك، مش عليك يا سوار، وهذا مش غريب على سوار، وإحنا نتمنى لك دائما مزيد من التألق، وإن شاء الله ربي يوفقك، وإن شاء الله مزيد من النجاحات يا رب
0: إن شاء الله للجميع. إحنا في بداية الحصة خذيت مكالمات هاتفية، وكان عنا سؤال سألنا قديش مساحة متحف كسرى. المساحة هي 570 متر مربع يا جماعة، متر مربع مش ملي متر ومش متر. هذه هي الوحدة القياس الصحيحة اللي احنا نبحث عليها، وبالتالي عدد الإجابات الصحيحة هما ستة: عاطف الرباعي، هدى هلال، فاطمة شطورو، فاطمة بوصدرة، فرج بن مسلمي، وسعادة طرابلسي. هذو ما ستة مكالمات لأصحاب الإجابات الصحيحة. بهين ورعطيني رقم من واحد لستة. عنا جائزة في اللي شكون مش يفوز ولا تفوز، رقم شنو؟ رقم خمسة
2: وخميس.
0: خمسة وخميس، خونا فرج ألف مبروك، 150 دينار. وحد طيب لبقية المشاركين، شكرا لكم. نصنا نهاية لقانا في ما يفوتك شيء.
1: ها؟ كل حال هو عنوان جديد، انا جيت على اساس
0: برد القايله. لا تو خريف عاد،
1: تو الحمد لله يا ربي.
0: حتى القايله راهي بردت شويه القايله. شنو اساميه؟ لا تقول لي سخونه وزيد سخونه. تحيه زميلتنا سامي عروض، شكرا لي.
1: عسل الله رايك يا سامي، ربي توفي في
0: حتى هي عندها وظن موسيقيه وعندها سويت راهو سامي.
1: عشرة كل حال يا سوى، ان شاء الله في مناسبه قادمه ان شاء الله، وان شاء الله نقدم لكم ياسر ياسر ياسر عندي اغاني ان شاء الله.
0: ان شاء الله، وانا عجبني برشا انفتاحك على الاجيال الجديده، يعطيك الصحه، تجربه
1: شاركت مزينه في مهرجان صخيره اخيرا، ونهار المولد، وقدمت أغنية هي على الرسول صلى الله عليه وسلم. شوية سيكامي كان ممكن، شوية سيكامي
0: ده كلمات
1: والحاني.

0: أني هذه تسجلها أنت
1: إن شاء الله علاش لا
0: نتصور خاصة خاطر فيها جوابات واحد وأنت بالطبع بالنسبة لعمرك تنجم تخليها
2: ان شاء الله ننتظروا العمل هذا نقول ان شاء الله ولادو كانت هوني ال 24 دقيقه. شكرا لكم السادة المستمعين, شكرا لكم ضيوفي سلهدي الجربي ومحمد نور العيدي, نورتونا في اللقاء هذا, يعطيكم الصحة. أيضا شكرا السادة المستمعين اللي تفاعلوا معنا عن طريق صفحتنا الفيسبوك, شكرا لأنور بوجلبان على الإخراج التقني, شكرا لك يا أنور يعطيك الصحة, وأيضا الإخراج المرئي زميلنا جوهر بوستة, شكرا لك. وسامة بأبسية كان على مستوى التنسيق الهاتفي مع مستمعينا عبر الخط الهاتفي, شكرا لي. أيضا تحية شكر لكل اللي تو يسمع فينا, هما في ثنية طريق السلامة لكم الناس الكل تتواصل موجاتنا بنسمات إن شاء الله الخير والنغمات اللي تروق لكم. ونختم لقاءنا باش نختموا يا نور سمرة يا سمرة
0: شكرا
2: شكرا
0: بارك الله فيك.

0: صفاقس
1: الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق وتسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية على شبكتي النقل الحضري والجهوي بصفاقس عبر موقع ويب الشركة الجهوية للنقل، وسيتم تحديد موعد ومكان تسليم الاشتراكات عبر إرسالية قصيرة. مدير الرعاية بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وسام الصياحي يؤكد الاستعداد لتأمين العودة المدرسية ل8225 طفلا من مكفولية الدولة في مختلف جهات البلاد. ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري يحقق خلال السداسية الأول من السنة الجارية فائضا بقيمة 76.7 مليون دينار، مسجلا بذلك نسبة تغطية بلغت 125% وفق معطيات إحصائية صادرة اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة. وزارة التجارة تؤكد قرب انفراج أزمة المياه المعلبة مع عودة الانتاج بشكل عادي في 30 وحدة تعليب، وأقرار برامج خصوصية استثنائية لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعلبة. في أخبار العالم، فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن عن أحباط قواتها صباح اليوم عملا عدائيا كبيرا لقوات الاحتلال كان يستهدف شخصية قيادية مركزية، مشيرة إلى نجاح الاحتلال في اختطاف مسؤول أمني كان موجودا في مسرح العملية. رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يصدر قرارا يتضمن ضمانات قانونية وحصانة مؤقتة للمشاركين في الحوار السوداني الداخلي المرتقب في أحدث خطوة سياسية لتهيئة الظروف أمام أطلاق عملية حوار داخل البلاد بالتزامن مع استمرار القتال واتساع التحركات العسكرية في النيل الأزرق وكردوفان. مجلة ميليتري ووتش تتحدث عن استهلاك الجيش الأمريكي أكثر من 10% من إجمالي ترسانة الأمريكية من صواريخ باك 3 للتصدي لعملية إيرانية استهدفت مصالح أمريكية في الأردن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة العشوية.
3: العشوية.
4: خليك معنا.

0: هاي بسم الله وعلى بركة الله. هاكا تروزيسي نعملو قبل ما نبداو حتى لمين يحضر كوكتيل الاكتيبالات باش نفرحوا برواحنا ونفرحوا مستمعينا الكرام في أمسية جديدة. شعارنا فيه بودعك بودع البرمجة معك يا قيس. إلى اللقاء. كانت فرصة طيبة تعرفت فيها على زميل خلوق الحقيقة.
1: على أساس تعرفني من توم
0: في الإذاعة في البرامج نعرفك سنة الاكتشاف
1: سنة بش
0: معتها الموسم الأولاني بش اكتشفتك توا لي الحرية نجدد ولا لا.
1: انت مش تجدد الحرية عندك انت ما الاختيار عندك انت.
0: واو كذلك
1: مازالت البركة لله.
0: الله يبارك فيك.
1: حالك ايه
0: منور يا سيدي. ريت احنا بدينا نحكي على الفصل الخريف وفجأة الألوان هكا مالت شوية من الألوان لي كولور هكا ولا الألوان الزاهية ولينا نحكيو على فصل الخريف. أكل مبدل ساعة انتي ويتيك الخريف ولا
1: بمعنى
0: يعني أمورك هانية في فصل الخريف ولا تتقلق؟
1: أنا هانية في الفصول الكل بإذن الله.
0: صح عليك. هو راك مكش طبيعي خطر أي في العلم يلزم كيما تغير الفصول كيما نفسيتك كيما
1: انت. احنا نتغير مع الفصول احنا مقتك وين يخليونا نمركيو في الميركاتو. ما حكينا على
0: في الميركاتو بتاع جمعة اللي فايتة.
1: ميركاتو ميركاتو
0: ميركاتو ميركاتو ميركاتو
1: في التغييرات حصيلو نجيب روحي الحمد لله.
0: لا لبس عليك
1: لبس البرامج الكل
0: اي مالش بيك هكاية الطعم تاعك مكش فرح هكا مرح.
1: انت تعرف
0: انا نعرف علاش.
1: انت تعرف علاش
0: مش مأذون لي باش نحكي في المباشر خلي هذيك في الكواليس. احنا تو في المباشر نبدل المود مش هكا
1: ما فماش فلسه هكا تنزل عليه تبدل المود.
0: في بالي كهو احنا استنسنا كي نصافحوا مستمعينا ننسيو كل شيء نحطوا كل شيء ورانا ومراهم كان قدامنا هما يستنيو فينا شنو باش نعطيهم شنو باش نقدموا لهم.
1: على كل تو بعد نقول لهم شنو اللي صار مش تو
0: مش قول لهم
1: ما فيها باس والاخر بالكل معناتها
0: حتى انا نصحك تقول خاطر نورمالمون تقول من تو خاطر كي تبدا حاجه تقلق مشاركتها تخفف هذيك الوطأة نتاع القلق. دونك انا في بلاستيك نقول شنو اللي مقلقني. انت كانت تسالني تقول شنو السرور اللي مقلقك.
1: انت ما يقلقك حتى شيء الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله صافا كل حاجه
1: على كل
0: كل مشكل لي حل هكا الدنيا علمتني.
1: أي ربي قدر الخير وربي يجيبنا في أبرك الساعات إن شاء الله يا ربي وربي يرحم اللي توفى. ومعناتها الفترة هذية تعرف معناتها الفترة هذية صعيبة ياسر سبحان الله معناتها أخبار الموت معناتها كبيرة وعلى بعضها فهمت. وفوجعت يوم أمس بوفاة صديق الطفولة والدراسة
0: قليش دكتور صفوان
1: بوعزيز معناتها قرينا بعضنا في الحي. واليوم أيضا معناتها صديق الحومة صديق العالية معناتها اللي حبوها الناس الكل هكا ونحنوا عليه الناس الكل الرب معناتها عليه رحمة الله توفى. والصدمة وين معناتها اللي معناتها برمي الناس اللي اكتشفت الجثة نتاعه في المنزل عرفت معناتها مسافوا عنده نهارين ما حيت توفى
0: معناها غاب عليك
1: قلت نمشي نطلع عليه. وهذه بليت فقدوا بعضنا والله العظيم معناتها خاصة الناس اللي تعرفوهم وحدهم ويعيشوا حدهم عرفت معناتها في السخانة هذه وفي الظروف اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها تو ما نوصلوش معناتها الفترة انه حد لحد يسأل على حد مشكلة راهو هذه مثلا الرب الله عليه رحمة الله مش الحالة الوحيدة معناتها فهمت. انا واحد من الناس نعرف ثلاثة ولا أربع حالات من الناس توفوا حدهم معناتها واكتشفوا الجثة نتاعهم بعد أيامات نتفقدوا بعضنا نراو بعضنا نسألوا على بعضنا كي حد أنت تعرفه في مكان معين وتتلاقاه ديما ويغيب عليك ما فيها بس كي تهز التليفون وتلوج عليه
0: وتسأل
1: عليه معناتها على كل
0: كانت الصدمة
1: اي ما
0: قيتو متوفي.
1: مش كل مره مش كل يوم الواحد يشوف منظر بالبشاعه هيك يا سرور وللاسف الشديد سامحوني معناتها مانيش في المود جمله اليوم جمله وتفصيلا معناتها منظر لا اراكم الله والله لا يوريها الحبيب وموتة بشعة معناتها فهمت عليه رحمة الله حصيله هيك الواحد شي يجم يقول. وكما قلت ربي يجيبنا في أبرك الساعات وإن شاء الله يا ربي تكون آخر الأحزان ونتفقدوا بعضنا، خاصة ونرى في الدكاترة يحكيوا على ضربة الشمس اللي تجي للإنسان، خاصة الرجال الكبار هما في ديارهم مش بشرطي ضربة الشمس
0: مش ضربة الشمس
1: بالشمس المباشرة، راهو في الدار ويتعرض لضربة الشمس. معناتها الرجل الكبير لميكانيزم نتاعه الكل الوظائف الحيوية الكل تتفرعس، خاصة في السخانة كي تلاحظ عليه ما يعرقش، وتفقدوا في الماء خاطر حتى العطش ما يبقاش يحس بالعطش، وخاصة إذا كان عنده أمراض مزمنة كيما السكر يعفى الله الجميع، برشا حاجات في بدنه ما يبقاش يحسها. دونك نتفقدوا الرجال الكبار اللي عندنا بالماء حتى بحشاكم لون البول، فكي تلقاه داكن راهو بدنه ناقص ماء، كي تلقاه ما يتعرقش راهي مسألة خطيرة زادة كيف معناتها. إذا الكل يلزمنا معناتها نراعيوا بعضنا، نسيسوا بعضنا، نلاحظوا بعضنا، نسألوا على بعضنا اللي عنده معناتها عمته كبير حنيته كبيرة كذا وتلقاهم عايشين وحدهم، راهم في الفترة هذية وفي الطقس هذية وفي الفصل هذية مع قصان الضوء، معناتها راهو زادها مشكلة
0: من
1: كبيرة برشا.
0: إن نقربوا أكثر من بعضنا ونسألوا على بعضنا، هذه أقل واجب
1: على كلية دخلة ما هيش سمحة.
0: لا عادي
1: بالكل
0: عادي
1: ما غير معناتها
0: كما الدنيا الكل. علاش أنا قلت لك الفصول وعلاش
1: مجي ما نضحك وراه
0: مش
1: الله غالب، معناتها حبيت أن نبدأ هكا بوني مار الجمعة جاي كونجي، دونك بالحق اليوم هذه مش تكون آخر حصة معك في الميسيون. سعيد جدا
0: وين زادة
1: نحكي تاون سانسيرمون بالعمل معك سرور على امتداد الفترة هذه الكل. إن شاء الله نتلقاو في قادم البرامج،
0: إن شاء الله
1: في قادم البرامج مع جو معناتها سمح وانطونت باية سمحة
0: فما
1: زميلتي سرور الهدار، معناتها يعطيك صحة سرور.
0: يعطيك صحة يا قيس، نجد إن شاء الله لقائي أكيد البرامج ما توفيش، وإن شاء الله تجارب أخرى تجمعنا مع بعضنا. مع سيدة المستمعين أحبكم تتفاعلوا معنا على صفحة رسمية لإذاعة صفاقس، كالعادة تلقاو أخبارنا، إذا فاتتكم حاجة تلقاوها موثقة من برامج من أخبار من متابعات. كيف تسمعونا على الفريكونس متاعنا على www.radiosfax.in، تنجموا تسمعونا وتشوفونا كيف ما يلزم. جوار بوستة في الإخراج المرئي، أنور بوجلبين في الإخراج التقني، تحضر معنا زميلتنا سامي عروس، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: لك الدور بالبرامج والكل واحد والمحتوى متاع البرامج متاعه، ربي يكون في العون وربي يعطيك القوة يا سمسوم في الوقت هذايا، والله قسم بالله كل واحد إيش يأخذ ورقتك وصحح. صححت على ورقتك ولا مازلت أنت؟ مازلت
0: أنا مازلت ما صححتش.
1: صححي
0: صعيب راني أنا
1: صعيب
0: لا صعيب عسيلو سامية من الأصوات اللي
1: ومن الأصوات
0: سمعتوها قبل وغابت عليكم سنين، لكن ديما حاضرة راهي معانا. معناتها ما تخيلوش انه البرنامج يتعدى هكايا.
1: صدقني احنا ممكن ربحناها في الإدارة اما خسرناها
0: في التنشيط فعلا.
1: والله
0: عندها روح مزيانة
1: لا وتملى بلاصتها بالبي
0: في تجارب جديدة. ان شاء الله تجمعك مع قيس
1: ان شاء الله يكون الشرف،
0: يحب هو المرح وال
1: بدينا مع بعض البدايات انا وساميه مع هندة في الفتره الهكيه، والله معناتها جو كبير برشا، وانت وقتها ما زلت تلقاك تقرا في الابتدائي هكا الوقت ما زلت ما تعرفش تصحح اصلا.
0: لا ما زلت ما نعرفش
1: كبرت وليت تصحح توا
0: ما زلت نكتب
1: صحح شويه امشي صحح على ورايقتك. هاي عندك بيوب بيوب بعديك نسمع نبداو مع
0: شو اخترت لنا؟
1: أنا كالعادة مغروم بصابر وعبد الحليم، لكن نجمعوهم زوز مع بعض من القوم، مش عبد الحليم يغني لصابر القوم، صابر يغني لعبد الحليم.
0: عبد الحليم يا نسمع مع بعضنا، مرحبا بكم في العشوية مع بعضنا حتى الثمانية ونص.
2: إشهار
3: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
4: كليماتيزور باير
5: لا يخدم لباس عليه، اما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك.
6: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما ياكلش ضو، اما سي عزيز يحب يبرد حومه كامله.
7: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، اللي تقتصدوا تربحوا.

0: إشهار. تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي بشرك فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: رجعنا لكم من جديد. أهلا وسهلا مرحبا بكم. يعطيك صحة قيس على اختيار. إن شاء الله وصلكم كيف ما احنا حبيناه في وقيت سخون كيف ما هكا. وقبل ما نرجع شوي على تفاصيل الطقس نحب نوصل تحياتي لصديقتنا فاطمة بن عمر اللي تسمع فينا, هي وإسلام بنتها إسلام شعور وكل العائلة أنسنا برشا. وشكرا لك يا فاطمة على الكلام الطيب. ندو زادة كيف كيف الدغري اللي تسمع فينا وكل من يتبع في صوت إذاعة صفاقس بلا شوية كنا نحكيه. وتحية لك يا إسلام عاشور, نقول لك جوايز أنيفرسير مرة أخرى. في الكواليس كنت نحكي لك على الأورجنس وكنت نحكي على الإجهاد الحراري كنا نحكي وعلى ضربة الشمس. ففرصة باش نذكروا ناس كل اللي الطقس هذايا واجب الحذر فيه كبير ولازم. وفرصة باش نحيي كل العاملين في قسم الاستعجالي, حالة استعجالية تجي من كل بلاصة معتمدية ولاية صفاقس حتى من خارج الولاية. إن شاء الله ربي يعينهم. فترة صعيبة صعيبة صعيبة برشا وإن شاء الله نتجاوزها كما كل مرة.
2: بتاع الخليف ما تزدر
1: أنا نحب نسألك على المطر وين يا أخي. أمس نخدم والناس الجيران قالوا لي وين المطر يا أخي. قلت لهم المطر
2: شنو على عهدة محرز الغنوشي. قال مش تصبوا
1: لا مش محرز المعهد الوطني غاز الجوي.
2: أنا مانيش صحابنا والمعهد صحابنا
1: محرز. أنا صحابنا والمعهد هبطونا نشرة متابعة وقالوا بالأمارة هاكا أنور صحيح ولا أنور بوجلبين بالأمارة زدنا ثبتنا وأكدنا في نشرة متابعة. ومشكورين جدا زد المهندسين اللي بالوقت وبالحين يعطونا في التفاصيل. قالوا لي البارح صفاقس معنية بالأمطار وراي كميات هامة وهامة جدا نحكيه على 40 مليمتر. ما سمعتش باستثناء ولاية سليانة. إن شاء الله ربي يخفف منزل الحرائق اللي في كل مرة معناتها نتفجعوا كيفاش ورياح قوية أمس أي قالوا توصل 80 كيلومتر في الساعة. وفي بالي لريت لا مطر لا رياح وما ريت حتى شيء.
2: قال لك ربي يرحمنا ما هي في الاخر بكل تبقى توقعات.
1: لا هو توقعات ربي
2: توقعات لا توقعات معناتها تنجم تتوقع تنجم لا ما عرفت بنسبه معينه
1: نسبه كبيره. احنا تو برك الله نحكيوا على علمه ايه؟ ما شاء الله معناها مرصد يعني للطقس يعني مهندسين
2: توقعات بنسبه كبيره ممكن نسبه كبيره انه ما تصحش. على كل ناخذ فكره عما تبقى من حال الطقس اليوم في الميتيو.
3: ميتيو
2: قبل الميتيو نذكركم انه اذان صلاه المغرب باذن الله مش يكون في 46 دقيقه وصلت العشاء في 8:12 دقيقه. اليوم الطقس مغيم جزئيا باغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربيه مع ظهور خلايا رعديه مصحوبه بامطار تشمل بعض الجهات الشرقيه مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفه فمعتدله ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر يكون قليل الاضطراب فمحليا متموج بالسواحل الشرقية. تتراوح الحرارة القصوى ما بين 32 و 37 درجة قرب السواحل. بالمرتفعات ما بين 38 و 41 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. كانت هذه فكرة عن حالة طقس اليوم. شوية آخر مش نستقبله زوز من جمعية في الحقيقة فعلة وناشطة في المجتمع المدني وتعمل في برشا أنشطة منها حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة. نعرفوا احنا توا العودة المدرسية على الأبواب 15 يوم أو 14 يوم
1: العدد التنازلي بدأ
2: 14 يوم ومعتها تفتح كل المعهد والإعداديات والمدارس أبوابها لاستقبال سنة دراسية جديدة إن شاء الله ربي تكون مكللة بالنجاح وبالتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ. جمعية حلمة الأجيال تنظم ككل سنة حملة لجمع التبرعات والكتب المستعملة. بعد شوية مش يكون معانا رئيس الجمعية أمير الفريخة ومساعد توريم البقلوتي معانا في الاستوديو. نسمعوا توا هلال بن عمر في الكوكتيل هذية. بعدين نرجعوا نستقبلوا ضيوفنا حتى للستة متاع العشية في العشوية.
1: في العشوية.

0: 40 دقيقة بعد الخامسة. مرحبا بكم في العشوية. كما قلت لكم توا مش نحكيه مع جمعية حلمة الأجيال. يحضر معنا رئيس الجمعية أمير الفريخة ومسؤولة الإعلام بحملة كتابي ليك في الجمعية ريم البقلوتي. أمير مرحبا بك. مساء الخير.
1: مساء الخير. مساء النور سيدي. تحية لجميع المستمعين ويعطيكم الصحة على الاستضافة هذه.
0: الله يخليك. أنسنا برشا أمور. ريم مرحبا بك. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: عاش حالك.
2: الحمد لله.
0: مسؤولة إعلام قد الدنيا هكا ولا
2: أكيد.
0: عندك مدة أنت مسؤولة الإعلام في
2: في النسخة 12 و13.
0: في ما شاء الله معناتها وصلنا 13 نسخة من
2: 13 سنة
0: من
2: الحملة.
0: من الحملة.
2: من الحملة
0: من عمر الجمعية قديش أمير؟
1: كيف كيف نفس العمر
0: الجمعية. هي تقبل ما نمشيو للحملة اللي مش نحكيو عليها. نحكيو على جمعية حلمة الأجيال. أنت رئيس الجمعية؟ أي رئيس المؤسس ولا المنتخب؟
1: احكي لا المنتخب.
0: المنتخب. باهي. الجمعية عندها 13 سنة.
1: عندها 13 سنة من اللي تأسست باسم المنتدى الثقافي مختار الزيادي بساقة الزيت. بدأ الاسم في 2019 حلمة الأجيال. جمعية عامة تخدم على تفعيل دور الأسرة، تكوين القيادات الشبابية، نشر ثقافة المواطنة، تجعل البحث العلمي، تجعل الابتكار وحسن استثمار التكنولوجيا الحديثة. تخدم على بلوزير أكس. من نشاطات متاحة حملة كتابي ليك، كيف كيف المخيم في الصيف، دورة تكوينية، أنشطة ثقافية، وفي رمضان عندنا قفة رمضان، عندنا البيج إيفنت، عندنا برشا أنشطة.
0: معناتها كل موسم براتيكمون عندكم الحملة الخاصة به. في رمضان يقرب رمضان إن شاء الله بإذن الله فما قفة رمضان.
1: أيه.
0: قبل العودة المدرسية فما حملة كتابي ليك.
1: أيه. بالضبط.
0: مخيم صيفي عندكم هكا. أيه. للمنخرطين ولا للناس الكل
1: تشارك؟ أيه. ولا نجم المنخرطين هي الأولوية للمنخرطين الجمعية. وكيف كيف هو يتحل على زادة اللي مش منخرطين، هو أوتوماتيكمون الناس اللي باش تجي معنا للمخيم حتى تكون مش منخرطة
0: تولي منخرطة
1: تولي موجودة معنا.
0: سنة وين مشيتوا؟
1: مشينا لجربة.
0: جربة يا عيني.
1: مخيم تكويني تكويني ترفيهي.
0: قديش قعدتوا في جربة؟
1: خمسة أيام
0: في جربة. في دار شباب غادي ولا وين؟
1: لا في إقامة.
0: إقامة في جربة. تعديت الظروف أحسن سبعة لباس.
1: هاي لا سبعة فمش قصم ضوء.
0: والبحر ما تويتيكم ولا حتى البحر السنة ما هوش كل عادة. سخون شوية.
1: سخون وهيج شوية. صحيح.
0: به ربط الترفيه بالتكوين حاجة مهمة جدا بالعمل الإنساني وهذه أهم. 13 سنة في الحملة هذه. نحكي على حملة كتابي ليك. تحكينا عليها ريم. ريم بقلوتي أنت مسؤول على الإعلام في الحملة هذه. عندك توا عامين براتيكمون هكا ولا. احكينا على الحملة كيفاش بدات وتوا معناتها وين وصلت وين بالضبط موجودين شنو معناتها المحتوى نتاع الحملة دي باش نستفهم والناس تجم زادة تعاون معناتها وتجي وتقدم يد المساعدة. تفضلي.
2: حملة كتابي ليك. كتابي ليك والقراية عليك. كتابي ليك هي حملة تبادل كتب مدرسية في نسختها 13 على التوالي. ما شاء الله عنا 13 سنة وإحنا نخدم فيها. به مواصلة في مسيرتها في نشر ثقافة تبادل الكتب وإعادة استعمالها مع تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة من خلال الرسكلة. به فهمكم شوية أنه في اللي طانت التونت يكون فيها دو بارتي. بارتي تبادل انه المواطنين يجيبوا لنا اكتبه ولا كرارس احنا فمي كنعملوا الفرز نتاعهم. الاكتبه اللي يبداو هكا باهين في حاله جيده انه عبد اخر تلميذ اخر ينجم انه
0: يستعملهم
2: انه يفيد به واحد اخر. نحطهم في بارتي نتاع التبادل. سينا يبداو اكتبه ولا كرارس ولا اي حكايه ما نجموش انه عبد اخر يستفيد بهم ولا تلميذ اخر يستفيد بهم نعديوهم رسكله. بهذه البارتي الاولى. البارتي الثانيه هي الرسكله. الرسكله كيفاه؟ به كيما قلت لك انا توا الكتبه ولا الكرارس ولا الاوراق في عظم احنا نمشيو نحرقوهم ولا نطيشوهم هكا كنعملوا المرسكله نتاعهم. به كيفاه انه نحيو من الرسكله نحيو الحديد ولا البلاستيك حطوهم في كريدن بعديك نهزوهم المعمل وقتها يتعمل الرسكله نتاعهم.
0: وخط التواليت ظاهرة كبيرة وجديدة وخطيرة في نفس الوقت انه في اخر سنة دراسية تلقى تلامذة في الكوليج خاصة يديو معناتها وفرحانين يقطعوا في الكتب يقطعوا في الكرارس. مش فاهمين هما معناتها بالنسبة لي الانفستيفيتي وفرحانين انه كملوا العام معناتها وكل شيء ما يعرفوش اول حاجة الكتاب هكايا ابوه كيفاش يعلم به معناتها كيفاش وتعرف انت التكلفه نتاع التلميذ نتاع الواحد معناتها عنده ولده يقرا ولا بنته تقرا معناتها التكلفه نتاع المحفظه المدرسيه ماهيش هينه خاصه الكراس ساعات تلقى كراس مدعم ساعات ما تلقاش هذا واحد اثنين معناتها انه ما فيها باس انه راهو فما ناس حتى التلميذ يزم يخلي في ذهنه انه راهو فما اولاد اخرين وزملاء اخرين وصحاب اخرين في بلايص اخرى راهو يجمو يقراو بنفس الكتاب ويتعلموا بنفس الكراسه وبنفس الكتاب وهكا يكون الافاده تكون حاصله وهذه كانت قبل موجوده في الاسر ذات الدخل المحدود والمتوسطه انه الاخوه تلقاهم في جره بعضهم يقراو ديما خلي نستحفظوا على الكراسه او على الكتب وحتى على المحفظه حتى على الطبليه لخوك اللي من بعدك عرفت دونك هيك كيف جات الفكره العامه نتاع الحمله عندكم قلت خيمه واحده ولا اكثر من خيمه
2: لا احنا عندنا خمسه خيمات في خمسه بلديات به بلدية العين اللي هي تحالة جديدة سنة بلدية شحية بلدية سقية الدير بلدية سقية الزيت وقرمدة به نعطيكم لدات من 31 أوت 13 سبتمبر عنا سقية الزيت شحية وقرمدة به من 7 سبتمبر 13 سبتمبر عنا سقية الدير ومن 31 أوت 6 سبتمبر عنا بلدية العين
0: هي خيمه برك تدوروا بيها من بعد
2: لا في كل بلديه عنا خيمات
0: والله نحسب هي خيمه خاطر هيك علاش عملت اكثر من تاريخ
2: في كل عرفتك خاطر ثم عبيد بعد عرفت
0: الوقت منين من 8 تاع الصباح
2: من 8 ونص نتاع الصباح ل 5 ونص
0: نتاع العشية اللي عنده كتب مهما كان الكتب الكتب مدرسية ولا مثلا ساعات فما عنده قصص عنده ما عرفش انا
2: اي لا تنجم اكتب كرارس اوراق اي حكاية احنا كيما قلت لك الساعة الحوايج هكا اللي يجي مع عبد اخر يستنفع بهم نحطوهم نتبادلوهم مع تلامذة اخرين مع عبيد اخرين سينو يمشي ورسك لا
0: به للي يحب مش يعطي اللي يحب ياخو تلقى عائلة معناتها تحب تاخو ادوات والكتب مدرسية لابنائها جيل الخيمة انت قلت تبادل للي ما عندوش باش يبدل معناتها فقط هو مثلا يقول لك انا عندي ولدي مثلا سنه نوفيام اني ولا سنه اولى ولا سنه ثانيه اللي هو عندكم كتب تجمو تعطيوه للكتب هكا
2: اي نجمو نعطيوه ما احنا عرفتك ماذا بينا ماكسيموم تبادل علاش خاطر تجي فترات كي نعطيو برشا ستوك نتاعنا يوفى دونك فما عبيد ما يجموش يستنفعوا دونك نجمو نعطيو اما
0: معناتها حتى اللي عنده ولده يقرا يجيب لكم الكتب القديمه نتاعو ويقول المستوى اللي بعده
2: مثال واحد مثال سنه تروازيم يجيب لنا الكتبه ولا الادوات نتاعو نتاع التروازيم هو باش يمشي باك فهمت يجيب لنا الكتبه وكل شيء الادوات نتاعو نتاع التروازيم وحنا نعطيوه الباك فهمت هكاك
0: حسب ما قاعد نشوف ونلاحظ ان هي معناتها حمله مش موجهه لذوي معناتها الدخل المحدود كهو معناتها للناس الكل هكا ولا ما نجموا
1: فئه المجتمع
0: ولا يجيب كتب القديمه نتاع سنه نتاع ولده واخو ولا نتاع بنته واخو للمستوى اللي من بعد ويجم يعطي ما يخوش معناتها ما يقلقوش خاطر اذا كان مش ياخو هو جديد فهمت لا المهم يعطي الكتب القديمه وحتى في حاله غير جيده ما يخافش راهو هيك بعدك مش تمشي رسمي هكا ولا عملوا كيفاش تعديت الحمله احكي لي
2: باه نحكي لك شويه على احصائيات عمناول باه عمناول فما قرابه اكثر من 7000 منتفى فما من خارج الخيمات باه هذم ما بعضهم عرفت 7000 الكل في الكل فما من خارج الخيمات اكثر من 134 منتفى كيما في ولايه القصرين وقفصه وطينه ما بعضهم وهكيك فما الرسكله نتاعنا عمناول قرابه 12 طن وحكك حمينا أكثر من 527 شجرة وشاركوا معنا أكثر من 100 متطوع في الحملة
0: سمحة انت حمينا قديش من شجرة خاطر أي ولا بالحق بي انت شنو تعمل في الدنيا ما تقرأ هكا ولا
2: أي نقرأ باك
0: باك سنة باك
2: سنة باك
0: باك شنو
2: باك إيكو
0: إيكو إن شاء الله ربي يكون في العون يعطيك الصحة على المعتم أنا نشجع أنه تلامذتنا معناتها اللي يقرأ وينشط جمعياتيا معناتها سواء معناتها المهم ينشط أعطيني في كشافة في في في جمعية يخدم موسيقى يخدم رسم يخدم تمثيل أي حاجة معاه القراية هكا ولا أمير معناتها راهي
1: لازم
0: أنت شنو تعمل في الدنيا أمور؟
1: حتى أنا نقرأ
0: تقرأ؟
1: نقرأ فكرتي ما تبليكي
0: ما شاء الله ما شاء الله ورئيس الجمعية قديش عندك؟
1: عندي تو هذا الثاني عام
0: المقر متاع الجمعية وين باش الناس مثلا حتى اللي إذا كان فاتها المواعيد والتواريخ متاع الخيمات يجمو يتصلوا بكم في مقر الجمعية إذا كان عندكم مقر؟
1: أكيد بعد كتاب ليك احنا موجودين في المقر متاعنا اللي هو في منهج الشريف الدريسي في زنقة الدريس احنا نقوله في سيقة زيت صريح تونس كيلومتر 8 ولا يتصل بينا على رقم الهاتف 93-830-031.
0: باهي سمح هذا الرقم اللي عاود لنا رقم الهاتف
1: 93-830-031.
0: هذا رقم الجمعيه اللي يحب يشارك في الحمله هذيا. دعوه للناس الكل اللي عندها صغار تقرا ويحبوا يبدلوا الكتب مثلا يجيوا للخيمات نعاودوا ذكروا ريم بالمواعيد نتاع الخيمات وين.
2: من 31 أوت 13 سبتمبر عنا في بلدية سقية الزيت بلدية الشحية وقرمدة، من 7 سبتمبر 13 سبتمبر في سقية الدير، من 31 أوت 6 سبتمبر في بلدية العين.
0: ولا يعطيكم الصحة. المشروع الجاي إن شاء الله شو مش يكون تغو بعد الحملة هذه إيش مش تعملوا مش
1: إن شاء الله؟ من الممكن أنه فما المعرض الأكل الصحية
0: اي
1: يصير بالشراكة مع مندوبية جوية للشؤون الثقافية. هذا يصير في اكتوبر نوفمبر اللي هو نجيبوا نساء عندهم عاملين فورماسيون في الاكل الصحية ونشجعوا على الاكل الصحية.
0: المعرض تنظموه انتم معناتها؟
1: اي تنظيم المعرض في فندق الحديدي.
0: تنظيم الجمعية
1: هكا تنظيم الجمعية بالشراكة مع المندوبية.
0: يقرب المعرض إن شاء الله بإذن الله وتعملوا التواريخ تكلمونا وتكونوا بحذانا إن شاء الله هون في العشوية. يعطيكم الصحة أمير الفريخة رئيس جمعية حلمة الأجيال وريم البقلوتي مسؤولة الإعلام بحملة كتابي ليك. إن شاء الله بالتوفيق ليكم أنتم. يعطيكم الصحة شباب.
1: يعطيكم الصحة.
0: بارك الله فيكم. نستونا اليوم في العشوية حلمة الأجيال نسمعوا حلمة أمل بلطي.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مساء الخير. موجة الحر المتواصلة تفاقم أزمة الكهرباء والماء المعلب في عموم أنحاء البلاد. جهود السيطرة على حريق جبل بولمان ببرغو من ولاية سليانة مستمرة لليوم السادس على التوالي. غدا انطلاق الدورة الأولى لصالون العودة المدرسية بالمقر المركزي لمنظمة الأعراف. 4 شهداء فلسطينيين في عملية خاصة نفذتها قوة إسرائيلية غربية مدينة غزة، وضربات أمريكية جديدة على مدن جنوب إيران هذا المساء. تداعيات موجة الحر المتواصلة على بلادنا ما تزال تلقي بظلالها على الوضع العام بالبلاد وعلى عموم المواطنين، وأثرت على عديد القطاعات الحيوية والاستهلاكية. موجة الحر تسببت في اندلاع حرائق، ويواصل في هذا السياق أعوان الغابات والحماية المدنية وعدد من المتطوعين مجهوداتهم لليوم السادس على التوالي من أجل السيطرة على حريق جبل بولمان بمعتمدية برغو من ولاية سليانة، والذي شهد توسعا رغم تدخلات الطائرات العسكرية لإخماد بعض الجيوب. ووفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي، يتم حاليا فتح بعض الطرائد بواسطة آلة كاسحة لمنع تسرب النيران إلى المنازل الواقعة بالمنطقة، تمهيدا لإجلاء المتساكنين تحسبا لأي طارئ وحفاظا على سلامتهم. ورجح المتحدث أن تتجاوز المساحة المحترقة حسب التقديرات والمعاينات الميدانية 2000 هكتار من النسيج الغابي في انتظار الإعلان عن الأرقام الرسمية. وأسفر الحريق المذكور عن احتراق أحد المنازل ونفوق عدد من الحيوانات البرية، مؤكدا أنه تم التدخل لإجلاء عدد من قطعان الخرفان استجابة لرغبة مالكيها، فيما تولى متساكنون آخرون نقل قطعانهم إلى مناطق مجاورة بمفردهم. موجة الحر أطلقت وفاقمت أزمة المياه المعلبة في عموم أنحاء البلاد، ودخل على الخط الهلال الأحمر التونسي عبر تدخلات ميدانية لمساندة جهود الدولة في مواجهة موجة الحر وإغاثة المواطنين وتوزيع مياه الصالحة للشرب، وفق بلاغ إعلامي صادر عن الهيئة الوطنية للهلال الأحمر. وشرع منذ أمس في دعم مجهودات إخلاء المواطنين في معتمدية برغو، كما وفر دفعة أولى من المساعدات العينية العاجلة وأدوات ومواد النظافة والتطهير. أزمة الماء المعلب تتفاقم في صفاقس ساعة بعد ساعة، ولوحظ اليوم فقدانها بالتمام في أغلب المساحات التجارية الكبرى وباقي المحلات، رغم تأكيد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة سمير الخلفاوي إقرار برامج خصوصية استثنائية لتزويد مختلف الولايات بالماء المعلب، وشدد على تكثيف حملات المراقبة لضرب الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.
2: برنامج استثنائي في عملية التوزيع بنسبة كميات كبرى وقاع ضخها بمساحات التجارية الكبرى. نحب نطمن المستهلكين، نطمن المواطنين، راهو نسق الانتاج والحمد لله عاد اللي ناشطين حاليا في حدود 30 وحدة تعليب، رغم ناشطين بشكل عادي وأكثر من العادي. احنا طلبنا منهم انهم يرفعوا أكثر ما يمكن في النسق متاع الانتاج متاعهم، حتى في الويكاند سبت ولا حد يخدم ويحاول يوفر أكثر ما يمكن، متجندين بحول الله الناس الكل إلى استرجاع النسق تحسين المشهد العام للتزويد. إذا كان السوق غير مستقر وغير متوازن من ناحية العرض ومن ناحية الطلب، تنمو فيه الممارسات الاحتكارية. قمنا بحملات مراقبة كبيرة، أهم المخالفات 750 مخالفة متعلقة كلها بمجاوزات سعرية واحتكارية. كيف حجزنا كمية كبيرة من المياه المعلبة، تجاوزنا 700,000 لتر من المياه المعلبة، وهذا كله نتيجة الوضع الغير مستقر على مستوى السوق.
1: وعلى هامش ورشة عمل مع فريق بعثة البنك الإسلامي للتنمية لمتابعة تقدم مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بصفاقس ومناقشة محاوره الأساسية المتمثلة في تنمية البنية التحتية الأساسية بمعتمديات منزل شاكر الحنشة بير علي بن خليفة، أقر عدد من الفلاحين في الجهة والمنتفعين بالمشروع بتراكم الصعوبات بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى جانب نقص الأعلاف وقطع الماء، وطلبوا بتدخلاتهم بحلول جذرية على غرار الاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة. نبقى مع القطاع الفلاحي، وفي خصوص موسم جني الزيتون بجهة صفاقس، شدد رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مخلص بلقروي في تصريح أمانته زهور الحبيب أن مصالح إدارته تولي عناية خاصة بالموسم لتأمين إصابة جيدة كما وكيفا.
0: قطاع الزيتون المعادلات اللي كانت متدحرجة في السنوات السابقة، صفاقس استرجعت أنفاسها على مستوى الإنتاج نتاع الزيتون، واللي بلغت ما يقارب 520 ألف طنات الزيتون، أعطتنا ما يقارب 116 ألف طن من الزيت. قطاع الزيتون شغل ما يقارب 45% من العاملة، عندنا في صفاقس 63 مصدر، عندنا 12 وحدة تعليب الزيوت. في الأهمية نتاع القطاع هذايا نتبعوا قطاع الزيتون بصفة دورية، سواء على مستوى الضيعات الفلاحية أو كذلك على مستوى المخبر، والمتابعة تكون الحق هي الغير متاع المتابعة باش نأمنوا الصابة متاعنا كما وكيفا كما في الموسم السابقة. دينا أوائل ديسمبر نتابعوا في الحالة الصحية متاع غاب الزيتون، غاية متاعها هو باش نوصلوا الزيتون متاع ولاية صفاقس سليما كما وكيفا.
1: سجل الدينار التونسي إلى موفى السداسي الأول من العام الجاري استقرارا إزاء العملة الأوروبية الموحدة الأورو مقابل تراجع قيمته أمام الدولار الأمريكي، وفق معطيات حول تطور سعر صرف الدينار ونشاط سوق الصرف لنشرية الظرف الاقتصادي التي يصدرها البنك المركزي التونسي. وعرف الدينار مقارنة بمستوياته المسجلة موفى سنة 2025 تراجعا بنسبة 2% أمام الدولار، في حين ارتفع بنسبة 1.8% مقابل الين الياباني وبنسبة 1.4% مقابل الدرهم المغربي. وعلى مستوى السوق العالمية تراجعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 2.9% أمام الدولار خلال الفترة نفسها. تنطلق غدا فعالية الدورة الأولى لصالون العودة المدرسية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة، ليتوصل إلى غاية 5 سبتمبر الجاري. الصالون يعد فرصة للقاء والحوار حول الاحتياجات المرتبطة بالعودة المدرسية ومختلف القضايا ومن بينها العنف الوسط المدرسي، من خلال جمع العائلات التونسية والفاعلين في المجال التربوي والمهنيين والمؤسسات ومختلفي المتدخلين في المنظومة التعليمية. وأوضحت منسقة السالون عائشة نيجرو أن هذه التظاهرة هي أيضا فرصة للتعريف بمنصات التعلم عن بعد.
3: المعرض هذا مثابة ملتقى ما بين مختلف الفاعلين في مجال التربية والتعليم، فما كل ما يخص العودة المدرسية في فضاء واحد. المعرض هذا مفتوح مش فقط للعائلات، مفتوح زادا للمهنيين بجميع مجالاتهم. كيف ثم منصات التعليم عن بعد، ثم دور المعارف والنشر، كيف ثم برنامج مائدات مستديرة باش نحكي فيها في كل ما يخص العودة المدرسية، مثال العنف في الإطار المدرسي، الكتب والمطالعة كيفاش خليوها ثقافة في الإطار المدرسي، كذلك برشا مواضيع باش تكون مهمة للعائلات التونسية وكذلك الطلبة والتلاميذ. المعرض هذا الافتتاح نتاعو باش يكون غدوة من 9 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل حتى 5 سبتمبر.
1: في آخر المستجدات عربيا وعالميا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش اليوم بتوقيع الاتفاق النهائي للجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4 بشأن الانتخابات، داعيا الأطراف الفاعلة والمؤسسات المعنية إلى تنفيذه. نفذت قوات إسرائيلية خاصة عملية غربية مدينة غزة بالتزامن مع قصف جوي ونيران كثيفة طالت المنطقة المحيطة بالعملية، تضم أعدادا كبيرة من النازحين. وأسفر القصف وفق مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وامرأة وإصابة آخرين. وتحدثت مصادر فلسطينية عن اشتباك مع القوة الإسرائيلية الخاصة وانسحابها تحت غطاء جوي وناري كثيف. We'll be right back. الرواية تضاربت بشأن هدف العملية ونتائجها، ففي حين تحدثت مصادر فلسطينية عن محاولة لاستهداف أو اعتقال مسؤول أمني وفشل القوة في تحقيق هدفها، أعلن وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس داخل قطاع غزة. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم أن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل الأوروبي مستعدة للمساهمة بمواردها وإطاراتها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات العسكرية اللبنانية. نفذت القوات الأمريكية ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران، وقالت قيادة المركزية الأمريكية أن الموجة الجديدة المستمرة هذا المساء تأتي بعد محاولات هجومية إيرانية استهدفت عسكريين أمريكيين في المنطقة. وتحدثت وسائل أعلام إيرانية قبل قليل عن اتساع رقعة الاستهدافات التي طالت جزيرة قشم ومضيق هرمز ومدن هرمزغان وسيريك وبندر عباس وبلوشستان وكنارك جنوبية البلاد. أخيرا، قالت السلطات الأوكرانية أن غارات جوية روسية أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة كثيرين في كييف والمناطق المحيطة بها في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك في سادس يوم على التوالي من الهجمات على العاصمة كييف. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار مساء اليوم: موجة الحر متواصلة تفاقم أزمة الكهرباء والماء المعلب في عموم أنحاء البلاد. جهود السيطرة على حريق جبل بولمان ببرغو من ولاية سليانة مستمرة لليوم السادس على التوالي. غدا انطلاق الدورة الأولى لصالون العودة المدرسية بالمقر المركزي لمنظمة الأعراف. 4 شهداء فلسطينيين في عملية خاصة نفذتها قوة إسرائيلية غربية مدينة غزة، وضربات أمريكية جديدة هذا المساء على مدن جنوب إيران.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
1: آخر المستجدات على الساحة الرياضية هذا المساء مع زميل فتحي الصامت. تقبلوا أجمل تحيات أمل الجندوبي ومورد قطاطة. إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة ديمة.
7: Sport News.

0: 12 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء أحبائي هذا في كل مكان. مساء الخير، أهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. يشد الرحال في هذه الأيام فريق النادي الصفاقسي إلى نيجيريا استعدادا لملاقاة نادي شوتينغ ستارز النيجيري لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. رحلة بشكون باتجاه مدينة لاغوس النيجيرية مرورا بالدار البيضاء، على أن يكون وصول الفريق إلى لاغوس فجر يوم غد الأربعاء في حدود الساعة 5 صباحا و50 دقيقة بتوقيت تونس. المباراة تنذكر باش تكون نهار السبت 5 سبتمبر انطلاقا من الساعة 4 عصرا بتوقيت تونس. الإطار الفني وجه دعوة ل 22 لاعب، هما حراسة المرمى كل من إيمان دحمان، عبسام الحلاوي، محمد علي جمعية، على مستوى الدفاع علي معلول، حمزة المثلوثي، كيف المونديكوس، حبشية، ريان دربالي، محمد صالح المهذبي، ميم بن علي، عسام عقيد. وسط الميدان فيه حسامادو ودراغو، موتيابا، موتيبي، غيث الصغير، محمد العبسي ومحمد ترابلسي. في الهجوم امير بن صير، رياض بلوافي، اوغبولي، لوليندو وبوا ديارا. هذوما اللاعبين اللي تم توجيه الدعوه عليهم من قبل الاطار الفني بقياده نبيل كوكي لرحله نيجيريا. في اطار تشجيع ومسانده ممثل كره القدم التونسيه في مشاركته الافريقيه، حضر رئيس الرابطه وليد بن محمد وعضو الرابطه سيف الدين مصاع مساء اليوم بمطار تونس قرطاج لتوديع كابر النادي الرياضي الصفاقسي قبل تحول الفريق الى نيجيريا. كل التوفيق اكيد للنادي الصفاقسي في مهمته الافريقيه. ونسمع شنو قال طارق سالم المدير الرياضي لفريق النادي الصفاقسي عن هذه الزياره.
1: نريد توا ان شاء الله تغطية ربي من المغرب، بارك الله في سي وليد والرابطه والمسؤول عن الرابطه اللي جاوا وسهلوا لنا المأمورية بالمطار. ان شاء الله بدايه جديده مع العلاقه مع تكون ديما باهيه ما بين الانديه وما بين الرابطه والناس المسؤوله على الكره بصفه عامه. بادره طيبه وتشكر عليها الرابطه، وان شاء الله تتواصل، وان شاء الله لما في خير الرياضه التونسيه وكره القدم التونسيه اللي نحبوها ديما في مراتب باهيه ان شاء الله.
0: مباراة شوتينغ ستارز النيجيري ونادي الصفاقسي باش تكون في ملعب الحرية بنيجيريا ام كاو ابيولا ستاديوم بمدينة ابيكوتا كما قلنا نهار السبت في الاربعاء تاع العشية بتوقيت تونس، باش يدير الحكم الكاميروني ياني كانيس فودوب. ثلاثة حصص تدريبية بالنسبة لممثل كرة القدم التونسية باش تكون في مدينة ابيكوتا بنيجيريا نهار الاربعاء الخميس والجمعة قبل مواجهة فريق شوتينغ ستارز نهار السبت. على مستوى المواعيد الخاصة بمباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول لمسابقتي كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الأفريقي بالنسبة للأندية التونسية في رابطة الأبطال، نذكر نهار السبت 5 سبتمبر في 7 متاع العشية في ملعب حمد العقبي برادس النادي الأفريقي مع نادي جولي بابا ماكو المالي. الترجي الرياضي التونسي نذكر معفى من خوض الدور الأول لمسابقة رابطة الأبطال الأفريقية. وفي كأس الكاف نهار الجمعة 4 سبتمبر في 3:30 في ملعب تيم هيري الترجي الجرجيسي مع نادي ديامبرز السنغالي. ويوم السبت كما قلنا 5 سبتمبر في 4 متاع العشية في ملعب الحرية بنيجيريا شوتينغ ستارز النيجيري مع النادي الرياضي الصفاقسي. دائما على الصعيد الافريقي من المنتظر برمجه رحله خاصه للمنتخب التونسي الى بوتسوانا في اطار الجوله الثانيه من تصفيات كاس افريقيا. من تونس الى غابورون عاصمه بوتسوانا، ذكر المنتخب التونسي باش يستضيف منتخب اوغندا في الجوله الاولى من تصفيات كاس امم افريقيا نهار 24 سبتمبر، والمباراه الثانيه باش تكون ضد بوتسوانا نهار 29 سبتمبر. الى الالعاب المتوسطيه، لان تورونتو 2026 منتخب الوطني التونسي لكره السيدات سيواجه بعد قليل المنتخب الايطالي في الدور النهائي انطلاقا من الساعه 7 مساء. ان شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنيه في هذه الاونه. عبسام العيوني يخوض نهائي سباق 1500 متر، مروه بوزياني في 56 دقيقه تخوض نهائي سباق 3000 متر موانع، رحاب الظاهري كيف كيف في 56 دقيقه تخوض نهائي سباق 3000 متر موانع، محمد امين الجناوي سيخوض نهائي سباق 5000 متر انطلاقا من الساعة 7 مساء و10 دقائق، وأحمد الجزيري باش يخوض نهائي سباق 5000 متر انطلاقا من الساعة 7 مساء و10 دقائق. البطل التونسي كارم بن هنية توج بالميدالية الفضية في حركة النتر في منافسات وزن 75 كيلوغرام بعد ما حقق رفعة ب 186 كيلوغرام ضمن الألعاب المتوسطية. كذلك توج كارم بن هنية بالميدالية البرونزية في حركة الخطف في منافسات وزن 75 كيلوغرام بعد ما حقق رفعة ب 151 كيلوغرام. شهير الكيفي مبعوث الإذاعة التونسية لطورونتو الإيطالية التقى بالبطل التونسي كارم بن هنية.
2: والله الحقيقه كومبيتيسيون يعني بالنسبه لي النيفو نتاعها طالع على الاخر، لي تروا كونتيرون نلعب معاهم يعني القويين هما يحكيو نيفو مونديال، كيقولوا نيفو مونديال، الثلاثه عاملين جاب مونديال كان كسوا المصري كان كسوا التركي والألباني نيفو صعيب على الاخر. وريت بلاني فارمي يعني لما يير في المون في العالم لعب ضدهم كما قلت مستبدلين، حبيتها تكون الضد كما شفتوا اخر يعني محاوله 180 شديتها بروحه كبيره، وكنت متاكد بلا هي باش تكون يا ضد يا فضه. قعدت نستنى في التركي حتى 187 بعد تروازي مسي بتاعه شدها على الغلب، حبيتها ضد بالنسبه لي هي ما كتبتش، واحده فضه واحده برونز بعد عوده يعني نعرف كنت فتره صعيبه شويه يعني اعتزال وعود رجعنا ان شاء الله جاي خير.
0: ميدالية برونزية جديدة تضاف إلى رصيد تونس ضمن منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط عن طريق الثنائي محمد الكريمي وخديجة الكريمي. هذا الثنائي التونسي ينجح في إنهاء زوج المختلط وزن خفيف في المركز الثالث في التجديف في توقيت 7:10:25 جزء بالمئة، هذا على مستوى التجديف. على مستوى المصارعة انهزمت مصارعة الكاريه التونسية وفم محجوب أمام البوسنية أمينة سيبوفيتش 3-9 لحساب منافسات الدور ربع نهائي لوزن أقل من 60 كيلوغرام ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وفي محجوب بشبقة تستنى بلوغ اللعبة البوسنية للدور النهائي من أجل أمل المنافسة على الميدالية البرونزية. نذكر وفي محجوب أعفيت من خوض الدور 16 قبل ما تفوز في الدور النهائي على المالطية تيس أنتونيلي 4-2. إلى كرة القدم على الصعيد الوطني، حيث أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم أن عملية سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2026-2027 باش تكون نهار الخميس بعد غدوة انطلاقا من منتصف النهار بأحد النزول بالضاحية الشمالية. الجامعة التونسية لكرة القدم ذكروا كانت قد كشفت عن التركيبة الرسمية لمجموعتي الرابطة المحترفة الثانية. المجموعة الأولى نلقى فيها مستقبل سليمان، مستقبل جيب، استحات تطاوين، سكاك الحديد الصفاقسي، نادي سبورتينغ بن عروس، محيط القرقني، هلال الشابة، هلال مساكن، بعث بوحجلة، جمعية مجرين، مكارم المهدية، كوكب عقيرة بالنجم الخليدي والملعب السوسي. المجموعة الثانية شبيبة القيروان، ملعب الجيبسي، مستقبل قصرين، جندوبة الرياضية، النادي القربي، أمل بوشمة، قواف القفصة، جمعية تريانة، الاتحاد الرياضي بقصور الصيف، هلال الرديف، القلعة الرياضية، سبورتينغ المكنين، أولمبيك الكاف وأولمبيك مدنين. الأخبار الخاصة بلاعبين الدوليين، المهاجم الدولي لؤي بن فرحات تم انتقاله بصفة رسمية لنادي فرايبورغ الألماني لمدة 4 مواسم بقيمة 10 ملايين يورو. من المنتظر باش يواصل بن فرحات اللعب مع نادي كارلسرو لموسم إضافي بنظام الإعارة قبل ما يعود إلى فرايبورغ في جوان 2027. ذكروا لؤي بن فرحات سجل مع الفريق الأول لنادي كارلسرو 9 أهداف، صنع 3 خلال الموسم الماضي. كذلك نادي لونت الفرنسي أعلن اليوم عن تعاقده رسميا مع الظهير الأيسر الدولي التونسي أمين الشيرني إلى غاية نهاية الموسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. ذكر من الشيرني سبق لي اللعب مع أندية لافال، كذلك جوزين تابا تركي ساهم في تسجيل 4 أهداف الموسم الماضي. نادي نوروز العراقي تعاقد مع المهاجم التونسي عماد الويتي لمدة موسم قابل للتجديد. ذكر هذه التجربة الاحترافية هي 10 بالنسبة لعماد الويتي بعد ما سبق لي اللعب في الدوري الصيني، كذلك كوريا الجنوبية، العراق، ليبيا والكويت. في رياضة القاعات، المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة السيدات انهزم ضد نظيره المصري 3 أشواط نظيفة اليوم في الدور الربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا اللي تستضيف العاصمة الكينية نيروبي. وتفاصيل الأشواط كانت 20-25 14-25 و9-25. باش نختم بكرة القدم الأوروبية، كأس إيطاليا قاعدة تدور حاليا مباراة بارما مع

6:39 دقيقة، مرحبا بكم من جديد في العشوائية. تحية كل الفريق اللي بدأ معنا المشوار من 5 ويتواصل بإذن الله حتى 8:30. أنور بوجلبان في العصف التقني على الكونسوليت، ومعاكم في العشوائية قيس القارة وسرور الهدار. استقبلنا في الساعة الأولى من العشوائية أمير الفريخة وريم البقلوتي عن جمعية حلمة لاجيال، وحكينا على حملة كتابي ليك إن شاء الله بإذن الله بعد أذان صلاة المغرب اللي مش يرفع إلى حضرتكم في تمام الساعة 6:46. مش نكملوا الاستضافات مع أحمد العجرود ناشط في المجتمع المدني، مش حكينا على نشاط رياضي سيقام قريبا في قرقنا. أحمد الحمامي في لاستيوسوتو، ونختم المشوار كالعادة في العشوية مع زهر كمون في الكارت بوستال. استحضرت الآن حديث نبوي شريف للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الحمد لله على كل حال.

الأمر كله، وإليه وحده المرجع والمآب. نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تسلك بنا مسلك أصفيائك، وأن ترزقنا حب أوليائك. واجعلنا اللهم برحمتك هادين مهديين، وأكرمنا بالنجاة يوم الدين. اللهم إنا نسألك وعليك اعتمادنا وإليك مآلنا، أن تثبت على الحق قلوبنا، وأن تزكي بالخشية نفوسنا. وأجب اللهم دعوتنا، واقبل توبتنا، وعافنا واعف عنا يا رب العالمين.

اللهم يا ربنا، يا عالم السر والنجوى، يا دافع كل بلوى، نسألك وأنت المستعان في كل حال، إليك وحدك المرجع والمآل، ألا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وزينا اللهم بطاعتك، وأكرمنا بعافيتك، وارزقنا الإخلاص في عبادتك. اللهم إنا نسألك ونواصينا بيدك، وعبوديتنا ذل لك وإذعان لحكمك، أن ترزقنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ووفقنا لاتباع أمرك واجتناب نهيك. أرحم يا ربنا مقامنا بين يديك، فالفضل منك وإليك يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك صدق الإيمان بلقائك، وكمال الرضا بقضائك، وحسن الصبر على بلائك، وتمام القناعة بعطائك. وأكرمنا يا ربنا بتفريج ما أهمنا وأغمنا، وعافنا واعف عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصرف عنا بقدرتك كل مكروه، وحقق لنا بفضلك خير ما نرجوه. ونسألك اللهم عملا بارا ورزقا دارا وعيشا قارا، وعصمنا برحمتك من الزيغ والزلل، وخذ بيدنا إليك واهدنا صراطك المستقيم يا رب العالمين.

0: أرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا صوت حسن يجي وصلنا للدقيقة 57 بعد الستة. نسلم عليكم وين ما يصلكم صوتنا. زين نحكيو على سخانة ورطوبة, مثلا نحكيو على طقس هكا تاع سفيره الخريف, مثلا نحكيو على تغيير الفصول, مثلا نحكيو على الرابع اليوم, اليوم الرابع في فصل
1: ثالث
0: يوم فصل الخريف. ان شاء الله يا ربي, ان شاء الله كل عام وانتم بخير, وكل خريف جاء ولحال يدوم, وكل فصل عنده مستلزماته ومتطلباته. كي تجي الخريف نشوفوا الكرتابلة, نشوفوا البلح, نشوفوا السفرجل. بون السفرجل مرير ان راهوش معناتها لا صيف ولا شتاء ولا خريف. ديجا حتى النجاس مراهش انا ما نعرفش.
1: فما النجاس ب 14000
0: 16000 هنا شفتو هيك علاش مراش معناها نغمض عين ممكن
1: ونسكر عين
0: ونسكر عين نفوح بيه زعما هكا نعمل سلايدة الغلة.
1: بور دو بون قبل كانوا كيلانزاس معناتها هيك عرفتوا كيلانزاس العربي الصغير.
0: اي اي
1: كانوا يفوحوا بيه, والتفاح العربي يفوحوا بيه الكلاص معناتها في الدريسينغ.
0: خاطر احنا ما نقولوش
1: كلاص ماشي.
0: اي بالحق نعرف البنان والتفاح.
1: لا لا لا التفاح العربي واللانزاس العربي معناتها خاطر فيه مريحه
0: بنينه زكيه
1: برمي الغير.
0: وين تتخبى والورد العربي وين تخبيه الفلوس وين فما معناتها
1: قبل لي
0: قبل يخبيوا الفلوس في الكلاس.
1: الله يرحمها كان ديما ريحتها العام 12 بالتفاح العربي معناتها كي تحل الكلاص تشم ريحه
0: ريحه احلاها ايامات.
1: ايوا
0: احلاها ايامات. ان شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم بالجنه. الخير مشى معاهم, تحس برشا خير برشا خير مشى معاهم الناس الكبار. برشا خير
1: غير الدنيا والوقت غير الوقت
0: غير
1: الغله غير الغله
0: مش معناتها راه ما فماش معناتها لا لا اما مش كي نكت زمان كيما احنا تو. انتم سادتي الكرام اللي تسمعوا زادة عندكم اكيد برشا ذكريات وحنين وتقول لي مش وديجا نقولوها اللي ريناها احنا مش باش يراوها الاجيال المقبله
1: واللي مش يراوها صغارنا مش باش يراوها اولادهم
0: بالضبط.
1: وهي ماشيه
0: وهي ماشيه الدنيا. قبل نذكر قيس العنب النكهة متاع العنب
1: في الليل
0: عندي قديش لا لا لا في معناها في الصيف
1: على البيل يعني يقول لك العنب في الليل توا موجود العنب في العام 12
0: العنب فوالا تحسه كانه بلاستيك تحس كانه فماشي كي النكهة لو جعلت العنب
1: معناتها برشا غلة معناتها فقدت النكهة متاعها
0: النكهة متاعها ما عادش
1: المنظر ايه موجود
0: اما
1: الطعم يجيبوا ربي
0: طعم خاصة العنب لوج على العنب البنين هذاك الحلو اللي يبدا هكا ما نعرفش فيه ريحه فيه ريحه حتى تاكلو معناتها فما ريحه تتشم توا تحس كانه ما نعرفش ما زلت بون مش ما ذقتش باش ما نكذبش مش من هوني من قرنباليا ذقتو اي
1: سنه تعرف السطل الهندي قداش في السوق
0: خذيت على 5000 زوز سطول اي هاي نهارتها نهار شيلي وقايله وحب هكا حسيتو يحبي
1: وما تلقاهاش على فرد كعبه
0: لا وقال لي يا مدام ننصحك خذ واشبع على خاطر السنا كيف ما تعرف ما فماش مش كان السنا حتى سنين اللي من بعد كتعرف الحشره القرمزيه ما خليت فيه حتى شيء حتى سنا معناتها نورمالمون توا وقت الطنبك نتاع الهندي بداو لك ماين وكل جايين من القصرين وبرشا بلايص سمحه مزيانه من بلادي للاسف ونهرتها بالحق معناها نصحني ووفالي وقال لي بركة ذوق واشبع على خاطر ما عادش باش تلقى الهندي سنا مش باش تذوقه كيف ما كل مرة. مازال الكرموس نشوف فيه
1: وفا.
0: لا نشوف فيه
1: لا
0: في بالي
1: مازال البيثر تو براتيكمون تو
0: تيزي بلا بيثر البيثر عاد في جوان تو الكرموس الكحلي سينو سلطاني شنو هو اللي وفاه ولا لا صار موجود ولا
1: جيب لنا كرموس الشواجه
0: مش نجيب لك انا
1: نشوف
0: نقول لك منين هاكا عثنية موجود
1: هي يقف
0: كثنية الافران الله يبارك
1: الكهرباء خذ لنا طيب
0: انا انت قلت لي وين ما قلتيش جيب لي
1: لا لا جيب لنا قلت لك جيب لنا جيب لنا نذوقه
0: انت مش معناتها تجيب لنا انا اعطيتك لا تعلمني كيف اصطاد سمكه بل علمني
1: جمعه
0: لا تعطيني سمكه
1: هذه الجمعه اللي فاتت جبت لها كادو في عيد ميلادها شوف نحب نسلموا على زميلنا سمير تقتق
0: معناها يجيب كادو يقعد يمن فيها يحب يرجعه كرموس
1: اي كرموس
0: كرموس والله العظيم معناها اعطاني كتاب يحب يرجع له كرموس
1: والله وتو بتعرف والله فكره في الاعياد الميلاد في المناسبات نهديه غله سمحه اش بيه
0: انت الجمعه الجايه نعمل لك صحين مشكل
1: الجمعه الجايه ما نخدموش وقتك انا كونجي
0: وين ماشي
1: استخداماتك؟
0: وين ماشي؟
1: لا مش ماشي، اما مازلت ما برمجتش.
0: نحبك تمشي على فين تلفران مدام تحب.
1: انا ماشي على الطريق القويم باذن الله. طيب هيك ما يقلقش
0: مريك فنيلة.
1: باهي حبيت نقدم تحية لزميلة سمير تقطق في الأثناء
0: وسالم زادة كيف كيف اللي هم زملائنا اللي مش يكملوا معنا المشوار في حصة الدوام الليلي. قيسوا سرور معاكم.
1: على ذكر وحنا القراية احتفلت جمعية تونسية لقراءة الأطفال السويس اليوم احتفلت بيوم العلم تحت شعار فرحتهم تفرح القلب في مناسبة دأبت الجمعية لتنظيمها منذ أكثر من 20 سنة للاحتفال بالأطفال والتلاميذ الناجحين المتميزين مع بداية كل موسم دراسي. صرح رئيس الجمعية أشرف السعيد أن الدورة هذه تميزت بنتائج دراسية وصفها بالمشرفة
0: طبعًا.
1: حيث تجاوزت نسبة النجاح 87% ما شاء الله بمختلف المستويات الدراسية. أكثر من 231 تلميذ وتلميذة تم الاحتفاء بهم خلال المناسبة هذية بعد حصولهم على معدلات تفوق 18 من 20 في مؤشر وفق تقديره على تحسن النتائج من الناحيتين الكمية والنوعية. فيما يتعلق بنتائج البكالوريا 72 تلميذ من بين 98 مترشح نجحوا في اجتياز الامتحان لتتجاوز نسبة نجاح 70%. أكد رئيس الجمعية أن نجاح هؤلاء الأطفال والشباب يمثل رسالة في التحدي والصبر وبذل الجهد والتميز رغم الصعوبات، مشير إلى أن الجمعية تستعد لاستقبال أكثر من 10,000 طفل وتلميذ ضمن خدماتها مع العودة المدرسية المقبلة، أكثر من 5 ملايين دينار لتأمين العودة المدرسية هذية. في سياق متصل دعا رئيس الجمعية التونسية لقراءة الأطفال السواس التونسيين إلى مواصلة دعم الجمعية خاصة مع اقتراب العودة المدرسية، مشير إلى أن ميزانية تأمين حاجيات أكثر من 10,000 طفل تتجاوز 5 ملايين دينار تونسية، وأوضح أنه التبرع يمكن أن يتم عبر الموقع الإلكتروني للجمعية باستخدام البطاقة البنكية أو البريدية ومن خلال أكثر من 100 مكتب بريد في مختلف أنحاء البلاد عبر حساب جاري للجمعية. ونجموا زاد إمكانية التواصل مع الجمعية عبر الرقم 58 371 002. هذه لمزيد المعلومات حول طرق الدعم. يعطيهم الصحة أبنائنا أبناء جمعية السويس.
0: واللي زاد أكد سي أشرف السعيدي قال اللي راهو بفضل مدنا التضامني وتعاطفنا بين قوسين تعاطف، ولكن التعاون الكبير خاطر كراو الصغيرات ناجحين وكل واحد يزيد يفرح أكثر. يقول لك خاصة مع الاقتطاع الآلي من الشهرية قال لك تحسنت الموارد المالية، وكي تتحسن الموارد المالية الصغيرات ينجموا يزيدوا يقراوا أكثر، يقراوا يتيود، يقراوا بالباهي باش ينجموا ينجحوا. وكي تشوفوا النتائج على عينيكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم. الناس الكل اللي قاعدة تعاون في أطفال قرى إسواس واللي راهم يقراوا في مدارس عادية كيف أولادنا الكل وما مفيق بيهم حتى حد، وفي ديارهم يكريوا لهم في ديار معناتها في وسط أحياء سكنية وما يعرف حتى حد اللي هما يتبعوا أطفال إسواس، ولو كان هما الأطفال بيدهم ما عندهمش مشكل ديجا تجاوزوها الحكاية هذه، ولكن ديما في طار أنه معناتها يخلقوا لهم فرص أنهم يعيشوا بالتساوي مساواة مع بقية الصغيرات معناها في نفس الظروف. إذاك علاش حرصت الجمعية عندها سنوات أنها تختار أنه تكري ديار للأمهات مع الصغيرة. تحية بالمناسبة لكل الأمهات والخالات وكل العاملين والعاملات في مختلف قرى إسواس بتونس الكل.
1: شوية آخر مش نمشي والقرقنا هم ضيوفك حل ركبهم
0: تراوريني عزيزة
1: مش
0: خطوة عزيزة يا عزيزة
1: محل زينك تحب تشوفه ميقف شوية مش
0: عزيزة عزيزة على بالك ذيك شكونية؟
1: لا
0: لا عاد راسي ثابت.
1: نعرف أحمد العجرود هكا ولا
0: أحمد أحمد
1: أحمد
0: أحمد هذيك أحمد
1: مرحبا بيك
0: ديجا من اللقب يقول لك لينا قرقني بالطابع معناتها أما عزيزة غربيل ما تقوليش ما تعرفهاش.
1: لا ما تو نعرفوها شوية أي
0: تو نعرفوها شوية آخر ونتعرفوا عليها ونمشيوا القرقنة. لا نمشيوا ساقة الدير هي بنت ساقة الدير ديتشي توات
1: والعجرود ما قرقنا ولا
0: لا
1: مش نحكيوا على قرقنا
0: تي ما انا مش نحكيوا على كل شيء هي ماي فقرتي ولا انت يقعد تبعني من الكواليس. مستمعينا الكرام تبعوني ولا ما تبعونيش
1: سفيان الزيدي
0: يلا

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإبداع.

0: ورجعنا لكم من جديد. أهلا وسهلا, سمعنا سفيان الزيدي, وصلنا الدقيقة 17 بعد التسعة, بعد السبعة, نقرأ فيها التسعة 17 بعد السبعة. مرحبا بكم, ولا ما يتلفلف يعنيك عدد دقائق وساعات. إيه نهار ليل نهار ليل. ديجا أنا نقرأ ساعة شوية في الـ في الـ في الليمات هيك, ثابت أنه 1 سبتمبر اليوم وشهر التاسع, إن شاء الله ربي يكتب لنا كل ما وخير فيه. أما نلقى 19 ربيع الأول أو لامس في الأيام, نحكيه على دخول معناه شهر ربيع الأول, نحكيه على المولد في 12 ربيع الأول. اليوم نخلطه ل 19, اللهم صل على النبي, على مات وعلى الوقت. وهو ديجا ضيفنا عنده منتظر نهار 11 أكتوبر. يظهر لي مش نلغيه السؤال ونقول لك علاش على بكري, ما هو مازال بكري حدي. قلت يا اخي مازال بكري 11 اكتوبر, يظهر لي لغيت السؤال. ما 11 اكتوبر غمض عينك حلها باش تلقى روحك بعد غدوه الحي في التظاهره هذه. مرحبا بكم, مرحبا بضيوفنا, نورونا في الاستوديو. عزيزه غربال مساء الخير, اهلا وسهلا, سافا لاباس؟ قيس متشوق باش يعرف شكون عزيزه, مش خليه له في الحلقه في الختام, قولوا له من توا. خليك يا قيس هكاكا, خليني نفرح بأحمد عجرود. عسامة أحمد,
1: مرحبا بك,
0: سافا لاباس؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. كيفاش تعدى الصيف يا أحمد؟
1: سافا الصيف الحمد لله.
0: وين مشيت وين حوست؟
1: بون أكثرية الوقت عديته في جزيرة قرقنة, بحكم أني ولد الجزيرة. سينو شوية مشينا لنابل, شوية لتونس, شوية الباجة, في نفزة بالضبط البلاصة اسمها المقاصب.
0: هذه بلاصة قعدت هكا فييرج نقولوا عالمية البلاصة, يحكيوا عليها
1: أحسن بلاصة نجم تمشي لها وتحس بالكالم وبالحق, معناتها الانرجي نيجاتيف نتاعك الكل نحيا
0: في المقاصب. وديجا
1: في المقاصب وكملوا نحيوها في قرقنا.
0: في قرقنا. أنا بالحق نحب نحيي الناس الكل اللي سناء وعميل عميل من عام الآخر نلقاو برشا ناشطين في المجتمع المدني, وفما حتى اللي صور بصفة تطوعية, فما اللي يعمل لي فلوغ, معناتها على برشا بلايس يصور ويحكي برشا بلايس وتريك المزيانة من تونسنا بالحق, واللي هو يساهموا بشكل كبير في أنه يجيبوا ناس أخرين باش تجي القرقنة. قرقنا سنة معناها بارك الله عدد كبير مزوار, كل عام العدد هذا يزيد يكبر.
1: صحيح, سنة عملت ريكور براتيكمون ما شاء الله, معناتها أنا راني براتيكمون نسافر نهار الخميس نرجع نخدم نهار الجمعة ونعود نرجع نعدي سبت واحد, دونك من اللي تخلي جويليا حتى لين حتى
0: ديما الويكاند
1: خميس جمعه سبت احد.
0: خميس جمعه سبت احد في قرقنة,
1: دونك البابور نطلع فيه اربع مرات في الجمعه. ما شاء الله ديما مليان,
0: اكيد
1: ديما صف نتاع كرهب نتاع عبيد ما شاء الله, معناتها
0: ما شاء الله
1: العبيد السنة الحمد لله. العبيد كل تروح فرحانه تمشي فرحانة, أوكي نتعبوا شوية في الصف, نتعبوا شوية سخانة وكل شيء ما لاباس.
0: هو مش شوية, هو برشا راهو نتعبوا برشا ونشدوا الصف طويل برشا وسخنة برشا كل شيء برشا, لكن أول ما تحط ساقك في قرقنا فما مود آخر, جو آخر, معناها هكا شعور آخر يقول لي على الأقل ما ندمتش. وفما حاجة أخرى, برشا ناس قاعدين يخدموا على السياحة في قرقنا, فمعناها حتى باتصالاتي مع أصحاب وكل وين صيفت يقول لك سنا في قرقنا, أخي نقولوا قرقنا فيها بحر, أخي قرقنا عندك وين تصيف, يقولوا لي لا قرقنا فيها يعملوا ديار فيها بيسين يعملوا خرجات بحرية نصنعوا جونا نمشيوا لبلايس يتعام فيهم ما يعرفوها, كانوا مالي جزيرة كان القرقنا يعرفوا وين تعوم. أما سينا كيبدأ واحد هكا يمشي باش يعوم وحده يرجع يقولك لا لا لا والله اللي فيها بحر قرقنا. أي فيها بحر ولا
1: نتخيل السنة مشيوا برشا ولقاو فيها بحر, كيفاش لقاو فيها بحر؟
0: كيفاش؟
1: شوف إذا كان أنت احنا مش نقارنوا بالشباب المهدية تجمش تقارن معناتها البحر هيك بهيك, بوسكو احنا معناتها البحر متاعنا اول حاجة موش غرق
0: وقصير, صحيح.
1: ثاني حاجة احنا يلزم وقت معين تمشي تهبط فيه للبحر, دونك احنا قبل ما نوصلوا لقرقنا يلزمنا نسألوا اليوم قديش النهار في الاحياء, خاطر احنا عندنا 10 ايام احياء وخمس ايام مات, خمس ايام البحر ميت, دونك احنا جينيرالمون نعوموا كان وقت اللي يبدا البحر حي ونبدا اول نهار في الاحياء براتيكمون هو يولي احياء مع ثلاثة من بعد البحر يرجع ينزح.
0: شوف كيفاش سبحان الله,
1: النهار اللي بعده يزيد نص ساعة دونك مش يقعد كيما نقولوا, مش تقولوا النهار الأول في الحياة يلزمني نعوم ثلاثة ونص حاجة كيما هكا, لا ربعة كي مش تمشي المغرب بريسك ماكش معناتها باش تلقاه
0: نازح
1: تلقاه مو مش نازح نازح
0: ناي ما فماش ما معهمش بالضبط
1: سينو العباد شو اللي تعمل تكري ديار حتى ايه؟ رابور بري كاليتي قول لك انا ناخذ دار
0: ايه؟
1: ونخرج نعمل خرجه بحريه
0: ايه؟
1: وندخل بالفلوكه معناتها تلقى البحر غادي ثم بلايص بالرسمي معناتها القاعه تشوفها خضراء زرقاء نظيفه معناتها تقول انا وين سينو معناتها يمشيو الجزر ديجا عندنا برشا معناتها غادي مور خبيل اللي قرقنا احنا نقولوا جزيره ما هي خبيل دونك عندنا غادي جزر اللي متروكه ما في

0: اللي باش تكون نهار 11 اكتوبر. يا اخي انا قلت لك يا احمد يا اخي مش مازال بكري، قلت لي لا ماهوش مازال بكري، بالعكس احنا تو في الوقت الحازم اللي ولا الحاسم اللي لازمنا نعرفوا بالتظاهره، وقد ما نحكيوا عليها وقد ما نستدعوا ناس ونقعد ديما شويه. دونك باش نعطيك المجال باش تحكي، ومرحبا بك في كل وقت، بوابنا مفتوحه ليك، وبالحق نفرحوا كي خاطر احنا نعرفوا هالجريات هذوما، نعرفوا في الشفار ساعات تعمل في الملاحه على البسكليت، كي نخرجوا شويه هكا للقرخنه حاجه تفرح برشا.
1: صحيح. كما قدمتني أحمد عجرود رئيس لجنة تنظيم كيران يسران في دورتها الثالثة بجزيرة قرقنة. أول حاجة نشكرك برشا على الاستضافة هذه، نشكر عزيزة اللي خلتنا معناتها نكون موجودين هوني. إن شاء الله تكون هذه الاستضافة الأولى، وإن شاء الله نعود نجي مرة أخرى باش نعود نشجع العباد معناتها باش تجي للتظاهرة. علاش على الأول؟ علاش معناتها قبل بريسك 40 يوم؟ عمناو تقريبا ثم 1300 1400 بارتيسيبون مشارك جاو القرقنة. بالنسبة للي بارتيسيبون بارتو معناتها من تونس كاملة، وجاو من برا، من الجزائر، من ليبيا، من فرنسا، من البرتغال، من اسبانيا. مي كي تشوف في صفاقس وفي قرقنة ثم برشا قالوا لنا يا اخي معناتها ما سمعناش بها، وقت اللي شافوا معناتها الديار غادي يعملوا كومبلي، لي زوتيل عملوا كومبلي، حتى في دور الشباب عملنا كامبينغ باش معناتها لي بارتيسيبون جاو وباتوا غادي، وكان معناتها كان حضور خارق للعاده. قرقنا براتيكمون في الوقت هذاك قلش عليها صيف،
0: صحيح.
1: عم ناول وتان الطقس ممتاز جدا، العباد عامت في البحر، عامت في الليبيسين، شيخ والعباد الكل. اسنا خيرنا انه نبداو من الاول، نبداو نعرفوا بها في صفاقس، وبالطبيعه معناتها اذاعه صفاقس يسمعوها برشا في قرقنا، معناتها الاذاعه الاولى معناتها اللي يسمعوها. دونك بعد صفاقس مش نتعدى الجزيره قرقنا، عندنا لي باج سور فيسبوك زاد كيف. اول حاجه مش نعملوا بارتاج للفيديو هذايا معناتها للمداخله هذه اللي باش تصير، ومن بعد مش نعملوا بارتاج غادي في لي باج في الموجودين غادي في قرقنا، باجات كبار باش يعرفوا انه ثم تظاهره باش تصير على نهارين. التظاهرة هي في حد ذاتها ماهيش تظاهرة رياضية برك، هي تظاهرة ثقافية رياضية بيئية وبالأساس سياحية باش نزيدوا نعرفوا بجزيرة قرقنة، باش نزيدوا نأكدوا لهم أنه جزيرة قرقنة راهي ماهيش كان في الصيف، راهي قرقنة نجموا نمشيوا لها في الأوقات الكل، راهي كعبة الحوت البنينة ما تتاكل كان في الخريف،
0: صحيح،
1: وتتاكل في الربيع،
0: صحيح.
1: دونك نشجعهم بالحق باش يمشيوا يشوفوا قرقنة في الوقت المش نتاع الصيف، خطر راي معناتها عندها الشارم نتاعها سبيسيال على الاخر،
0: ما شاء الله فيها سحر وجمال، وحتى في الشتاء معناتها عندها من عشان سحر خاص نقول. دونك هذاك علاش خممتوا اللي انتم تخرجوا الصيف وتفرحوا بالخريف في قرقنا،
1: ما هي تعبيت في الصيف وتريقلت وكل شيء، هي نعاود نعبيوها احنا من اول جديد، نعاود نعبيوها باش تكون فرصة معناتها للسياحة. بالحق معناتها السياحة في قرقنا احنا نشجعوا انه ديما تكون ماهيش كان في الصيف، به احنا قلنا انها سياحية وحكينا على المجال السياحي. بالنسبة اذا كان نحكيوا على نهار السبت، نهار السبت علاش انا قلت لك معناتها هي بيئية بامتياز، بويسكو نهار السبت ان شاء الله باش نقوموا بغراسة النخل في قرقنا، مش تكون بطبيعة مش بدعم من المعتمد، سيد المعتمد اللي نشكره برشا على الدعم نتاعو، وين ما نقعد معاه في ريونيون في كل حاجة يقول انتوما صغاري
0: اي
1: راني باش ندز معاكم، راني نشجعكم،
0: يفرح أي. الشباب اللي يقدم اي
1: وفي بلدية قرقنا كيف بسي نصر بركية كيف معناتها هذاك يعاون فينا برشا، الحمد لله معناتها لاقيين شكون يعاوننا. بالنسبة لغراسة النخيل إن شاء الله معناتها باش يكونوا معانا جمعيات بالتنسيق معاهم، توا بالضبط ما نجمش نعطي الأسامي نتاع الجمعيات، خاف نقول جمعية وننسى جمعية هذاك علاش،
0: لكن ديما أبوابكم مفتوحة باش ناس تتعاون معاكم الشركات، فما برشا اللي هما اهتمامهم كيف ما هكا تظاهرات ثقافية بيئية صحية هكا مجتمعية، لأنها تشمل كل فئات المجتمع، فالابواب مفتوحه. عندكم باج فيسبوك؟
1: عندنا باج كيرا نسران
0: وعلى انستغرام زاد كيف
1: كيرا نسران على انستغرام.
0: الادمين قايم بالواجب كيف ما يلزم، قاعد يبدا يخدم.

0: ولا مازال مصيف
1: ولا يخدم من قبل ديجا حتى التحضيرات راهي تبدا. شفت التحضيرات تبدا من وقت اللي نسكروا معناتها احنا كيما نقولوا السنة 10 11 اكتوبر نفوتوا هكا 3 4 ايام باش نرتاحوا من الضغط اللي كان عندنا وكل شيء. ماشي سهل بالكل راهو روحنا نخدموا متطوعين بينيفول.
0: صحيح
1: ضغط رهيب معناتها. وكيما حكيت انت على الشركات رانا نستحقوا دعم الشركات.
0: صحيح
1: راهو سبونسورينغ بالحق معناتها في حاجه كيما هكا رياضيه وكيما تحكي لي انت صحيه معناتها. اذا كان نحكي احنا على الجانب الرياضي
0: اي
1: احنا توي كي البرنامج عندنا نهار السبت كيما قلت لك انا النخيل وعندنا بعد برامج ثقافيه هذاك وقت اللي ان شاء الله في زياره اخرى ان شاء الله اعطونا نعطيك البروغرام بالباهي نهار السبت. بالنسبه لنهار الاحد هذيك مش يكون الجري نتاعنا اللي هي مش تكون في عندنا زوز معناتها كيما نقولوا
0: مسابقتين.
1: صحيح زوز مسابقات
0: اي
1: الاسم بالعربي ساعات يضيع
0: كومبيتيسيون
1: اي دونك
0: سلاش خذ راحتك
1: 8 كيلومتر و25 كيلومتر.
0: اها
1: زوز بالنسبه ل 8 كيلومتر هذه نشجع بالحق العبيد اللي تحب تعمل مارش في الطبيعه بخلاف العبيد اللي تحب تجري تحب تعمل بيرفورمانس في 8 كيلومتر. ثم عبيد تحب تمرج عبيد تحب تجي تتفرهد.
0: صحيح
1: فرصه بالحق فرصه لجماعه صفاقس وجماعه قرقنا
0: هاكا برمجوا يا جماعه من تويكا هاكا 11 اكتوبر باش ما تقولوش من بعد فاتتنا ولا ما سمعناش هاكا من توا سيف ذا ديت من توا احفظوا التاريخ هذايا 11 اكتوبر احبابكم واصحابكم وحتى اللي ما تلميتوش اللي احنا في الصيف نبداو نحبوا نتلموا مع فلان وصاحبي وكل مره نبرمجوا على لمه وما تكتبش اللمه هذيك اي فرصه 11 اكتوبر نتصور الناس كل رجعت تخدم رجعت القرايه فما ريتم دونك معناها بيجي ويكاند تجمعوا هكا ويكاند تسيبوا فيه الطاقه السمحه
1: طابار تسيب الطاقة معناتها تحرك بدنك شوية معناتها بالحق راهو المارش والجري حتى ريتم ضعيف.
0: صحيح
1: راهو خاصة في وقتنا تو بالضغط اللي عندنا تو بالتلوث اللي موجود معناتها كيما نقولوا
0: نبداو نلوجوا في فرص باش نتفردوا وباش بالحق واحد يفرح بروحه ويفرح زادة بالكادر المزيان اللي هو فيه معناها في قرقنا في النخل العالي في الجو هذاك الكل. احنا اكيد ماهوش باش تكون اخر استضافه ليك يا احمد
1: ان شاء الله
0: ما نعرفش كان فماشي معطيات اخرين حبيت توصلها وانا ما عطيتكش المجال باش نخلي لك كلمه الختام.
1: بون خليو عزيزه ما تكلمتش
0: خليو عزيزه انا في بالي نختم معك خلي مع بعضكم عسام عزيزه سافا لاباس نورتنا اول مره في الاذاعه ما تلاقينيش الحلقه الاخيره باش نقولوا القيس كيفاش عزيزه. عزيزه انت طالبه كليه الطب سنة تكمل
2: لا انا وليت طبيب مقيم في طب في البيدياتري
0: هاي في اختصاص طب الاطفال قرب شويه هكا للميكرو ماك تعرف الطب يا سمير مخرجنا يقول لي تعلي برشا في صوت رام لا دوسور معناتها الطب ما عندهمش برشا بشايات هو ما قال لي شكره هو قال لي حاجه اخرى تقنيه بالاساس بينا حبيت نوصل فكره اكيكا قال لي خاطيني انا بريء ما نختلفوش فما طبيبي عيط في بالي لا ما انا مريتش ما صدفتنيش فماش على الاقل الكادر كامل اللي خليك ما تعيطش ويا ديجا ملي صغيره هكاك اسم الله عليها هكا محليها هكا كنسيمه نقولوا احنا به كسبتك معاكم احمد شكون اللي تعرف على الاولاني على الثاني كيفاش تعرفتوا على بعضكم شاركت قبل كيف سبتك يعني عزيزه مع احمد في التظاهره هذه
2: انا شاركت ولا تعمناول في جمعيه رانين سكسفاكس كعضو نجري معناها معهم كهو في كانت ايام الاربعاء والجمعه وبعد
0: وذا غرام ولا فما ديجا شكون قال لك
2: اي ديجا شكون قال لك
0: شكون اللي قال لك
2: وهي زميلتي في العمل دخلت وبعد ذلك شهرمتني
0: أنا شهدكم الكل قالت لكم يجين نعملوا جارية وبيسير انتم الطب ذلك رياضة لا مساسة منها معناها الرياضة يلزم رقم واحد في حياة التونسي ولو انه بخير راهو تونسي برشا تونسة عندهم الكسل
1: يلزم سبور
0: او ما فماش
1: احنا الحمد لله راهو في صفاقس بالحق معناتها نحكيو صفاقس وقرقنا الحمد لله رجعوا التظاهرات
0: اي
1: هو أنا بالمناسبة كي قلت حتى كيفاش تعرفنا على بعضنا، أنا لما حالة من 2018 في في الدومين معناتها بتاع بتاع الجري. أي. أنا عضو في جمعية رنين سفاكس.
0: أي.
1: وعضو شرفي وبارك الله فيهم في جمعية سفاكس رنين كلوب.
0: أي.
1: وكنت في وكنت عضو في في الجارية اللي صارت في الشفار اللي هي فينيكس رانينج تشالنج.
0: اي
1: اللي هي الجارية ديجا معناتها في صفاقس معناتها معروفه بالباهي.
0: صحيح.
1: كيف كيف عضو في معناتها عضو هيئه التنظيم في ستيب فور بيس اللي مش تصير كيف كيف في صفاقس.
0: اي وقتاش التظاهره هذه؟
1: في
0: عامناول في نوفمبر.
1: في نوفمبر باش تصير،
0: ننتظروها في نوفمبر.
1: نعتذر من سي عباس المسدي راني نسيت الدات بالضبط قداش.
0: لا لا لا اما نتذكر في نوفمبر.
1: في نوفمبر باش تصير
0: ومحليه معناها حتى الفكره ستيب فور بيس معناها خطوه نحو السلام والامان. حاجه باهيه برشا معناتها.
1: عندنا تروى معناتها تروى كومبيتيسيون كبار في معناتها في صفاقس. الحمد لله
0: الحمد لله انتما محظوظين
1: راهو معناتها بالحق خرجوا
0: اجريوا. هو الباهي كما كانت احمد تحكي عزيزه انه واحد يقول لاخر زميله طبيبه كيفه تقول لها يجي اجري. عزيزه قلت لشكون انت يا شكون غرمتو؟
2: اصحابي سدا في الخدمه كيكا.
0: في العائله لا
2: لا
0: لا لا خلينا ما حبتش. لا لا خليهم العائله مش جوهم هذيا، جوهم حاجه اخرى هكا ولا دونك جبت لي جون هكايا وحاجه باهيه معناتها انه نبارتاجيو افكار كيف ما كيف ما هكايا. اكثر حاجه استفدت منها عزيزه
2: والله هكا نحي ستريس بالسبور ونحس
0: تعرف على برشا عباد اخرين منهم احمد منهم هكا يفكروا اوترومون وتكون عندهم هكا معناها تجارب مميزه.
2: ايه نحسن في البرفورمانس نتاعي.
0: باهي
2: خير من السيدونتاري.
0: اي صحيح صحيح ان شاء الله ربي يوفقك عزيزه. اكيد مش باش يكون اخر لقاء وان شاء الله ديما تجيب احذانا عزيزه تجيب احذانا وجيب مجموعه اخرى معاك ونزيد نبارتاجيو هالافكار السمحه هذه على كيرانيس ران في قرقنا نهار 11 اكتوبر. باش نخلي لها كلمه الختام بعد ما نشكرها لاني عزيزه هذيك بنت جيراننا هكا اللي هي صغرونا وانا نتبع في الباركور نتاعها من بعد كبرت فيسع ما شاء الله ها كبرت ودخلت المجال الطبي. ان شاء الله ربي يوفقك عزيزه وربي ينفع بعلمك ان شاء الله. تحيه لوالدك سيمونير غربال ووالدتك سيده ساميه مهدي كل العائله وكل ساقي الدير تحيك حصيلو يا عزيزه.
2: يعيشك
0: يعيشك محليك. احمد محليك زاد انت
1: محلى
0: كل الانطلاقه هكا وكل الفرحه وانك باش تعملوا ايفينمون وانتم كيما نقولوا داخلين الماتش وانتم بالريزولتال باهي معناها رابحين الماتش فوالا بالضبط هذا هو اللي حسيته وان شاء الله ربي يوفقكم
1: ان شاء الله. يعيشك بارك الله فيك على الاستضافه مره اخرى.
0: يعيشك
1: ان شاء الله نعاودوها مره اخرى ويكون عندنا البرنامج واضح نتاع نهار 10 اكتوبر
0: ان شاء الله
1: اللي بالحق معناتها رانا معناتها برنامج 10 اكتوبر اللي هو باش يزيد يظهر الجزيره خاطر بين البيئه وبين الثقافه وبين فولكلور القرقني اللي باش يكون موجود.
0: أي.
1: بين الماكله القرقنيه اللي باش تكون موجوده نهار السباق ان شاء الله. معناتها
0: حضروا لواحكم حضروا لواحكم
1: الاخرين كل يقعدوا مفاجئات يجاوا وحدنا
0: يجاوا وحدنا ان شاء الله بالتوفيق. دونك 10 و11
1: 10 11 اكتوبر ان شاء الله
0: 10 11 في قرقنا واكثر تفاصيل تلقاو على كيرانيس ران على الباج فيسبوك وانستغرام والمعلومات الكل تلقاوها متوفره وتلقاو الفيديو ان شاء الله على الصفحه الرسميه لاذاعه صفاق. شكرا لكم. شكرا احمد عجروت. شكرا عزيزه غربال. شكرا لكم مستمعينا الكرام. هكا اختار قيس اوماج لزميلنا حبيبنا الكل سيمون جي عز الدين وقت اللي لحن الصفوة وكتب كلمات الاغنيه الشهيره يلي ماشي للجزيره.

0: 44 دقيقة بعد السبعة. مرحبا بكم جديد في العشوية المتواصلة بإذن الله حتى الثمانية ونص. نذكر أنه أذان صلاة العشاء بإذن الله مش يكون في تمام الساعة الثامنة واثناشن دقيقة. فما مثل يقول لك يشعل النار ويقول هيك الدخان منين، على الدخان منين ساعات كي يخرج في السيارة، هذا الكل مش نعرفوها في الأستيوس أوتو مع أحمد حميمي.
1: أستيوس أوتو
0: أحمد، مرحبا بك، مساء الخير.
2: مساء الخير قيس، مساء الخير كل مستمع ومستمعات إذاعة
0: السر. الله يخليك، صحة لباس؟
2: الحمد لله لباس.
0: الحمد لله. يقول لك يشعل النار يقول الدخان منين، احنا ما نشعلوش النار، ما نلقاو ساعات دخان خارج من السيارة وبألوان وبروائح مختلفة، وما نعرفوش ني حكايته. أحمد
2: بالضبط قيس، قيس نعرفوا احنا السيارات كلها مجهزة بالإشافمون اللي هو البلاصة اللي تخرج منها الدخان للمحيط متاعنا، ولكن لهنا يكون فما لون ولا ريحة تكون مختلفة على الحاجة العادية، هنا يولي فما عطب يزمنا نثبتو منش. إذا يكون مثلا نقوله قيس الفلتر متاع الهواء اللي احنا نبدلوه بصفة دورية يكون مسدود، هنا السيارة متاعنا تولي مخنوقة ويولي الليسانس يكون الاستهلاك متاعه أكثر من العادي. هنا يولي فما انبعاث متاع دخان أكحل يولي يخرج من العادة متاع السيارة اللي يولي شابه
0: أكحل
2: بعد معناتها يقول لك راهي الكهرباء ولا تصرف بزايد ليسانس ولا الكهرباء راهي مش كي مقبل كونسوماسيون متاعها، فهذاك من الفلتر متاع الهواء إذا ما يتبدلش بصفة دورية في وقته.
0: والدخان هذا يكحل معناتها ديما ولا كي تخدم السيارة ولا بعد فترة وينحى؟
2: يقعد ديما موجود حتى لين يتبدل الفلتر متاع الهواء، لأنه يعني نعرفوا قيس نحن السيارة تخدم هواء وتخدم ماء وتخدم زيت وتخدم إيسانس. إذا فما ركن من الأركان يكون مش موجود في السيارة لهنا يولي حاجة تغلب على الشيء الآخر. يعني إذا كان مثلا نقوله فما نقص متاع الأكسجين في وسط المحرك مش يعوضوا هذاك بالإيسانس. هذه حاجة من الحوايج. حاجة أخرى هذا كيف كيف قيس وقت اللي نلقاه فما فابور يولي العادم متاع السيارة اللي يولي شاب ما يكون يولي خرج في فابور كلمة
0: بخار
2: أبيض، بخار أبيض هنا نثبته. إذا كان حاجة مع قاعد فما تسربات متاع ماء من دبوسة الماء نلقاه قاعد المنسوب متاعها قاعد يطيح، راه نعرفوا أنه هنا فما ضياع متاع ماء من المحرك قاعد يمشي اللي شاب ما هنا لازم نثبتوا السيارة متاعنا زي كيف كيف بصفة دورية. إذا كان قاعد نقصنا في الماء وفما دخان من التالي فابور راه يكون من الماء هذاك من تسرب نتاع المحرك ماشي للشابمون. على اخر زاد كيف كيف قيس وقت اللي تبدا عندنا في التابلو دي بار امبا تشعل لنا نتاع الامبا لانجكسيون تشيك نتاع الانجكسيون اللي حكينا فيه المره فاتت، وقت اللي التابلو دي بار فيه الديموا يشعل اصفر ولا اورانجي انت حسب السياره، هنا نعرفوا انه فما كابتور يتسمى صوند لامدا يولي ما يخدمش تفعل لنا اللمبة متاع الانجكسيون ويولي زادة كيف فما الدخان ما هوش عادي في السيارة وتولي الكهرباء تكونسومي أكثر ليسانس من العادي متاعها. حاجة أخرى زادة كيف قيس كيف ما نبدلوش الزيت بصفة دورية زادة كيف يتبدل اللون متاع الإشابمون والدخان اللي قاعد يولي يخرج يولي مش عادي، وحتى الريحة متاع الإشابمون يولي ما هوش مش طبيعي.
0: أي. ريحه خايبه متاع الزيت.
2: حاجه اخرى زاد كيف بالنسبه للسيارات الانسيا موديل اليوم مجهزين بالكربيلاتور مش بالانجكسيون، زاد كيف وقت اللي تبدا الكربيلاتور مش معدله والا تبدا الكربيلاتور ريجلاجها مفرعسه شويه زاد كيف تولي ليسانس تعطي فيه اكثر من اللازم، والا بالنسبه للسيارات الجديده يكونوا الانجكتورات نتاعها مسدودين، يا اما يكون مثلا انسان يمشي بالريزيرف معناتها يقعد ديما يمشي بالريزيرف مي مع الكهرباء ما تقعدش مع بيه بالليسانس يمشي بالريزيرف مع الكهرباء تقعد ناقصه في الليسانس، هنا الانجكتور يصير فيه منسدات وتولي زاد كيف تخدم، اما البون دانجكسيون تاع الليسانس يولي ما واش معدل. هنا بالله مش نشيرو ديما راهو الكهرباء ما نخليوهاش فارغه من الليسانس قيس، لانه احنا مش نصبوه كوت كوت مي لانك انت ما تصبش ليسانس يولي هنا البومب تاع الليسانس تمشي في السخون، بينما وقت اللي تكون الكهرباء فيها ليسانس الطرمبة متاع ليسانس تكون معبية وتولي باردة، خاطر ليسانس هو اللي يبرد الطرمبة في وسط الريزرفوار.
0: واضح واضح. يعطيك الصحة يا أحمد، شكرا لك صديقي العزيز، بارك الله فيك. أنسنا برشا اليوم في العشوية، 50 دقيقة بعد السبعة، شوية آخر الموجز، وبعد الموجز الأذان، وبعد الأذان كارت بوستال مع زاهر كمون، ونكمل المشوار في 8:30. لكن قبلها هذا الكل نسمعه نجاة الكبيرة في مسافر وحدك.

0: الثامنة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوزارة الصحة سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وشددت على مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك. من جهتها أفادت غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى اليوم بأن عمليات التوزيع المكثف للمياه المعلبة بهذه المساحات المقتصرة حاليا على ولايات تونس الكبرى ستعمم على بقية ولايات الجمهورية وستتواصل إلى حين انفراج الأزمة. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية اليوم نحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي، وفق ما نشرته وزارة التربية في مقطع فيديو حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية القادمة. وفي آخر التطورات عالميا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم أن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، مهددا بأن أي رد إيراني سيواجه بهجوم أكبر. رد الفعل الأول من طهران ورد على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري، وقال إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة. كما أكدت هيئة الأركان الإيرانية أنها ستوجه ضربات قوية للعدو الأمريكي ردا على عدوانه. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة اليوم في أول زيارة له إلى مصر منذ عقد، وذلك في وقت تعيد فيه دول الشرق الأوسط تقييم علاقاتها الأمنية والاقتصادية في ظل تداعيات الحرب على إيران. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
3: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم؟ ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإيه هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
4: عشرة ديمة عشرة ديمة.
6: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. 15 دقيقة بعد 8 آخر ربع ساعة من العشوية نختموها مع زاهر كمون في الكارت بوستال.
3: كارت بوستال.
2: مساء الخير يا زاهر.
4: مساء النور قيس، مرحبا بكم مستمعات
2: الشرق. الله يخليك، صحة لاباس؟
4: الحمد لله يا ربي.
2: الضوء يمشي عندكم ولا مقصوص ولا؟
4: يا مريقل اليوم.
2: مريقل اليوم مريقل. الحمد لله ان شاء الله ديما مريقلين يا صديقي.
4: امين يا ربي ان شاء الله.
2: اخر شط مش او شطوط مش بعد ما درنا معناتها صيفية كاملة معناتها بارك الله فيك في الكارت بوستال نتاعك، كل مرة تهزنا المكان جميل من تونس العزيزة. المرة هذه باش مش نختموا الكارت بوستال زهير الصيفية معناتها.
4: احنا كما قلت قيس معناتها تقريبا عملنا جولة على تونس كاملة من شمالها جنوبها، بينا من مدنين وصلنا حتى جابس صفاقس المهدية سوسة المستير الوطن القبلي ثم بنزرت، واليوم ان شاء الله مش نختمه باخر منطقة اللي هي اقصى شمال تونس اللي هي ولاية بيجة ولاية جندوبة. يقول القائل كيفاش بيجة فيها بحر؟ هنعرفوا مدينة بيجة هي مدينة في الشمال الغربي مشهورة ببرشا حاجات، ونحتاب وقت العباد تحتاب انه مدينة بيجة هي مدينة داخلية وما عندهاش ساحل، لكن عندها زوز شطوط معروفين برشا، ممكن برشا عباد مشاو مرة مش يسمعهم، لكن ثم عباد يعرفوهم مشاورين بالذمة. أولهم شط الزوارع غني عن التعريف، اللي هو يتميز بحاجة جميلة جدا، هما أغلب الشواطئ اللي نحكيو عليهم اليوم تتميز بحاجة أنه شط رملي ومن تالي نلقاو غابة. يعني الغابة تقريبا على الشط، وشط الزوارع هذا مش بعيد على بقاج ولا سد سيري براق اللي هو أشهر السدود اللي موجودة في بيجة، وجميل جدا فيه مكان للتخييم، فيه العائلات نجم تزوره، هو شاطئ مهيئ مش سياحي أما مهيئ وتجم تدخله حتى بكرهبة ونزم أي حد يتفرهد. وبعد شط الزوارع فما شط تاب نيجرو نسميه اللي هو معناتها مواصلة للكاب والروس اللي يبدأهم من زرق كما راسنجلة كما كاب بلان كما كاب سيدي مشرق كما كاب شيرات وغيرهم، ويختتموا الكابات هذوما بآخر كاب اللي هو في بيجة اللي هو كما قلنا كاب نيجرو اللي كيف جميل جدا مش بعيد على أحد المحميات الطبيعية، وفما غابة جميلة جدا ومن أروع ما تشوف. وأكيد اللي يجي بيجة إذا ما ننساوش أنه بيجة فيها برشا معالم قديمة ومعالم ترجع لعديد الفترات، اللي يمشي بيجة يمشي دلدة فستور المدينة الأندلسية المشهورة بالمالوف وغيرها، كيف الجبة اللي فيها الشلالات اللي يهبطوا من الجبل، مدينة تبورسق عين طونغا تيبار اللي حكينا عليها برشا مرات واللي هي معروفة بالفلاحة متاحة، يعني بيجة عندك ما تشوف فيها. ثم ننتقلوا إلى جندوبة اللي هي آخر نقطة في الشمال الغربي واللي فيها كيف حتى هي برشا شطوط، منها الشواطئ الساحلية والسياحية المهيئة، وثم الشواطئ اللي ممكن ما يعرفوهاش برشا عباد، وشكون ما يعرفش شط برقة، وشكون ما عامل شط برقة اللي مش بعيد برشا على ريجيكوي ولا الإباق بتاع برقة، كيف مش بعيد على برج برقة الجنوي اللي كان على ملك جنوة ثم استرجعت تونس في الفترة العثمانية. ما ننساو الزادة شط البيجية، ما هوش في بيجة ما هو في جندوبة، شط بركوك الزادة، وثم شط مزيان برشا ومعروف فيه الغوص، عملية الغوص معناتها غوص الأعماق البحر لاكتشاف المرجان وغيره، اللي هو شط ملولة مدينة ملولة على الحدود التونسية الجزائرية. وبالمناسبة حبيت نعطي تحية لقوات الحماية المدنية التونسية والجزائرية وكيف كيف نواسيو أهلينا في الشمال الغربي على الخدود مع الجزائر وخاصة زاد المدن الجزائرية اللي عكست حرائق المدة الفايتة. ربي يحفظ تونس ربي يحفظ الجزائر إن شاء الله، ونتمتع كما العادة بشتوتنا بتاريخنا ونستحفظ عليهم وديما كما كان الشط نظيف
2: خليوها نظيف. شكرا لك زاهر كمون، تحياتي لك صديق العزيز. 20 دقيقة بعد العشرة، أنا مش نخليكم بعد بإذن الله مش العشرة، أنا قلت سميرة ثمانية مخي توا في سهرية الليل. تحياتي لكم الناس الكل، نتلاقى معكم بإذن الله نهار الجمعة الحي من 10 إلى 12 في الكلمة الطيفة، حلقة جديدة سهريتكم متواصلة بإذن الله بعد الموجز متاع التسعة مع جمرة وحكايات مع زميلتي زهرة النفاتي. ليتكم زينة الناس الكل، صباح الخير.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: استفادت صليحة من نشأتها في قرية تبر من ولاية الكاف، الحاضنة لأصوات العروبي والغناء البدوي في منطقة تبادلات تجارية. وقد أثمرت هذه التجربة في طفولتها ومراهقتها تثاقفا غنائيا بين شمال البلاد وجنوبها، كما تلقفت أغاني من تراث البدو والرعاة، وأخذت أصول الغناء عن جدها وأمها. الصحفي سفيان بن فرحات يقدم قصة أغنية صليحة يلي بعدك ضيع فكري.
1: والله اليوم اخترت أغنية حلوة ياسر تغنيها صليحة، كيف كتبها جلال الدين النقاش، ولا حنخ ما يستنعين معناها لقاء السحاب تجم تقول يلي بعدك ضيع فكري ذعني قلب الغمك لأنني حبك يا عمري صحيتي في كلمة.
2: قوة الكلمات يا سفيان.
1: جلال الدين نقاش كان عظيم جدا، تولد عام 1910، مات عام 89، كان من زويتنا، وكان كذلك مجموعة تحت الصور، وكان معناها يخالط الهادي العبيدي محمود بورقيبة، معناها رجل كان عنده مواقف كذلك مهمة جدا في حياته. كتب نشيد الوطني الرسمي الأول بتاع تونس على خالدي اللي كان لحنها سي صلاح المهدي الله يرحمه الكل. كان رجل شاعر كبير بكل إحساس، غناية حلوة الكلمات متاعها واللحن خاصة، اللي هو طبعا مزموم مرة أخرى نلرو على جهلكة اللي عملوا سيدي خميس التلنين. خميس التلنين كي كانوا يجيبوا له قصيدة هكا حطها في مكتوبه ويستنى ديني سلطن جماعة منزلت يخدموا ياسر بالمزموم وغيره. المعطيات التاريخية سمى تأثيرات الشمال ياسر، تأثيرات معناها الموريسكوس اللي هي سمك القرى هذيك والمدن الموريسكية، تأثيرات كذلك معناها اسبانيول، تأثيرات الترك، يعني منزلت عندها تأثير أكثر شمالي.
2: ترجع لتونس
1: تعاود تشم ريحة البلاد، تشم الكلمة الطيبة التونسية، وتشم كذلك نغم أصيل، وبيان سور بصوت الديفا
2: صليحة.
1: الديفا صليحة اللي هي ما تتعوضش، أم شبيلة راشد العظيمة. دونك حبيدة بالغنية هذية نعملوا أوماج لصليحة والخميس الترنين ولي كذلك جلال الدين النقاش في لحظة من لقاء الصحاب في تاريخ تونس.
2: شكون ما يحبش يسمع الغنية بصوت صليحة؟ عيني

0: ذاكرة أغنية.
1: بعد النزوح إلى المدينة والمصاعب التي مرت بها في ذلك الوقت، كانت صليحة في العشرين من عمرها عملت مع أختها كخادمة في بيت محمد باي شقيق المنصف باي، وعاشت في هذا المنزل سهرات موسيقى وغناء ضمت شعراء وفنانين ورجال سياسة، في استمرار للتقاليد العائلات الميسورة القريبة من القصر الملكي. وفيما كانت الأميرات تتجمعن للهو والغناء، كانت صليحة تتلقف ما تسمعه وتعيد ترنيمه بطابع بدوي. الفنانة فتحية خيري تغني يلي بعدك ضيع فكري، استمعوا لها.

0: ذاكرة أغنية.
1: لم يطل بها المقام كثيرا هناك، فانتقلت للعمل في منزل مغنية تدعى بدرية بنهج الباشا، حيث رافقت أعمالها اليومية بالمواويل والنغم. ذات مرة استضافت بدرية أصدقائها، ومنهم منتج الاستوانات البشير الصايصي والمحامي حسون بن عمار. تشير أغلب الروايات إلى أن حسون بن عمار أعجب بصليحة كثيرا بعد أن استمع إليها صدفة في منزل بدرية، التي سارعت فيما بعد بالتخلص من صليحة غيرة منها. هذه سونيا مبارك تغني يلي بعدك ضيع فكري.

0: ذاكرة أغنية.
1: كانت حياة صليحة العاملة المنزلية البسيطة ستتغير بالكامل دون رجعة، مع بدرية أو بدونها. سمعها الموسيقي البشير فحيمة، فنان ليبي جاء إلى تونس في العشرينات من القرن العشرين وساهم في تنشيط الحياة الموسيقية بالحاضرة وقدمها في حفلات خاصة. في فترة لاحقة اكتشفها متعهد الحفلات البيجي السرداحي الذي استمع لصوتها منبعثا من ميناء حلق الواد فيما كانت تغني افرح يا قلبي لأم كلثوم. اعتنى السرداحي بهذه الموهبة وسهر على صقلها بصحبة البشير فحيمة الذي قام فيما بعد بتقديمها إلى الإذاعة التونسية في أوائل حفلاتها أواخر الثلاثينات. يلي بعدك ضيع فكري لصليحة بصوت لميا جمال.

0: ذاكرة أغنية.
1: شاءت الصدف أن يكون حسون بن عمار أحد الفاعلين في تأسيس الرشيدية سنة 1934، وبقي يبحث عن صليحة التي ضاعت عنه وسط فوضى البلاد بين الحربين العالميتين، إلى أن عثر على صوتها في حفل مباشر للإذاعة التونسية أواخر سنة 1939 مع فرقة الباجي السرداحي معلمها الأول. اضطر السرداحي إلى التفريط بصليحة إلى الرشيدية إثر ضغط وإصرار من حسون بن عمار وموسيقيين آخرين، لتبدأ إثرها صليحة مسيرة احترافية مظفرة. الفنانة التونسية آية دغنوج تغني يلي بعدك ضيع فكري.

0: ذاكرة أغنية.
1: اختار لصليحة البشير فحيمة اسما فنيا هو سكينة فهمي، تيمنا بموجة التشريق، خصوصا أن الاسطوانات الشرقية وخاصة المصرية منها قد غزت في تلك الفترة قصور الأغنياء ومنازل الأعيان والمقاهي. ولم ينتشر هذا الاسم الفني في حين ينقل المختار المستيسر في كتابه نشأة الراشدية المعلن والخفي عن بعض الروايات الشفوية التي سجلت الحادثة خلال أحد العروض. أخذ الإعجاب بحسون بن عمار مأخذا عظيما حتى ناداها بصوت عالي: الله الله عليك يا صليح، ملمحا لاسمها بعد أن قرر انتدابها في الرشيدية في حوالي سنة 1939، فذهب عليه اسم صليحة وكان اسمها صلوحة. الفنان صابر الرباعي يغني: يلي بعدك ضيع.

0: ذاكرة أغنية.
1: عثرت صريحة في الرشيدية بعض المنافسات كشافية رشدي ودليلة وفتحية خيري، لكن دليلة توفيت وانسحبت فتحية خيري وشافية رشدي من المعهد، فبقيت الساحة لصليحة التي أحاطت بها كتيبة من الشعراء والملحنين، مما اضطرها أن تستوعب قوالب غنائية عديدة. قام خميس الترنان ومحمد التريكي ومصطفى صفر بالسهر على التكوين الاحترافي لصليحة أداء وموسيقى، فكانت باكورة التجريب الفعلي لما سمي وقتها بالموسيقى المتقنة في تونس. استأثر خميس الترنان بالنصيب الأكبر من الألحان التي قدمت لصليحة، لعل أبرزها يلي بعدك ضيع فكري، وأم الحسن غنات، وكيدار كاس الحب. كان الرهان على نجاح مشروع صليحة وقتها هو إيجاد صنف أو توليفة تجمع بين صوت صليحة الواعد وما يمكن أداؤه وتقديمه من خلاله. مع التجريب المكثف والنبش في التراث، رست صليحة ومن حولها على الفوندو، قالب غنائي تراثي يجمع بين الغناء البدوي والحضري في مستوى النص والمقامات والإيقاعات. ويحتوي الرصيد الغناء التونسي على 5 فوندوات غنت صليحة أغلبها: فراق غزالي، يا خيل سالم، شوشانة، لميت لم المخايل وبرعت فيها. الفنانة نوال المناعي تغني لصليحة يلي بعدك ضيع فكري.

0: أخبرت صليحة بصوتها عن تحول كبير في تاريخ الغناء التونسي الذي تزامن مع تقلبات سياسية واجتماعية عسيرة، واستوعبت تجارب موسعة ومختلفة ساهمت فيها ترسانة من الشعراء والموسيقيين. لكن المشروع الذي طمح إليه الرشيديون انحصر تأثيره في تونس وبعض بلدان المغرب العربي، ولم يكتب له الانتشار خارجا مثل ما كان الأمر مع العمالقة المصريين. نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أصدر البنك المركزي التونسي اليوم منشورا إلى البنوك يلزم كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر 2026. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لسنة دراسية 2026-2027، وذلك بداية من يوم 3 سبتمبر الحالي. ويمكن التسجيل عن بعد عبر الرابط vscolaire.education.tn. تم خلال السنة التكوينية 2026-2027 الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا، وفق ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل عقدت اليوم بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني. في العالم وفي تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار جديد في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوتشستان جنوبية شرقية البلاد، كما أفاد حاكم مدينة سيريك في محافظة هرمزغان بإصابة عدد من الإيرانيين في هجوم على منطقة سكنية مع احتمال وقوع عدد من القتلى. إلى ذلك أكد مسؤول أمريكي أن الهجمات على مواقع داخل إيران لا تزال متواصلة، وأنهم سيعلنون عن انتهائها متى اكتملت. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تبقى قائمة إن ردت على الضربات الأمريكية الأخيرة وفق قوله. في المقابل قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة، وقال أيضا إن الرد الموجع على المعتدين بدأ، لافتا إلى أن هجمات العدو اليائسة ستحكم إغلاق مضيق هرمز أكثر وفق تعبيره. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة.
4: تخلى القصف، قلع الصباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاب الكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
5: كافح الفساد خليها تنضاف.
2: جمرة وحكايات.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين أوفياء هذا اللقاء، هذه السهرة جمرة وحكايات من إذاعة صفاقس. هذه الحصة قبل الأخيرة، قبل انطلاق برمجة خريف شتاء 2026-2027. إن شاء الله مبروك علينا الناس الكل، إن شاء الله يا ربي بعناوين جديدة، بعناوين تتألق باستماعكم بتفاعلكم ديما مع إذاعة صفاقس. الليلة في جمرة وحكايات معايا في الإخراج الفني الحر سمير طقطق، مرحبا بيك سي سمير، أهلا وسهلا. وكذلك في استقبال وتوزيع مكالمتكم الهاتفية على امتداد شبكة كاملة قار معاكم اللي هو سالم عيسى، تحية ليك يا سالم، تحية كبيرة. وأكيد أنك توا بديت أو حتى من قبل البرنامج بساعة يبدأوا أصدقائنا المستمعين يسجلوا في أرقامهم باش يشاركوا في موضوع الليلة وفي سهرة الليلة ومع حكايات الليلة. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله يكونوا أمهاتنا وأبائنا خاصة الكبار في العمر إن شاء الله يكونوا بخير في مع موجة الحر هذية، إن شاء الله تكونوا لباس. على كل إن حبيت في البداية وهذية أمر معناها لازم في بداية الحصة نترحموا على المستمعة الكريمة، نحتسبوها إن شاء الله في جنات الخلد إن شاء الله يا ربي. مدام فايزة ربي يرحمها، فايزة الغريني رباعي ربي يرحمها رحمة واسعة إن شاء الله، الليلة في جمرة وحكايات يغيب وتغيب تعاليقها وإرسالياتها الخاصة وتغيب بصمتها ويغيب اسمها. نقولوا هيك حال الدنيا وهيك ربي شحب، لكن وجيعة كبيرة موجودة في قلوبنا وإحنا نقولوا أسرة واحدة، المنشط والفريق العامل التقني الكل والمستمعين أسرة واحدة، اللي مسكم يمسنا، تأسفنا برشا وجعتنا برشا، نقدموا أحر التعازي لعائلتها لأسرتها لصغيراتها لأهلها وماليها والناس الكل اللي تعرفها وكذلك لجمهور المستمعين. ومنجموش نقولوا كان ما يرضي ربي، نقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ربي يغفر لها وإن شاء الله في جنات النعيم. أنا هذية تكلمت باسمي وأكيد إنه زملائي الكل قدموا أحر التعازي المستمعة وفي منذ سنوات كل شيء بالتعليق بالبرتاج بصورنا الموجودة على صفحتها، ربي يرحمها وينعمها، الأثر الطيب اللي تركته في نفوسنا وفي نفوس كل من يحب مدام فايزة الغرياني الرباعي. شكرا لكم الناس الكل اللي تقدمت بالتعازي، بطبيعة خاطر هالعنصر هذية والمستمع هذية اتهمنا خاطر وصلتنا احنا، البركة فيكم مدام فايزة، البركة فيكم مدام فايزة، لا يوريكم سووا الناس الكل وربي يرحمها وينعمها. كذلك نترحموا عن الناس الكل اللي غادرونا في الفترة هذه وهما كثر في الحقيقة، نحبوا نقولوا إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم بالجنة، وكل من فقد عزيز ربي يرزقه الصبر إن شاء الله. هذه البداية حبيت وكنت نحب نحييكم كاملين مش ناقصين كل مع بعضنا، نقول إن شاء الله لا يعود علينا حزن، ولكن الدنيا راهي هكا وهكا ديما هالثنائيات نحطوها في بالنا، لا فرح يدوم ولا حزن يدوم، وربي صبر القريب للي فقد معناها إنسان عزيز عليه، وهذاك إش عندنا ما نحكي وإش عندنا ما نقوله قدام أمر ربي، نخضع الناس الكل ما فيهاش كلام، فعل الإنسان نتناقش فيه ولكن هذاك هو إش حب ربي سبحانه. ومهما كانت الأسباب
الموت واحد، تعددت الأسباب والموت واحد. من نجم نقوله لو كان احنا خلطنا عليها، لو كان هزيناها، لو كان جبناها، لو كان. يلزمنا نكونوا مؤمنين اللي قضى ربي ساعات تشوف معناها حالة كارثية على طرقاتنا وتقول هيك البيبي صغير اللي فيه دراوين كيفاش منع؟ بقدرة ربي، بقدرة ربي ونعم بالله. احنا مؤمنين ومحتسبين صديقتنا وخيتنا وحبيبتنا مدام فايزة الغرياني الرباعي عند ربي وفي جنات النعيم، صدقا صدقا صدقا. معناها تستاهل هي هالإفاضة، تستاهل هال المقدمة هذية. علاش؟ على خاطر كما قلنا احنا أسرة واحدة، وجيعتكم هي وجيعتنا، فرحكم هو فرحنا. وياما هالمرأة هذية فرحت لنا، فرحت لصغيراتنا وهناتنا، وكانت تدخل البهجة قديش كانت تحب تحيي عناصر والمستمعين، وكانت تحب تحيي كل فرد في عائلتها. ربي يرزقهم إن شاء الله الصبر الجميل. هذا فيما يخص المستمعة وفيما يخص البداية. في الحقيقة ما حبيتهاش تكون حزينة كيف ما هكا، لكن إرادة ربي. وما نجموش زادا ما نبداوش بها هيك، علاش نقول ديما قيمة المستمع هي الأولى، ونترحموا عليها وعلى كل اللي غادرونا جميعا إن شاء الله من مستمعين أنتم ما تعرفوهم، ربي يرحمهم إن شاء الله، خاصة اللي شاركوا في البرنامج هدايا والمستمعين الأوفياء لكل برامج إذاعة صفاقس. محبتهم غير عادية، محبتهم كما نقول غير عادية، فوق العادي. هيك علاش يستحقوا منا كل تبجيل، كان في الحزن وإلا في الأفراح. ربي يصبر الناس الكل، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وسهرة جديدة. هذاش معناها استمرار الحياة، الحياة تستمر، الحياة تستمر في سهرة جديدة من جمرة وحكايات. نسمع النغم إن كنت ناسي أفكرك، ما عمرنا احنا ما ننساو العزيز علينا. نسمع النغم ومن بعد نقدموا سهرة الليلة وموضوع الليلة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في سهرة جديدة من قمرة وحكاية. كيف ما قلت هذه الحصة القابلة الأخيرة في البرمجة الصيفية، وإن شاء الله إن شاء الله نهار 14 باش تنطلق برمجة خريف شتاء 2026-2027 اللي تحمل عناوين إن شاء الله تكون في مستوى انتظاراتكم، باش يقع تقديمها بالطبيعة عن طريق إدارة البرمجة والبرامج و

الأسري اللي باش ياخذ حيز كبير من اهتمامنا خلال الفضاءات البرامجية في إذاعة صفاقس. الليلة نحب نعرف العائلة شنو الوضعية داخل العائلة، يعني إذا كان عندهم صغيرات يستعدوا للدراسة، إذا كان عندهم أي حكاية يحكيوها. بطبيعة الأفراح والمناسبات متواصلة بطبيعة، وبهالمناسبة هذية أيضا كيف ما ذكرنا في البداية وترحمنا على المستمعة الكريمة فايزة الغرياني رباعي، نحب نتوجه بأحر التهاني لزميلتي فدوى جربي بمناسبة زواج بنيتها مروة. إن شاء الله بالسعادة والهناء يا فدوى، وإن شاء الله يا ربي العقبة لخيتها والكل من يتمنى الفرح. هاي سيدي نجي وطور الموضوع الأساسي. الموضوع الأساسي في سهرة الليلة هو التسرع، استعجيل كما نقول احنا. واحد يستعجل يصدر أحكام، ما يتعمقش في الموضوع أو في الصورة أو في الخبر أو في أي كان، في ساعة يحكم على الأشياء هكيكة، معناها كيما يقول له مخه، كيما يقول له مخه. هو في علم النفس يقولوا اللي المخ ما يحبش يتعب روحه ياسر، ياخذ بالظاهر، ولكن ساعات ناخذه بالظاهر نغرقوا في مشاكل، نطيحوا في مطبات تاع سوء الظن بالعباد. وفي الحقيقة أنا ما ناخذش الموضوع من منطلق يعني هكيكة أو موضوع للسهرة نحكيه فيه، لا، احنا نحكيه انطلاقا من اللي قاعدين نشوفه فيه وسائل التواصل الاجتماعي. جزء كبير إذا كان ما نقولوش احنا المحرك تو الأساسي لحياتنا أو لحياة معظم الناس فينا، الناس اللي تحكم على الصورة، الناس اللي تحكم على المظهر، الناس اللي تحكم على الحكاية من ظهرها. منحبش نذكر على خاطر الحادثة خاصة شوية والناس تعرفها، ولكن باش نقولها بصفة معناها عامة. وقيس على هذايا برشا أخبار، الإنسان اللي توفى وهو يخدم في مؤسسة ما، في مكان ما، هو صحيح وجع الناس الكل، ولكن صاحب المحل هذاك ما تمكنش انه يغلق المحل متاعه من الغدوة الحي، ثبتوا معي، ما تمكنش على خاطر عنده التزامات مع الناس أخرين، التزامات، نحكي على التزامات هامة ومهمة. شنو هو اللي يهبط على صفحات التواصل الاجتماعي؟ انه في اللي مات راهو انسان، في اللي معناها ما عنده حتى قيمة عندكم، كيفاش صبحتوا تحلوا المحل هذايا وهو معناها توفى في وسطكم. التوضيح جاء بعد اللي الناس هذية مشيت 9 متاع الصباح سكرت المحل وقامت بالواجب، ولكن اللي وقع معناها نشره ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، كيفاش معناها سريان النار في الهشيم. اللي هالناس هذو ما عندهمش ذوق، عشرتهم ما هيش عشرة باهية، من خلال خبر كتبوا إنسان ما قال فيه اللي يعني مس من إنسانيتهم، لكن خرجوا ووضحوا أصحاب المحل هذية، خرجوا ووضحوا قالوا راو التزاماتنا وفما ناس تستنى وفما ناس كذا وقمنا بالواجب. علاش انت تتسرع وتشوه سمعه
إنسان.

هذية حكيت لكم المنطلق متاع الأخبار اللي استفزني، ولكن برشا حاجات تستفز، برشا حاجات ما تتسرعش، امشي للعمق، اسأل. وين نقول هكا، أنا زادة في مواقف تسرعت، والتسرع فيه ندم أكيد. أنتو ما زادة اللي تسمعوا فيها، أنتي وانتي وانتي أكيد تسرعتوا في إطلاق الأحكام، في أنك تلغي علاقتك مع إنسان، في أنك ما نعرفش شنو اللي ينتج على التسرع هذايا في جميع المواقف ومع مختلف العلاقات. إطلاق الأحكام، الاتهام ما غير ما نثبته، ما غير ما نتحرّه، وهذية حكاو فيه جديدنا وحكاو فيه حتى ناس توا، ناس اليوم، ناس اليوم حكايتهم باش تحكيوهم من توما، خاطر انتوما ناس اليوم. جديدنا حكاو على التسرع بمختلف أنواعه. هيا سيدي نحكي لكم حكاية من حكاية زمان. الحكاية هذه شي تقول، تقول فما امرأة وراجل رزقهم ربي بوليد بعد سنوات انتظار، وكان عندهم حشيكم كليب. والله الكليب هو رمز الوفاء، وعلى ذكر الحيوانات نقولوا مثالش ما ينقص منك شيء إذا كان تحط حويجة بالماء للحيوانات مهما كان، حتى كان طير عابر بالطبيعة رزقه على ربي، ولكن انت كتحط له شوية ما راك تربح دعوة خير. نرجع للعائلة هذية، هيك الوليد فرحانين به، وهيك الكليب كان معاهم الحارس الأمين، الحارس الأمين. وتعرفوا انتوما وفاء الحيوان هذية بالذات. نهار اضطرت الأم والبو باش يغادروا المنزل باش يقضيوا قضية ماء، وخلاو هيك الكليب يحرس في هيك الرضيع. بالطبيعة إذا كان هو مدرب راهو يفهم كل شيء، وانتو ما تعرفوا. هيا مشي وقضاوا شهورهم كيما نقولوا احنا، خرجوا من الصباح رجعوا العشية، رجعوا العشية عرضهم هيك الكليب فمه بالدم وحالته حليلة، معناها في إجهاد تام. إيش يعمل هيك الراجل هذا؟ خليته يحرس في ولدي في ظنايا اللي قعدت سنين وانا نستنى فيه، في الأخر ها تاكل لي ولدي؟ ويشد هيك الفاس وضربة واحدة اتسكت هيك الكلب هذيك، وتخلي يجري يلقى ولده دوب اللي شقى منه يضحك زيه وفرحان. اما شنو اللي بحذاه؟ بحذاه اللطف عليكم وحاشا السامعين، افعى من نوع خطير جدا. يلقاوها مقسمة طروف طروف. تسرع ولا ما تسرعش؟ تسرع. وانا الليلة نحب معاكم نستحضروا حالات كيف ما هكا، مواقف كيف ما هكا، وما فما حتى انسان راه يزكي روحه ولا يقول انا ما تسرعتش. صحيح بني سب ممكن فما المتسرع طول حياته، اي والله ذيك في العائلة فلان ذيك والله في ساعة يحكم على الناس وفي ساعة، وتقعد فيه طبع إذا كان مخدمش عليه وصلح، إذا كان مخدمش وصلح الطبيعة هذية تقعد فيه. يقول لك احنا نقوله خفيف متسرع في ساعة، معناها كلمة تهز وكلمة تحط. ما زالوا عندنا برشا قصص أخرين نحكيوهم إن شاء الله تباعا، والموضوع بين يديكم، فكروا في حكاياتكم وتفعلوا معانا. من أقوى الحاجات اللي نتسرعوا فيها
واللي ينجر عليها شك وريبة وإفساد علاقات وكل شيء اللي تتخيلوه. الشك، واحنا الليلة باش نسمعوا من ثورة الشك مقطع لأم كلثوم. تخليكم مع المقطع هذية اللي اختاروا بطبيعة مخرج حصتنا سي سمير طقطق. تفضل.

0: وما أنا بالمصدق فيك قولا. اللي لنحكيه على التسرع، التسرع اللي يجر وراه بارش حكايات، سوء الظن، الشك، القطيعة، المشاكل الكل اللي تعرفوها واللي حكينا عليها قبيلة شوية. باش نزيدكم حكاية أخرى باش تحذروا انتوما في عقلكم حكايتكم وإلا حكاية غيركم بالطبيعة. يحكي وزمان على ملك عنده وزير، والوزير هذا عنده خادم وفي يخدم فيه عنده سنين، مش من نامس وإلا من اليوم، سنوات من اللي هو زيد صغير عنده، عمره ما شاف منه لا خيانة ولا سرقة ولا حتى كذب كذبة. الخادم هذا متربي عاقل والناس الكل تحبه وتستثقه. نهار من نهارات الملكة حبت تكرم زوجة الوزير، اهتات لها وشاح كما نقولوا محرمة، محرمة هذية مش عادية، منسوجة بخيوط الذهب، مرصعة بالجوهر. فرحت مرت الوزير وحطته، حطتك المحرمة ولا كشال هذيك على الطاولة في وسط الدار، وخرجت الشور. في نفس الوقت الخادم تخلي البيت باش ينظفها ويمسح الغبرة. فجأة هبت نسمة ريح قوية من هيك الشباك، طيرت هيك الشيء من فوق الطاولة وطاح ورا الخزانة في بلاصة مظلمة ومخفية وما يراه حتى واحد. رجعت مرت الوزير اتلوج على هيك الشال وكل محرمة هذيك، ما لقتهاش، قلبت عليها الدنيا وقالت بأعلى صوتها المحرمة تسرقت، وتوا يلزمني نعرف شكون السارق، شكون تخلي البيت. الناس الكل غاتي الخدم والحشم قالوا فلان هو اللي دخل ونظف البيت. الوزير حاضر وتسرع ما تحرش الأمر بحكم قيمة هيك الهدية، ومن عند شكون؟ من عند الملكة. أيا أعميه الغش ونادى على الخادم هذاك، قال له أنت سارق وتو ترجع المحرمة. الخادم تصدم بكم ما عادش نجم يتكلم وحلف معناها أغلظ الأيمان اللي هو ما يعرف حتى شيء على الأمر هذايا. يا سيدي راني عمري ما مديت يدي، إيش تعرفني كذا شيء ما سمعوش. أي نادى الحراس حطوه في السجن. أي بعد أسبوع ما طولتش الحكاية، الوزير وهو قاعد يلوج هكا على ورقات ضايعين يتلفت ورا الخزانة يلقى هيك المحرمة مغطية بالغبرة وفي بلاصة ما تتشافش، كانك الكعيبات انت على الديامون قاعدين يبرقوا. ولهنا ضرب راسه بيده وتسرع، عرف اللي هو تسرع وظلم الراجل بريء من غير حتى دليل ملموس، وفهم اللي دخوله للبيت مش معناها هو سرق وإلا هزك الحاجة هذيك. مشى يجري باش يفك المظلمة على هالمسكين هذايا، وخرجوا وطلب السماح وباسلوا راسه قدام الناس الكل. ومش هذا برك، كافيه زادة بسر ذهب تعويذا على الظلم، لمش يرجع هيك الليامات وكالساعات هذوكم وهو مظلوم ومتهم ومنعوت بالصبع. هيك علاش التسرع مش باهي. بعد الاخبار ان شاء الله نتلقى ونستقبل مكالماتكم الهاتفية. وتوا نعمان معلول يقدم لكم نشرة الاخبار انت على العشرة، بعد نرجع مع بعضنا ان شاء الله في كاميرا وحكاية ان شاء الله نواصل السهرية مع بعض. We'll be right back.
1: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
2: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
1: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
3: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
1: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
4: سنية هي حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. لنقصنا كم إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: البنك المركزي يلزم البنوك بإحداث منصة لإداء مطالب الحرفاء المتعلقة بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف بداية من أكتوبر 2026. بداية من الثالث من سبتمبر الحالي فتح باب التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. في العالم، مسؤول أمريكي يؤكد تواصل الهجمات الأمريكية داخل إيران، والحرس الثوري الإيراني يعلن بدء الرد عليها متوعدا بإحكام إغلاق مضيق هرمز. نستهل النشر بشأن الجهوي، وفي خصوص موسم جني الزيتون بجهة صفاقس، شدد رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مخلص بالقروي في تصريح أمنته الزميلة زهور الحبيب أن مصالح إدارته تولي عناية خاصة بالموسم لتأمين إصابة جيدة كما وكيفا.
1: قطع الزيتون المعدلات اللي كانت متدحرجة في السنوات السابقة، صفاقس استرجعت أنفاسها على مستوى الإنتاج نتاع الزيتون، واللي بلغت ما يقارب 520 ألف طنات الزيتون، أعطتنا ما يقارب 126 ألف طن من الزيت. قطاع الزيتون شغل ما يقارب 45% من العاملة، عندنا في صفاقس 63 مصدر، عندنا 12 وحدة تعليب الزيوت. في الأهمية نتاع القطاع هذا، نتبعوا قطاع الزيتون بصفة دورية سواء على مستوى الضياعات الفلاحية أو كذلك على مستوى المخبر، والمتابعة تكون الحق هي الغاية متاع المتابعة باش نأمنوا الصابة متاعنا كما وكيفا كما في الموسم السابقة. دينا أوائل ديسمبر نتبعوا في الحالة الصحية متاع غاب الزيتون، غاية متاعها هو باش نوصلوا الزيتون متاع ولاية صفاقس سليما كما وكيفا.
0: في الشأن التربوي، أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027، وذلك بداية من يوم 3 من سبتمبر الحالي على الرابط vscolaire.education.tn. وبالنسبة إلى التلاميذ غير الممنوحين وأنصاف الممنوحين، يتم استكمال إجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية، في حين يتم بالنسبة إلى التلاميذ الممنوحين سحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية قصد تمكينهم من منحة كاملة. وأوضحت الوزارة أن الوثائق الخاصة بمطالب المنحة المدرسية يتم تقديمها حصريا عبر المنصة، مؤكدة أنه لا يمكن لأي تلميذ التمتع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية ما لم يقم بالتسجيل عن بعد، كما يتم إسناد منحة كاملة لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بصفة آلية بعد التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ودون الحاجة إلى الاستظهار بأي وثيقة. وتسند منحة كاملة للتلاميذ حاملية الإعاقة بمختلف درجاتها، وذلك بعد تقديم نسخة من بطاقة الإعاقة رقميا عبر المنصة. في علاقة بالتكوين المهني، تم خلال السنة التكوينية 2026-2027 الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا، وفق ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني. كما تم تقديم المنصة الرقمية الجديدة المخصصة لخدمات المبيت والمطعم، والتي تمكن المتكونين المقبولين من إيداع مطالب الإيواء على الخط ومتابعة مراحل معالجة ملفاتهم، بما يساهم في تقريب الخدمات وتحسين جودتها. في بقية الشأن الوطني، أصدر البنك المركزي التونسي اليوم منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. ويلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر 2026. ويستوجب وفق البلاغ أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، بما يمكن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجال المقررة للبت فيها. تمكنت فرق الحماية المدنية وإدارة الغابات اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بجبل جيتون الواقع بمنطقة قصر اللمسة من معتمدية الوسلاتية بولاية القيروان، ما مكن 100 عائلة أجليت أمس احترازيا من العودة إلى منازلها حسب ما أفاد به معتمد الوسلاتية أحمد الحمدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. فالعالم وفي تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، أكد مسؤول أمريكي أن الهجمات على مواقع داخل إيران لا تزال متواصلة وأنهم سيعلنون عن انتهائها متى اكتملت. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تبقى قائمة إن ردت على الضربات الأمريكية الأخيرة. في المقابل قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة، وقال أيضا أن الرد الموجع على المعتدين بدأ، لافتا إلى أن هجمات العدو اليائسة ستحكم إغلاق مضيق هرمز أكثر وفق تعبيره. وأفادت وكالة تسنيم بإطلاق صاروخي إيراني واسع باتجاه القواعد والمصالح الأمريكية. كذلك أفاد موقع أكسيوس بأن إيران ردت بإطلاق صواريخ باليستية نحو قواعد أمريكية بالأردن. في الأثناء قال مدير شركة الكهرباء الإيرانية أن هجمات استهدفت نقاط عدة بشبكة الكهرباء بمحافظة هرمزغان وإنهم يعملون على إصلاح الضرر. أيضا أفاد حاكم مدينة سيريك في محافظة هرمزغان بإصابة عدد من الإيرانيين في هجوم على منطقة سكنية مع احتمال وقوع قتلى. إلى ذلك نفى المتحدث باسم هيئة الطيران المدنية الإيراني إصدار أي إشعار بإغلاق المجال الجوي للبلاد. في بقية أخبار العالم، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب أكثر من 23 آخرين اليوم في غارات صهيونية وإطلاق نار في مناطق متفرقة بقطاع غزة ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ادعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن نظام بشار الأسد في سوريا كان يعمل على بناء مفاعل نووي في محافظة دير الزور شرقي البلاد. وأشار تقرير للوكالة إلى أن مفتشيها زاروا موقع دير الزور يوم 29 من أوت الماضي لمتابعة التقدم في أعمال الحفر، حيث تم التحقق من أن البنية التحتية للتبريد المكشوف عنها تتوافق مع منشأة مفاعل نووي. وصل الرئيس الصيني إلى القاهرة مساء اليوم في زيارة رسمية إلى مصر هي الأولى منذ 10 سنوات. وقال الرئيس الصيني في تعليق نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة، قال أن البلدين شقيقان مقربان يقفان إلى جانب أحدهما الآخر في مواجهة الإمبريالية والاستعمار، وأنه يتطلع إلى استكشاف شراكة أعمق. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. البنك المركزي التونسي يلزم البنوك بإحداث منصة لإيداع مطالب الحرفاء المتعلقة بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف بداية من غرة أكتوبر 2026. بداية من الثالث من سبتمبر الحالي، فتح باب التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجم تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
8: جمرة وحكايات.
9: جمرة وحكايات.

الناس الكل اللي تتابع فينا في جمرة وحكايات نواصلوا السهرة بعد الأخبار معاكم حتى نص الليل في موضوع قدمت له بزوز حكايات زوز قصص من التراث الشعبي وكذلك بعض المواقف من حكايات اليوم. هو التسرع، التسرع في اتخاذ القرارات، التسرع في الحكم على الناس اللي يتبعوا سوء الظن بالناس، سوء الظن هذا اللي ينجر عليه برشا حكايات برشا مشاكل. انتوما في حياتكم تسرعتوا في قراراتكم، تسرعتوا في الحكم على الناس؟ احكيوا لي الليلة شنو اللي صار معاكم في هالسلوك اللي كيف ما قلنا غير محبب بالكل. قبل ما نستقبل الدفعة الأولانية من المكالمات الهاتفية نحب نحيي مريم الحمامي، تحية ليك وسهرة رائقة. وديما مريم من خلالك نسأله على أمي فاطمة، إن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله يا ربي في تحسن صحتها. تحية لأمي فاطمة. منى الفراتي ديما بالكلمات الجميلة ترسم على صفحة راديو سفاكس أحلى وأجمل الكلمات اللي تنتقيها بعناية. فكرية الغرياني تحية ليك وشكرا ليك.

0: على التواصل معنا يا فكرية، سواء على الخاص ولا على الصفحة. محمد علي طرشون، تحية ليك وسهرة ممتعة شهيدة جديت، زيدة تحية الناس الكل. سمية، تحية سمية، تحية لهدي بسيطة، رجاء خليف الرقيق، هند عبيد، تحية ليك يا هند، تحية كبيرة وشكرا على البطاقة، بطاقة الورود. على الاسكندراني من المنسير، ابتسام شريف عبد المولى، شكرا ليك، وانت زيادة طلتك جميلة جدا يا ابتسام. هربي سعاد، تحية ليك يا سعاد، تحية كبيرة. نور الدين يحيى، مساء الأنوار وسهرة طيبة. فالتوم الدير من بير علي، تحية ليك. سالم التومي، سي سالم، تحية ليك يا سالم. يقول نحييكم عمك سالم، أولاد التومي من الحمادة الصخيرة. شكرا ليك ولكل مستمعينا اللي تابعوا فينا، تحية ليك. ذلك تحت عنوان وتحت اسم مستعار، تزير تزير، تحية ليك. قول لنا إذا كنت تكلم فينا، إذا كان أنت من الجزائر معناها أكدلنا هذية. ريم معتر، تحية ليك، تحية كبيرة. مرشد خريفش، محمد الحمروني فرج، شكرا ليك على الكلمات الجميلة. شهيدة جديد تدخل في صلب الموضوع وتقول التسرع في اتخاذ القرار، تقول هذا أكبر خطأ يوصل لمرحلة صعيبة في حياة بنادم. تقول أنا خذيت قرار خطأ وصعيب، إذا كان خذيت قرار تكون صعيب باش نرجع فيه. إذا كانت سرعت، فما قرارات خذيتهم ما ندمتش عليهم، وقرارات تقول ندمت عليهم، كنت متسرعة فيهم. واليوم تعلمت درس كبير، انه نتأنى ونتريث قبل ما ناخذ قرار في حياتي، خاصة القرارات المصيرية. فكري الغريني مرة اخرى، تحية ليك. نسرين بوجليدة كحلول، تحية ليك، تحية كبيرة، شكرا ليك يا نسرين، ومرحبا بيك في صفحة راديو سفاكس وفي الاستماع. تحية النجاح منصر، تحية الحمادي رويد. نسرين تحكي على التسرع، توا نقرأ الفقرة انتاعك يا نسرين ومن بعد نقدمها للسادة المستمعين. نستقبلوا احنا اليوم، نستقبلوا شهر جديد، إن شاء الله شهر الخير والبركة، إن شاء الله شهر الغيث النافع، وديما نقولوا بالهدى والرضا كما يقولوا أجدادنا على الغيث النافع. إن شاء الله يا ربي يكون عام تام ويكون طيب من الرزق الطيب، من الأرزاق الطيبة. إن شاء الله يا ربي ما نشوفوش حتى إذا في أي بقعة من تراب الجمهورية العزيزة. كذلك الخريف، الخريف اللي هو العام، الخريف اللي هو العودة، الخريف اللي هو العمل، المثابرة. إن شاء الله تكون الانطلاقة جيدة بعد صيف كان صيف سخون، سخون بمعنى الطقس وبمعنى زيد الأحوال. ربي إن شاء الله اللي يعود علينا حاجات كيف ما هكا إن شاء الله. صيف السنة متعب شوية، الحرارة الحمد لله، السخانة الطقس الحمد لله، ولكن كان متعب للتونسي. إن شاء الله إن شاء الله مرحلة وتعديت وتوفى، معاش نرجعوا نعيشوا اللي عشناه. نمشيوا للدفعة الأولانية من المكالمات الهاتفية. ألو، عسلامة.
1: ألو
0: ألو، عسلامة، أهلا وسهلا بعم عبيدي.
1: أهلا وسهلا بزهرة، وخاصة وخاصة وخاصة سلم ميسا ألف، تحية وتحية زايدة لي.
0: شكرا ليك.
1: رجل رجل أخلاق عالية، لما يكلمك ولما تكلمه ولما خاطبك مش قليل الوجود، نادر.
0: الحمد لله، احنا ما نجمو نفرحو كان في كلمة تتقال سمحة في زملائنا، ربي فضلهم. وهما كذلك ديما نقول انا راهو اللي تحسوه انتوما عبر مكالمة هاتفية، راهو هذيك هو الواقع. ربي يفضلهم ان شاء الله.
1: ان شاء الله سالم، ان شاء الله سالم.
0: عم عبيدي الصوت غاب شوية، راه
1: هي عندي الريزو خالص، ما عنيش في البقعة اللي متعلم فيها.
0: باهي، نوسعوا بالنا مع بعضنا اليوم في
1: الريزو. الله يبارك.
0: هاي سي عبيدي. مرحبا بيك ساعة.
1: الوقت.
0: تو استقريت في سيدي عمر ها؟
1: أيه ما خرجت برا من سبعة كيلومتر وين المسكن بتاعي مثلا البلاصة اللي نعيشوا فيها بكري شوي والكوريا يعني كنقلق من غادي من
0: زيد زيد حاول عم عبيدي مع البلاصة خاطر قاعد الصوت يتقطع للأسف احنا نعاونوا بعضنا على خاطر الريزو في بعض المناطق
1: توا شنو
0: هكا به هكا به هكا ولي حاجة
1: كنت متكي هكا مفززتوني فهم شاء الله غالي
0: لا مازلت شباب عاد بالله توا متكي توا سهر معنا
1: باهي باهي عاملي كيف
0: ندللوا عليك عم عبيدي ندللوا عليك
1: توا يجد علي كلامك
0: لا يجد عليك ونص ويجد عليك ونص ماله ما شاء الله ربي يفضلك ان شاء الله
1: اي عايش
0: اي عم
1: عايش نعم
0: التسرع يا عم عبيدي وشفنا احنا بعض القصص وشفنا الناس اللي تحكم على الناس وكثر السلوك هذي خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي ناس تحكم على ناس ناس تتسرع في اخذ القرار علاش معناه يحطموا ناس راهم يدخلوا ناس في متاهات بهالتسرع هذي تفضل عم عبيدي
1: والله حتى القرآن يقول علي نعمك لعبيدي مهما حاجة لو نقول لكم معناها
0: نلقاولها أثر في القرآن في كتاب
1: في القرآن يقول فتربصوا حتى حين فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فهمت التربص والتريس وعدم التسرع بالليل معذرة من المستمعين
0: هذا يظهر لي الكليب رد بالك علي عاد
1: اسمعني نتحدث ما نردش بالي مطلوب فيه مول ولد خويا والبر فهم التسرع هذه الصفة مذمومة ومدحورة فهمني صفة ما هيش به علاش القاضي علاش القاضي ما يحكم إلا ما يسمع من الطرفين أي ما هو وكان يحكم من ما الشكاي الأول اللي يجي يشكي هذاك هو صحيح حديثه هاي الدنيا اتخذت برا فهمت
0: صحيح. تسرعت عم عبيد النجم نقولوا فما قرارات تسرعت فيها في حياتك
1: لا لا ما نتسرعش نيا من طبعي الحمد لله ما نتسرعش من دم ندمت على حاجة واحدة في حياتي ندمت على عام 90 رحلت للبلاد همش بصغاري باش يقرأ في الليسي قريبة
0: للقروين معناها
1: لا لا السيدي عمر بو حاج
0: السيدي عمر
1: في عريات يعني وحاولنا وصلنا لها ما كانت شكيرة أنا ما كانت شكاية سيد تخرج البرة
0: حبيت تقرب معناها لصغيراتك لدراستهم
1: لصغيراتي فهمت عدة ندمت اللي ما شريتش دار غادي تو غلطت كانت 600,000 و700,000
0: ما كانت عندك الفكرة متاع انه وكرك وكرك معناها لابد من الرجوع
1: ودي والواحد فهمتني بلاد مش متعلم بها والسكارجي متعدي ما نعرفش ايش فهمتني ما حاجتيش ما حبيتش التسرع صفة مذمومة كما قلت بالله سامحوني هاو مشارك معايا هذايا اللغة
0: اي ما تنجمش تقولوه بعد شوية
1: ما نجمش خايف يدور اللي فهمت سامحوني بالله فوق السماح السماح على الأقل ونزحك مبرع
0: على كل على كل كما قلت في البداية بالله هالحيوانات هذية اللي ما عندها حتى ذنب وساعات تحمينا القطيع متاعنا وساعات وشفنا بعض الصور والمشاهد دخلوا فيها الحيوانات هذوما خاصة الكلاب يعني وأنقذوا مواقف أخرتوا في عقارب في عقارب ما عندهاش نهارين يعني
1: نحن ظلمنا الحمار ونقولوا له بهين حشاكم ونقولوا حشاك من المستمعين الكل ونقولوا مسطك ونقولوا وهو ما سماش ما يذكى
0: من الحمار بالفعل
1: أنا جربت نحكيكم حكاية قصيرة كنا 27 كيلومتر نبعدوا على القروين في الخمس
0: للأسف
1: يلوح شكارة قمح متاع ثلاثة ويبات ويركب وهزني ما اهل القروين ثم بلاصة فيها الرمل بين القروين وبقعتنا فهمش على الساعة يفز العجاج نتكوخ وراك نقوله ما عادش يدل القبلة وين والظهرة وين. والله إلا الحيوان هذه الحمارة اللي تروح بينا لرحبة النعمة في القروية.
0: هو مستحمل الإنسان، هو مستحمل ظلم الإنسان وقهر الإنسان. وشفنا زادة صور كيفاش معناها مركبين عربة صغيرة وحاطين عليها حمل فوق طاقة الحمارة ذاك اللي منجمش مسكين ما يهزك الحمل هذاك وطاح معناها برك في الـ في الـ في الأرض. للأسف معناها الإنسان قديش قاسي، والله الإنسان قديش قاسي مع الحيوانات هذي. على كل عم عبيدي شكرا ليك.
1: شكرا ليك مريم الحمام الكاتبة الصحفية على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة ما نصلي على النبي، ولو هي مواضيع قصيرة لأنها مجتهدة في الكتابة وفي
0: يعطيك الصحة
1: حفظ الله. تحية إلى كل المستمعين.
0: يعيشك. شكرا لك
1: والمستمعات يا رب، ولكم أنتم
0: شكرا لك، وربي يفضلك إن شاء الله ويبارك في عمرك. عم عبيدي تأنسنا ديما الليلة معه، مؤثر صوتي مسالش الليلة من قلب الحدث معناه. نمشي للمكان كلمة الهاتفية الموالية. ألو، عسلامة.
2: ألو،
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. الصوت هذا غاب علينا مدة. محمد؟
2: لا يكون موجود في الاستماع أما في المشاركة ما يوصلنيش الدور. ومش بعيد عليك خوك عبد العزيز العكوتي من رقاب.
0: مرحبا بك سي عبد العزيز. أهلا وسهلا بك.
2: يا عيش لباس. لا والله الحصص الكل نسمع فيها من جملتها مرة
0: علينا. أي سي عبد العزيز، ندخلوا طول في الموضوع خاطر عنا كم هائل من المكالمات الهاتفية. نمشي وترى للتسرع، الحاجة اللي تسرعت فيها وإلا زيدة الحاجة اللي حكموا عليك الناس فيها وتسرعوا.
2: لحظة نهنوا أخونا سي مهدي الأحول هكا ولا. الو الو
0: الو اي سي عبد سي حمدي الاحول.
2: سي حمدي الاحول معناها بالنقله نتاعو ان شاء الله، معناها
0: ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله
2: تعودنا به مو على جهاز الكونسولات، هو مو على التليفون.
0: اي مهندس صوت.
2: اي سي عبد اي ندخل جوهر الموضوع. شوف يقول تأني السلامه وفي العجله الندامه
0: وكذلك.
2: اي قالوا بات على غيظ ومات باتش على ندم.
0: صحيح.
2: الفتنه اشد من القتال.
0: قتل.
2: عاد الإنسان معناه كي يطريث وكل شيء في الكثير من المواقف، معناه فهمت ولا، مهما كان يكون رابح. وزيد حاجة أنت الحي عم عبيدي وجبت وكل شيء كما قلت وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة معناه مش أدار أكثر من الفتنة، وكما يقولوا أي الواضح أي نقول ما نقاش نوضح، ما يقولوا الواضحات ومن الفاضحات والفاهم يفهم. معناها أنا نعرف ناس معناها في وسائل التواصل الاجتماعي تطلب الاعتذار من فلان، وتنجم تقول معناها نزيد ندخلوا نعمقوا لعل وعسى برشا برشا تعب سايرين فيه بصراحة من الكذب ومن الفتنة وكذا. هذا في الموضوع هذا. أنا مش نقول محل شاهد ما سيرش عليا، أما نعرف شيء تويك بصراحة هذا معناها صورة حية. مثلا على النسبة نحكي شوي على النسبة نتاع الطلاق وتسرع بالزواج، نعطي الأرقام ونحكي ما سيرش معه.
0: أي كيفاش تراها أعطينا ترى.
2: أي مثلا عملوا له حكيته حتى مع الشريف الشريف إذا أطبق مثلا عملوا له عنا 14775 حالة طلاق أثناء أكدت عنا 16000 أو ما أكثر. ليش أنا نجم تقول معنا أبحث في الشيء
0: هذا وشوفت
2: كذا هذا كله من جراء التسرع.
0: تسرع
2: لا أي قبل أنا نعرف الجيل معنا خاطب العميين وبثلاثة فهمت ولا، وتوصل الأمور وكل شيء. أنا نرى الأجيال هذه ما ثمش طلاق إما معناه شيء توه معناه إن شاء الله ربي يسترنا ربي معناه يبقى عين الستر معناه تسمع بأشياء غريبة. معناه أنا مرة من مرات معناه مشيت معناه على قضية في المحكمة والله العظيم الرئيس معناه يبدأ ثلاثة قضايا نتاع تراه ناقص اوراق وكذا 7 ولا 8 والبقية معنا طلاق تأخير طلاق تأخير. هذه ما هيش محل شاهد، هذه صورة حية. يعني دائما ردينا معنا الناس تريث وكل شيء بيش ما نوصلوش، وزيد حالات ما رافيها كما قلنا مش محل شاهد، مشاكل او حشاك في السجن هاي مخلينا صغار. داي ماذا بينا بالله نحن حتى لكان نمشوا في صلب الموضوع، ماذا بينا الناس اللي تسمع وكذا بجا ربي بالخاصة في الزواج التريث
0: تريث صحيح صحيح كلامك. اي اي اي
2: انت راك مراد يا ولا يا اخي من عقلك كل شيء ارو معناها نرى معناها باللي عنده زوج صغار ثلاثه صغار بليه يا اخوي انت خليت مراه وكذا يا اخوي ثبت روحك راهي مسؤوليه وراو كيما كبروك انت والديك وولدي انا الله يرحمهم ويرحمهم في الاسلام وتعبوا علينا. لا لا الشغل سيدي ما تقولوش مش موجود موجود موجود والله نعطيك مره معناها ثم مراه وصلت ثلاثة الجامعة مات خرجتهم وولد باي تعرف اش عاملة عاملة نصبة عربي وهذا تشرف شرف تبيع في التاي وتبيع في السواق وفي العظام فهمت ولا والله العظيم مصاحبة انا ريت اسمع بيه تون حية
0: تحية كل الناس المكافحين المناضلين في هالبلاد.
2: اي سمحني اما باش تاخذ امرأة وتقول ليش ما ثماش خدمة ويخدم ثلاثة ايام واحد الله يسيدي كل شيء موجود تخدم على روحك. الو
0: نسمع فيك نسمع فيك سي عبد العزيز. بالنسبة للتسرع أخذينا مثال الزواج وعندك ألف حق في هدايا اللي مش على خاطر بنت جيرانكم عرست وإجري إجري عرس مش على خاطر أنت كبرت حسب رأي المجتمع تمشي أول وحدة تريثوا صحيح.
2: لا هون أعطيك مثال فما الناس يقولوا هجلة مليحة ولا زواج الفضيحة
0: صحيح.
2: وثم بجاه ربي مثال يقولوا فيه ولكن راقة روناق صريط يقولوا رجل كألفة وألفة كأف ولكن لا سيدي وزيد المثال الذي يتقال والنسوة فيهم امرأة كألفة وألفة كأف ينطبق على النساء والرجال وراك امرأة وتعرف
0: لا بالفعل بالفعل ينطبق على الإنسان بصفة عامة يعني فما هكا وهكا انت حكيت بصيف سي عبد العزيز انت حكيت بصيفة عامة باش ما يسرحش بين الحديث حكيت بصيفة عامة تو على الزواج وعندك حق معناها نقطة جيدة جدا في الموضوع وخاصة معناها بناء أسرة ومن بعد إذا كان ما يتمش تتشتت أسرة وعائلات ونشوفه في المجتمع يعني قديش بالنسبة لك انت على مستوى شخصي كيفاش تاخذ الأمور؟
2: أنا ناخذ الأمور لا سرعة ولا تسرع والحمد لله ما عندي علاش نادم في حياتي
0: الحمد لله.
2: أي لا أخوك معنا كما يقولوا بالعامية ولد كردو عايش كان صاير عايش كردونة وعاوين الصوة والوالد الله يرحمه ربنا معناها معناها تربية الله يرحمه يقول لك لا ما دينا نشبه وهمت والله معناها الحمد لله ونعم بالله برزاق نخدم مع روح نجم تقولي ندم عندي علاش حتى نادم نزيدون قطع أخرى علاش قلنا لا سرعة ولا تسرع يا ربي الحوادث والسرعة يهديك مربي يهديك مربي كم وكم شباب قصف وكم عائلات ونار بالحوادث مربي محلها الملاحظة الناس كل تسمع يا ولادي يهديك مربي بيراه كان في الرجاب أو شيء المرة ذات معنا حل حكيت عليه في جعب صاق ساعات في صالح الله يرحمه نقوله مهندس المستقبل وزاد نجح يا زهرة أختي راه معدل شيء كبير من نجح بكالوريا رياضيات معناها بحال جاي الاول ولا الثاني ان شاء الله ربي يرحم كل شيء ثاني على طول هذاك والله يرحم
0: الله يرحمه شفنا صورته
2: اي انا جبدنا على تويك ماذا بينا السرعه في السياق هذا والزواج تريث وتريث وتريث
0: دقيقه مش تزيدها مش تكلفك حياتك تريث تريث وبرشا يسمعوا فينا تو قاعدين شادين الطريق يعطيك صحة سي عبد العزيز بالفعل معناها حطيت معناها محور اهتمامك على حاجتين من أهم ومن أخطر الأشياء يعني الخطورة بمعنى الأهمية القصوى لنا اللي هي الزواج تكوين الأسر وهي الطريق. يعطيك الصحة سي عبد العزيز وشكرا لك.
2: لحظة أختي زهر ألو.
0: نختم معاك بكلمة نقفلوا بها هاي سعد العزيز.
2: هيك كلمة واحدة الأخي وقت ما رفيها مع الفيسبوك مريح من الحمام يأكل المجموعة اللي عندهم 3 و4 سنين هذا أخوكم عبد العزيز أنا كل مرة يتكلم ونحييكم جميعا.
0: يعيشك عيشك. شكرا ليك شكرا ليك يا سي عبد العزيز يعطيك
2: الصحة.
0: شكرا ليك شكرا ليك وانتم زيادة ما شاء الله عليكم على مشاركتكم. نمشيوا للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو على السلامة.
3: مساء النور مساء الورد مساء الفل.
0: نزيهة مرحبا. عايشنا حوالك
3: والله
0: لبس عليك
3: الحمد لله الحمد لله.
0: يا نزيهة
3: أيوة
0: هذه نسرين بوجليدة كحلول مستمعة أنا أول مرة نشوف اسمها على الصفحة نحييها وهيت تراه يا نزيهة نسمع حكاية حكيتها لنا هي حكاية مؤثرة. أقعد معايا قالت فما مرأة أم ناس على قدهم عندهم وليد صغير عمره 4 سنين الأم عندها سنين وهي تلمد في فليس على فليس باش وليه وكديس باش تشري بيت قاعدة مضخمة كيف الناس. جي نهار اللي لمدت فيه هيك المبلغ هذيك وشرات بيت الصالة هذية بتقاعدة اللي طول عمرها تحلم بها شراتها فاتحة في اللون الأبيض. بعد يمات تلهيت هي تحرك في الدار وخليت وليدها يلعب فيها شي حاجة فيها شيء. في غفلة منها هيك الطفل خذا ستيلو وبدا يكتب صغير معناه وبدا هكي خربش بالقلم فيك البيت البيت السالة. وتفطنت له الأم وشافت ايش عمل ولدها في لحظة غضب خذيت عصا وضربته ضربته على ساقه ضربة كبيرة. شافت هيك الساق تنزف بالدم ومشيت على التجربية فاقت معناها هي من هيك الغضب علاش التسرع والغضب مربوطين مع بعضهم معناها والغضب كارثة من الكوارث. مشيت تجربية للمستشفى عملوا له عملية الساق قاعدة توجع ربما فما بعض التفاصيل. على كل حال الطب أجمعوا على بتر الساق لطف عليكم إن شاء الله وعلى صغيراتكم. بعد مدة حبت باش تفرح ولدها هكا وتخرج من حالة الكآبة والحزن وكل ولمدت كيف ما العادة مبلغ مالي وشرات مرة أخرى بيت صالة بخلافك اللي قطعها ولدها. وقالت له يا بابا أني شريت بيت صالة أخرى ولعب وكذا افرح هو بهيك الصالون الجديد. اما غزر لميمته وقال لها اميمتي وين وقتيش تشتري لي ساق جديد انت شريت بيت الصالة وعوضتها وين ساق شكون يعوضه لي شكون يشري لي ساق جديد. يعني لهنا قوية الحكاية معناها توجع القلب ولكن التسرع الغضب شفت نزيها. يعني انت في الوضعية هذيك راك باش تحط ولدك وحاجة متاع الدنيا في الميزان معناها صغير صغير. فما برشا حكايات كيف ما هكا في الحقيقة. يعطيك الصحة يا نسرين. نمشي معاك نزيها مرحبا بيك.
3: نحب نرحم على أختنا سيدة
0: الله يرحمها ونعمها إن شاء الله تعيش
3: إلنا ورحمة على المستمعين اللي فارقونا الكل ونجمت حضرك البنين اللي جبنا عليها بكل كثير. أنا أصدقاء اليوم على في بيتها ورغم راني ما نعرفهاش أما نسمح
0: أنا عرفت ربي يرحمها.
3: ونقول لكم أنتم رقم أمس ده بس أثرت فيا برسة بالحق دمعتي
0: نزيها خلينا نتفهموا عاملة كيت أنت نزيها.
3: لا والله
0: ما نعرف شوف بلاصة أخرى الليلة فما مشكلة في الريزو يظهر لي نبدلو باش باش نسمعوك بالبيه عايتر
3: لحظة تكريم حمد لحول
0: هكا بيه هكا مقبول اي
3: على قلت لك لحظة تكريم حمد لحول نتمنى نقول الصحة والعافية وطول العمر.
0: أمين أمين.
3: زهرة والله العظيم جمعتها.
0: ارفع صوتك يا نزيه، ارفع صوتك راني ما اسمع.
3: جمع فيها بس.
0: اي لكن احنا شنقول حمدي راهو برغم احنا متأثرين راهو وعشرة وهو طيب المعشر، ولكن نقوله كيف قرب لصغيراته ولعائلته احنا فرحانين زيادة.
3: احنا اولويات نعرف احنا نستمتع بيكم ونحبوكم.
0: هيك المعنى، هيك المعنى اللي حكيت عليه في بداية الحصة اللي هو أسرة واحدة نحسه ببعضنا. نزيها متسرعة وإلا متريثة وإلا صار عليك أنت أثر التسرع والغضب، ونعرفه إحنا العديد منا تو يسمعوا فينا يقول لك أنا والله حسيت بظلم وقت كنت صغير، بابا أمي تسرعوا في حاجة، معلمي تسرع في حاجة، منعرفش أنا وقع علينا إحنا أثر التسرع والغضب في برشا مواقف، ولكن زاد حتى إحنا تسرعنا. أي تفضل.
3: هما نتذكري قبل ما تغيس.
0: قيس قبل ما تغيس. أي أي تريث.
3: ولكن ولله الحمد اللحظات الأخيرة درت الأمر. الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: وقتها كنت درت. إني متريث.
0: للأسف نزيها مضطرة لقطع المكالمة، ما توصلناش ما توصلناش الصوت، ما يوصلناش كما ينبغي. نعتذر منك نزيها، ونحب نحيي فهمي الشاوش. تحية ليك فهمي، تحية كبيرة ليك وكل العائلة المصغرة والعائلة الموسعة. مريم الحمامي شكرا ليك، تقول أمي فاطمة تسلم عليك، سلام حار برشا برشا أمي فاطمة، تقول للأسف مريضة. دعواتكم الأمي فاطمة بالشفاء، ودعواتكم الكل مريض تعرفوه ولا ما تعرفوهش، إن شاء الله ربي يشفي الجميع. نسمعونا غم توا، عندنا مكالمة به ناخذه. هاي ما خليهمش يستنوا.
4: ألو
0: ألو عسلامة. ألو
4: عم خليفة معك.
0: أهلا وسهلا بيك عم خليفة، شن أحوالك؟
4: الحمد لله.
0: لبس عليك.
4: استنى برشا.
0: أي مرحبا بيك، مرحبا بيك. هاكا من هولندا المكالمة. خمسة على خمسة ولهنا الريزو والله غالب. لهنا ما نسمعوش فيهم.
4: هاي من شوي عليك معنا.
0: ياسر. هاي هاي هاي
4: بالتأني السلامة والعزلال الندامة.
0: اي
4: وقيس فكر وقيس خمم وقيس قبل ما تغيب.
0: صحيح.
4: اي
0: صحيح.
4: وواحد اخر فكرت وطمن فكروي.
0: اي برشا امثال شعبية.
4: انا ما تسرعش مدام زهرة، اما يتسرعوا علي قبل.
0: يتسرعوا عليك، احكي لي كيفاش يتسرعوا عليك، خاطر احنا راهو مش بالضروره احنا نقوموا بالفعل.
4: تعرف اما السبب نتاع تعرف اما يتسرعوا علي كيف سلموا فيه، فهمت؟ اي معناتها
0: حكموا عليك، ظلموك معناها تقول انت.
4: ظلموني ظلموني برشا زاد.
0: بيه احنا توا نحكيو يا سي خليفه، احنا نحكيو على عقليه، ينعم عليك. احنا نحكيو على العقليه الاوروبيه، وانت عايش سنين غادي.
4: اكثر من 50 عام.
0: اكثر من 50 عام، ان شاء الله ربي يبارك في عمرك. سي خليفه بالنسبه للمقارنه بين العقليات في نقعدوا في الموضوع التسرع عند الشعوب هذية، معناتها عند الناس هذوما كيفاش معناها السلوك هذية، يتعاملوا بتسرع يتريثوا مو تلقى طبع عام راهو في ال
4: مش تسرعوش كيف نحن.
0: اي
4: انا مثلا اخت خدمة
0: مثلا
4: شيء، وبالخص خدمة مع الجالية المغربية كنت استاذ في العربية. اي فهمت. كانوا كانوا يحبوش يقرأوا من مشاكل كل يوم، وروح بك المشاكل هذيك الكالورين وهي مريضة حاجة. فهمت معنت أنا أحكي لك أني الواقع اللي عشته. أما الكالورين كان علمت لي بس من استدعاء
0: هي زوجتك يرحمها.
4: قعدت فكرت عام ونص في نور عامين مش تعرف مش تقبل مش تقرأ. وقت كنت هي أول محاسبة إكسبرت كونتابل في هولندا على دوم كومفاما. أنت عشنا مع بعضنا في بلجيكا ضربت العامين وأني أخذ نقل في بلجيكا كل مش روح. وفي الجمعة هذيك اللي تعرفت عليها هي بطلت مروح وروحنا بعد 3 سنين وأخذها عرسنا. أنت
0: ربي يرحمها إن شاء الله. وشكرا ليك يا سخليفة، يعطيك الصحة، نورتنا الليلة. وبوادر الخريف موجودة، فصل خريف في هولندا ولا؟
4: اليوم على أول فصل خريف،
0: أول نهار في فصل الخريف. اليوم
4: 20 درجة اليوم.
0: 20 درجة خريف خريف.
4: خريف بديت.
0: أيوة.
4: والوراق بدأت تصفر.
0: أي ميلة عاد.
4: والبارحة صب شوية ثلج.
0: كيفاش سي خليفة؟
4: البارحة صب شوية ثلج بالليل.
0: شوية ثلج. معناها خريف خريف عاطي عشتاه هذا.
4: خريف يوصل للشتاء.
0: وقت اللي قلت على الأوراق بدأت تسقط وأوراق الشجر وتتجرد من الأوراق متاعها شجر، هي صور جميلة راهي في الطبيعة، تمنحنا الطبيعة ويمنحنا
4: كل عندها نكتها،
0: عندها نكتها. هيك علاش كتبوا عليها شعراء وغنوا عليها مغنين، منهم فيروز، السيدة فيروز غنيت ورق الأصفر من أحلى وأجمل الأغاني على أيلول سبتمبر هالشهر هذي، نسمعوها مع بعضنا. مع الشكر ليك سي خليفة، ليلتك زينة.
4: مدام زهرة،
0: نعم.
4: مقطع صغير من جلس فرنسي.
0: إذا كان لقينا وقت نعديوها. نعرفك لك تقعد تسمع للأخير. شكرا ليك، شكرا ليك سي خليفة، اللي تجزينا نسمو فيروس.

0: حكينا على الشك، ولكن بعض الشك هو شك بناء، وهو ميزة العاقل إنه يشكك في الأمر. ساعات السرعة مطلوبة في اتخاذ القرار الحاسم، باش ما نكونوش معناها احنا نحكيه في وجهة برك، لكن فما الطريقة، فما العقلية، فما تحمل النتيجة، فما نتائج تنجر على التسرع. ونعرفوه التسرع معناها مخطر في بعض الحالات، ولكن نقدمه عليه. لكن في وضعيات مطلوب انك مطلوبة السرعة، مطلوبة السرعة مش التسرع. التسرع ديما يحمل السلبية، يحمل الحاجات السلبية، معناها يهزنا المنحة سلبي. نواصل استقبال المكالمات الهاتفية بعد عم عبيدي، وبعد سي عبد العزيز، ونزيها، سي خليفة. ايش كن معنا؟ الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تحياتي لك اخت زهرة، تحياتي لكل المستمعين.
0: مرحبا بيك. محمد معنا؟
1: محمد هنا.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: الله يكفيك اخت زهرة،
0: مرحبا. بعد غيبة كبيرة.
1: غيبة صحيح.
0: ان شاء الله من خير ان شاء الله.
1: لا الحمد لله، والله نلقى فرصة نسمعكم يعني حقيقة، وأنا برنامجك على غاية من الروعة والإفادة وال
0: إن شاء الله.
1: كم الطيبين حولك أخبار يعني
0: إن شاء الله. وأنتوما اللي تأثوا برنامج هذايا اللي هو برنامجكم راه.
1: وبالمناسبة نترحموا على الأخت ربي يرحمها
0: وينعمها. الله يرحمها وينعمها إن شاء الله.
1: قبلها برضاها.
0: أي
1: يعني هيك البرنامج ناجح.
0: أي أستاذ،
1: المستمعين يكونوا معنا أسرة واحدة ويكونوا إخوة.
0: بالفعل بالفعل، مالا هذا هو، هذا هو زيدا نفرحوا. كيف ما قلت في البداية، أنا هي تفرح الفرحنا وتبعث لنا على الخاص حتى في مسائل تخصنا، وفي كل التفاصيل يعرفوها راه المستمعين. مدام فيزا يرحمها وإلا غيرها عايشين معانا ويعرفوا تفاصيلنا ويفرحوا لنا ويحزنوا معانا. معناها أقل واجب، أقل واجب إنه الواحد يقدم عبر المصدح اللي هو في الحقيقة ليكم أنتم أولا وأخيرا. أي أستاذنا
1: أخذ زهرة، اللي هو التسرع من طبع الإنسان.
0: أي
1: مدام خلق الإنسان من عجل.
0: أي
1: عجول. والمؤمن بالإيمان هو اللي يهذب لنا، يهذب طبع الإنسان. الإيمان يحول دون الإنسان وطبعه.
0: أيه.
1: لكنش الإنسان ما كل واحد في فينا ما يستغلش من نفسه، ساعات يتيح للتسرع من حيث لا يدري. فهمت؟
0: يهذب، احنا نقوله معناها يهذب هالسلوك هذا
1: الإيمان. يحرص أن الإنسان يحرص باش ما يجيش طبعه في الأشياء، في الحاجات على الأشياء
0: أهوائه.
1: بالضبط. أنت. لأنه سبحان الله العظيم، ساعات ربما الإنسان يتسرع في حاجة متعلقة به. أي. ممكن نقوله برا حتى كان مش يكون فاهم مثلا نتيجة خائبة هانو مش تحملها هو. أما تسرع وتحكم على الآخر وشوي ثم ظلم وظلم ظلمات،
0: صحيح،
1: مش تولي معناها مش تحمل وزر الآخر. وساعات الإنسان حتى بكلمة يتسرع.
0: أي.
1: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يتكلم بها المرء لا يلقي لها بالا فساوي بيسا بين خريفة في نار جهنم والعياذ بالله.
0: فعلا
1: واحد يزني أسع على لسانه قبل ما يتكلم، يزني يقول كلمة في مخبها في ميزانها وفي حقها. فهمت؟ ما يتسرعش. ويقول ربي عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة
0: فتصبحوا على ما فعلتم نديمين.
1: لأنه كان مش تظلم ومش تكلم فيه ولا مش تحكم عليه، وانا نهار القيامة مش ياخو حقه.
0: اي
1: عشان قلت لك ساعات الواحد يتسرع على في امر يتعلق به ممكن يتحمل هو العقبة.
0: اي
1: اما المصيبة انه هناك ان نحكم الاخر ولا نظلم الاخر.
0: اي
1: وده اساس سوق الظهر احنا تو داخلين في ازمة قيم يعني، والانسان معناه كان ذلك تبع فيسبوك معناها من أسهل ما يكون بشي ينعت الآخر وبشي سبه وبشي
0: يطلق يعني العينين لل لشتى أشكال السب والشتم والقذف، ومعناها ما يسخاش فما قانون يحكم هذايا، والناس في غفلة، في غفلة. الأزمة القيم أستاذ اللي حكيت عليها أزمة كبيرة، ويزمنا ما نغطيوش عين الشمس بالغربال. ما عايش فما ما نسميهش أخلاقيات، أنا فما سلوكيات جديدة يحبوا يفرضوها معناها بالسيف، ويقول لك عادي. وإحنا حكينا في حلقات على العادي والمش عادي، طول اللي مش عادي ولا عادي
1: بالضبط. يقول لك أنا شو عملت، شو قلت أنا،
0: أي
1: وشو اللي فاعيد
0: دي تتقال، يقول لك تتقال الكلمة هذه دي، كيفاش تتقال يا ودي؟ راه ما يصيرش، راه ما يصيرش، راه
1: سبحان الله إنسان ربي أعطاك حكمة وأعطاك عقل توزنديه وأعطاك معناها فهمتني ولا من الأشياء سبحان الله اللي ربي ثبتك أحيانا وان تكون قريب منه، وان تكون يحاول الانسان يتاثر بالصالحين، يتاثر برسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله ربي يرزقك السادات، يرزقك حتى منها، يلهمك الحكمه ويلهمك معناها الراي الراي الصائب. اما انك تجاري الناس وتخوض مع الخائنين تولي حق الانسان بعد منه، ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الانسان كالإمعة.
0: اي
1: تبع جاري الناس ما يحكم، ما كان ربي أعطاه عقل وربي كرم الإنسان بالعقل.
0: الشخصية المهزوزة هيك اللي تبدأ تتبع هكا مع القطيع معناها ما عندها حتى موقف صحيح.
1: بينما الإنسان يجري يحاول هو يفرض البصمة بتاعه، وهو يعني يكون معناه يكون مؤثر وما يتأثرش بغيره، بالعكس.
0: تعرف أستاذنا قريت مو فما بعض راو كل حاجة في تحمل كما نقول إن معناتها الخير والشر في فيها في وسائل التواصل الاجتماعي. واحد ما بالتدوينة إيش يقول فيها، يقول بالله إذا كان يجيكم واحد هالفاسق هذا اللي نحكيه معناه وإلا هو يظهر طيب يجي يقول لكم راهو فلان موش به وبعد عليه ورد بالك منه، هذاك بالذاتك فلان اللي جاء ونبهوك منه امشي اعرفه، اعرفه عن قرب وانت يحكم عليه، تخليش شكون يجيك ويقولك عليه وتو تكتشف اللي هو عز الناس.
1: والله يا
0: للاسف
1: احيانا خذوها تو يقول لك اذا عمل باطل عنده صولجان وعنده هيلوله وعنده هكا، مش بالضروره معناش معناه الناس الكل يكونوا على راي واحد، معناه مش بالضروره هذاك هو الحق.
0: اي صح،
1: احيانا الحق يلزم يكون مفهوم ويلزم تحري. انت انا والله تمشي انا كما الملاحظه هذه من انا بحق انا مره صارت هكا، ثم شخص ما نعرفوش انا حقيقه ما نعرفوش برشا فهمت، لكن وين نقعد في جلسه خذ زهره ديما يذكروا في سوق ديما يذكروا في سوق.
0: اي
1: الحقيقة أنا ما حكمتش عليها، ما قلت أنا محطات نوعا ما نشك اللي أنت ليه ويت موقف معناها أثبت فيه معناها الرجولة متاعه، أثبت فيه كون إنسان معناها شهم يتم معنى الكلمة. والله خطورة بالحق، يعني خطي يا فلان سامحني وراني قبل كنت نسمع عليك برشا حديث وراني أساس ديك الظن ما حكمتش عليك، أنا قعدت كلي محطات هكا معناها. بس سبحان الله أخذوها باللي بش يحاول الإنسان، يعني لازم بش تتأثر بكلام الناس، لازم بش يجيك تأثير معناها كي وقو احنا حتى اللي كان مش بشر وشوية، ولكن الإنسان يحاول ديما يحرص.
0: تحس حتى كان موقفك صحيح محمد، تحس روحك تسلك طريق موحش ووحدك، فما شكون يستمر في الطريق هذيك اللي هي طريق الحق وطريق الصواب وطريق الصحيح، وفما شكون يقول لك تي هاني مع الناس، تي انا مش زيد من الناس، معناها نتبع العباد شنو اللي قاعده كيفاش تتصرف باش ما نكونش نشاز وتكون العينين عليا ونكون انا كيف اللي خارج عن السرب.
1: أي. كان واحد يقول هني مع الناس، رب يقول أنا لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، معناه كل واحد لهم شي لاقي ربي
0: وحدك
1: على انفراد
0: وحدك. صحيت صحيت،
1: وأنك والله. تتعلل بالآخرين ما يشعل، وأنا كيف يقولوها مثل التونسي شرقة مع جماعة أخلاع، ما تركبش، ممكن فيها أشياء ممكن نجم نضبطوها في أنا في استعمال الحياة الإنسان يجب أن يخلي عنده بصمة وإن تكون قريب من ربي عز وجل والله ربي يعطيك الثبات ويعطيك الحكمة ويوريك الحق.
0: بالفعل بالفعل تقول أنت لهنا
1: الله ما أثمن عليك ما هو.
0: أي تقول أنت لهنا معيار التحكم في السلوك هذايا وفي سلوكيات أخرين هو إيماننا
1: طبعا
0: وعودتنا للأصل طبعا. عودتنا للقرآن الكريم للسنة النبوية اللي نلقاو فيها الحل ونلقاو فيها المفتاح. وانت استشهدت بالعديد من الآيات والأحاديث في الحقيقة في معناها استشهاد طبعا طيب وفي مكانه، ولكن نقول نسأل الله الهداية اللي لنا وللناس اللي قاعدة تسمع. بالنسبة لك
1: دعانا في كل أسبوع وكل ظهر اللهم أين الحق حقا ورزقنا اتباعه وأين الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. يعني لا يشتهل
0: مش سهلة،
1: فيها مجاهدة للنفس،
0: فيها مجاهدة كبيرة.
1: شكرا هو أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من أن تتزل الناس.
0: أي
1: مش تصبر على أذاهم أحيانا الله الشيء يسيبك شوية هكا، أحيانا حتى القلب يقول لك أحيانا القلب يخصى لكثرة المعاصي.
0: صحيح
1: بحوالي. أي كذلك يقول ربي عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. هذه الحياة
0: الصبر اللي فيه التأني وفي هو عبادة غافلين عليها، احنا عبادة عظيمة الصبر، وربي يرزقنا الصبر ان شاء الله. استاذنا العودة المدرسية كيفاش ونهارتيش باش تكون بالنسبة ليك؟ انتم اكيد عندكم اجتماع قبل هكا الاستاذ
1: 14 قبل التلامذة بالنهار.
0: اي
1: نهار
0: 15 ان شاء الله تنطلق عام جديد ان شاء الله، عودة ناجحة وان شاء الله عودة موفقة ليك انت ولكل الإطار التربوي ولكل تلامذتنا ان شاء الله وليداتنا ان شاء الله بالتوفيق.
1: محمد أمانة عند أوليائهم، أنا وقضينا أرى التعليم ما غير التربية وعمهم يسير التربية من الأساس.
0: طيب إن شاء الله نفتح موضوع في الحكاية هذه بالذات التربية والتعليم والمسؤولية على شكون وموش جيبه وحط في الشارع باش ما نقولش كلمة أخرى. على كل هذا موضوع إن شاء الله طيب نترقوله في سهرية ونشوفه كيفاش قبل وكيفاش توا، من باب موش إنه نقعدوا في قبل ومش معناها قبل كله به، ولكن ناخذوا العبرة وناخذوا سياسة تربية في صغيراتنا واللي تكتبت فيها كتب سياسة تربية الصبيان وسياسة كيفاش نربيه جيل كامل، كتبوا فيها علماء كتب به كتب، وتو قاعدين راجعين للحكمة الكبيرة والحكم الكبيرة المدونة داخل هذه الكتب هذية. أستاذ إن شاء الله موفق، شكرا ليك وما تغيبش علينا، نحبك حاضر على خاطر رسالتك راهي ما تكونش مقتصرة على القسم أكهو كمربي وكأستاذ معناها، ولكن حتى عبر مصدح إذاعة تصفاقس راهو تنجم تقول وتنجم تأثر زيادة في اللي يسمع فيك. شكرا لك، شكرا لك، ويرحم من رب. شكرا لك، شكرا لك. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو
2: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا
2: وبيك، عايشك يا زهرة، شنحبيلك؟
0: الحمد لله الحمد لله.
2: أميرة كمون من ساقيت الدير،
0: مرحبا بيك وبكل أهلنا في ساقيت الدير.
2: يعيشك يا زهرة يا بيا، يعيشك بارك الله فيك. يعيشك
0: هيا أميرة.
2: أيوة
0: أميرة، متسرعة أميرة؟
2: لا لا مش متسرعة
0: يا خياني يا خياني. طيب لو قلوا متسرعة يقول لك ما تسرعت حتى مرة. تانو كان نحكي لك على ليستة التسرع، تنعمل لنا ليستة كاملة بالتسرع. التسرع ساعات الطيبة متاعنا تخلينا متسرعين، ساعات الغضب يخلينا متسرعين، ساعات ردة الفعل معناها تكون متسرعة، حتى انت شادة الصف وقالق وما تصبرش باش ترد الفعل على انسان وهو يكون مسكين معناها يجعلوش يتحمل حتى في هالصفوف اللي في الإدارات وكذا. في السياقة تكون متسرع ساعات في تسرع يشمل العديد من المجالات. من نجموش نقوله مناش متسرعين يا أميرة، ولكن نقوله على الأقل في المواضيع الكبيرة ما تسرعناش، ولكن احنا ديما معناتها الإنسان كيف ما قال الأستاذ محمد هو عجول بطبعه كما وصفه رب العزة. أي أمير تفضل.
2: أي يعيشك. بالنسبة للزواج يزمو الإنسان ما يتسرعش ويتريث ويفكر ويخمم ويستشار ويعمل استخارة الرب سبحانه مع ذمشانه هو اللي يدلنا للخير. يا ما تبعد عليه يا ما تقرب له الزواج هذا، يا مزيجة بيه يا مزيجة الله غالب.
0: عندك حاجة كتير من الواقع حكا ناس تسرعت
2: ثم
0: شكون ما نحكيوش؟
2: عندي والله اخويا مش بعيد،
0: اخويا
2: تسرع في الزواج والزواج فشل الحقيقة. هاي والله
0: كيفاش كان معناها التسرع؟ كان معجب مثلا بالشكل بالمظهر
2: المظهر موجود وتسرع وقلنا له حتى تثبته حتى تسأله حتى قال لا هيك هي يجب ناخذها. وبعد قعدوا في المشاكل وطلقوا ببنية وربي يهدي وكهو
0: ربي يهدي. كيما قال عبد العزيز راهو من أخطر الحاجات اللي نتسرعوا فيها هي بناء أسرة. زواج راه حاجه مش سهله بالكل.
2: مش سهله.
0: وهالضغط هذايا الضغط من المجتمع هو اللي يخلي البنيه تتهور وتسرع ويخلي زادة الشاب تو اللي يتخرج عمره 25 سنه على الاقل نقولوا احنا هذايا 24 باهي ما كون روحه كان في نقوله 5 سنين يكون روحه هذا كان يعاونوا فيه وبالدزين

0: قرار في وقت معين بسرعة مطلوبة زيادة. هذه أيوة. مطلوب هكا ولا
1: لا؟ مطلوب بالحق. وربي يهدي
0: ربي
1: يهدي
0: عايشك عايشك.
1: عندي سي محمد الصالح نهنيه بمناسبة زواج ولده
0: اي ان شاء الله
1: وديما على الزوجة الماسونة ميسة
0: اي
1: مع تمنيت لهم بالسعادة والهنا.
0: امين امين يعطيك الصحة.
1: تحية سي الحبيب العقربي كان
0: تحية لي تحية لي
1: سي الحبيبي وعم صالح من الغرابة سيري ذاشتورو
0: اي تحية لي
1: وهدى من مستير وهدى من بوزيد وحنين من قروات واختي لامينة
0: العائلة الكل
1: يعيشك بارك الله
0: فيك يعيشك يعيشك يعيشك يا أميرة. نحب نذكر في البرمجة الجديدة إن شاء الله موعدنا زيدا كل نهار ثلاث معناها مش باش نحاول المرة هذه مش نقعد في الثلاث ونتقابلوا إن شاء الله في ميعاد وحكايات ديما الحكايات والميعاد إن شاء الله يكبر كي نقولوا ميعاد ونقولوا لما كبيرة فيها ناس الدمادم إن شاء الله يا ربي تكون يكون ميعاد سمح وتكون لمة حلوة وصهرية مزيانة في برمجة إن شاء الله تكون ناجحة. نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة.
0: عيادة مرحبا بيك. عيادة من جبنيانة. أهلا وسهلا بيك يا عيادة نعمان. عيادة
2: عيشك السلام عليكم مبروك ولو
0: أنا عيشك مولد النبي عليه الصلاة والسلام. أي ان شاء الله
2: مبروك. نحب نتمنى ننسى نقدم تحيه معناها جارتنا
0: اي
2: من الحاج عمار اللي نزلت اليوم بوليد سميته جود ان شاء الله يتربى في عزها
0: ما شاء الله محلى الاسم ان شاء الله من الذريه الصالحه ان شاء الله يا جود
2: اي وحاجه اخرى مسلم عليك عم حسن اليوم أبار كلمني من تونس قال لي بالله شاركتش مرة أخرى قلت له والله لا تول الليلة نشارك.
0: هذا يا عمك اللي زورك هذا يا عمك اللي زورك
2: يا عمي اللي زورني
0: هذا عمك الريحة الطيبة وال... وحاجة نفتقدوها تو شكون هيك العم اللي هز روحه ويزور
2: أكيد
0: تو الخو ما عادش يزور
2: والله كانك حاضرة والله كانك حاضرة
0: أي عم حسن ربي يبقيك وربي يبارك في عمرك إن شاء الله
2: يعيشك
0: والله والله قديش عزبينا راجل هذاك محلي والله
2: والله حبك وقديش احترمك بالعكس
0: عيش وعيش أي عيد
2: أي
0: عايدة المتأنية المتسرعة اللي خذيت قرارات فيسع وإلا غلطوا فيها الناس
2: مش فيسع غلطوا فيها الناس برشا ربي يهديهم
0: ربي
2: وعلى فكرة حتى الأغاني اللي اخترتهم معناها محليهم كانوا في الصميم أنا خاصة إن كنت ناسي بفكرك
0: أفكرك
2: برشا عبيد نسيت برشا حاجات
0: نسيت وتنسى
2: والله نسيت برشا حاجات
0: هو هو النسيان راهو نعمه كبيره ساعات في حاجات
2: واحد
0: من حاجات ما تنساش
2: يقول تقول امي مرحومه
0: الله يرحمها
2: اعمل الخير وانساه واعمل الشر وتفكره
0: اي تفكر
2: ناس بكري كل حاجه عملوها خلو لها بصمه معناها صحيحه
0: مال على خاطر خلاص التجارب هذيك عصاره التجارب الزبده احنا نقولوا
2: اكيد
0: بعد ما مخذوا هيك الحليب هذاك وخرجت الزبده هما اعطاونا زبده التجارب والخبرات نتاعهم بالطبيعه ديما نقول مش الامثال الشعبيه كل صحيحه خاطر فما اللي تقال في حالة خاصة تخص الشخص هذاك فقط وإحنا ساعات نتعرضوا لهم ونغربلوهم ولكن أغلبية الأمثال الشعبية كانوا جديدنا فيها على حكمة كبيرة وعلى دراية كبيرة أي عيد
2: والله حق ما نسرعش في حق مع العبيد يعني حتى كيجي حد يقول لي راه شخص هذاك بيه ماني هيك وهيك ماني ما ناخذش كلام ونعاشرك الشخص هذاك ويطلع معناه كما قلت انت من خيرة الناس اي
0: اي
2: واحد ما يلزمناش نحكمه على المظاهر وعلى يلزمنا نتريثوا في الحكم معناها كيف نبديو راينا في حاجه يلزمنا نتريثوا يقول لك ما تغيس الا ما تقيس
0: اي صحيح صحيح القياس هو قبل كل شيء يعني.
2: ما تقيس إلا ما تقيس.
0: ما تقيس إلا ما تقيس.

0: بالفعل. شكرا لك يا عيادة.
1: على فكرة بالله هي عودة ميمونة كل التلاميذ وكل المعلمين والمعلمات والأستاذة إن شاء الله عودة موفقة وربي يلطف بينا ما أسخانا وإن شاء الله تونس بخير وإذا اتفاق ديما منحة إلى أحسن
0: إن شاء الله. شكرا لك
1: للي استقبل مكالمات.
0: شكرا لك سالم ليلى جيتو برشا تحايا كذلك. أنا نحب نحيي سمير طقطق على الاختيارات الغنائية الجميلة وهنا باش نسمعوا توا واحدة من أجمل الأغاني اسمه استمتعوا.

0: أهلا وسهلا بالناس الكل في متابعة سهرة جمرة وحكايات وجحة جحة جحة. استدعاه واحد من العيان عيان البلاد وكبراتها العرس ولده. جحة كان نهارتها يخدم وتعبان والعرس تنصب. مشي للعرس بهيك القشبية القديمة البلغة المقطعة والدبيشات والمهلهلين. أول ما وصل للدار الفرح قعد في حاشية المحفل في الأطرف بالكل. الناس غادي اللي قايمين على العرس والمستدعيين خزروا له هكا خزرة متاع حقرة دبش مقطع وتسرعوا وحكموا عليها من المظهر. وانتوما حكيتوا على التسرع في الحكم على المظاهر حقروه من الاخر. ليش كون قام بالواجب معاه؟ ليش كون تلفت له؟ وحتى شريبه ما مجابوهاش. حس في نفسه وجحا لي واحد يحط روحه في بلاستو معناه. علاش واحنا حكينا على الولائم وحكينا على الاعراس وحكيت انا وسي محمد صالح بمناسبة عرس ولده وحكيه هو قال الفقراء قبل اللي لبس عليهم الضيف ذكم على عيننا وراسنا. الناس اللي جيت وفرحت لنا تاكلوا وتتعشى ويمشيوا فرحانين ولكن للفقراء نصيب. حتى اللي ما يجيكش العشاء يمشيلو. المظاهر إشحا كان ذكي كما تعرفوه في القصص وفي الحكايات نتاعو. فهم الحكاية مشي يتسرسب خرج ومشي لدارو غسل حالته ولبس هيك الجبة الحرير متاع الهمة أفخر ما عنده هيك العمامة وهيك الريحة بالمسك تفوح ورجع على المحفل وهو الضحكة ما تفارقش وجهه وهيك الهندام يلمع لمعان. أول ما حط ساقه على العتبة متاع الدار القاهم الكل وقفوا صاحب العرس والمدعوين وبداوا يرحبوا بيه. أهلا بيك يا سجحاء نورتنا شرفتنا تفضل كما يقولوها صدر الدار ليك والعتبة لينا كما يقولوا أخوانا المشارقة. قعدوا في أحسن بلاصة قربوا له هيك الميدة عليها من أصناف الطعام لذة وطعم. ما نحكي لكمش جحا تبسم وبدا يمد فيك الكم متاع الجبة الحرير الواسعة ويغطس فيه فيك المرق ويحط فيك الحم فيك الكم ذاك ويقول بصوت عالي قدام الناس الكل كول يا جبتي كول يا جبتي وقص قبل فمي ونفسي. نعاودها كولي يا جبتي وقصي قبل فمي ونفسي راهو العز ليك مش ليا. العز لهيك المظهر والعز لهيك الجبة مش للشخص اللي في وسط الجبة. هذه بالمناسبة حكيتها على انك تتسرع في المظاهر في الحكم على المظهر الخارجي وتنسى جوهر الانسان اللي هو الاساس. نمشيو للدفعة الأخيرة من المكالمات الهاتفية. نستقبل المكالمة اللي معانا. ألو على سلامة.
1: سلامة بخير.
0: أهلا سهلا مرحبا.
1: يعيش محلمك
0: لا فيس الحمد لله. الصوت متغير شوية.
1: لا لا
0: شكون معاك؟
1: معاك جميلة هواري منى.
0: جميلة
1: الهواري
0: من المنستير. مرحبا بك يا جميلة.
1: يعيش
0: هاي يا جميلة هاي.
1: كله تفرع مسيحي هو الحقيقة تفرع مجرد بسعيدة.
0: كيف ايش هاي؟
1: بينا انا مش نلخص لك حكايتي ترخي يعني خلي المجال غيري. انا عام 2000 او 19 سنة بلاي صغيرة بحلين نقرأ في معهد موسيقى حبك لي انا مرة كنت دلولة امي قد انا صغيره فخويتي وكان انا معناها مراش في اخواتي الكل. لكن هذه مش قلت يا زهر. الروح نلقى سيوخينا في الدهر.
0: شكون
1: راج يعني
0: ايش يعمل في الدار وانتي بنوتة مزلت نوارة جاي يخطب ما تقوليش وانتي معناها جميلة الجميلة.
1: انا نحسب من اخواتي نحسب من اخواتي ونخاف من امي برش. مش نخاف من ما انت منحبش نعكس امي في حد شيء. خاطر هي كانت الله يرحمها كانت الام والصاحبة والاخت وكل شيء في حياتي.
0: أي يعني يا امي كانت ربي يرحمها.
1: قلت لها قلت لها ما شكون هذا؟ قلت لها ذاك صاحب خوك بنيتي جاي يخطب فيك انت. ها يخطب في انا قلت لها
0: هذا لا يخطب فيك انت.
1: قلت لها انت تلبح عليكم هذا نحب نقرا. وانا معناها كنت غرامي كنت غرامي وانا
0: طموحاتك كبيرة.
1: ليش نقول لك زيت زيت هوم تيرا ولبس العلم اللي تقرب الجامعة واللي تقرب الباك واللي أنا قريتك القراية نقرأ فيها أنا دي كماعة موسيقى اعتبرها حاجة كبيرة عندي. خاصة كان أنا راني في معهد موسيقى كل مرة نقرأ بكاسيت كنت بلد وكنت دروس هذوكم باش نروح نحفظهم
0: في عالم آخر. أنت في عالم آخر معناها عايشة حلمة.
1: ضغطوا عليا بعد ضربوا بعد حبسوني في الدار وأمي أخوك الكبير في مقام بوق
0: ما تطيحلوش كلمته
1: وما نعرفوش وما نحبوش هذايا شافني مرة وليا مرة كانك هو فهمتني. ما نطولش عليك أختي زهرة. بعد 26 يوم بعد 26 يوم عرفتوه
0: 26 يوم
1: انا نحب الناس انت مراه واني مراه وجاوبوني ان شاء الله يا ربي تدخل بعد مراه بالحق ان شاء الله تجاوب على السؤال هذا. لما المو نية تعرف شو وجه حياة جديدة سعادة هني تبدأ فرحانة ولا تبدأ متصدرة
0: انت متصدرة وتبكي
1: اي ومخرجيني بالسيس من ده
0: بيش ما تطيحش كلمة خوك.
1: اي نوصل لهم يقولها اما أمانك ما نحبش نمشي خلينيش نمشي
0: هذا يعني راهو نحكي ولا هنا هنا معناها ما نحكيوش على جيل قديم قديم
1: عمل فين
0: عرست وشو اللي صار بعد
1: تهرست حاشيك
0: لطف عليك.
1: من الليلة الأولى ضربت عنف جميع ما سمحني صارت معناها
0: إنسان عنيف ما طلعش حتى إنسان يعني
1: بقيت مع 4 سنين ونص وانا صابرة ومتحملة والآخر حاجة كده غير من السكينة والآخر انا عم جبت منه وليك حبي يبيعه ثم شكون يحب يبيع كبته
0: لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
1: يشهد علي يا ربي. خبيش عليك طلقت لكن كي طلقت قالوا لي اخواتي انت طلقت احنا اعطيناك بالسيف عليك انت طلقت بالسيف علينا تموت امك تلقى روحك في الشارع وعلى نقطة دار اللي قالوا صار
0: في الشارع
1: اني تو في الشارع اني تو في الشارع.
0: شنو معناها جميلة احكي لي تو تكلم فينا وانت
1: قسما بالله ورحمة امي انتي وخي الغالي ما حصلش من امي عندي اخويا الحق معناه يريد موت انا اخويا لا واحد بركة جاي معي قسما بالله
0: هي دار البومة عندك حق فيها ولا ليه
1: نحن كاري نحن كاري
0: هي ما تواجهتش للناس صورت المعنية لأهل الخير الجمعيات جميلة
1: قلوا لي انت عندك معنده 280
0: هيواني في الشارع
1: والله فما مرأة مرة تقبلني كل مرة وكيفاش كل مرة وكيفاش انا مش موضوعي
0: كيفاش عايشة انت جميلة تورا هو القصة حاجة اخرى معناها
1: فما عبيد مرأة عملت لي 100,000 وشاريت لي كان 280
0: هو مش حكيت فلوس حكيت مأوى حكيت حاجة تقيك الشارع وظلم الشارع وحشية الشارع
1: الله غالب استنست بالعذاب والتمرميد والقهرة.
0: ما يزمكش تستنس انت انسانة.
1: عندي حتى حل. انا عندي طفل
0: في العائلة الموسعة شنو اللي صار معناها مفهمين؟
1: انا عندي زوج اخوات وليد كل حد روحي روحك.
0: حول ولا قوة الا بالله.
1: روحي روحك.
0: تكلم فينا مشارة سميرة.
1: قسما بالله قلت لك تويك من عارف ماطو موتور متعدية ولا لا باش ربي ما يحاسبنيش.
0: ليه انت حكيت معناها احنا نفترض صدق الحديث معناها ما نفترضوش غير ذلك.
1: نقسم بربي
0: ولكن معاك وولدك معاك.
1: اخذر لاختي زهرة الغالي قسما بالله يشهد علي يا رب بكل حرف نقول.
0: ولدك معاك؟
1: معايا.
0: قد ايه عمر
1: ولدي؟ كان مش هو انا ضايعة ولدي إيه بطل قراية وراه.
0: قد ايه عمر؟
1: 16.
0: وانتو مزوز في الشارع
1: كل مرة في بلاصة. مرة عند المرأة يرحم والديك والديها. مرة بالتعجالي بيته. مرة تحت الحيط. كل مرة وكيفش
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
1: كنت ليه الماء انت قريت كنت مكتيني شهرية نمشي نكري بنهارك الاربع ايام هذوك ما نحب نرقد نحب نرتاح.
0: اكيد في الشارع تعرضت لبرشا حاجات خايبة جميلة.
1: والله ايش نقول لك حاجة يكونوا معايا ولدي مستنفر.
0: اي ولدك شنو مصيره؟ ولدك معناها
1: ولدي بطل قراية. انا قلبي يوجع فيا على ولدي.
0: هي ما يدخلش يتعلم صنعة يشوف حال
1: نحكي. هو قرا خذيت دبلوم لحكامة قررت وقت اللي امي حية الله يرحمها وخويا خذيت دبلوم لحكامة
0: الله يرحمها ويسمحها
1: كهوة. ومن بعد خذيت كمل قرا قرا هو خذيت دبلوم باتسيري.
0: الدبلومات اللي عنده حاجة سمحة بيها
1: امي عندها عامين التشوف بالضبط من اللي دوصيت امي وخويا واختي ثلاثة مع بعضهم.
0: شو معنى موت طبيعي ولا شو؟
1: أكسيدو.
0: يا لطيف. جميلة معنى الحالة حالة بصراحة معنى حالة
1: يقولوا لي أنا نمشي نحكي مع مخدي يقولوا لي عاود حياتك. يا أخوي أنا كيفش مش نعود حياتي أنا عندي طفل مش يقبلني أنا الراجل سمحني نعمل بريح سمحني في الشارع زهرة كنت يحب يعرس
0: على كل. انا ما نعرفش انت لجأتي للجمعيات اللي تعاون خاطر فما ناس اهل خير
1: فما جمعيه يقول لك تكون راجلك متوفي معاونه وانا مطلقه مش نعمل من ما عنديش قلت بك جمعيات.
0: على كل جميله انت حكيتك حكيتها الليله هي انطلاقا من تسرع العائله. اي جميله واسمعناك سمعناك وان شاء الله يا ربي من اهل الخير فما شكون يسمع فينا زاده ويتفاعل مع الحكايه نتاعك هذيا. الحكايه حزينه برشا. حكايه نتاع ناس ما تحبش طيح كلمتها. حكيت بنية عمرها 19 سنة كان نوارة تاخذ إنسان وحش على حسب ما قالته جميلة. وأنا معناها نفترض أني صادقة في كل كلمة قالتها. علاش؟ على خاطر فما حالات كيف ما هكا موجودة في المجتمع للأسف. جميلة إن شاء الله الليلة شكون يسمع فينا ويتفاعل. وأهل الخير موجودين كيف موجودين أهل غير الخير. موجودين أهل الخير بصفة ما تتخيلهاش. إن شاء الله يكونوا في الاستماع يتفاعلوا مع حالتك ويقوموا بالمساعدة. إن شاء الله نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. في الحقيقة باش ناخذكم بسرعة كبيرة بسرعة مش بيتأسرع ولكن الله غالب خذيت حيز كبير المكالمات اللي قبلكم. ألو على السلامة.
2: ألو
0: مرحبا.
2: مرحبا أهلا زهرة.
0: أهلا اهلا وسهلا.
2: لطفي العبوسه معك من سقف.
0: مرحبا بك سي لطفي.
2: مرحبا سيده.
0: ايش نحوالك؟
2: عايشه الحمد لله.
0: عايش سي لطفي. بالنسبه للتسرع ايش تقول في الموضوع هذا؟
2: الحكمه تقول السرعه ام الندم. السرعه ام الندم. لا بريسيبيتاسيون سي لا مير دو بينيتانس. انت كل انسان يسرع بعد ما يوفى الماتش هو يحس بالندم.
0: صحيح.
2: فهمت ولا؟ وأقوى تسرع هو في العرس. عرس وقت واحد يعرس أكيد مشي ثم لبسة بتاع سرعة. سيارة وقت اللي أنت تكتب سرعة بالعربية سرعة طن أقلبها شتولي تعرس
0: تعرس
2: هكا ولا هذه فيها ريزونمون باليندرومي.
0: شوف يعني عندك ما شاء الله مع الأرقام ومع الحروف حاجة.
2: أنت وقت اللي تقلب عسل وليش لسعة
0: نحلة
2: عسل ينسع نحلة
0: صحيح شو نقول صحيح
2: كيما الإنسان يزب ويضحك كيما تهمنا الدولة ويزب هكي الحكاية اللي بولود في 1 سبتمبر 2025 عمناول معناتها أي إنسان مولود في 1 سبتمبر 2025 بإذن الله مش يولي إنسان عبقري علاش
0: إن شاء الله كيفاش
2: هذي يسميوها دجور totalement parfait أو 1/1/9/2025 واحد هي أو كاري هيشي واحد ونوف هي تروها وكاري 2025 هي 45 وكري وقت تعمل 45 في 45 تلقى 2025 دونك اي واحد مولود
0: متميز باش يجي
2: 25 عمره عام توا هكا ولا
0: مش يطلع من العباقره
2: فوالا بالعباقره باذن الله
0: احنا عندنا عبقري مولود في 1 سبتمبر يقول هو غره سبتمبر الفاتح من سبتمبر هو يقول مهدي قاسم ان شاء الله ربي يعطيه طول العمر والبركه مهدوش الغالي ربي ان شاء الله يسعد
2: قلبك اما كان جاد 2025 ولي عمره عام
0: يولي عمره عام يعطيك الصحة سي لطفي للاسف خذيناك في اخر الحصة ان شاء الله المرة الجاية ناخذوك من الاول ونحكي معاك محل هدرتك ومحل حكايتك يا سي لطفي شكرا لك نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية الو على السلامة
3: الو على السلامة
0: اهلا وسهلا
3: حياتي شحوالك
0: هدى
3: حوالك يا زهور اي وينك
0: مرحبا بك يا هدى
3: وكل عام هو حي بخير سي مهدي قاسم
0: عايشك
3: وربي نحب نقدم زادة تعزية الحارة لسي معاذ الحداد اللي توفى معناتها توين عليه يخدم في الصندار في إذاعة المسير حاب نقدم له التعازي
0: ربي يرحمه إن شاء الله تعزينا لعائلته
3: هذايا خنيتي ولد بلادي هو والله تأثرت ياسر صدقني
0: وقتاش توفى هو
3: والله أنا اليوم سمعت
0: اليوم
3: والله اليوم
0: ربي يرحمه زميلنا ربي يرحمه
3: شكرا لك إذاعة المسير نعم في دورة يا أخي قالوا عليه معناها والله يتوين عليه
0: هدى
3: حتى لو تسرع به نعرف تحبش تطول حتى معك
0: ما زلت دقيقة هي نتصرفوا فيها أو مع آخر ممكن
3: التسرع معناه مش به واحد يتسرع ذيك شو نقوله وربي يلطف بينا وربي معانا وكل عام انتم حيين بخير
0: عايشك يا هدى
3: وربي تيسر واحكم ومعناتها ما تتسرعوش كل ام بكي تحكي في القصة ولا يتأثر تيسر بولدها وربي ما تتسرعوش وربي احكامكم مع اولادكم مع اطفالكم خاصة وربي يخليك يا زهر ولكمني كل الحب
0: يعيشك يا هدى يعيشك خاصة مع الاطفال يعطيك الصحة اللي هم كلهم براءة وما يفكروش معناها في افعالهم نسيسر واحنا نمشيوا لاخر مكالمة نختموا معها الو عسلامة
4: الو
0: اهلا وسهلا مرحبا
4: يا زهرة شحالك
0: اهلا ياسمينة مرحبا
4: ياسمينة للاسف في اخر وقت
0: تو هكا ياسمينة تو هو مش مو ياسمين راهو يجي في اول الحصة ولا في اخر الحصة دي ما يعطر المكان اي ياسمينة
4: يا الاول صار على الخط
0: اي ان لخصلنا انت في كلمتين
4: اي انتم تتكلموا كنت ولد خويا يكلمني يسال في هكا يسال في عند بنيه مش يخطبها يشتي قاعد يسأل وخاطر هيك بحذايا بنية وتقول لي يسأل فيه ويحب يرزن يحب يثبت ويحب
0: معنى جاء في صلب الموضوع المكالمة جيت في صلب الموضوع
4: بابا الله يرحمه يقول 100 خطوة ولا تنجيز
0: ايوه الكلمة هذه والمثل هذا باش نختم به تراه قول لهم يا ياسمين تصبح على خير
4: على خير وان شاء الله
0: المره الجايه تقولي بكري واسمعوا نعمان المعلول باش يقدم لكم اخر موجز للانباء شكرا حار سمير تقطق شكرا سالم عيسى زهره تقول لكم ليلة

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تم مساء أمس إجلاء قرابة 85 عائلة من مقر سكنهم إلى إعدادية برغو، من بينهم كبار سن وحوالي 20 طفلا، وذلك توقيا من خطر حريق النشبة بجبل بولاية سليانة. وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية جمال الفرشيشي بأن تعزيزات كبيرة وصلت إلى الجهة لمعاضدة مجهودات الفرق الميدانية، مشيرا إلى إمكانية السيطرة على الحريق خلال هذه الليلة في حال عدم هبوب رياح قوية. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين ومستعملي الطرقات إلى توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة على أثر إمكانيات حدوث تقلبات جوية وتواصل نزول أمطار غزيرة واحتمال جريان السيول. أصدر البنك المركزي التونسي أمس منشورا إلى البنوك يلزم من خلاله كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر 2026. أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027، وذلك بداية من يوم 3 من سبتمبر الحالي على الرابط viscolaire.education.tn. في العالم، نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري الإيراني أن معسكرا لمشاة البحرية الأمريكية في الأردن تعرض لهجوم بصواريخ باليستية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قال إن إيران سترد بحزم على الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدو. وأفادت وزارة الصحة الإيرانية بسقوط 50 جريحا على الأقل نتيجة العدوان الأمريكي على البلاد، كما ارتقى 5 شهداء نتيجة هذا العدوان على أو في حفل لزفاف في سيريك بينهم طفل. في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت وصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وبالتزامن مع تنفيذ الضربات الأمريكية على إيران، وصل الرئيس الصيني إلى القاهرة مساء أمس في زيارة رسمية إلى مصر، هي الأولى منذ 10 سنوات. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.